لا بيقدم ولا يأخر. كلام الله ملامة وغيرة مش أكتر.

وحجال تزكي التكي عالتكي وحجال تزكي التكي عالتكي.

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
4: صباح الفل والياسمين عمو،
5: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال، صباح الخير.

0: صفوف فوقوني يا خالي فوقوني. أوف.
1: أنا سيدي المعنى والفصاحة بهالساحة العلي وكل ساحة وسيف بيمس

الفوارس راك عاطس يا حصاني. انتو بنت اختك وسليلي وبدي مثلكن سبعات ماني.

0: زي الشغل حبيبي.
1: في أحلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
2: يا صباح الورد كله.
0: صباح الفل والياسمين عمو.
3: أحلى صباح
4: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
1: صباح الخير لكل الناس من مدينة الناصري.
2: صباح الخير من مدينة حيفا.
3: صباحكم خير بصوت فيروز من مدينة الناصري.
4: صوت غني بتقول يا بلاد الهني، عطول بحبك عطول بخبيك بعيني.
5: أحلى صباح الخير من إكسال ومروج إكسال، وأحلى صباح لراديو الناس.
6: صباح الخير لبلد التراث والأصالة والنخوة والشهامة بير المكسور.
4: أحب كربينا وبعزك غنينا.
7: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

تسمي تترك الروح لو تبتسمي خلي على المشتاق ناطر بسمي تترك الروح لو تبتسمي كلمة صوب العين مرت بسمي ببعتلك سلام تحت جناحك.

0: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
1: احكيلي احكيلي عن بلدي احكيلي.
2: أحلى صباح الخير من كبركنا العامري، كبركنا المحبي للغير محب لأهله.
3: صباح الخير، أحلى صباح من دالة الكرمل
4: بلدي.
5: أحلى صباح الخير من بلدنا زلفة، صباح الفل والياسمين.
4: يا بلدي.
6: صباح الخير من مدينة البشارة.
7: صباح الخير من الشبلة وأهل الشبلة ولأهل الكرم وأهل الجود وأهل المحبة كمان.
8: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.
9: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
10: دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا،
11: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
12: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
13: سكاني خامي،
12: كنت بحالة ضياع،
14: كنت متخربط بالبلاد برا،
12: شفت طلاب وسالت ناس،
15: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
12: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
16: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
14: نظم
16: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
17: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب. انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الانستغرام والواتساب وانطلقوا. 050-56-89-122.
18: شليخت طنبور بغطي شقوق 2.5 ملم، بلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخت ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
19: اي بليس ماك تريد ان، ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس، محلك لاجهزه ابل، خاضع لشروط الحمله.
20: مصلحتك بدها بنك بفهم بالاعمال، بنك بعرفك، بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك ابو عليم، بنك المصالح التجاريه، من بادر لمصلحتك.

السابعة في استوديوهات راديو الناس الاثنين 31 من أغسطس آب. أنتم مع هذا النهار حتى الساعة 9 في ساعتين من أبرز الأخبار والمستجدات. أسعد الله صباحكم أينما كنتم. إلى العناوين: الجبهة تصدر بيانا رسميا للتأكيد على موقفها من عدم سحب ترشيح جعفر فرح بعد انعقاد الهيئات الرسمية في ظل أجواء متوترة.

0: واليوم كما ذكرنا 31/8 اليوم الأخير من العطلة الصيفية، وبهذا نقول كل عام وأنتم بألف خير للمعلمين والمعلمات والطلاب والأهالي. غدا افتتاح العام الدراسي الجديد، نتمنى أن يكون افتتاحا سهلا وسلسا في مختلف المدارس في بلداتنا في كل المناطق. اليوم ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، ولكنها ستكون ضمن المعدل السنوي العام. طيب الآن إلى جولة مع أبرز ما جاءنا من غرفة الأخبار، أخبار الساعات واليوم الأخير. أعلن الجيش الأردني اعتراض 8 صواريخ اخترقت أجواء المملكة عقب إعلان الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدتي الأزرق والملك حسين اللتين تتمركز فيهما قوات أمريكية في الأردن. وقال الحرس الثوري إن الهجوم نفذ بصواريخ باليستية ردا على الضربة الأمريكية في جزيرة خارك بمضيق هرمز، فيما نقلت شبكة فوكس نيوز عن مسؤول أمريكي قوله إن معظم الصواريخ اعترضت. لذلك قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن بلاده لا تسعى إلى الحرب، لكنها سترد بحزم على أي اعتداء، محذرا من أن عدم الاستقرار في المنطقة سيشكل تحديا لجميع الدول. في السياق، نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقطعا مولدا بالذكاء الاصطناعي يظهر قصف الجزيرة، وكتب أن جزيرة لارك تتعرض للقصف. في وقت سابق قصفت القوات الأمريكية منصتي إطلاق صواريخ تابعتين للحرس الثوري الإيراني في جزيرة لارك بمضيق هرمز. قالت إنهما كانتا تستعدان لإطلاق صواريخ تحمل ألغاما بحرية. أعلن الحرس الثوري مقتل شخصين وإصابة آخرين في الهجوم وفق حصيلة أولية أوردتها وكالة تسنيم، متوعدا بالرد ومعاقبة المعتدي، فيما قالت واشنطن إنها أنهت إزالة الألغام من مسارات الملاحة الدولية في المضيق. إلى ذلك، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن وزارته تعتزم فرض عقوبات ثانوية جديدة على إيران بوتيرة أسبوعية في إطار تشديد الضغوط الاقتصادية على أن تستهدف في البداية القطاع المصرفي. وأضاف بيسنت لوكالة رويترز أن واشنطن قد تعزل كليا أي مؤسسة مالية تتعامل مع إيران عن النظام المالي القائم على الدولار، مشيرا إلى أن الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية أوقف واردات صينية من النفط الإيراني. أفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر بأن سفنا حربية تركية اقتربت من سفن تابعة للبحرية الإسرائيلية وأبلغتها بمسارات بحرية محددة. أضافت المصادر أن البحرية الإسرائيلية رفعت مستوى حالة الاستعداد تحسبا لأي تطورات محتملة في البحر الأبيض المتوسط. أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته نفذت أمس غارة في منطقة دير البلح وسط قطاع غزة أسفرت عن مقتل عنصر في الجناح العسكري لحركة حماس. إلى ذلك، أفادت مصادر في مستشفيات غزة بوصول 3 جثامين من جراء غارات إسرائيلية على مدينتي دير البلح وخان يونس يوم أمس. أفادت شبكة الميادين اللبنانية بإطلاق قذائف مدفعية باتجاه منطقة تل أحمر في ريف القنيطرة بسوريا. وفي الوقت نفسه، أفادت الشبكة بوقوع غارتين في منطقة المنصور جنوب لبنان. أصيب 4 فلسطينيين على الأقل برصاص الجيش الإسرائيلي في قرية المغير شرق رام الله، وفق رئيس المجلس القروي، فيما تواصلت عمليات إطلاق النار في المنطقة. في القدس، أصيب سائق الحافلة خالد عويسات بجروح متوسطة على أثر اعتداء مستوطن عليه في حي جبل، أو بالأحرى الاعتداء جاء في بيت شمش المواطن أو السائق من جبل المكبر. محمد مريدي سائق حافلة وزميل المعتدى عليه تحدث لراديو الناس عن تفاصيل هذا الاعتداء.
1: كنت طبعا وراء تقريبا بخمس باصات، وكان الشارع من أزد شفير خالد أوساس، كان في السوق الحافلة ومعه ركاب.

0: أبو من بناتهم هذا الشاب اليهودي اللي طلب منه أنه ينزل في مكان غير المحطة، مش في المحطة يعني. طبعا حسب القانون الشركة ووزارة المواصلات دائما بيبعثوا لنا رسائل وبيأكدوا علينا ممنوع تنزل أو تطلع الراكب إلا في المحطة، طبعا لسلامة الركاب أولا. والشوفير طبعا رفض، حكى له هذا محل خطر، وصار هيك بيكوح بناتهم أنه نزلني وبدي أنزل، وقال له الشيء مش خطر على حياته. ففاجأنا أنه الصراحة الخطر على حياة الشوفير كان، مش على حياة الراكب. بلش فيه ضرب يعني، الاشي يعني لا يوصف صراحة. احنا يعني باخر فترة بنتعامل مع حالات او بنسمع حالات يعني تقريبا ما نصدقهاش. لما شفنا الفيديو صراحة انهزت مشاعرنا كلياتنا هيك بشكل لا ارادي، كلياتنا بلشنا حملنا حالنا وطلعنا على منطقة اللي هي محل نقطة التقاء البساط، ورفضنا انه نكمل الشغل هذا اليوم. صار اضراب لمدة ساعتين.
1: أوصت اللجنة الاستشارية لحماية الشخصيات العامة بالموافقة على توفير حماية أمنية من جهاز الشباك لرئيس حزب يشار غادي أيزنكوت حتى يوم الانتخابات. ومن المقرر أن تبحث اللجنة لاحقا مسألة توفير الحماية الأمنية لرئيس حزب الديمقراطيين يائير غولان. طبعا هذه التوصية ستصل إلى اللجنة الوزارية التي يرأسها الوزير يوآف كيش لاتخاذ القرار النهائي. أوقفت الشرطة للتحقيق 4 مشتبه بهم في القدس في الأونة الأخيرة للاشتباه ببصقهم باتجاه دير البطريرك الأرمني في حي الأرمن بالمدينة. أضافت الشرطة في بيان أمس أن 3 أشخاص آخرين أوقفوا للتحقيق للاشتباه بتورطهم في تخريب قبور للمسلمين في البلدة القديمة من القدس. أطلقت السلطات الإسرائيلية أمس سراح المعتقل الإداري تامر خليفة من مدينة أم الفحم بعد نحو 7 أشهر قضاها في الاعتقال الإداري داخل السجون الإسرائيلية. وكان قد فرض على خليفة أمر اعتقال إداري في 25 من مارس آذار الماضي لمدة 6 أشهر قبل أن تقرر المحكمة تقليصه 2، وكان من المقرر أن يفرج عنه في 1 يوليو/تموز الماضي. أعلنت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحزب الشيوعي مساء أمس في بيان تفاصيل تعاملهما مع الإدعاءات المنسوبة للمرشح الثاني في قائمة الجبهة ضمن القائمة المشتركة جعفر فرح. وكشف البيان أن طاقما خاصا أوصى بأن ينظر في سحب ترشحه على خلفية الادعاءات والشهادات المقدمة بحقه. ووفق البيان فقد تبنت مؤسسات الحزب والجبهة التوصية، إلا أن فرح رفض الانسحاب معتبرا التوصية غير منصفة، ما أبقى على ترشحه قائما في المرحلة الراهنة. هذا الملف طبعا سنطرحه في بداية الساعة الثانية مع سكرتير الجبهة أمجد شبيطة. دانت اللجنة الشعبية في مجد الكروم الاعتداء الذي تعرض له رئيس المجلس المحلي سليم صليبي عند تدخله لمحاولة وقف مشادة اندلعت بين سائق شاحنة من البلدة وبين عناصر الشرطة، حيث قال أهالي القرية إن أحد عناصر الشرطة دفع رئيس المجلس المحلي بشدة خلال وجوده في المكان، مما أثار حالة من الاستياء. في حديث لراديو الناس روى صليبي ما جرى وأكد أنه سيتقدم بشكوى لوحدة التحقيق مع أفراد الشرطة ما حش.
2: هل في حاجة لكل هاي سمان هاي القوة عشان اعتقال أو مخالفة سير؟ قال له هم اعتقل انه ما ردش علي او ما بيش اعتياوي. قلت له حتى لو اعتقل فيش حاجة هذا اسلوب فيهم وحطار معه. وانا كان همي انه وش الشاب احميه، ونفس الوقت كنت خايف اني اعتكاك انا في اليوم الشرطة وتعامل الشرطة الفضمة الوسط العربي والتحدي ضد المجتمع العربي. فانا كمان طلت من الشباب ببعده، قلت له اول شيء ايه ملازكين منه، انا بوصله فيش حاجة للاعتداء وفيش حاجة اني نعمل احتكاك. لما نجرت القوة حوالي سنتين نواي ولا هو نط على الشباب اللي بيصوروا بده ياخذ الكاميرات، قلت له تمشي شيء مش قانوني حق ان يصوروا. قام هجم علي وبلش يتفش، قلت له انا انت تعديت الخطوط الحمراء، هلا جاي اعمل قانون. قلت له انت جاي تعمل قانون، جاي تتحدى بلد ب 20,000 لانه هيك تربيت وهيك تربيت. قدم استطيع محامي المجلس لمحاش راح يكون كمان جلسه ويطلع بيان. احنا متابعين القضيه، قلت له احنا متابعين القضيه لاخر لحظه مش رايحين فلتها.
1: يسعى وزير المالية بتسلل سموتريتش إلى خفض ضريبة المحروقات لبلو للحد من ارتفاع أسعار البنزين وسط معارضة في وزارة المالية وتساؤلات قانونية. وكانت وزارة الطاقة قد أعلنت رفع سعر لتر البنزين من نوع 95 أوكتان

ب16 أجورة ليصل إلى 8 شواقل و25 أجورة، وهو مستوى قياسي مماثل للسعر المسجل في أيلول عام 2012، أي الأعلى منذ 14 عاما. تذكرون في 22 وفي 23 كان سعر لتر البنزين 95 أوكتان 6.90 شيكل. العام الماضي وصل إلى 27، وهذا العام يعني على طول هذا العام كان ارتفاع في الأسعار، سيبلغ هذه الليلة 8.25 شيكل في حال أخفق سموتريتش في يعني الخفض أو الإبقاء على السعر الحالي. سنخرج إلى فاصل، بعده نعود للصحف لقليل من التحليل وكذلك أسعار البنزين، ابقوا معنا.

0: اليوم لبنة؟
1: رجعت المدارس ورجعت معها الأسئلة اليومية، شو نحط بالزوادة؟ والحل؟ حملة جاهزين لواحد تسعة مع هاتو كينج ستور، فوتوا على هات اطلبوا كل شيء بتحتاجوا لزوات المدرسة من كينج ستور، والتوصيل مجاني على كل طلبية ب 250 شكل فما فوق حتى 31/8، وبالنجاح لطلابنا الحلوين.
2: الآن في وينر، مكابي تل أبيب ضد مكابي حيفا في دوري وينر، وبرشلونة ضد رايو فايكانو في الدوري الإسباني، وأستون فيلا ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي. عارف من رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
3: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: الزواد عليكو والعلبي علينا، نشتري عبوتين من تشكيلة حبوب الصباح من تلما خلال فترة النشاط، نتوجه لأكشاك النشاط ونحصل على علبة زواد للمدرسة هدية. بدكو تعرفوا وين وإمتى النشاط بستناكو؟ ابحثوا في جوجل تلما وجبة فطور.
6: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
7: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
8: يلا حملة بلو بينجوين، عنا جمالنا بأكبر حملة صيفية مع بعض. لا لا لا لا لا
9: حملة، أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
10: إذا طفلكو بيعاني من السرطان أنتو مش لحالكو. جمعية طفلي بتقدم لكو رأي طبي ثاني مجاني من نخبة من الأطباء المتخصصين حول العالم. رسلونا عبر واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معك خطوة بخطوة.
11: شليخت طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخت ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
7: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: الآن في وينر، مكابي تل أبيب ضد مكابي حيفا في دوري وينر، وبرشلونة ضد رايو فايكانو في الدوري الإسباني، وأستون فيلا ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي. عارف من رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
4: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ، نشتري 4 منتجات من كنور ومنحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان سولتم او فود ابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل، محدد لأول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9، خاضع لشروط الحملة.
12: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبة الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيلي التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين، أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-99

0: 9488. الشنطة
1: موجودة،
0: المقلمة
1: موجودة،
0: المي
1: موجودة،
0: الزوادة
1: فيها عمك؟
0: أكيد فيها عمك.
1: هيك تمام، لأني بحبها.
2: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
1: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
3: الله يحميلك إياهن، كبروا بسرعة.
4: خلي لك أولادك، طبعا صاروا كبار، وشو بدي أحكي لك، ما بهدوا ولا دقيقة.
3: فش أحلى منا تشوفوا أولادكم عم بيكبروا وبتراكضوا حواليكم.
4: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة انه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لانه الولاد لحد جيل 9 سنين ممكن يركضوا بسرعة بس ما عندهم القدرة يوقفوا باللحظة المناسبة.
5: الاولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للامان على الطرق.
6: شليخت طنبور بغطي شقوق 2.5 ملم، بلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخت ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
0: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكم براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكم وخلوا الكل يسمع عنكم على راديو الناس. هذا النهار مع شيرين يونس. الجبهة تصدر بيانا رسميا للتأكيد على موقفها من عدم سحب ترشيح جعفر فرح بعد انعقاد الهيئات الرسمية في ظل أجواء متوترة. وزير المالية سموتريتش يحاول احتواء أزمة غلاء أسعار الوقود المرتقبة وسط اتهامات له بخطوات لاسترضاء الجماهير قبل الانتخابات. دعوة لعدد من الآئمة والدعاة ورؤساء الكليات الشرعية في البلاد لنقاش مسألة التصويت وعدم المقاطعة في الانتخابات القريبة المصيرية. تسعة عشرة دقيقة بعد السابعة، أهلا ومرحبا بكم من جديد. نحن برنامج هذا النهار الذي يأتيكم عبر أثير راديو الناس. قبل الفاصل كنا مع آخر التطورات في كل الساحات، خاصة في الساحة الإيرانية والاستهدافات للجزيرة في مضيق هرمز من جانب القوات الأمريكية، وكذلك إطلاق الصواريخ باتجاه قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في الأردن من جانب الحرس الثوري الإيراني. الآن سنتحول إلى أبرز ما جاء في الصحف، ما الذي تكتبه يديعوت أحرونوت وهآرتس هذا الصباح. في يديعوت أحرونوت الملف المركزي، أين النساء في القوائم؟ هذا هو السؤال المركزي، وهو يعني عنوان لموضوع وتقرير مفصل عن النساء وفي تمثيل النساء في الانتخابات المقبلة. يعني التقرير يقول إنه الكنيسة الجديد عمليا لن يكون فيه عمليا سيدة على رأس حزب من الأحزاب الرئيسة. في الليكود هناك فقط 3 نساء في المواقع 30 عمليا، في كل 10 هناك فقط سيدة واحدة. في الأحزاب العربية كذلك التي تتحدث كما تقول الصحيفة عن المساواة، هناك أيضا إقصاء للنساء عن المواقع الرئيسية والمضمونة تقريبا، على الرغم من أنه طبعا الاستطلاعات في بعض الاستطلاعات تمنح القائمة المشتركة الثلاثية عددا من المقاعد، قد يوصل دكتور كركبي في الموقع 8 إلى الكنيسة، ولكن أيضا يعني الأحزاب انتخبت السيدات في مواقع ليست متقدمة. وكذلك طبعا

0: الحديث عن الأحزاب الأخرى، ربما نأتي على بعض التفاصيل إذا كان هناك وقت، ولكن الحديث طبعا عن أيضا كل الأحزاب. الحريديم لا يوجد تمثيل نسائي، الديمقراطيون هناك مساواة، وكما ذكرنا في الثلاثية المشتركة هناك تمثيل على ما يبدو لن يكون أساسيا أو مضمونا إلا في بعض استطلاعات الرأي، سنرى النتائج النهائية. في الموحدة أيضا انتخبت السيدة إيمان ياسين في الموقع الرابع، أيضا يعني في موقع يعد مضمون ولكن ليس في المواقع الأولى عمليا، الرابع مضمون حتى الآن في استطلاعات الرأي، سنرى ما الذي سيجري. العنوان الآخر المركزي في دعوت أحرنوت عن خطة قيادة المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي للتعامل مع كل ما يجري في الضفة الغربية والتعامل مع المستوطنين، عقوبات اقتصادية، إخلاء لمستوطنات وبؤر استيطانية، إلى جانب أيضا عمليا سجن واعتقال عدد من مثيري الشغب الذين يواصلون إثارة الشغب والاعتداءات في حقيقة الأمر في المناطق المصنفة ب وفق اتفاق أوسلو، كما يجري في قصرة في تلك المنطقة، منطقة راس العين والمنازل المحاصرة. وطبعا هناك تبادل للاتهامات بين الجيش والشرطة بشأن المسؤولية عن لوقف هذه الاعتداءات. نحن برنيا يتحدث عن سموتريتش وعن كل المحاولات لأن يكون في القائمة قائمة ثنائية مع إيتمر بن غفير، ويقول أنه من ناحية أجندته فما من وزير في هذه الحكومة الفاشلة الذي من الممكن أن يساوي ويعادل ما قام به سموتريتش، ولكن على الرغم من ذلك أي من الأحزاب لا يريد أن يتحالف معه ويمنحه ملجأ في قائمته الانتخابية، لأنه تظهر استطلاعات الرأي أنه سموتريتش يهرب عمليا الأصوات. بالمناسبة أمس أحد الاستطلاع عمليا كان أظهر أنه أيضا يعني في بعض من هذه التحالفات تحديدا مع بن غفير كان بالفعل هناك تراجع في أصوات القائمة خلافا للخوض الانتخابات في قائمتين منفصلتين. كاريكاتير أيضا يدعوت أحرنوت يتحدث عن هذه القضية في إطار مساعي نتنياهو لإقناع فينتر أو أيضا بن غفير لشمل سموتريتش والشراكة معه، يحاول أن يلحق بهما وهما يهربان من هذه المسألة. إذن عن خطة الجيش، عن محاولات ضبط الأمور في الضفة الغربية، ما لا نراه عمليا على الأرض، فقط في الصحف نقرأ عنه، وعن كل هذه الانتخابات، عن اللجنة الاستشارية التي أوصت بأيضا يعني حراسة أمنية لأيزنكوت، وهذا طبعا بانتظار قرار اللجنة الوزارية الخاصة بحماية الشخصيات العامة. جيلا جامليل الوزيرة من الليكود تتراجع في الانتخابات التمهيدية، قدمت كانت التماس وكان في إشكاليات، وبعد فرز أصوات جديد في بئر يعقوب يعني تراجع مكانها لأكثر ما بعد المقعد 35 أظن ستكون، وكان هناك يعني منافسة قوية مع نائبة أخرى معدودة على أوفير على حايم كاتس، فبالتالي أيضا هناك تراجع لموقع النساء في الليكود. إلى هآرتس أيضا تقول الصحيفة في المقالة الرئيسية في الصفحة الأولى أنه بناء على معطيات وصلت إلى الصحيفة فيظهر أن هناك ارتفاعا حادا في عدد الفتية من أصول أثيوبية الذين يتم اعتقالهم، وهذا يعني في عهد الوزير بن غفير. يتحدث التقرير عن ارتفاع بنسبة 33% خلال ولاية بن غفير بشكل عام في عدد المعتقلين وفي الاعتقالات عمليا في البلاد، ولكن يعني فقط 13.20% تصل لمسألة اللوائح اتهام في بين العرب أو غير اليهود. في كان خلال ولاية بن غفير ارتفع عدد الاعتقالات بنسبة 41% بالسنوات الثلاث الأخيرة، ولكن أيضا في هذه الحالات يعني 16% طبعا مقارنة بالمجتمع اليهودي، وفي هذه الحالات أيضا ما في يعني لا تتلائم نسبة لوائح الاتهام مع قضية الاعتقالات الأولية. كل الصفوف الجديدة في المدارس التابعة للتعليم الرسمي ووزارة التربية والتعليم الإسرائيلية في القدس الشرقية ستبدأ التعلم ابتداء من الغد وفق المنهاج الإسرائيلي، وهذا يجري لأول مرة منذ عام 67 إذ أبقت المدارس في القدس الشرقية على التعليم بالمنظومة الأردنية أولا، وبعد ذلك تحولت إلى منهاج السلطة الفلسطينية. هذا الأمر يتغير ابتداء من يوم الغد افتتاح العام الدراسي الجديد. الجيش الإسرائيلي يحذر من قضية تعاظم مخاطر أن الفلسطينيين قد يتنظموا للرد على اعتداءات المستوطنين، سواء من خلال اعتداء على بؤرة استيطانية أو على مجموعات المستوطنين إذا تواصلت هذه الاقتحامات، أو إذا كان هناك حدث يعني غير متوقع في جانب اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية. طيب سنكتفي بهذا القدر من ناحية العناوين في الصحف. طبعا الكثير يعني يخلط بين قضية الانتخابات، ما يجري في الضفة الغربية، افتتاح العام الدراسي الجديد، عناوين كثيرة، ولكن ربما اللافت فيها كان في دعوت أحرنوت عن تمثيل النساء في مختلف الأحزاب الإسرائيلية التي ستخوض الانتخابات المقبلة. هذا هو الوقت لنقول صباح الخير لزميلنا وديع عواودي. سعد صباحك وديع.
1: الله يسعدك بخير يا شيرين، أنت وكل المستمعين.
0: شو في اليوم؟
1: اليوم
0: آخر يوم بالعطلة وديع، بكرة بترجع على المدرسة.
1: مزبوط، وبودعنا أبي اللهاب.
0: بالضبط.
1: وبكرة بشرف أيلول، أيلول فيروز، هذا الشهر الرومانسي الجميل. أنا عادة متفائل، بحب الربيع وبحب الشيء البدايات وليس النهايات طبعا. بس
0: هاي بداية الخريف كمان شوي.
1: بحب أيلول وبحب الخريف. بحب أيلول لأنه كثير أسباب. هذا الشهر اللي ورقه الأصفر، شهر أيلول تحت الشبابيك، ذكرني ورق ذهب مشغول، ذكرني فيك، كلمات هذا الشاعر اللبناني الجميل جوزيف حرب. بذكرني دائما، بخضني من 1500 سنة دائما عقلي بس أسمعها لجولات الطبيعة اللي عملتها مرة. صدق أكشف لك شغلي. كنت مرة زمان زمان زمان شاركت مجموعة من المعلمين كانوا يعملوا دورة في الطبيعة، جولات في رحاب الطبيعة، جزء من عملية الاستكمال. وكانت الرحلة كل يوم أحد، وأنا أخلص يوم الأحد، يبدأ يوم الاثنين، أبدأ أنتظر يوم الأحد بدون مبالغة. ذروة السعادة كانت أنك تمشي وتسير بين أحضان الطبيعة، ولكن في الخريف، الصيف حامي وشتوي بتلبك وفي وحل وأوحال وإلى آخره.
0: الخريف متوسط نوعا ما.
1: بقيت على الأقل 10 سنوات لا أذكر يمكن إلا ما نظر أني ما رحت الشي يوم أحد. 10 سنوات على الأقل من سدود،
0: والله كل الاحترام،
1: حتى الريحانية في أعالي الجليل، من وادي الدرجات في النقب اللي تسلقناه على أقدامنا كيلومترات في النقب طبعا، حتى وادي الجلبون في الجولان، كل يوم أحد. مسارات المشي في الوديان، الهضاب بين الكروم بين الغابات، رايحين جايين على طول الطريق تهدر غنيات من تمنى بتقول الست فيروز. طبعا بتخللها استراحات في الفي وعلى كتف المي وأكل وذكريات واللي بدك إياه. فأنا بدور على الشريك، إذا حدا بسمعني يرد يخضني بشكل منهجي ومثابر أعود للطبيعة اللي ملتني طاقة. أنا بشعر في داخلي لليوم أنه إذا في طاقة بعد فيه من الطبيعة مش من حدا ثاني.
0: خلص لابد في كثير مستمعين سامعينك وبدأ تبلش استتجينا وتجيك رسائل كمان على حدا يأخذك هيك رحلة أو يرافقك على رحلة.

0: لأنه أنت كمان عندك مسارات كثير يعني رائعة اللي بتطلعها. شو رصدت اليوم؟
1: شيرين يونس بدها تضلها تسمع تلخيصات ولا بتكون شريك بالنادي؟
0: منجرب إذا يعني بصح لنا يوم هيك ليش لا.
1: طيب نطلع من الفسحة الرومانسية هاي ونقول له أهلا وسهلا فيك يا إيلول، شرفت البيت. بنروح للأشياء اللي أقل رومانسية. للأسف امبارح حكينا على الضفة الغربية، كنا انه في حالة احتقان بسبب انه في ثرثرة اسرائيلية من البحر للنهر، استنكارات وادانات والاعتداءات مستمرة. صح. يعني شيء غير معقول. تتخيلي كسرى من ضيوم السبت الفائت، لا يوجد معتقل ولا واحد من العشرات.
0: تعرف كسرى مش بس من يوم السبت الماضي بالحدث الأخير، 23 يوم من كل الأحداث والاقتحامات للبيوت الثلاثة الموجودة. صحيح. في راس العين.
1: للأسف صحيح، بس المرة اللي مضيت كان في صور وفي ناس وجوه مبينة وعتنادر وعصي وإلى آخره. الجيش ينوي التصدي للمستوطنين، هكذا يصرخ بعض العنوين. ابتسمت أنا لما بسمع هذا أو بقرأ هذا.
0: ينوي
1: الجيش يحذر. امبارح اذا تتذكر حكينا ايش كثير صعب، وقلت انه ربما يعني اللي بعرف شو ممكن يصير.
0: صح.
1: لانه انا بحط حالي محله وانت بتحط حالك محله، اللي عنده باب البيت بيت وجنينه او عنده مواشي وعنده ارض اللي ورثها ابا عن جد وبسقيها بدموع العين شيرين، وبيجي واحد مستوطن بخدها قدام مرته واولاده وبذله لرب البيت للرجل وللشباب ويشري السلاح في وجهه. إيه مثل ما بتقول الست، إنما للصبر حدود، والقانون الفيزا بيقول لكل فعل رد فعل. والضغط يولد الانفجار. السيناريو المرعب إنه إذا الفلسطينيين تنظموا مثل ما بيحكي اليوم تحكار، لأن حكينا مبارح هارة اليوم إنه ربما الفلسطينيين يندفعوا أيضا لارتكاب شيء اللي ممكن نسميه رد فعل، ويكون هجوم إما على نقاط استيطانية أو على شيء مستوطني بعد حادث اللي يكون فيها نتائج خطيرة وخيمة، وبالتالي يختلط الحبل بالنابل وتكون الكامي وروح طلع الحجر هذا من البير. للأسف هذا نتنياهو يعني يرمي إليه، لأنه يريد الذهاب إلى جولة انتخابية متوترة، ربما هذا يصب الماء على طحونته. كاريكاتير هارتس يتكاتب مع هذا الموضوع الخطير.
0: صحيح.
1: زوجان مقابل تلفزيون اللي مبين فيه تنادر مع مستوطنين مسلحين، الزوجة بتقول مخربين على تنادر، لأنه هذا بذكر كنا قبل شوية نحكي
0: صحيح
1: إنه مشاهد دماغ الذاكري بتسمع كلمة أو بتشوف شغلة بتخذها لبعيد أو لمحل ثاني. بذكر بزديروت التندر اللي فيه لما دخلت مجموعات من كتائب حماس على زديروت في 7 أكتوبر، والزوج بكل لا دولة من جماعتنا دولة مش لانه. فيعني هذه الثرثرة مستمرة في الكتابات في التعليقات في التصريحات بالمستوى السياسي والعسكري. الغريب العجيب المؤسف المحزن المخيف إنه الاعتداءات مستمرة. هاي الفجوة الهائلة بين الأقوال وبين الأفعال بتقول إنه في حدا كذاب هون، في ناس بكذبوا بيستهبلوا العالم، والعالم لما بيكتفي بردود فعل لفظية ما في عقوبات.
0: حتى الأمريكان على مستوى ردود الفعل اللي على الأقل على مستوى التصريحات والسفير ووزير الخارجية والأسئلة والتساؤلات، ولكن من ناحية الفعل على الأرض مش يعني ما فيش إشي.
1: مضبوط. للأسف كان كلمة هون كلمة هناك، ولكن في صمت أمريكي وكمان في تردد دولي، وحتى العالم العربي والإسلامي لا يكون بالواجب المطلوب فيه أمام ما حدث وما يحدث وربما القادم أعظم للأسف الشديد. بما يتعلق بكلمة أخيرة في موضوع الانتخابات، يعني في اليوم يدور الحديث حول الاستطلاعات، وكنا دائما متفقين الاستطلاعات ينبغي التعامل معها بحذر.
0: صح.
1: لكن تظهر عدة أمور مهمة، منها أنه الكسور في هاي المعركة الانتخابية كثيرة. أحزاب أفي معوز، فيجلين، سموتريتش، غانس وأردان، شاكيد وزليخة وهندل وتروبر، إيش اللي معدود على معسكر اليمين، إيش على المعارضة، وإيش على اللي عامل حاله معسكر ثالث مثل هندل وتروبر وأيزنكوت أيضا تحت الماء يتنفسون تحت الماء. اليوم طالع حزب عوفر فينتر مع سموتريتش المرة الأولى في
0: صح باستطلاع يعني. كان مبارح المساء. مزبوط ولأول مرة على فكرة انتقال إذا لاحظت وديع مقعد تقريبا من ليبرمان للمعسكر الآخر بسبب فينتر بواحد من السيناريوهات.
1: صحيح، وانتقال مقعد أيضا من حزب الديمقراطية إيرغولان للمشتركين
0: بالفعل للأحزاب العربية، ولكن بين المعسكرات عمليا يعني كان الإشي واضح.
1: صحيح، المشتركة 80 الموحدة 5، يسار 25، ليكود 21، ديمقراطيين 9.

0: الأمر الثاني اللي ممكن يستنتج أنه حالة التعادل على حالها لن يستطيع أي من المعسكرين تشكيل حكومة بما في ذلك معسكر المعارضة حتى مع الموحدة 55 و65 على علم الله
1: 55 و52 و13
0: لا القصد انه المعارضه 55
1: 65 طبعا اقليه ضيقه.
0: هذا السياق أرس تذكر بحديث اللي راديو ناس توقفت عنده مرارا وتكرارا وراح نتوقف انا وياك اليوم ان شاء الله في المساء عنده يتعلق في المرأة في التربية والتعليم السنة الدراسية بكرة. بس اللي متوقف عنده أرت اللي توقفنا عنده أيضا راديو ناس عن المرأة غياب المرأة من الحلبة الحزبية السياسية الإسرائيلية والعربية مثل ما بقول المثل شرشي لفان فتش عن المرأة. طبعا المثل بالأصل مثل سيء مسيء للنساء مثل كيدي رجولي في كوري يعني فتش عن المرأة كل ما تشوف لك مصيبة أو مشكلة روح دور تلاقي في خيوط توصل إنه المرأة هي السبب. بس أنا بحكيها بالمعنى الإيجابي لا يوجد شيء جميل في الحياة وفي هذا العالم في هذا الكوكب بدون أن تكون المرأة
1: بدون شراكة بالأساس يعني بين المرأة والرجل أيضا والمرأة دائما لها دور مختلف طبعا ومهم. بس وديع انتبهت أنت في إدعوت أحرنوت في تفصيل بقضية غياب المرأة ويعني كل حزب وقديش فيه الغريب في إدعوت يعني انتبهت كمان إسا أنه لما بيحكوا الأحزاب العربية مش حاكين عن الوجود يعني الامرأة في الموحدة بيحكوا بالأساس عن الثلاثية عن الجبهة والتجمع بالأساس.
0: وهي بينه وبينك مفارقة لافتة أنه الأحزاب العربية المشترك اللي عادة أحزاب نقول لها طابع علماني المرأة موجودة في المكان الثامن
1: بارح كان مضمون في يعني بالاستطلاع على الأقل بيّن هيك بس باستطلاعات ثانية مش كلها بتعطي هذا
0: العدد. بينما الموحدة في المكان الخامس إيمان خطيب
1: مع سيجالوفيتش الخامس ولكن فيه في المكان الرابع في الانتخابات
0: صحيح. وأما في الليكود 3 نساء من أول 30 وهذا تراجع كبير. في أحزاب اللي في هناك يعني وجود حضور مثلا
1: ديمقراطيين بالأساس كمان نص بنص
0: بس بشكل عام الظاهرة تقول أنه في انحصار وتراجع لدور المرأة في الحلبة السياسية الحزبية الإسرائيلية. امبارح تحدثنا عن موضوع المشترك تشكلت طواقم ما بدنا نرجع نحكي عن الموضوع انطلقت المشترك الحديث يدور عن مهرجان كبير لإعلان انطلاق الحملة وانطلاق المشترك وإلى آخره. الموحدة كما كنا أيضا حتى يوم الخميس سيعلن التحالف بمؤتمر صحفي مع سيجالوفيتش وسيستقبل أيضا تعيين البقية المرشحين. كلمة أخيرة بما يتعلق في ما حصل في الجبهة امبارح طلع بيان الجبهة بقصة جعفر فرح
1: باختصار بس وديع لأنه
0: كلمة واحدة بس أنه نقول فيه الجبهة بيانها جميل جدا وإنساني وشجاع. يبقى الامتحان في التطبيق حينما يقال أنه إذا ما حصلت هناك تحولات وتطورات إلى آخره لكل حادث حديث وهذا هو الامتحان. لكن الموقف المبدئي إنساني شجاع وينبغي أن يقال ذلك. ومرة أخرى نقول الامتحان في التطبيق. جمعيات نسوية جمعية نساء ضد العنف وسوار ستصدران كما فهمت اليوم بيانا توضح موقفها في هذا الموضوع.
1: نحن بانتظار أيضا أن نسمع يعني الصوت ذلك الصوت. نشكرك جزيل الشكر زميلنا وديع عوودي. سعد صباحك وديع.
0: الله يصبحك بخير شيرين أنت وكل المستمعين.
1: السلام. طيب الآن فاصل يعني فاصل طويل على ما يبدو وبعده سنعود أيضا لأسعار الوقود وهذا موضوع يعني يهم كثيرين قبل أن نختم الساعة الأولى. بقوا معنا.

0: حملت كبسولات نخلي في سوبر ماركت أبو شاكر أم الفحم. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلي الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
1: كبسولات نخلي الأصلية، اكبس وغني.
2: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
3: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.

0: الآن في وينر، مكابي تل أبيب ضد مكابي حيفا في دوري وينر، وبرشلونة ضد رايو فايكانو في الدوري الإسباني، وأستون فيلا ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي. عارف من رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
1: إذا بتبعتهش.
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: الأهل الأعزاء، تركضوا طول اليوم إلى العمل للاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل عندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.
4: مع كل صباح جديد بنحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة، لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت، معكم في كل الظروف.
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
6: اضحط واربح، اضحط واربح.
7: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحط وتربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحاني. اضحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
0: الآن في وينر، مكابي تل أبيب ضد مكابي حيفا في دوري وينر، وبرشلونة ضد رايو فايكانو في الدوري الإسباني، وأستون فيلا ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي. عارف من رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
1: إذا بتبعتهش.
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
8: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
0: اي بليس ماك تريد ان، ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس، محلك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
9: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل، 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال تيروش، عصير عنب أحمر كارميل 1 لتر ب 13 شيكل و 90 أجورة فقط. قهوة تركية 200 جرام من عليت ب 12 شيكل و 90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت أونلاين وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للاطلاع على قائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة، ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.
10: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026، ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
11: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت أبو الياس آرا. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
5: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
12: الله يحمي لك إياها، صارت صبية.
13: خلي لك أولادك، طبعاً صارت صبية وبرتكن عليها.
12: فش أحلى منها تشوف أولادكم عم بيكبروا وبعتمدوا على حالهم.
13: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة إنه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه مجال الرؤية عندهم أقل ب 30% من شخص بالغ.
14: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
15: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين.

0: 46 دقيقة بعد السابعة، أهلا بكم من جديد. أوعز وزير المالية بتسل السموتريتش بالدفع نحو خفض ضريبة المحروقات للتخفيف من ارتفاع أسعار الوقود المرتقب، ويعارض مسؤولون مهنيون في الوزارة الخطوة لاعتبارها خطوة لأغراض انتخابية. أتي ذلك مع ارتفاع سعر لتر البنزين 95 أوكتان ب16 أجورة ليبلغ 8.25 أجورة. دكتور رمزي حلبي خبير الشأن الاقتصادي، صباح الخير دكتور رمزي.
1: صباح الخير شيرين،
0: شو أخبارك؟ عبيت بنزين
1: الصبح؟ يعني أتابع ماذا تقولين بالنسبة لسموتريتش. يعني أسا ذكر سموتريتش أنه في ارتفاع بأسعار الوقود والأسعار تصل إلى قمة تشابه ما حدث في العام 2012، ويريد أن يقوم بخطوة شعبوية ويقول للمواطن أريد أن أخفض الضريبة.
0: انتخابات، ما هو يا دكتور اعذروا، يعني في انتخابات وبدو يزبط وضعه
1: بالضبط، لأنه كان بإمكانه أنه يخفض بنصف شيكل أو حتى بشيكل قبل ما ندخل في 90 يوم قبل الانتخابات، ولكن هو لم يفعل ذلك لأن هذا يدخل إلى خزينة الدولة أموال طائلة. والآن ويحاول أن يفسر للمواطن أنه هو غير مسؤول عن هذه الخطوة للارتفاع. يعني نصل الآن إلى قمة أسعار الوقود، وهذا طبعا يثقل كاهل المواطن، وإذا نضيف لذلك كمان الخدمة 26 أجورة، وبعد ارتفاع الحد الأدنى للأجور كمان أجورة، فوصلنا إلى قمة أسعار الوقود في البلاد. وما يخفض بشكل أو بآخر هو هبوط سعر الدولار. يعني سعر الدولار لما هبط كان ممكن يرفعوها حتى أكثر من 8.25 شيكل، ولكن لم ترفع. وطبعا هناك معارضة كما ذكرتي من الناحية القانونية، لأنه لا يمكن أن نفكر في هذه الأمور شهرين قبل الانتخابات، كان بالإمكان التعامل مع هذا الأمر قبل.
0: يعني بمعنى دكتور رمزي أنه مش رح يكون في تجاوب مع محاولات سموتريتش، وبالتالي المواطن سيرى هذا الارتفاع هذه الليلة في سعر البنزين.
1: صحيح، سنرى أن الوقود سيرتفع، وهذا يثقل كاهل الأسرة والضرائب، يعني المصروفات على السيارات وعلى السفر، وهذا أيضا سيؤثر أيضا سلبا على الوقود للسيارات، على الصناعة في البلاد، على النقل، على التدفئة والطيران. يعني كل هذه الفروع تتأثر بارتفاع أسعار الوقود. ونذكر فقط يعني أن رئيس الحكومة في على يعني قبل الانتخابات الأخيرة خرج إلى الجمهور بتصريحات، وهو وعد الجمهور بخفض أسعار الوقود خاصة، ودائما كان يستهجن لماذا أسعار الوقود ترتفع بشكل أو بآخر، وكان في هذاك
0: لديه إمكانية للتدخل دكتور رمزي في هاي المرحلة، يعني الانتخابات لديه الإمكانية أنه التعاون مع الوزير والضغط أكثر؟
1: حاليا لا يمكن أن يكون أي نوع من التخفيف على المواطن قبل الانتخابات، ولكن الجميع أكيد راح يوعد المواطن أنه بعد الانتخابات سنخفض أسعار الوقود، لأنه فيه هون مركب أساسي في سعر الوقود الذي ندفعه كمواطنين بمسؤولية الحكومة، وهذه الضريبة اللي تحدثت عنها أنت بسموها ضريبة البلو، ومعناها أنه يعني بشكل أو بآخر ضريبة على ثابتة على استعمال ويعني الوقود. فلذلك كل هذه الأمور تقول بأن يعني في نقد شديد، يعني الغلاء يذهب مباشرة إلى جيب الحكومة المثقل بالضرائب يعني على المواطن، وكل هذه الأمور تأتي تسير إلى جيب الأموال الائتلافية. يعني لماذا يعني يجب أن يفهم المستمع بأن هذه الضرائب التي تفرضها الحكومة على أسعار الوقود هي السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار في إسرائيل مقارنة بدول أخرى.
0: بالأساس بسبب الضرائب. على الصعيد الارتباط ما يجري بما يجري عمليا في العالم، نعم، كيف بيأثر؟
1: طبعاً يعني نحن بنشوف إنه في هناك تطورات عالمية التي تؤثر، يعني ما يحدث في خليج هرمز أكيد يؤثر على أسعار النفط عالمياً. هناك أيضاً أسباب مثلاً يعني مثل ارتفاع أسعار البنزين في الأسواق العالمية، تقريباً ارتفعت 6%، هبوط الدولار 3% خفض يعني بشكل أو بآخر، ولكن نحن

0: نتحدث عن فشل حكومي وليس فقط ارتفاع أسعار عالمية وذبذبات الدولار اللي عم نتابعها. هنا لم يكن هناك اتخاذ أي قرار من الحكومة، لأن الحكومة تريد أن تأخذ هذه الأموال توزعها على الائتلاف لكي تضمن استمرار هذا الائتلاف، والمواطن يدفع الثمن يعني هذا بشكل أو بآخر. وكل محاولات سموتريتش الآن لإطلاق شعارات أني أريد أن أفحص إمكانية وكذا، هذا لا يجدي، وعلينا أن نأخذ بعين الاعتبار أنه اعتبارا من يوم الغد سندفع أكثر وأكثر على أسعار الوقود، وهذا ينعكس كما ذكرت
1: على كل شيء
0: أخرى مثل الصناعة والنقل والتدفئة والطيران.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر دكتور رمزي حلبي خبير الشأن الاقتصادي، شكرا جزيلا، يسعد
0: العافيه. إلى اللقاء.
1: إذا استعدوا ويعني لارتفاع واضح في أسعار البنزين ابتداء من هذه الليلة. مساعي سموتريتش على ما يبدو وفق التقديرات لن تقابل برد إيجابي من جانب الطواقم المهنية في وزارة المالية وكذلك لدى وزارة الطاقة. ارتفاع 8 شيكل و25 أجورة، نحكي عن 95 أوكتان في الخدمة الذاتية، فما بالكم يعني ارتفاع أكثر طبعا لخدمة التعبئة اللي من جانب الموظفين. طيب، على رأس الساعة نلتقي ملفات ومواضيع أخرى جزء منها يخص الانتخابات كذلك وما يدور في الساحة العربية، ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
1: صباح الخير من مجدل شمس.
2: صباح الخير من كفر برة.
3: صباح الخير من قرية نحف.
4: صباح الخير من مدينة سخنين.
5: صباح الخير من مدينة شف عمر.
6: صباح الخير من مدينة طمرة.
7: يا صباح الخير من أهل يركا.
8: صباح الخير كوكب أبو الهيزر.
9: أحلى صباح الخير من قرية كابول.
10: الشنطة
11: موجودة،
10: المقلمة
11: موجودة،
10: المي
11: موجودة،
10: الزوادة
11: فيها عمك؟
10: أكيد فيها عمك.
11: هيك تمام، لأني بحبها.
12: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
11: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
13: الله يحملك إياه، صار شاب.
14: خلي لك أولادك، طبعاً صار زلم وبرتكن عليه.
13: فش أحلى منا تشوفوا أولادكم عم بكبروا وبعتمدوا على حالهم.
14: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة نقدر يعبروا الشارع لحالهم، لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ما عندهم المقدرة الكافية ليميزوا منين الصوت جاي.
15: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
0: الآن في وينر، مكابي تل أبيب ضد مكابي حيفا في دوري وينر، وبرشلونة ضد رايو فايكانو في الدوري الإسباني، وأستون فيلا ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي. عارف من رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
16: إذا بتبعتهش.
17: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
18: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركا 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا.
19: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
20: الأهل الأعزاء، تركضوا طول اليوم إلى العمل للاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل لعندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.
21: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت علي الباسم أم الفحم. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
19: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
22: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين.

0: في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
1: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال، كيلو أرز فارسي كلاسيكي من سوغات بسبعة شواكل فقط، قهوة تستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط، زيت زيتون كارفور 750 مل ب 19 شيكل و 90 أجورة فقط، متوفر عبر الإنترنت أونلاين وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للاطلاع على قائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة، ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.
2: مصلحتك بدها بنك بيفهم بالأعمال. بنك بعرفك، بيفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.

0: بس بالآخر كله رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
2: الآن في وينر، مكابي تل أبيب ضد مكابي حيفا في دوري وينر، وبرشلونة ضد رايو فايكانو في الدوري الإسباني، وأستون فيلا ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتهش
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: مع كل صباح جديد بنحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة، لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت، معكم في كل الظروف.
6: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
7: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتب الشعبية، دكان المستورد بالناصرة.
8: صباح الخير جارنا.
9: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
8: صباح الخير ام خليل.
10: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
11: يسعد صباحك يا حلو.
8: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس. هذا النهار مع شيرين يونس.

الجبهة تصدر بيانا رسميا للتأكيد على موقفها من عدم سحب ترشيح جعفر فرح بعد انعقاد الهيئات الرسمية في ظل أجواء متوترة. وزير المالية سموتريتش يحاول احتواء أزمة غلاء أسعار الوقود المرتقبة وسط اتهامات له بخطوات لاسترضاء الجماهير قبل الانتخابات. دعوة لعدد من الأئمة والدعاة ورؤساء الكليات الشرعية في البلاد لنقاش مسألة التصويت وعدم المقاطعة في الانتخابات القريبة المصيرية. دقيقة واحدة بعد الثامنة، أهلا ومرحبا بكم من جديد. نحن برنامج هذا النهار في عدده الثاني يأتيكم عبر أثير راديو الناس.

0: السكرتير العام للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة أستاذ أمجد شبيطة، صباح الخير.
1: صباح الخير، أهلا بك وبالمستمعين.
0: أهلا بك. طبعا استمعنا أمس إلى تصريحات السيد جعفر فرح وإفادته عمليا في هذه المسألة، وبعد استكمال الإجراءات وإصدار هذا البيان عن قرارات المكتبين والطواقم في الجبهة، نريد أن نستوضح معك بعض الأمور. البداية، تطرقتم إلى قضية تشكيل طاقم بعد الانتخابات التمهيدية ووصول هذه الأنباء في قضية التحرش عمليا، هل تفصل لنا قليلا عن طبيعة عمل الطاقم، من هم أعضاؤه، إلى من استمع من ناحية الإفادات أو الشهادات؟
1: صحيح، يعني بعد الانتخابات الداخلية في الجبهة كان توجه من بعض الجمعيات النسوية التي أرادت يعني أن توفر لنا بعض المعطيات حول شبهات بالقضية المذكورة، ونظرا لأهمية الأمر من ناحيتنا بادرنا فورا لتشكيل طاقم مكون من 4 شخصيات، وهم عادل عامر الأمين العام للحزب الشيوعي، وأنا كسكرتير للجبهة، وبهذا تكون يعني رأسي الهرم التنظيميين في الحزب الشيوعي وفي الجبهة، بالإضافة للنائبة عايدة توما، وهي مثل ما تعرفون يعني 11 شخصيات النسوية الأكثر يعني تجربة في هذا المجال، والمحامية المعروفة ريهام نصرة. طاقم من 4 شخصيات التقى ب يعني ممثلات الأطر النسوية، جمع المعلومات منهما وأيضا من يعني كل من لديه ما يقال حول هذا الأمر، وكذلك كانت هنالك عدد من الجلسات مع الرفيق جعفر فرح مرشحنا الثاني في قائمة الجبهة، وبعد الاصطداح فعلا لكل القضايا قررت هذه اللجنة تقديم تقرير إلى المكتبين، المكتب السياسي للحزب والجبهة، وهذا ما كان في الأسبوع في السبت الماضي، ثم في السبت الأخير في أمام سكرتارية الجبهة القطرية واللجنة المركزية للحزب.
0: أستاذ أمجد، منذ البداية على يعني حد قول البيان كان هدف الطاقم هو بحث وفحص آليات التعامل السياسي الإعلامي كل الأخلاقي في هذه القضية، لم يكن مخولا بالتحقيق بالتقصي بإصدار قرار. لماذا عمليا يعني لم تقام لجنة تحقيق رسمية إذا كان هذا بالإمكان وفق يعني دستور أو ما يجري
1: في الجبهة؟ صراحة لأننا لا نملك الأدوات أن نكون لجنة تحقيق رسمية، بمعنى أنه ما يعني نحن لسنا مجموعة من المحققين، إنما مجموعة من يعني بالأساس القادة السياسيين والنشطاء الذين أردنا أن يعني نجمع المعلومات المتوفرة، وبالتالي أن نقدم توصيات للحزب والجبهة كيف بالإمكان أن نتعامل مع هذه القضية التي وصفناها من اليوم الأول بقضية حارقة، وتعاملنا معها كقضية يعني خطرة جدا، لأنه إحنا يعني حزب وجبهة لدينا قناعات راسخة حول يعني أهمية أن تكون المرأة شريكة بالعمل السياسي، ورفض كل يعني امتهان لمكانة المرأة أو يعني مس بها وبكرامتها. مشان هيك هذا السؤال كان كبير جدا بالنسبة لنا، أقمنا هذا الطاقم لنعرف كيف نتعامل مع هذه القضية، وبالتالي لم يكن السؤال المطروح أمامنا هل يعني نبرئ أم ندين، إنما كيف بالإمكان أن نتعامل مع هذه
0: الطاقم. لم يكن هناك إمكانية مثلا لتوسيع الطاقم للاستشارة الخارجية من مختصين، إنه يكون بالأساس طبعا إنه مفهوم إنه هذا طاقم يبحث يتقصى وبالتالي يخرج بقرار ليدرأ مخاطر ما قد يحدث يعني من تبعات في هذه القضية، بغض النظر عن إن يعني إنه نعم أو لا كان في أو ما كان في تحرش.
1: شوف، مثل ما قلت لك يعني الطاقم مكون من 4 شخصيات اللي هي يعني صاحبة تجربة وصاحبة يعني صلاحيات بشكل كبير، ولكن يعني كان أيضا هناك شيء آخر اللي يعني احنا أخذناه بعين الاعتبار، هو أننا يعني نعمل في يعني تقييدات زمنية واضحة كجبهة في فترة الانتخابات، وبالذات فيما يتعلق ب يعني الرغبة بقسم الأمر قبل تسليم القوائم. إذا يعني احنا عملنا ب يعني ظروف معقدة نسبيا، ولكن هذا لا يعني انه بالمستقبل وبعد الانتخابات لا تكون وفق للحاجة يعني توسيع لهذا العمل، لأنه يعني انا بقول انه

0: في هذا الطاقم اللي كان يريد أن يفحص بشكل عيني هذه القضية، ولكن في طاقم آخر تم إقامته مؤخرا في الجبهة، وهو طاقم يعني عليه مهام أكبر بما يتعلق برفع مكانة المرأة بالحزب والجبهة وتعزيز دورهما في مواقع القيادة، وهذا بدون أي علاقة بالقضية هذه، إنما يعني أقبلها بعدما كان هنالك انتقاد داخلي أولا لحقيقة أن المرأة الأولى هذه المرة في القائمة لم تنتخب إلا في الموقع الخامس، ونحن نريد ألا يتكرر هذا في المستقبل.
1: طب أستاذ أمجد، بكل الأحوال فصلت يعني لماذا هو طاقم للتوصية وليس لاتخاذ القرارات، ولكن أعود وأسألك في مسألة عندما وصلت توصيات هذا الطاقم إلى المكتبين عمليا السياسي للحزب وللجبهة، كان هناك اقتراح للسيد جعفر فرح، وأتوقف عند كلمة اقتراح، نعود لقضية أنه ليس ملزما، أنه ليست إقالة، وإنما نقترح سحب ترشيحك، ورفض.
0: شوفي يعني لهذا السؤال جانبين، السؤال الأول هو هل كانت لدينا يعني مسوغات قوية على مستوى الحقائق لنقول أنه يجب على الرفيق جعفر فرح أن ينسحب بشكل يعني ملزم؟ وحسب المعطيات التي توفرت لم يكن هناك أي شيء دامغ يعني شبهات قوية أو مثبتة لنقول له بأنه يجب أن يعني يسحب ترشيحه، هذا الشيء الأول. الشيء الثاني هو أنه لا هذه اللجنة ولا الهيئات مثل سكرتارية الجبهة القطرية واللجنة المركزية تستطيع أن تتخذ مثل هذا القرار. الهيئة المخولة الوحيدة باتخاذ هذا القرار هي مجلس الجبهة الذي انتخب القائمة. نحن نتحدث عن مجلس فيه أكثر من 900 مندوب ومندوبة، ورأينا بأنه يعني جمع هذه الهيئة الكبيرة مع مئات الأشخاص لإلزام مرشح بسحب ترشيحه دون أن تكون هنالك يعني أدلة دامغة ضده هي عملية معقدة جدا، لذا اقترحنا عليه هذا الاقتراح، وهو يعني رفضوا من منطلق أنه هذه إدانة غير مبررة له، ولذا كان هنالك يعني إصدار بيان من قبله لأننا قلنا له على الأقل إذا لا تريد أن تستقيل نحن نطلب بخطوتين إضافيتين، الخطوة الأولى هي أن تصدر بيانا يعني واضحا فيه عناصر مهمة مثل النفي، نفي التهم، وكذلك الاستعداد للمثول للمساءلة في حال كان هنالك أي تطور، والاعتذار في حال كانت هنالك أي إساءة لأحد الضحايا. هذه المركبات الثلاث كانت في البيان الذي نشره، ويعني كانت لها إضافات مهمة في مقابلته امبارح معكم في راديو الناس.
1: طب أستاذ أمجد، أريد أن أتوقف عند البيان الذي نشره السيد جعفر فرح عشية انعقاد السكرتارية الجبهة. لا تعتقد أنه هذا البيان، وإن كان متفق عليه أو يعني من ضمن توصيات الطاقم والمكتبين السياسيين، كان أيضا ساهم في اتخاذ القرار النهائي لدى مركزية الجبهة بعدم الضغط أكثر نتيجة ردود الفعل اللي كانت عليه؟
0: لا، أنا أعتقد أنه يعني عمل اللجنة وعمل الهيئات لم يعني يكون متأثرا ب يعني شبكات التواصل وبالردود، ولكن فعلا يعني عندما كان هنالك نفي قاطع من قبل الرفيق جعفر فرح واستعداد،
1: لكن أخذ بعين الاعتبار هاي الردود أخذت؟
0: يعني طبعا كل شيء أخذ بعين الاعتبار خلال كل هذه العملية، لم نتجاهل أي يعني عنصر.
1: طب أستاذ أمجد، في نفس البيان الذي صدر أمس في نفس الجلسة عمليا تقولون أنه سنتابع أي تطورات جديدة في القضية، وفي حال ظهور أي معطيات جديدة ذات أدلة أنه يعني سنعيد القرار. هذا يعني أنه لا أعرف قبل تسليم القوائم بعد تسليم القوائم إذا كان في بالفعل شهادة معينة شكوى معينة، من الجهة المخولة باتخاذ القرار في حينه؟ لأنه تقول انعقاد المجلس ليس سهلا.
0: شوف، في رسالتين كثير مهمات. الرسالة الأولى هي أنه الرفيق جعفر فرح هو شخصية وطنية نعتز بها وبدورها جماهيريا وأيضا في الحزب والجبهة، ومع ذلك ورغم كل هذا نحن نقول أنه لا توجد أي شخصية فوق المساءلة. القضية الثانية هي أننا نقول أننا في فترة حرجة، فترة انتخابات، ولكن لا يوجد أي وقت غير ملائم للمساءلة. هذول العنصرين

0: كثير مهمات بالبيان الذي كان، وبناء عليه أيضا التتمة هي مهمة. وأنا الآن في هذا المقطع من الإجابة لا أتحدث عن شخص بعينه، عن الرفيق جعفر أو غيره. إحنا كلجنة جئنا وقلنا أننا أمام امتحان أخلاقي بغض النظر عمن يواجه هذه التهم ويسأل السؤال. في أي حال تأتي الجبهة وتقول لأي من مرشحيها أنه هنالك مشكلة أكبر بكثير بمواصلة الترشح، وتسألنا مثلا في حال تقديم شكوى للشرطة هل ننتظر لائحة الاتهام؟ هل ننتظر الإدانة؟ أم نكتفي بتقديم شكوى للشرطة؟ وكان واضح أننا لا، في هذه الظروف المعقدة وفي هذا النوع من القضايا لا ننتظر لا لائحة اتهام ولا إدانة، إلا ما ننظر بالشكل بأمر فوري،
1: ولكن بصورة مبسطة في حال تطور شو مين رح يأخذ القرار، وهل رح يكون في قرار مثلا باتجاه إقالي؟
0: في مثل ما قلت يعني اللجنة المركزية والسكرتارية خولت بصلاحيات واسعة مكتبي الجبهة والحزب. الجبهة والحزب لديهما المكتب السياسي والمكتب القطري اللي هم هيئات مصغرات، يعني قادرات على الاجتماع بشكل فوري واتخاذ قرارات بشكل فوري، لذا القرار هو بيد هذه الهيئات. مثل ما قلت بحال ما انه كان هنالك يعني تقديم شكوى او يعني تطورات غير يعني محسوبة حتى الآن، لهذين الإطارين صلاحيات واسعة باتخاذ الخطوات المطلوبة.
1: سؤال أخير، ماذا عن يعني تأثير ذلك على الحملة الانتخابية، بغض النظر أنه يعني من ناحية الجبهة ربما في هذه المرحلة لكل الأسباب التي ذكرتها هنا يتوقف الموضوع، ربما لا ينتهي، ولكن قد يكون هناك تطورات أو أنه الناس مش مقتنعة 100% أنه انتهى، كيف رح تتعاملوا معكم أحزاب ثانية اللي كمان بالشراكة الآن مع الجبهة؟
0: نعم صحيح، معنا حزب ثاني ونحترمها، لذا كان بالأمس أيضا هناك اجتماع مع الإخوة في التجمع والعربية للتغيير، وضعناهما بالصورة من باب الشراكة والندية والاحترام. أنا أريد أن أؤكد أنه يعني هذا الموضوع لم ينفجر فجأة في الأسبوع الأخير، إنما كان عمل يعني متوازي بالتوازي مع المفاوضات لإقامة القائمة المشتركة. هذا الطاقم عمل، أنا يعني بدي أكون صريح،
1: بمعنى الأحزاب مطلعة.
0: نعم والأسبوع الأخير كان أسبوع يعني شائك ومعقد، ولكن يعني منذ الأمس كان عمل مكثف أكثر بكثير نحو انطلاق القائمة المشتركة والحملة الانتخابية. لذا هذا الأسبوع الأيام القريبة ستكون مصيرية، ستكون هناك يعني ضخ المواد الإعلامية بشكل أكثر بكثير مما كان حتى الآن، لأنه فعلا هذه هي التحديات.
1: في مؤتمر صحفي رح يكون ولا تنازلتوا عن الفكرة؟
0: لا صراحة المؤتمر الصحفي كان المفروض أن يكون في الأيام الأولى من الإعلان عن القائمة، الآن صار يعني متأخر بعض الشيء، ولكن ستكون هنالك نشاطات يكون فيها يعني رؤساء القائمة المشتركة من المركبات الثلاثة اللي يستطيعون أن يتواصلوا أيضا مع الجمهور ووسائل الإعلام ويقدموا الإجابات.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر السكرتير العام للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة أستاذ أمجد شبيطة، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم.
1: يعني بقي من هذا الملف على الأقل حديث من جانب الجمعيات التي واجهت الجبهة في هذه القضية، ما نفهمه أنه ستصدر بيانا أيضا سنطلعكم عليه. حتى الآن كان هناك رفض من الجمعيات للحديث في وسائل الإعلام بعد تطورات يوم السبت، وبهذا الموضوع يعني ربما يغلق هذا الملف في حيثياته الحالية. وانتخابات وحملة انتخابية الآن تخوضها الأحزاب لمواجهة هذه الحكومة. فاصل وبعده نعود، ابقوا معنا.

0: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح خاضع لشروط الحملة.
1: الأهل الأعزاء، تركضوا طول اليوم إلى العمل لإهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل لعندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والرحلات.

0: المفروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.
1: حملة كبسولات نخلة في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
3: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ. نشتري 4 منتجات من كنور ومنحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان، سولتم او فودابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لأول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9، خاضع لشروط الحملة.
4: مع كل صباح جديد نحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة، لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت، معكم في كل الظروف.
5: الآن في وينر، مكابي تل أبيب ضد مكابي حيفا في دوري وينر، وبرشلونة ضد رايو فايكانو في الدوري الإسباني، وأستون فيلا ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي. عارف من رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
6: إذا بتبعتهش
7: أكيد بتربحش.
5: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
0: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026، ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن، طنبور.
1: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت ومخبز السنابل قفر قرع. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
8: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
9: والله بدهاش 800 بسخومتر حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
3: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال. بنك بعرفك، بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
5: الآن في وينر، مكابي تل أبيب ضد مكابي حيفا في دوري وينر، وبرشلونة ضد رايو فايكانو في الدوري الإسباني، وأستون فيلا ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي. عارف من رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
7: إذا بتبعتهش
6: أكيد بتربحش.
5: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
10: الله يحميلك إياهن، كبروا بسرعة.
11: خلي لك أولادك، طبعا صاروا كبار وشو بدي أحكي لك، ما بهدوا ولا دقيقة.
10: فش أحلى منا تشوفوا أولادكم عم بيكبروا وبتراقدوا حواليكم.
11: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة أنه يقدروا يعبروا شارع لحالهم، لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ممكن يركضوا بسرعة بس ما عندهم القدرة يوقفوا باللحظة المناسبة.
12: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
13: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل.

0: السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكم وخلوا الكل يسمع عنكم على راديو الناس. هذا النهار مع شيرين يونس. ما 22 دقيقة بعد الثامنة، أهلا ومرحبا بكم من جديد. وجه الشيخ الدكتور محمد سلامي حسن دعوة مفتوحة إلى عدد من أبرز الأئمة والدعاة ورؤساء المؤسسات والكليات الشرعية في المجتمع العربي لعقد اجتماعات ومناقشة مسألة التصويت في الانتخابات لمواجهة سياسات الحكومة الحالية والعمل على منعها من العودة إلى الحكم. ودعت الرسالة إلى تعزيز وحدة الصف العربي والعمل الإسلامي وفتح حوار حول الأوضاع الراهنة ومستقبل المجتمع العربي والقضية الفلسطينية، محذرة مما وصفته بمخاطر استمرار سياسات الحكومة الحالية. الشيخ الدكتور محمد سلامي حسن رئيس المجلس الإسلامي الأعلى في البلاد، أهلا بك الشيخ محمد، صباح الخير.
1: صباح الأنوار، حياكم الله.
0: أسألك بداية عن طبيعة هذه الرسالة، الفحوى ولمن وجهت بالضبط؟
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. العرب في البلاد يشكلون نسبة 21% من سكان الدولة، ما يعني 2,150,000 وفق الإحصائيات الصادرة في مطلع هذا العام. المسلمون يشكلون من المجتمع العربي نسبة 85%، والأئمة والوعاظ والدعاء يشكلون عاملا مؤثرا في المجتمع، فكل إمام يخطب بمئات المصلين أسبوعيا ويؤم بهم ويلتقي بهم يوميا. وعندنا 4 كليات شريعة في أم الفحم، كليتان في كفر برا كلية، وفي باقي الغربية كلية رابعة، ولدينا مجلس الإفتاء يرأسه الشيخ الدكتور مشهور فواز، وعندنا دار للإفتاء يرأسها الشيخ رائد الدير. على هذا الأساس قلت شأن الحكومة الحالية وإسقاط هذه الحكومة ليس شأنا للسياسيين فحسب، على الأئمة والوعاظ وأصحاب الرأي الشرعي وأصحاب العلم وحملة الرسالة الشرعية أن يكون لهم رأي كذلك وموقف، لأننا نواجه تحديا خطيرا غير مسبوق منذ النكبة الأولى عام 48. مجتمعنا العربي في الداخل وشعبنا الفلسطيني على العموم من البحر إلى النهر يمر بمحنة شديدة جدا. هناك واقع مأساوي للغاية وهناك واقع كارثي ينتظرنا إن بقينا نتفرج ونأخذ جانب الحياد على هذا الموضوع. من أجل ذلك وجهت هذه الرسالة حتى يكون هناك تفاعل، حتى يكون هناك حراك، حتى يكون هناك حوار حضاري ونقاش بناء بعيدا عن التجريح والتحقير والاستهزاء بالرأي الآخر، أن يكون هذا الحديث هو حديث الساعة في كل مجلس، لأن الأمر يهمنا جميعا. وإذا حلت الكارثة لن تستثني أحدا منا، لا رجل دين ولا شيخ ولا عالم ولا سياسي ولا مسلم ولا مسيحي ولا درزي.
0: كان في تجاوب، كان في حديث بينك وبين يعني بقية المشايخ والناس والأئمة كمان، وانت الاجتماع شو رح يكون؟ لأنه في ناس اللي ممكن تكون معدودة على تيارات مقاطعة.
1: هذا كلام صحيح، ليس عبثا أنني وجهت رسالة مفتوحة ودعوتهم للحوار والنقاش في مكاتبهم في مؤسساتهم في كلياتهم، أن يكون هناك ما يسمى بالعصف الذهني والنقاش المسؤول حول الواقع. يعني الإخوة جميعا الذين ذكرتهم في رسالتي ودعوتي أعرفهم واحدا واحدا وعندي أرقامهم، لكن هذه يعني تهيئة لأرضية قد يكون لها ما بعدها، إن وجدت قبولا وتجاوبا ربما تكون هناك يعني جلسة على مستوى أضيق من هذه الدعوة المفتوحة للخلوص إلى رأي يعني يثبتنا في أرض آبائنا وأجدادنا، يحفظ حاضرنا ومستقبلنا، يبشر الأجيال القادمة بشيء من الأمل. هذه الحكومة غير مسبوقة في تاريخ البلاد.

0: يعني بدي أقولها بالعامية أخت شيرين، في العالم كله بتشوف رئيس لجنة التربية والتعليم بأخذ ديسك معاه وبروح على مدرسة مشان يقص القفل وفوت عليها، بتشوف ناس بيصرفوا أغنام لناس ثانيين بحماية الجيش وكأن شيئا لم يكن، بتشوف ناس بقطعوا زيتون اللي أوشك الناس يحوشوه ويقطفوا ثماره بدون ما يكون هناك رد فعل. الإبادة في غزة مستمرة، التهجير والتطهير في الضفة مستمر، التهويد في الأقصى والقدس مستمر، الهدم والإجرام في الداخل مستمر. إذن البلاء عام. هناك ما يسمى بالفقه الإسلامي فقه الواقع وفقه النوازل وفقه الجائحة وفقه المآلات. أنت تذكرين والسادة المستمعون كذلك يذكرون عندما كانت جائحة الكورونا كيف تفاخرنا بديننا وإسلامنا وحفاظنا على الاغتسال والوضوء عند كل صلاة، وكيف كانت البيانات يعني فاعلة ومؤثرة وإيجابية في الوقاية الصحية والحفاظ على حياة الناس. لماذا لا يكون هناك حوار مسؤول ونقاش بناء للخلوص إلى رأي معين؟
1: يعني هناك رأي واضح يعني شرعي ديني في مسألة التصويت، لأنه هناك من يناقش أحيانا من هذا الباب أنه منع أو مقاطعة التصويت للكنيسة.
0: أخت الكريمة، هذا النقاش منذ العام 96 وأنا أدرك أبعاد هذا،
1: تتحدث عن انقسام الحركة في حين.
0: نعم صحيح، وأدرك أبعاد هذا الانقسام والرأي المخالف والرأي الذي يعني مع التصويت وضد التصويت، هذا كله أذكره. ولكن نحن الآن نتحدث عن واقع اجتماعي مستجد طارئ نازلة جديدة اسمها 7 أكتوبر 2023. أنا أدعو إلى التفكر والتدبر والحوار الموضوعي والنقاش البناء، لأن الظروف قد اختلفت. يعني نحن الآن لسنا في ظروف 96. أنت تذكرين والكل يذكر، كانت هناك معسكرات عمل، كانت هناك مهرجانات إسلامية في أم الفحم، مهرجان الأقصى في قطر والمهرجانات الإسلامية في كل مناسبة، كانت المظاهرات يعني تضج بها الشوارع ورفع الأعلام الفلسطينية.
1: توقف كل ذلك.
0: مساحة الحريات في هذه البلاد قد ضاقت، هامش الحريات قد ضاق، وهناك قاعدة شرعية تقول الأمر إذا ضاق اتسع. يعني لا ينبغي أن نفكر الآن بعقلية 30 سنة لوراء أو 40 أو 50. عندنا أمر طارئ يتطلب موقفا طارئا استثنائيا. أنا لا أقول أننا يعني نريد أن نحرر البلاد والعباد من خلال الكنيسة، ولكن هناك مفاضلة بين السيء والأسوأ. نحن لا نقول هناك حكومة جيدة وهناك حكومة سيئة، هناك من هو أشد سوءا وهناك من هو أقل سوءا.
1: وهنا السؤال بالفعل علينا أن أشدد الشيخ محمد بهذه الجزئية تحديدا، لأنه هناك أصوات بدأت اللي كانت معدودة على المقاطعة بدأت بالفعل يعني تدعو، ومن بينها شيوخ أيضا ومعروفون أيضا أنه تدعو للتصويت. يسأل من يقاطع أو لا يريد المشاركة، لا يرغب بالمشاركة، ويقول ما الذي سيتغير؟ حكومة يمينية متشددة، ستأتي حكومة يمين ومركز، وحتى لو كان هناك مشاركة عربية لن تتوقف لا الحروب ولا ما يجري في الضفة ولا كل. يعني كيف تجيب على هذا السؤال؟
0: أبو إسحاق الشاطبي عالم أصولي ومقاصدي وأهل الشريعة والعلم يعرفون عمن أتحدث، يقول النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا. بمعنى إذا كانت الحكومة الحالية ستعود مرة أخرى، ما هي النتائج المترتبة على ذلك إزاء مجتمعنا العربي في الداخل؟ يعني أنا أوجه كلامي للذين يقاطعون وللذين يقولون لن يتغير شيء ومضى 70 عاما وإلى آخره. أنا أقول الآتي، هناك حكومة، هذه الحكومة منبوذة على مستوى العالم، سياستها معزولة على مستوى العالم، تمارس أفظع الجرائم في كل مكان. ما هي نتائج الكارثية المتوقعة إذا عادت مرة أخرى؟ هذه حكومة إبادة، حكومة نكبة، لا نريدها أن تعود، وإسقاطها واجب شرعا، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يعني إذا عادت هذه الحكومة ستكون النتائج كارثية، وإذا كانت نسبة المقاطعة في مجتمعنا عالية الكل سوف يتحمل النتائج. أنا لا ألزم أحدا برأيي، ولكن فلنحاول فلنجرب. ماذا نستطيع أن نفعل؟ ليست بأيدينا كل الوسائل.

0: الإمكانات، أنت ترين والعالم كله يرى، يفعلون ما يشاءون دون رادع ودون يعني أي مسوغ أو أي مبرر، العالم كله يتفرج على المأساة التي تحل بشعبنا الفلسطيني. لا نريد أن نكرر الكلام عن غزة والضفة والقدس والداخل مرة أخرى، ولكن ما هو البديل؟ الذين يقاطعون أو الذين يقولون لا جدوى، ما هو مشروعكم؟ ما هو بديلكم؟ إلى ماذا تدعون الناس؟ الناس سوف يسألونكم أيها المسؤولون في المساجد وكليات الشريعة والمسؤولين وأصحاب الرأي، ماذا ستقولون لهم؟ ما هو الجواب؟ ومن سيتحمل النتائج؟ من هذا المنطلق أختي الكريمة، أنا يعني وجهت هذه الرسالة المفتوحة لأني ناصح أمين ولأني غيور على مجتمعي، وتربطني علاقات طيبة مع كل شرائح المجتمع العربي في الداخل وبالذات أصحاب التوجه الإسلامي. فليكن هناك إعادة نظر ليس من باب العواطف إنما من باب الواقع، هناك
1: الذي
0: نعيش يعني نعم مستجدة تحتاج إلى نقاش مسؤول وحوار بناء.
1: أشكرك جزيل الشكر الشيخ الدكتور محمد سلامي حسن رئيس المجلس الإسلامي الأعلى في البلاد، شكرا جزيلا لك. شكرا،
0: حياكم الله.
1: يعني لابد أن يكون لنا ربما أيضا وقفة مع الموقف يعني المعاكس حتى نكون منصفين، ولكن هذه رسالة واضحة، ويعني برأيي الشخصي إذا أجيز لي الحديث برأيي أنه مهمة في هذا التوقيت. أنا لا أدعو للمقاطعة، أنا أصوت، فبالتالي الحق يعني أيضا مفتوح لمن يقاطع. عقدت طواقم القائمة المشتركة بمشاركة ممثلين عن الجبهة والتجمع والعربية للتغيير اجتماعا لمتابعة الاستعدادات للانتخابات المقبلة وتعزيز العمل المشترك. وأقرت المشتركة طواقم إعلامية وتنظيمية وميدانية بهدف رفع نسبة التصويت وتوسيع دعم القائمة، علما بأن رؤساء المشتركة لم يعقدوا حتى اللحظة مؤتمرا صحفيا مشتركا للإعلان عن انطلاق القائمة التي كانت قد شهدت مخاضا عسيرا من أجل تشكيلها. عضو المكتب السياسي في التجمع الوطني الديمقراطي السيد عز الدين بدران، صباح الخير.
2: صباح الخير إليك شيرين وجميع المستمعين.
1: يعني أبدأ من حيث أنهينا، واضح تجاوزتم مسألة عقد أو المؤتمر المشترك والعمل قد بدأ، هذا ما نفهمه.
2: هو بالحقيقة هاي كلمة تجاوزنا يعني شوي مبالغ فيها. الموضوع انه طبعا يعني بتحكي انت على احزاب وهيئات اللي مفروض انه يكون في عندها يعني قراراتها واجتماعاتها، وكمان هي تهيكل حالها وتنسجم مع العمل المشترك. هذا مش اشي سهل، احنا فاهمين انه الناس اللي هي طبعا حريصة جدا وهم يعني كمان همها من همنا وكمان همها من همنا، بدين انه الاشي طبعا يستمر بسرعة ويكون قدام الناس بشكل سريع والصحافي طبعا. بس الموضوع مش هيك، الموضوع ما كان
1: هو ما فيش وقت يعني برضو عوائق. بس يعني
2: كان كل وقت اجتماعات على مدار كل الفترة هاي، اجتماعات يعني مهمة جدا ومهنية اللي انت فيها بتحضر حالك لمثل هذا الاجتماع اللي كان بالأمس، اللي هو استمرار لاجتماعات عديدة بتصير. صحيح انه الناس يمكن والصحافة بيعرفوش عنها، بس هاي يعني مساعي ولقاءات مهمة جدا تنعمل على أساس نحضر لمثل اجتماع مبارح اللي بيصير. وطبعا مبارح كان يعني صدر عنه بيان شفتوه طبعا كلياتكو، اللي فيه طبعا تأثرت الطواقم، بس هاي الطواقم بيكون حاكين عنها باجتماعات قبل محضرين لإلها على أساس انه احنا نكون على قد المهام وعلى قد المسؤولية.
1: طب الآن شو الخطوات المقبلة؟ وين رايح الأمور؟ مهرجان كبير بداية العمل وإطلاق القائمة؟
2: في كثير بالحقيقة شرين، في كثير أفكار طبعا احنا بنحطها وتدرس قدام. كمان في مهنيين اللي هن بيرافقوا كل هاي المشتركة اللي هي طبعا تقعد وبتدرس الأمور وبتوصي وبترفع التوصيات خلينا نقول للطاقم السياسي الاستراتيجي اللي من يعني مركب من سياسيين ومن قيادة الأحزاب، على أساس إنه إحنا نستمر في عملنا ونكون قدام الناس بشكل جميل ومقبول. ففي حديث على مهرجان بعدية تقديم القوائم، ممكن يكون يعني بعد البلد. كمان في كمان يعني مناقشة بالنسبة لبلد المستضيف، راح يكون بعدية تقديم القوائم. طبعا تقسيم هاي القوائم، هاي الطواقم متأسف، هاي الطواقم بدها تقعد بدها تجلس بدها تحط قدامها كل المعطيات وتشوف كيف بدها تتعامل معها.
1: هذه الطواقم سيد عز
2: بخصوص خصوص المؤتمر الصحفي عشان اطلع لموضوع

0: طبعا الصحفي اللي حكيت عليه احنا شفنا انه مناسب يكون مع تقديم القوائم نفسها اساس ما يعني نعمل تكرار لمؤتمرات صحفية عديدة والآخر ما يكون فيه رسائل لازم تصل للناس بشكل واضح. فمن هنا أنا بطمنك شيرين أنه لا الأمور تسير على ما يرام. العمل المشتركات مش أول مرة إحنا بنقوم فيه, إحنا قدام مسؤولية كبيرة, الناس ثقتها فينا عالي جدا جدا جدا, إحنا متوقعين للقائمة المشتركة 10 مقاعد وأكثر. أنا بوعد
1: في استطلاعات داخلية مش مضطر تعطينا الأرقام, ولكن في بحث داخلي
0: يعني
1: بالموضوع,
0: في استطلاعات الداخلية اللي إحنا بنعملها واللي بتصلنا استطلاعات كثير مطمنة مبشرة. بس هذا بقولش إشي, إحنا ما بقول إن إحنا نتكل, إحنا مفروض إنه في علينا مسؤوليات وعلينا مهام إحنا مجبورين نقوم فيها كقيادي لهاي الأحزاب, وإحنا منطمنك ومنطمن شعبنا إنه هاي القائمة راح تحصد عدد كبير كبير من القواعد وتكون قوة سياسية اللي تفرض حالها من جديد وتكون على قد هاي التحديات اللي إحنا منعان. أنت كنت امبارح مفروض تعملي معي مقابلة على اعتداء من
1: على رئيس مجلس مجد الكروم,
0: رئيس مجلس مجد الكروم قبل ما أنا بالصدفة قبل ما أنا أطلع على المقابلة اللي ما طلعتش عليها مشكورة, كنت كثير تعبان أنا سمعت
1: للأسف الوقت كان شوي ضيق
0: والبرنامج كان تبعك غني غني غني بالاعتداءات وبالتأثير والملاحقة وبالحصار وبالتضييق بإيش ما كانش غني قدام هاي السياسة المنهجي العنصرية الفوقية اللي هي تقريبا اليوم بنيويا مش اليوم هي موجودة بنيويا من يوم اتخلقت الدولة, بس اليوم اتوجت بأعلى أساليبها على أساليبها الظالمة والمتشددة وإيش بدك من هاي المصطلحات. إحنا مفروض نكون قوة كبيرة وإحنا متأملين إنه شعب.
1: طب هنا أريد أن أسألك أستاذ عز, في طاقم مشترك اللي درس البرنامج السياسي, متى سيعرض هذا البرنامج السياسي خاصة من الناحية العملية؟ الكل يتحدث عن إسقاط حكومة نتنياهو, الاستطلاعات الآن بدأت تعرف أحيانا في فجوة مش يعني ضيقة بينت أو مساحة ضيقة بين نتنياهو وأيزنكوت, لأي مدى شو وضع المشترك بهذا الموضوع؟
0: والله أنا لما حكيت بالبداية على إنه مثل هاي الاجتماعات ومثل هاي اللقاءات ومثل هاي تبادل الأفكار,
1: طب أعطينا شوي شو بدكم تخاطبوا الجمهور؟
0: يعني إحنا من خاطب الجمهور أنا إياه بقول لك إياه شيرين إنه إحنا لازم نكون قوة, لازم نكون قوة مجرد إنه أنت قوة وموحدة وقاعدة على ركائز متفق عليها, ركائز من يوم ما يعني أنا كتجمع واللي إحنا قاعدين بنحاول كمان نتبادل إحنا وشركائنا بالنسبة للورقة السياسية بتحكي عليها. أنا يعني موضوع إنه بيجي بقول لك بدك تأثر, طب إلا طبعا أنا بالسياسة طبعا بدي أثر, أنا بدي أثر من أي منطلقات, أنا بدي أثر المنطلقات, أنا بدي أول شيء بالبداية بدي أدفع على المنطلقات تبعت التأثير.
1: طيب ما هو ما أنا بسألك عن المنطلقات تبعتك, أنت بدك تأثر بأي طريقة؟
0: أنا حكيت أكثر من مرة مقابلة معك, أنا كتجمع ممكن طبعا أنا ما أقدر أفرض رؤيتي بالضبط زي ما هي لأنه في عندي شركاء ومجبور أخذ بعين الاعتبار شو فكره. أنا كتجمع ما بفرق بين الإشي الجوهري للإشي المطلبي, أنا بقول بحل الجوهري وبحل المطلبي مع بعض. في ناس اليوم بتقول لك لا عمي انا بدي يعني ابوس الكلب من ثم تقاضي حاجتي منه, انا بديش العب بهذا الدور.
1: طب اعطيني, ما هو انا بديش يعني المشكله سيد عز بكل مقابله معكم بيكون الاجابه عن طريق الطرف الاخر, انا بدي من طرفكم.
0: لا انا تكيني من الطرف الثاني, انا حكيت على انه انا في عندي تجربه غنيه انه انا جبت كثير مطالب, خففت من معاناة الناس من دون ما أنا ألعب اللعبة اللي أنتوا بدكم أنا ألعب فيها أو في طرف بدي ألعب فيها. أنا في عندي دلائل, أنا خطة 9-2-2 ب2015.
1: طيب سيد عز, شو الأسهل من أنك تقول أنا وجودي في المعارضة أيضا يؤثر وهذا ما سيكون؟
0: أنت شايف وجودي من المعارضة وجودي بالائتلاف عزيزتي, المنطق اللي أنا بدي أقعد عليه, المنطلق اللي أنا بدي أتخرف فيه شيرين, تعال نتفق عليه أنا وياك. تعرف شو أنا شو معظم شو ائتلاف؟ أنا إذا بيجي رئيس حكومي بقول لي أنا بدي أعمل حل دائم لقضية الفلسطينية وأنا بدي أعطيه كل حقوقك وأنا وأنا وأنا وبدي أتبنى مشروعك, أنا بدي
1: لا مش موجود مش موجود
0: مش موجود طبعا. أنا بقول إنه إثبتت الأحزاب العربية من خلال وجودها حضورها كقوة موحدة إثبت إنه هي بتقدر تحصل حقوق كبيرة. خطة 922 أكبر من خطة 550، أنا جبتها وأنا بالمعارضة. كثير قوانين إحنا قدرنا نحصلها ونسنها من دون ما نأكل بالإئتلاف.

0: استبعد.
1: في عندي دلائل لذلك. موضوع قانون الأملاك، ضريبة الأملاك، ما
0: أنا لغيتها. يعني وضحت في هذا الإطار، وعذرا أنا كمان يعني معطيتك، ولأنه كمان مبارح ظلمتك، بس بديش أظلم كمان الضيف الأخير في البرنامج. ده أسألك سؤال أخير بدقيقة لو سمحت. أستاذ عز الدين، لابد أن يكون يعني هناك موقف أو رؤية للتجمع وللشركاء الآخرين للجبهة بقضية السيد جعفر فرح. كان عندكم موقف؟ كيف شايفين تأثير الموضوع ولا اكتفيتوا بالبيان؟
1: أنا كمان بقلم من عزيزتي، أنا أوشي هذا الموضوع. طبعا إحنا مبدئيا هذا يعني هاي الظاهرة إحنا ضدها مبدئيا وأخلاقيا، واللي بدك إياته. إحنا عنا ثقة كاملة في إنه الجبهة تعاملت مع هذا الموضوع بكامل المسؤولية والجدية. إحنا عنا كلنا ثقة في إنه مؤسس الجبهة والحزب راحين أنطوا وتعاملوا وأعطوا ويكملوا بهذا الموضوع، إنه يأخذوا القرار الصحيح بالنسبة لهم.
0: نعم، أشكرك جزيل الشكر، عضو المكتب السياسي في التجمع الوطني الديمقراطي أستاذ عز الدين بدران، شكرا جزيلا لك، يسعد صباحك. شكرا. إذن هذا في سياق القائمة المشتركة الثلاثية. سنخرج إلى فاصل وبعده نعود في ملفنا الأخير، ابقوا معنا.
2: مع كل صباح جديد بنحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة، لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت، معكم في كل الظروف.
3: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
4: اي بليس ماك تريد ان، ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس، محلك لأجهزة ابل، خاضع لشروط الحملة.
5: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
4: الآن في وينر، مكابي تل أبيب ضد مكابي حيفا في دوري وينر، وبرشلونة ضد رايو فايكانو في الدوري الإسباني، وأستون فيلا ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
6: إذا بتبعتهش.
7: أكيد بتربحش.
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
8: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل، 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال تيروش عصير عنب أحمر كارميل 1 لتر ب 13 شيكل و 90 أجورة فقط، قهوة تركية 200 جرام من عليت ب 12 شيكل و 90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت أونلاين وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للاطلاع على قائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة، ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.
9: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
10: حملة صيفية مع بعض،
11: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحط وتربح هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
12: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت ومخبز العربي أم الفحم. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: الآن في وينر، مكابي تل أبيب ضد مكابي حيفا في دوري وينر، وبرشلونة ضد رايو فايكانو في الدوري الإسباني، وأستون فيلا ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
6: إذا بتبعتهش.
7: أكيد بتربحش.
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
13: الشنطة
14: موجودة،
13: المقلمة
14: موجودة،
13: المي
14: موجودة،
13: الزوادة
14: فيها عامك؟
13: أكيد فيها عامك.
14: هيك تمام، لأني بحبها.
15: بالزوادة عامك؟ لأني بحبها.
14: أنا قصدي بحبها لأمي وعامك.
16: إذا طفلكو بيعاني من السرطان، أنتو مش لحالكو. جمعية طفلي بتقدم.

0: لكم رأي طبي ثاني مجاني من نخبة من الأطباء المتخصصين حول العالم. راسلونا عبر واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي معك خطوة بخطوة.
1: ماما كل يوم لبنة.
2: رجعت المدارس ورجعت معها الأسئلة اليومية، شو نحط بالزوادة؟ والحل حملة جاهزين لواحد تسعة مع هاتو كينج ستور. فوتوا على هات اطلبوا كل شيء بتحتاجوا لزوات المدرسة من كينج ستور، والتوصيل مجاني على كل طلبية ب 250 شكل فما فوق حتى 31/8. وبالنجاح لطلابنا الحلوين.
3: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بتطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني. التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.
5: الله يحمي لك إياها، صارت صبية.
6: خلي لك أولادك، طبعاً صارت صبية وبرتكن عليها.
5: فش أحلى منها تشوف أولادكم عم بيكبروا وبعتمدوا على حالهم.
6: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة إنه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه مجال الرؤية عندهم أقل ب 30% من شخص بالغ.
7: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على

0: هذا النهار مع شيرين يونس. أهلا ومرحبا بكم من جديد. شهدت مناطق متفرقة من البلاد أمس أمطارا استثنائية في شهر أغسطس آب، فيما اعتبر بعض راصدي الأجواء أن موجة الأمطار كانت أقل من المتوقعة من حيث الغزارة ورقعة الانتشار. بالفعل وعدنا بها ولم نشاهدها في كل المناطق. دكتور عبد الله خطبة، مدير مركز الناصرة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، صباح الخير دكتور عبد الله.
1: صباح الخير لك شيرين ولجميع المستمعين.
0: شو اللي صار؟ ضخموا الموضوع أكثر من اللازم ولا تغيرت هيك راحت على وجهة ثانية الغيوم؟
1: لا على الإطلاق، يعني ما ضخموا الموضوع بالمرة، لأنه احنا شفنا شو صار بسوريا ولبنان. هاي الأمطار كانت متوجهة لإلنا، لكن طبعا بسبب كل طبقات التبريد يعني والتيارات كان من نصيب لبنان وسوريا، يعني لحسن الحظ أنا أعتقد أنه ما وصلت عنا كيف وصلت سوريا ولبنان، لكن لا، معطيات المنخفض كانت دقيقة والمنخفض شفنا تأثيره بشكل كبير على دول الجوار. نعم.
0: فبالتالي يعني دول الجوار أكثر. الآن آخر يوم بشهر 8، شو المتوقع للمرحلة المقبلة؟ وهي أمطار كانت أمطار آب، يعني أمطار مبكرة.
1: أمطار مبكرة، أمطار آب، يعني أعتقد أنه هنا لازم يعطي ضوء أحمر، ضوء أحمر للسلطات المحلية وللحكومة، مع أنه الحكومة مش موجودة، لكن اللي ما هو مقبل يعني لفصل الخريف وفصل الشتاء، يعني كل العوامل كل المعطيات. يعني طبعا ما حدث بالأمس هو ما بيعني أنه الشتاء راح يكون هيك، لكن إذا بتصير تأخذ كل المعطيات وكل العوامل اللي موجودة مع ظاهرة النينيو، مع الاحترار في ظاهرة تسارع الاحترار في ظاهرة النينيو في المحيط، هذا بيؤدي لأنه التوقعات يكون عندنا خريف وأمطار مبكرة وقد تكون منخفضات قوية في فصل الخريف. لذلك نعم، هو ضوء أحمر لما هو قادم، قد يشير إلى طبيعة الشتاء الخريف والشتاء القادم، قد تصل منخفضات قوية جدا في غير وقتها، لذلك على السلطات المحلية التجهز لذلك بأسرع ما يكون.
0: يعني بداية الاستعداد مبكرا ستكون هذه. نعم، المرة. نعم. للشتاء،
1: يعني حين نستعد، يعني عشرين لما بيستعدوا وبعد يجهزوا وبصير عندنا كل يعني بيكون البنى التحتية منظفة وجاهزة.

0: وبصير عندنا كل اللي بنشوفه في صدق في خصوصا في البلدات العربية. مش حالا ما يقولوا تبدأ توصلنا منخفضات وإحنا مش مستعدين لها، يعني ممكن تسبب فعلا مشاكل كبيرة. بتمنى إنه السلطات المحلية تأخذ الموضوع على يعني بجدية كبيرة.
1: أتمنى ذلك.
0: وتبدأ تجهيزات من يعني من بكرة، يعني مش ما يستنى للخريف.
1: بالتأكيد. نشكرك جزيل الشكر دكتور عبد الله خطابة، مدير مركز الناصرة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، شكرا جزيلا.
0: شكرا لك.
1: طيب بهذا نكون قد وصلنا بالفعل إلى ختام هذا العدد من برنامج هذا النهار. بقي أن نشكر الزملاء في التحرير والإعداد محمد مجادلي، طاهر يونس ومحمد زيدان، في الإنتاج ميسى عساف، هندسة الصوت الياس عبد الملك، في الإخراج والديجيتال عرين نصار وجواد العمري، وعلى تطبيق ناس الزميلة مرام عواودي. على رأس الساعة تلتقون الزميلة عفاف شيني وغرفة الأخبار. في أمان الله وحفظه.

0: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
1: صباح الخير من مجد الشمس.
2: صباح الخير للبعنة الخضراء.
3: يا رايحك فرحانة مروه بسوق العناب.
4: وأهلا صباح الخير لطمرة وأهل طمرة وسهول طمرة.
5: أحلى صباح من حرفيش من جبال الشمال.
6: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.
7: جانيرو المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. كركا 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا.
8: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 ملم، بلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
9: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت صبح ومساء أم الفحم. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
10: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
11: الآن في وينر، مكابي تل أبيب ضد مكابي حيفا في دوري وينر، وبرشلونة ضد رايو فايكانو في الدوري الإسباني، وأستون فيلا ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
12: إذا بتبعتهش
13: أكيد بتربحش.
11: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
14: اضحط واربح، اضحط واربح.
15: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتضحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني. اضحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
16: الله يحملك إياه، صار شاب.
17: خلي لك أولادك، طبعا صار زلم وبرتكن عليه.
16: فش أحلى منا تشوفوا أولادكم عم بكبروا وبعتمدوا على حالهم.
17: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة أن يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ما عندهم المقدرة الكافية ليميزوا منين الصوت جاي.
18: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
10: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
19: الزواد عليكو والعلبي علينا. نشتري عبوتين من تشكيلة حبوب الصباح من تلما. خلال فترة النشاط نتوجه لأكشاك النشاط ونحصل على علبة زواد للمدرسي هدية. بدكو تعرفوا وين وإمتى النشاط بستناكو؟ ابحثوا في جوجل تلما وجبة فطور.
20: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
21: والله بدهاش 800 بسخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله علاج وظيفي ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
8: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 ملم، بلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا

0: تسمع ملاحظات اطمن طنبور.
1: الآن في وينر، مكابي تل أبيب ضد مكابي حيفا في دوري وينر، وبرشلونة ضد رايو فايكانو في الدوري الإسباني، وأستون فيلا ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي. عارف من رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
2: إذا بتبعتهش.
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيسة 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026، ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975، مقدم من وزارة الداخلية.
5: الشنطة موجودة،
6: المقلمة
5: موجودة،
6: المي
5: موجودة،
6: الزوادة
5: فيها عامك؟
6: أكيد فيها عامك.
5: هيك تمام، لأني بحبها.
7: بالزوادة عامك؟ لأني بحبها.
5: أنا قصدي بحبها لأمي وعامك.
8: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل، 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال، كيلو أرز فارسي كلاسيكي من سوغات ب7 شواكل فقط، قهوة تستر تشويس 200 جرام ب29 شيكل و90 أجورة فقط، زيت زيتون كارفور 750 مل ب19 شيكل و90 أجورة فقط، متوفر عبر الإنترنت أونلاين وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للإطلاع على قائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة، ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.
9: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
10: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
9: دراسة وتدريب معا. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
10: تدريب عملي مع راتب شهري؟
9: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
11: مع برنامج انطلق، الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح، أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.

0: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
1: أحلى صباح من مدينة عرابة البطوف.
2: صباح الخير من قرية المشهد.
3: أحلى صباح

الاعتداءات العنصرية على السائقين العرب تتفاقم. حادثة جديدة تطال سائقا من جبل المكبر وتفاقم المخاوف من غياب الحماية والردع. نقص الميزانيات يهدد انتظام الدراسة في قرى النقب غير المعترف بها، ولجان أولياء الأمور تلوح بالإضراب. ومحل شائع في المنتجات الخالية من السكر يثير تساؤلات صحية، والباحثون يسجلون ارتباطا بينه وبين زيادة مخاطر النوبات القلبية والسكتات الدماغية. دقيقتان بعد 9 من صباح اليوم الاثنين 31 من آب أغسطس. المستمعات والمستمعون الكرام، صباح الخير. أنتم مع برنامج غرفة الأخبار من راديو الناس، ونحن معكم حتى 11 من صباح هذا اليوم.

0: لموظفين بصورة وهمية. وقالت الشرطة إن التحقيق الذي انتقل اليوم إلى مرحلته العلنية بعد أشهر من العمل السري يتعلق بشبهات تحويل أموال من خزينة السلطة المحلية إلى مصالح شخصية، كما أوقفت 6 أشخاص آخرين للتحقيق وأجرت عمليات تفتيش داخل مكاتب المجلس. أدانت اللجنة الشعبية في مجد الكروم لاعتداء الذي تعرض له رئيس المجلس المحلي سليم صليبي خلال تدخله لوقف مشادة بين سائق شاحنة من البلدة وعناصر الشرطة. وقال أهالي أن أحد أفراد الشرطة دفع صليبي بشدة ما أثار حالة من الاستياء. في حديث لراديو الناس روى صليبي ما جرى وأكد أنه سيتقدم بشكوى إلى وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة معهش.
1: هل في حاجة لكل هاي سمان هاي القوة عشان اعتقال او خارج تصير؟ هل هو معتقل انه ما ردش علي او ما بيش اعتياوية؟ قلت له حتى لو معتقل فيش حاجة بأسلوب فيه محطة روح معه. وانا كان همي انه وش الشاب احميه، ونفس الوقت كنت خايف من احتكاك انا في اليوم الشرطة وتعامل الشرطة الفضمة الوسط العربي والتحدي ضد المجتمع العربي. فانا كمان طلبت من الشباب يبعدوا، قلت له اول شيء ايه ملزقين منه انا بوصله، فيش حاجة للاعتداء وفيش حاجة اني اعمل احتكاك. لما نزلت القوة حوالي ساعتين ولا هو نط على الشباب اللي بيصوروا بده ياخذ الكاميرات، قلت له تمشي شيء مش قانوني حق يصوروا. قام هجم علي وبلش يتفش، قلت له انا انت تعديت الخطوط الحمراء، هلا جاي اعمل قانون، انت اللي انت جاي تعمل قانون، جاي تتحدى بلد ب20,000 لانه هيك تربيت وهيك تربيت. تقدم استطيع محامي المجلس لمحش، راح يكون كمان جلسه ويطلع بيان، احنا متابعين القضيه، قلت له احنا متابعين القضيه لاخر لحظه مش رايحين فلتها.
0: أطلقت السلطات الإسرائيلية أمس سراح المعتقل الإداري تامر خليفي من مدينة أم الفحم بعد نحو 7 أشهر قضاها في الاعتقال الإداري داخل السجون الإسرائيلية. وكان قد فرض على خليفي أمر اعتقال إداري في 25 آذار الماضي قبل تقليص مدته بقرار قضائي. أعلنت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحزب الشيوعي تفاصيل تعاملهما مع الادعاءات المنسوبة إلى جعفر فرح المرشح الثاني في قائمة الجبهة ضمن القائمة المشتركة. وقال البيان إن طاقما خاصا أوصى بالنظر في سحب ترشحه، وإن مؤسسات الحزب والجبهة تبنت التوصية، إلا أن فرح رفض الانسحاب معتبرا القرار غير منصف. وفي حديث لراديو الناس قال سكرتير العام للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة أمجد شبيطة إن المعطيات المتوفرة لدى الجبهة لم تشكل أدلة دامغة ومثبتة بحق سيد فرح.
2: حسب المعطيات التي توفرت لم يكن هناك أي شيء دامغ، يعني شبهات قوية أو مثبتة لنقول له بأنه يجب أن يسحب ترشيحه. الشيء الثاني هو أنه الهيئة المحولة الوحيدة باتخاذ هذا القرار هي مجلس الجبهة الذي انتخب القائمة. نحن نتحدث عن مجلس فيه أكثر من 900 مندوب ومندوبة، ورأينا بأنه جمع هذه الهيئة الكبيرة مع مئات الأشخاص لإلزام مرشح بسحب ترشيحه دون أن تكون هناك يعني أدلة دامغة ضده هي عملية معقدة جدا. لذا اقترحنا عليه هذا الاقتراح وهو يعني رفضوا من منطلق أنه هذه إدانة غير مبررة له. ولذا كان هنالك يعني إصدار بيان من قبله لأننا قلنا له على الأقل إذا لا تريد أن تستقيل نحن نطلب بخطوتين إضافيتين. الخطوة الأولى هي أن تصدر بيانا واضحا فيه عناصر مهمة مثل نفي التهم وكذلك الاستعداد للمثول للمساءلة في حال كان هنالك أي تطور والاعتذار في حال كانت هناك أي إساءة لأحد الضحايا.
0: عقدت طواقم القائمة المشتركة ثلاثية بمشاركة ممثلين عن الجبهة والتجمع العربي للتغيير اجتماع لمتابعة الاستعدادات للانتخابات المقبلة ولتعزيز العمل المشترك. وأقرت القائمة طواقم إعلامية وتنظيمية وميدانية بهدف رفع نسبة التصويت وتوسيع دعم القائمة. في حديث لراديو الناس صباح اليوم قال عز الدين بدران عضو المكتب السياسي في حزب التجمع أن الفترة الأخيرة شهدت اجتماعات متتالية لتحضير الاجتماع الأمس، وإن ثمة حديثا عن مهرجان بعيد تقديم القوائم.
3: كان كل وقت اجتماعات على مدار كل الفترة هاي، اجتماعات يعني مهمة جدا ومهنية اللي انت فيها بتحضري حالك لمثل هذا الاجتماع اللي كان بالأمس اللي هو استمرار لاجتماعات عديدة بتصير. صحيح انه الناس يمكن والصحافة بيعرفوش عنها، بس هاي يعني مساعي ولقاءات مهمة جدا تنعمل على أساس نحضر لمثل اجتماع مبارح اللي بيصير. وطبعا مبارح كان يعني صدر عنه بيان شفتوه طبعا كلياتكم اللي فيه طبعا تأثرت الطواقم، بس هاي الطواقم بيكون حاكين عنها باجتماع اجتماعات قبل محضرين لإلها على أساس إنه إحنا نكون على قد المهام. في حديث على مهرجان بعدية تقديم القوائم ممكن يكون يعني بعد البلد كمان، في كمان مناقشة بالنسبة ده المستضيف راح يكون بعدية تقديم القوائم.

0: ام طبعا تقسيم هاي الطواقم بقى تقعد بقى تجلس بقى تحط قدامها كل المعطيات وتشوف كيف تتعامل معها. الامور تسير على ما يرام. العمل المشترك مش اول مره احنا بنقوم فيه. احنا قدام مسؤوليه كبيره. الناس ثقتها فينا عالي جدا جدا جدا. احنا متوقعين للقائم المشترك 10 مقاعد واكثر.
1: وجه رئيس المجلس الإسلامي الأعلى في البلاد الشيخ الدكتور محمد سلمي حسن دعوة إلى عدد من الأئمة والدعاة ورؤساء المؤسسات والكليات الشرعية في المجتمع العربي لعقد اجتماعات ومناقشة مسألة التصويت في الانتخابات في ظل سياسات الحكومة الحالية. في حديث لراديو الناس قال الشيخ حسن إن ثمة ضرورة لإبداء موقف واضح من قبل شخصيات الاعتبارية الدينية في ظل الواقع الصعب الذي يعيشه المجتمع العربي.
2: على الأئمة والوعاظ وأصحاب الرأي الشرعي وأصحاب العلم وحملة الرسالة الشرعية أن يكون لهم رأي كذلك وموقف، لأننا نواجه تحديا خطيرا غير مسبوق. مجتمعنا العربي في الداخل وشعبنا الفلسطيني على العموم من البحر إلى النهر يمر بمحنة شديدة جدا. هناك واقع مأساوي للغاية وهناك واقع كارثي ينتظرنا إن بقينا نتفرج ونأخذ جانب الحياد على هذا الموضوع. من أجل ذلك وجهت هذه الرسالة حتى يكون هناك تفاعل، حتى يكون هناك حراك، حتى يكون هناك حوار حضاري ونقاش بناء بعيدا عن التجريح والتحقير والاستهزاء بالرأي الآخر. أن يكون هذا الحديث هو حديث الساعة في كل مجلس، لأن الأمر يهمنا جميعا. وإذا حلت الكارثة لن تستثني أحدا منا، لا رجل دين ولا شيخ ولا عالم ولا سياسي ولا مسلم ولا مسيحي ولا
3: شيخ.
1: قالت الشرطة إنها أوقفت 4 مشتبه بهم في القدس للاشتباه ببصقهم باتجاه دير البطريرك الأرمني في الحي الأرمني، كما أوقفت 3 آخرين بشبهة تخريب قبور للمسلمين في البلدة القديمة. أوصت اللجنة الاستشارية لحماية الشخصيات العامة بالموافقة على توفير حماية أمنية من جهاز الشباك لرئيس حزب يشار غادي أيزنكوت حتى يوم الانتخابات، ومن المقرر أن تبحث لاحقا مسألة توفير الحماية لرئيس حزب الديمقراطيين يائير جولان. يسعى وزير المالية بتسل سموتريتش إلى خفض ضريبة المحروقات البلو للحد من ارتفاع أسعار البنزين وسط معارضة في وزارة المالية وتساؤلات قانونية. وكانت وزارة الطاقة قد أعلنت رفع سعر لتر البنزين من نوع 95 أوكتان ب16 أجورة ليصل إلى 8.25 أجورة. أعلن الجيش الأردني اعتراض 8 صواريخ اخترقت أجواء المملكة عقب إعلان الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدتي الأزرق والملك حسين، حيث تتمركز قوات أمريكية في الأردن. وقال الحرس الثوري إن الهجوم نفذ بصواريخ باليستية ردا على الضربة الأمريكية في جزيرة الأرك بمضيق هرمز، فيما نقلت فوكس نيوز عن مسؤول أمريكي أن معظم الصواريخ قد اعترضت. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إن بلاده لا تسعى إلى الحرب لكنها سترد بحزم على أي اعتداء، محذرا من أن عدم الاستقرار في المنطقة سيشكل تحديا لجميع الدول. وفي السياق، نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقطعا مولدا بالذكاء الاصطناعي يظهر قصف الجزيرة، وكتب أن جزيرة الأرك تتعرض للقصف. يأتي ذلك بعد أن قصفت القوات الأمريكية منصتي إطلاق تابعتين للحرس الثوري الإيراني في جزيرة الأرك بمضيق هرمز، وقالت إنهما كانتا تستعدان لإطلاق صواريخ تحمل ألغاما بحرية. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسنت أن وزارته تعتزم فرض عقوبات ثانوية جديدة على إيران بوتيرة أسبوعية على أن تستهدف في البداية القطاع المصرفي. وأضاف أن واشنطن قد تعزل كليا أي مؤسسة مالية تتعامل مع إيران عن النظام المالي القائم على الدولار، مشيرا إلى أن الحصار الأمريكي على المواني الإيرانية أوقف واردات صينية من النفط الإيراني. في قطاع غزة، أعلن الجيش الإيصالي تنفيذ غارة في منطقة دير البلح وسط القطاع، قال إنها أسفرت عن قتل عنصر في الجناح العسكري لحركة حماس. في المقابل، أفادت مصادر في مستشفيات غزة بوصول 3 جثامين جراء غارات إيصالية على دير البلح وخان يونس يوم أمس. أفادت شبكة الميادين بإطلاق قذائف مدفعية باتجاه منطقة تل الأحمر في ريف القنيطرة بسوريا بتزامن مع غارتين في منطقة المنصوري جنوبية لبنان. أعلنت السلطات في نيبال أن ما لا يقل عن 933 شخصا يعتقد أنهم

0: ما زالوا محاصرين داخل أنفاق تابعة لستة مشاريع للطاقة الكهرومائية في أعقاب الفيضانات التي ضربت مناطق من جبال الهيمالايا. وقالت هيئة إدارة الكوارث إن فرق الإنقاذ تواجه صعوبات كبيرة في الوصول إلى المواقع المنكوبة وسط ظروف ميدانية وجوية معقدة. الأحوال الجوية. يكون الجو نهار اليوم غائما جزئيا مع احتمال هطول رذاذ على امتداد الساحل خلال ساعات الصباح، فضلا عن ارتفاع طفيف في درجات الحرارة لتكون حول معدلاتها الموسمية العامة. في ساعات المساء والليل يكون الطقس صافيا إلى غائم جزئيا. وصلنا بهذا إلى ختام هذه الجولة الإخبارية، نخرج إلى فاصل ومن ثم نلتقي الزميلة عفاف شيني وبرنامج غرفة الأخبار. كونوا بخير.
1: الله يحميلك إياه، صار شاب
2: خلي لك أولادك، طبعا صار زلم وبرتك كان عليه.
1: فيش أحلى منه، تشوف أولادكم عم بيكبروا وبيعتمدوا على حالهم.
2: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة أن يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ما عندهم المقدرة الكافية ليميزوا من نين الصوت جاي.
3: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
4: الآن في وينر، مكابي تل أبيب ضد مكابي حيفا في دور وينر، وبرشلونة ضد رايو فايكانو في الدور الإسباني، وأستون فيلا ضد أرسنال في الدور الإنجليزي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
5: إذا بتبعتهش.
6: أكيد بتربحش.
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
8: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
9: ماما كل يوم لبنة.
10: رجعت المدارس ورجعت معها الأسئلة اليومية، شو نحط بالزوادة؟ والحل حملة جاهزين لواحد 9 مع هاتو كينج ستور. فوتوا على هات وطلبوا كل شيء بتحتاجوا لزوات المدرسة من كينج ستور، والتوصيل مجاني على كل طلبية ب250 شكل فما فوق حتى 31/8. وبالنجاح لطلابنا الحلوين.
11: مع كل صباح جديد بنحضر الزواد الصحية، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة، لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت، معكم في كل الظروف.
8: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: الآن في وينر، مكابي تل أبيب ضد مكابي حيفا في دور وينر، وبرشلونة ضد رايو فايكانو في الدور الإسباني، وأستون فيلا ضد أرسنال في الدور الإنجليزي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
5: إذا بتبعتهش.
6: أكيد بتربحش.
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
12: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 ملم، بلتصق بقوي، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
13: اضحط واربح، اضحط واربح.
14: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب350 شكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحط وتربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحاني. اضحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
15: مستقبلك يبدأ من اختيارك الصح. الجامعة العربية الأمريكية في حرم رام الله وحرم جنين تعلن عن احتساب بونص البقروت كما في جامعات البلاد، مع منح تصل إلى 50% في تخصصات مميزة، منها العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة، والعديد من التخصصات الأخرى. استفيدوا في بونص البقروت والمنح المميزة وسجلوا الآن في الجامعة العربية الأمريكية. آخر موعد للتسجيل 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888. الجامعة العربية الأمريكية، مستقبلك يبدأ من هنا.
7: حملة كبسولات نخلي في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
8: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
12: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال، بنك بعرفك بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
15: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس. غرفة الأخبار مع عفاف شيني.
16: ساعة أولى من غرفة الأخبار وننطلق مع ملفنا الأول. أصيب سائق حافلة من جبل المكبر بجروح خطيرة في الرأس إثر تعرضه لاعتداء بأداة حادة أثناء عمله في بيت شامش، في اعتداء وصف بالعنصري، فيما نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج. طبعا يأتي هذا الاعتداء في ظل تصاعد الاعتداءات على خلفية عنصرية بحق السائقين العرب وتحديدا في منطقة القدس، وسط انتقادات لغياب معالجة جدية من قبل الشرطة الإسرائيلية. عن هذا الملف بداية نتحدث لخالد عويسات وهو السائق الذي تم الاعتداء عليه في بيت شامش. خالد صباح الخير، وقبل كل شيء حمد الله على سلامتك، طمنا عنك.
17: صباح النور، الله يسلمك. الحمد لله، في وجع سيت في ركبتي، في راسي، في كتفي اليمين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين.
16: ألف سلامة. شو بيقولوا الأطباء في هاي المرحلة؟
17: ساعت عندي تصويرة، عندي صورة شعب يعملوا لي نشوف من هذا كم ساعة شو بصير معنا.
16: ألف سلامة. خالد، إحنا تابعنا يعني عبر الشبكات الاجتماعية، وصل هذا المقطع المصور، مقطع قاسي جدا وصعب. بدنا نسألك شو اللي صار في تلك اللحظات، لو ترجعنا للي صار معك.
17: أنا كنت على خطي وقفت على المحطة، ما كانش في حدا بينزل ولا حدا بيطلع، فتابعت مسيرتي في البعض. بعد عدة أمتار في شاب بده ينزل، تخلك لو ينزل في المنطقة هاي، طب ما بضبطش أنا ذاك المنطقة، ممنوع، فيش محطة، فيش إشي، هانا أبدا بده ينزل. أنا يعني عييت أفتح الباب، جهلته، لبيت وجهي هيك، ضربني تقالي حادة على راسي، فكت الوعي على الكرسي، نزل فيه ضرب، ما صحيت إلا في الأمبولانس، يعني فكت الوعي.
16: قبل ما يضربك بالآلة الحادة يعني صار في مواجهة كلامية، قال لك وقف، وقف في هاي النقطة
17: بالضبط. قال لي وقف، أنا كنت منفعش وقف لك، هاي ممنوع يعني قانونية، ممنوع وقف لك إلا في محطة من المحطات بس. فأنا ما قلت له يعني، ما توقعت إنه يتصل الأمور لهذا الحد يعني، عشان هيك أنا جاهدت شوية كيف بلف وجهي هيك، ما بشوف إلا البوكس وجهي يعني غدر مجاني من وراء.
16: يعني بعد المواجهة الكلامية أنت ما شعرت فعليا أنه الموقف رح يتطور لأنه يعتدي عليك في آلة حادة، وما كنت شايف أنه في معه أي آلة حادة؟
17: لا.
16: كان في كتير ركاب في الحافلة،
17: كان الباص مليان، كان الباص هذا الباص الطويل كل ما فركيه كان مليان ركاب.
16: اتدخلوا، في حدا تدخل؟
17: ولا واحد تدخل، ولا واحد شيء،
16: ولا حدا تدخل، بس كان في أشخاص اللي يلتقطوا فيديو ويصوروا اللي صار.
17: بس هيك يصوروا.
16: ومين اللي اتصل يعني هل الشرطة حضرت أو نقلوك للمستشفى؟
17: كانوا في زميلي زملاء في العمل، كانوا وراي على بعد باصين ثلاث من وراي، نزلوا من الباص، فلما شافوهم نزلوا من الباص فسخوا، حطوها غبرة، شردوا،
16: والمعتد
17: وصلوا الأمبولانس،
16: وصلوا الأمبولانس. وانت يعني بس يعني وعيت بالمستشفى كيف عم بفهم؟
17: وعيت في الأمبولانس، أنا صحيت في الأمبولانس.
16: خالد، شو صار بالمعتدي؟ كيف انت بتعرف؟ هل وصلت الشرطة؟ حققت معك؟ سألتك شو صار؟
17: الشرطة ما وصلتني لحد الحين، ما حكوا معايا، بس وبعتوا لي انهم اعتقلوه، وهو من سكان بتار عليت.
16: هاي المرة الأولى اللي بيصير معك يعني حادث من هذا النوع؟
17: نعم.
16: ومع كل هاي القضية اللي احنا كل الوقت منغطيها، توقعت انه مرة هذا الاعتداء يوصل لإلك خالد؟
17: لا.
16: مش لا. بهذا الشكل.
17: لا لا، ما توقعت انه يوصل لي ابدا. انا
16: شركة البساط في إلها موقف؟ حدا تواصل معاك من الإدارة؟
17: نعم نعم.

0: عم بتواصلوا معايا شباب محترمين، تواصلوا معايا كلها، بتتصلوا علي بتمنوا علي شو ناقصك مش شو ناقصك، ولما يجي يزوروني يطلوا علي.
1: وحاليا لقديش وقت رح تضلك بالمستشفى على الأقل وفق تقييم الأطباء؟
0: والله يمكن 4 أيام 5 أيام.
1: وبعد هيك خالد يعني شو بعرفش إذا لحق يمرق براسك السيناريو بالنسبة للعودة للعمل في هاي الظروف؟
0: والله حاليا أنا ما مش يعني رايح أخذ إجازة مرضية، يعني أنت عارف يعني بدك تأخذ إجازة مرضية تريح في البيت لما كل السيناريو هذا يطلع من راسك، يعني هتبلش تتناسى الموضوع.
1: نعم. وبسؤال أخير، أنت من يعني من طرفك كيف عم بتتابع كل ما يتعلق بهذا الموضوع أو العائلة شو بتقول؟ يعني الشرطة أكيد بشي مرحلة رح توصل، يعني غريب أنه بعدن لسا ما توجهوا لك، ولكن كيف رح تتابعوا الموضوع من جانبكم؟
0: إحنا رحين نتوجه للشرطة طبعا، بس أطلع من هنا أشوف أتابع الموضوع، لأنه في عن هيئة السائقين هم تابعين الموضوع عن كتب. يعني في 3-4 موظفين عندنا شفرية بيمثلوا هيئة السائقين عندنا في الشركة، هم بتواصلوا معايا وصلنا لمرحلة كذا وصلنا لمرحلة كذا وبتواصلوا معايا على طول.
1: بدنا نقول لك الحمد لله على السلامة خالد، وإن شاء الله الشفاء التام والعاجل، وبدناش نطول عليك. واضح لإلنا كمان العائلة يوم أمس قالت إنه يعني وضعك الصحي ما كانش يعني منيح، منتمنى إنك تكون بأحسن حال في القريب العاجل. وشكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. خالد عويسات السائق اللي تم الاعتداء عليه في بيت شمش، يعني استمعنا لهذه الشهادة، وأعتقد إنه وصلت كثر منكم هذه المقاطع المصورة من لحظات الاعتداء، موجودة أيضا على منصات راديو الناس في مواقع التواصل الاجتماعية. حادثة جديدة، اعتداء خطير، الفيديو صعب جدا. ونواصل الحديث في هذا الملف. تنضم إلي مديرة مركز مناهضة العنصرية المحامية سماح درويش. سماح صباح الخير.
2: صباح الخير عفاف.
1: يعني مش المرة الأولى اللي منحكي معك تحديدا عن هذه الظاهرة، هذه الاعتداءات العنصرية. خليني أبلش أنه أسألك، قديش بتوصلك توجهات، قديش بتوصل لمركز مناهضة العنصرية، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه يعني مش دايما الاعتداءات بتوصل السائق للمشفى، في كتير اعتداءات لفظية، تهديدات، وكل ما يتعلق يعني أو يندرج في هاي الخانة. خلفية الظاهرة وشو المعطيات اللي عندكم بتقول سماح؟
2: احنا فعليا متابعين هاي الظاهره بشكل موسع بمجال تغيير السياسات. يعني احنا بنشوف هاي الموجه العنيفه كل سنه عم تتزايد. يعني حسب معطيات نقابه العمال الكوخ العبدين اللي احنا بنشتغل معهم بشراكه، 60% من الاعتداءات القوميه والعنصريه بتتركز خصيصا في مدينه القدس. السائقين كيف قلتي بتعرضوا لشتائم عنصريه مثل الموت للعرب، للضرب، لرش الغاز المسيل للدموع، القاء حجاره، حتى وصلت لاطلاق الالعاب الناريه على الحافلات، وفي حالات معينه وصلت لتسليط الكلاب عليهم. للاسف الشديد حوالي 80% من ملفات الاعتداء تغلق من قبل الشرطة بدعوة إنه عدم وجود مصلحة عامة أو عدم وجود المشتبهين فيهم. ولهيك في أزمة ثقة حادة، حيث إنه بس 38% من الاعتداءات بتم الإبلاغ عنها. يعني كيف حكالنا خالد حاليا إنهم مسكوا الشاب واعتقلوه، هذا حدث نادر، فهذا يعتبر نجاح.
1: والسؤال بعد الاعتقال كمان شو راح يصير؟
2: صحيح.
1: هذا يعني بحلني لأنه أسألك، إحنا في شعور دائما نطرح هاي المسألة إنه بعد كل اعتداء هيك برجع بخفت وكأنه الصوت اللي يطالب بإيجاد حل جذري لهاي الظاهرة الخطيرة والاعتداءات المتكررة اللي عم بتصير، وين المشكلة باعتقادكم سماح؟ يعني هل هي في القانون نفسه بنوده، هل في التطبيق، هل في الشرطة، كيف يعني بتقرأوا هذا المشهد؟
2: المشكلة موجودة، القانون موجود، بس المشكلة بتطبيقه. يعني الأرقام بتفرجي إنه بين 80% من الملفات بتسكر وبتلتغى بحجة عدم وجود أدلة أو عدم وجود مصلحة عامة، وهذا بيرسل رسالة للمعتدين إنهم فوق العقاب. كمان كيف شاركنا هلأ خالد إنه في إهمال وتأخير من الشرطة، يعني الدوريات بتتأخر لتوصل، السائق كمان بده يضطر بعد الهجوم، بعد الاعتداء، بعد تلقي العلاج لسه يروح يقدم شكوى، وكمان بيكون من غير نتيجة. طبعا احنا بنتابع هاي القضية مش بشكل عيني فقط عند الاعتداء على سائق معين. احنا بنشترك بشكل مستمر لسنوات عديدة في جلسات اللجنة للأمن القومي في الكنيسة، كمان بنطرح أوقاف موقف رسمية لحتى نرفع صوت السائقين ونأكد كمان حماية السائقين وكمان حماية المسافرين انهم يتلقوا خدمة عامة، وهاي الحماية هي مسؤولية.

0: السلطات. طلبنا طبعا سلطات إنفاذ القانون ووزارة المواصلات إنها تنهي هذا الإهمال المتواصل. بشهر 2/2026 تم إطلاق خطة تجريبية لمدة 6 أشهر في 7 مدن رئيسية اللي فيها عادة احتكاكات واعتداءات عديدة بالقدس، حيفا، بير السبع، بيت شمش، مودعين، بترعى، لتورها. الخطة هاي بتشمل إنشاء وحدة أمن مخصصة لمنع العنف والتواجد في خطوط الخدمة والمحطات، وكمان إنشاء مركز تحكم لجمع البيانات، التوثيق وتوجيه الشرطة للميدان، وكمان تحليل المناطق المشتعلة وساعات الضرب. ولكن بقدر أقول أن بنرحب بهاي الخطوة، ولكن للأسف الشديد هاي الخطوة غير كافية. وحدة الأمن المخصصة اللي بتشتغل بهاي الخطة هي بتشتغل بس للساعة 7، وفعليا أغلب الاعتداءات بتصير بساعات متأخرة أكثر. لهيك إحنا طلبنا إنه ما ينتظروا نتائج الخطة التجريبية، إنما يوفروا حماية فورية للسائقين، إن كان بتكثيف تواجد الشرطة في الخطوط والمناطق اللي أكثر عرضة للاعتداءات، إن كان فرض تركيب حواجز واقية تفصل بين السائق عن الركاب بشكل كامل، وكمان إلزام شركات الحافلات وبوجود كاميرات المراقبة للتوثيق، إنه ما نعتمد على التوثيق بين المسافرين كيف حكى لنا خالد. يعني هذا جدا غير منطقي، إحنا نبلش نطارد ولا المسافرين، أو حتى هاي التوثيقات تكون بمنصات التواصل الاجتماعي بدل ما تكون كأدلة في ملف الاعتداء. طبعا كيف قلنا، بالرغم من أن القانون موجود، ولكن للأسف الشديد على أرض الواقع التطبيق مش موجود، وفي غياب عقاب فعلي والردع على أرض الواقع.
1: ولما بنحكي على يعني خطة تجريبية من قبل وزارة المواصلات، كيف فهمت عليك سماح، بعد يعني الأمر غريب ومستهجن إنه إحنا مش عم نحكي على حالات فردية، في ظاهرة تستوجب التعامل معها كملف عنصري ممنهج، يعني هاي مش سلسلة حوادث منفصلة، فإنه يعني يجوا الأمر اللي يطرحوه أمام مطالبكم هو خطة تجريبية وبهاي البنود أو التفاصيل، وكأنه بس لأجل نقول إنه عملنا خطوة وحطينا في حدة، بس إنه الموضوع ما بتعالج بشكل جذري بهذا الشكل.
0: احنا هاي القضية، يعني انا بتذكر صرلها اكتر من 8 سنوات على طاولة الكنيسة. بسنة 2023 تم توصية واعطاء ميزانية لاتخاذ خطوات والبداية بالاجراءات. طبعا كيف شاركتك، بس الخطوات التجريبية هاي بلشت هلأ بشهر 2/2026. طبعا هذا الاشي بياخد وقت، يعني صرلنا سنوات كتير طويلة. كيف انا دايما بقول عفاف، التغيير بياخد وقت، يعني هذا مشوار طويل. مزبوط، وأنا بوافق معك جدا أنه هاي الخطوة غير كافية، ولكن تضلها خطوة لبداية للتغيير، وإحنا على أمل أنه نضل مستمرين بهذا النضال لحتى نقدر نساعد
1: السائق. سماح، حكيتي على مجموعة من المطالب اللي أنتوا يعني تحدثتوا عنها، إن كان في لجان الكنيسة أو في أماكن أخرى، شو المطلب برأيك يعني اللي إذا تحقق أو انعطى أولوية بغير من وتيرة وقوع هاي الحوادث والاعتداءات؟
0: وجود الشرطة بالميدان، كيف قلت، أكثر توصية هي تكثيف تواجد الشرطة في الخطوط والمناطق الأكثر عرضة للاعتداءات، لأنه لما بيكون في هناك حماية فعلية المرتدي بيفكر مرتين، لأنه في تواجد شرطة بالمنطقة، وبالتالي ممكن الإشي يساعد. كمان شغلة هي تركيب الحواجز، يعني كيف شاركنا خالد، هجم على السائق المسافر وما فيش إشي فاصل بينه وبين السائق، فممكن إنه إذا كان في موجود واقي اللي بيفصل هذا الإشي يقدر يمنع الاعتداء. وكمان الكاميرات إنها تكون موجود توثيق، وهذا فعليا بيقدر بالنهاية يساعد الشرطة على إنه تكون الأدلة موجودة، ويقدر يعتقل المشتبهين، يكون في دليل على هذا الاعتداء، مش يعتقل المشتبه وفي الآخر فيش دليل، وبالتالي يتم إطلاق سراحه وما استفدناش.
1: مع أنه بالأغلبية الساحقة من الاعتداءات هاي بيكون في توثيقات فيديو، ولكن أيضا مثل ما تحدثتي هذا بالأمر، يعني خلينا نقول اللي مش كتير بيصير أنه تم اعتقال مشتبه. لما تحدثنا عن الاعتداء اللي تم على خالد عويسات، سماح، بما يتعلق بمركز مناهضة العنصرية، خلينا هيك نوضح هذا الجانب، هل التوجهات بتصير إلكم من قبل اللي يتم الاعتداء عليهم، أم أنه في إطار أيضا متابعتكم لهذا الملف وهذه الاعتداءات، يعني أنتوا بتلاحقوا كل قضية وكل حادثة؟
0: إحنا بنشتغل على هذا المجال من ناحية تثبيت الظاهرة وتغيير هاي السياسة.

0: الكنيسة، لأنه مهم أوضح كمان إحنا محاميين بالدائرة القانونية بنختص بالمجال الإداري والدستوري لحتى تغيير القوانين وتغيير السياسات بطاولات اتخاذ القرارات. ولكن حتى لما بتوصلنا ملفات عن هالشكل اللي هي ملفات جنائية تعتبر، إحنا بنربط السائق مع محامي جنائي اللي إحنا بنشتغل معاه بتعاون طبعا، بحيث إثبات الخلفية إنها عنصرية قومية بتم إعطاء الخدمة مجانية من غير مقابل. كمحاميين إحنا بنشتغل بتغيير السياسة ومتابعة الظاهرة بشكل كبير وإجبار السلطات لتنفيذ وإنفاذ القانون، وبالإضافة بنساعد المتوجهين بربطهم مع محامي جنائي اللي يعطيهم خدمة مجانية بهاي الظاهرة. وبالإضافة كمان اللجنات العملية كيف حكى لنا خالد كمان هي عندها لجنات متابعة وعندها محاميين اللي بيشتغلوا بهذا المجال حتى يقدروا يعطوا المساندة للسائق وإنه ما يكون لحاله بمواجهة هذا الاعتداء.
1: بسؤال أخير، يعني توقعاتكم للفترة المقبلة، هل راح يكون في تعامل مع هذه المطالب اللي تحدثتوا عنها سماحة؟ من الحديث ما زال عن هذه الخطة التجريبية وفقط التعويل على إنه بعد كل حادث يكون في جهود من الشرطة لاعتقال المعتدين.
0: شوف، بدي أكون صريحة كتير معاكي، يعني احنا صرنا بنطالب بهاي المطالب سنوات. اوكي، الخطوات اللي بتم اتخاذها هي خطوات بطيئه. طبعا حاليا في سنه الانتخابات فسلم الاولويات للحكومه هو مختلف، ولكن هذا ما بقول انه احنا راح ما نتنازل عن المتابعه، راح نضل نتابع هاي القضيه لحتى نشوف التغيير على ارض الواقع.
1: وسلم الاولويات يعني صار له سنوات مختلف بصرف النظر من الانتخابات او غيرها، ولكن احنا ايضا نتابع في هذا الملف، و يعني يعطيك العافية على هذه الجهود. أيضا نتابع معكم في مركز مناهضة العنصرية مديرة المركز المحامية سماح درويش، شكرا على هذه المشاركة وهذه التفاصيل سماح، هذا بما يتعلق بهذه الاعتداءات على خلفية عنصرية، اعتداء جديد، وكما ذكرنا يعني التوثيق والمقطع المصور موجود أيضا على منصات راديو الناس في مواقع التواصل، وتحدثنا لخالد عويسات السائق الذي تم الاعتداء عليه في بيت شمش. من هذا الملف نخرج إلى فاصل، من بعده نواصل معكم في غرفة الأخبار، ابقوا معنا.
2: سجلتي لامتحان لبسيخومتري؟
3: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب أسنان ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027، آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
4: الآن في وينر، مكابي تل أبيب ضد مكابي حيفا في دوري وينر، وبرشلونة ضد رايو فايكانو في الدوري الإسباني، وأستون فيلا ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
5: إذا بتبعتهش
6: أكيد بتربحش.
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
8: الشنطة
9: موجودة،
8: المقلمة
9: موجودة،
8: المي
9: موجودة،
8: الزوادة
9: فيها عمك؟
8: أكيد فيها عمك.
9: هيك تمام، لأني بحبها.
10: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
9: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
11: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الإنترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيسة 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026، ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975، مقدم من وزارة الداخلية.
12: شليخت طنبور بغطي شقوق 2.5 ملم، بلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخت ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
13: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت أبو شاكر أم الفحم. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
7: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
4: الآن في وينر.

0: مكابي تل أبيب ضد مكابي حيفا في دوري وينر، وبرشلونة ضد رايو فايكانو في الدوري الإسباني، وأستون فيلا ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
1: إذا بتبعتهش.
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
0: اي بليس ماك تريد ان، ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس، محلك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
4: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعاً في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال، كيلو أرز فارسي كلاسيكي من سوغات بسبعة شواكل فقط، قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و90 أجورة فقط، زيت زيتون كارفور 750 مل ب 19 شيكل و90 أجورة فقط، متوفر عبر الإنترنت أونلاين وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للاطلاع على قائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة، ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.
0: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
5: غرفة الأخبار مع فافشيني.
6: أربعون دقيقة بعد 9 من صباح اليوم، عدنا ونواصل معكم في غرفة الأخبار، وهذا تذكير بأبرز العناوين. الاعتداءات العنصرية على السائقين العرب تتفاقم، حادثة جديدة تطال سائقا من جبل المكبر وتفاقم المخاوف من غياب الحماية والردع. نقص الميزانيات يهدد انتظام الدراسة في قرى النقب غير المعترف بها، ولجان أولياء الأمور تلوح بالإضراب. ومحل شائع في المنتجات الخالية من السكر يثير تساؤلات صحية، الباحثون يسجلون ارتباطا بينه وبين زيادة مخاطر النوبات القلبية والسكتات الدماغية. احنا قبل الفاصل كنا قد تحدثنا عن حادثة الاعتداء على خالد عويسات، وتحدثنا طبعا للأستاذ خالد وهو السائق الذي تم الاعتداء عليه في بيت شامش. الشرطة تعمم بيان وتقول انها اعتقلت فتى في 15 من عمره من سكان القدس بشبهة الاعتداء على سائق حافلة في بيت شمش، وتقول في بيانها يأتي ذلك عقب خلاف نشب بينهما. ولكن يعني الحديث أنه تم اعتقال فتى قاصر في 15 من عمره. طبعا سنتابع في هذا الملف وهذه القضية أيضا. والآن إلى موضوع آخر، وقعت الحكومة أمرا لتوسيع الاتفاق الجماعي مع نقابة العمال الهستدروت، والذي يقضي برفع قيمة مشاركة المشغلين في نفقات الاستجمام لموظفيهم خلال عام 2026. وبموجب هذا القرار سترتفع قيمة بدل يوم الاستجمام في القطاع الخاص من 418 شيكل إلى 451 شيكل. عن هذا الموضوع نتحدث لدكتور لؤي زريق المختص في قانون وقضايا العمل، وسابقا أيضا شغل منصب مستشار قضائي لنقابات العمال. أستاذ لؤي صباح الخير. دكتور لؤي
7: صباح النور، أهلا وسهلا لك ولجميع المستمعين.
6: أهلا فيك معنا. يعني منقدر نقول بشرة سارة، بما أنه عم نحكي عن ارتفاع في قيمة الهفرقاء أو بدل الاستجمام، ولكن بطبيعة الحال دكتور القيمة يعني النهائية بتختلف باختلاف الأقدمية وعدد أيام الاستحقاق. نحكي شوي عن هذا الجانب وكيف تحسب وليش هذا الارتفاع تقرر.
7: صحيح. أولا هنالك أمر مهم يجب توضيحه للجمهور، وهو أنه الحق في النقاهة هو ليس حق مذكور في القانون، هو نتيجة لاتفاقيات جماعية وقعت عليها الهستدروت والمشغلين، ومن ضمنهم طبعا الدولة. وبناء على هذه الاتفاقيات الجماعية

0: تم هنالك ما يسمى بأوامر التوسيع. أوامر التوسيع وسعت حق الحق في الحصول على مخصصات النقاهة على جميع العاملين في دولة إسرائيل. وبهذه الطريقة تحولنا من وضعية إلى بها تحول، يعني هذه الاتفاقية الجماعية وكأنها قانون، ولكنها بالواقع هي ليست قانون، هي مصدرها اتفاقية جماعية، وهذا يعني دور يحسب لنقابات العمال.
1: هذا كان القصد من السؤال دكتور، إنه لما منقول اتفاقية جماعية هذا يأتي يعني بعد مطالب برفع قيمة النقاهة، مزبوط؟
0: صحيح، بعد مفاوضات.
1: نعم.
0: أنا أتحدث بالبداية، طبعا كل الإضافات كل المطالب كل ما تقولينه صحيح، ولكن حتى بالأساس الحق في النقاهة هو ليس حق موجود في القانون، إنما هو مصدره بالاتفاقيات الجماعية. يعني إذا رأينا هنالك إضافة فهي من الاتفاقيات الجماعية، وإذا رأينا هناك أيضا يعني زيادة هنا زيادة هناك، كلها هي نتيجة للمفاوضات والمطالبات والاتفاقيات بين نقابات العمال والمشغلين.
1: نعم. طب دكتور الآن
0: الأولى.
1: نعم تفضل كمل الفكرة بعدين بسألك بالنسبة
0: النقطة الثانية التي سألت عنها، أنه ماذا حدث؟ النقاهة عادة يعني تضاف، من المفروض أنه كل سنة يصير مفاوضات لتعيين المبلغ اليومي.
1: نعم.
0: يعني النقاهة تدفع حسب يوم، من كم يوم تستحق وما هو قيمة اليوم. فكما ذكرتي بالقطاع الخاص اليوم قيمة النقاهة هي 451.5 شاقل بدال 419 أو 18 كانت في السابق. فعمليا الاتفاق هذا تم بعد موعد دفع النقاهة، ولكن الاتفاقية تنص على أن كل مشغل لم يدفع المبلغ الكامل عليه أن يعني يضيف للعمال الفرقيات بين ما تم دفعه وبين ما يجب دفعه، وبذلك طبعا العمال يحصلون على الفروقات. والتوضيح الثالث هو بالنسبة لعدد الأيام، يعني عدد الأيام بالسنة الأولى هو 5 أيام بشكل عام، هنالك أماكن عمل عندها اتفاقيات أفضل، ولكن بالسنة الأولى هي 5 أيام لمن يعمل بوظيفة كاملة، من يعمل أقل من وظيفة فبناء على نسبة الوظيفة يحصل على عدد أيام. هكذا هو يعني هذه هي طريقة العمل.
1: نعم. طب دكتور لؤي الآن الموظف يعني شو لإيش لازم يكون منتبه، كيف يتابع هذا الموضوع في قسيمة الراتب؟ الناس يمكن مش كتير بتعرف تحسب هاي الأمور، مرات بيستشيروا أهل الاختصاص، بس نحاول يعني نبسط الأمور ونوضح لنا هذا الجانب.
0: أولا يعني يجب التوضيح أنه أغلب الأجيرين في دولة إسرائيل حصلوا على مخصصات النقابة، والتغيير هنا هو في كمية، يعني في سعر اليوم. لذلك المشغلين مفروض عليهم أن يدفعوا الفرقيات للعاملين، ولكن المشغل الذي لم يدفع حتى الآن المخصصات النقاهة للعمال هو يعني مفروض عليه انه يدفع
1: في راتب ايلول،
0: في راتب ايلول اندفع، في راتب اغسطس يعني اب، في راتب اب اندفع اللي هو عمليا يستلمه في ايلول.
1: صحيح هذا القصد، انه في الراتب اللي راح يدخل يعني في الشهر المقبل،
0: في القريب، راتب القريب. صحيح. لذلك يعني هذه هي الصورة، يعني هاي النقاط اللي أنا حبيت أوضحها.
1: نعم. تفضلي دكتور، هل يعني بما أنه حضرتك رجل قانون ومختص في قانون وقضايا العمل، شو ممكن توصل ملفات ل يعني طاولتك متعلقة بهذا الجانب؟ وين مرات بيصير في خرق لهذا القانون، لهذا البند، لهي المستحقات أو النفقة؟
0: للأسف الشديد يعني حتى اليوم وبعد عشرات السنين من هذا الحق وحق بالنقاهة، نحن نستقبل عشرات وحتى مئات العمال الذين يأتون ويتبين أن

0: أماكن العمل لم تدفع مخصصات النقاهة، ويعني عندي أحوال عمال 10 سنين و15 سنة لم يستلموا مخصصات النقاهة ويضطروا للقبول بفقط 7 سنوات التي هي يعني فترة الأقدمية. فلذلك أنا يعني أنبه جميع العاملين في دولة إسرائيل، انظروا وتأكدوا أنكم تحصلون على مخصصات النقاهة، ومن لم يحصل عليه يجب المطالبة بهذه المخصصات لأنها هي حق. يعني ليس من المفروض أن يفصل مشغل العامل الذي يطلب مخصصات نقاهة، فهذا حق له وهذا حق أساسي له، ومن يعني يسكت على حقه هو يعرض نفسه لوضع أنه يجد نفسه يوم واحد بدون هذه المخصصات أو لا يستطيع الحصول على كل ما خسره من مخصصات النقاهة. هذا أهم أمر في هذا الموضوع.
1: طب دكتور لؤي، شو القانون بيقول بالنسبة على سبيل المثال إذا في عامل اللي بيشتغل بدوام جزئي، أو في أشخاص مثلا اللي ما كملوا الفترة الكاملة عام في مكان شغل معين، أو اللي غيروا مكان عملهن، إذا بنقدر أيضا نتطرق لهاي الفئات؟
0: الشرط الأساسي للحصول على مخصصات النقاهة هو العمل على الأقل سنة واحدة. من عمل سنة كاملة واحدة هو يستطيع يستحق مخصصات النقاهة. من يعمل نصف وظيفة يحصل على نصف المخصصات. من يعمل 40% فهو يحصل على 40%، هكذا هو الحساب. ولكن عدد الأيام هو يتعلق في مكان العمل، يعني هنالك اتفاقيات جماعية مختلفة، وهنالك اتفاقيات جماعية تعطي للعمال أكثر مما يعطي الاتفاقيات العادية. لذلك يعني مهم جدا أن يفحص العامل ليس فقط الاتفاقيات العامة التي تتعلق بحقوق العمال للنقاهة، إنما أيضا مع الاتفاقيات الخاصة في فرع العمل المذكور. يعني في فرع البناء الحقوق هي أكثر، وبفرع البناء يعني على الخصوص حق العامل أن يحصل على مخصصات نقاهة ليس فقط حسب القطاع الخاص بل حسب القطاع العام. يعني يوم النقاهة بالقطاع العام هو 511 شيكل مش 451. فهذه أمور يعني مهمة ومنيح أنك أنت بتسألي عنها، لأنه العامل يجب أن يفحص بخصوصيته هو، يعني وليس بشكل عام ما هو السعر اليومي وما هو عدد الأيام التي يستحقها.
1: يعني كل شخص وظروف تشغيله أو ما يتعلق بأقدميته
0: وفرع العمل الذي يعمل به.
1: صحيح. دكتور لؤي، بدي أشكرك جزيل الشكر على هذه الإيضاحات، المختص في قانون وقضايا العمل وسابقا أيضا مستشار قضائي لنقابات العمال دكتور لؤي زريق، شكرا جزيلا. طيب، مع هذا الملف نصل لختام الساعة الأولى من برنامج غرفة الأخبار. نخرج إلى فاصل، على رأس الساعة يلقاكم الزميل محمد أبو العز محميد وموجز لآخر الأخبار، ومن ثم نعود ونواصل معكم في ساعة ثانية غرفة الأخبار من راديو الناس.

0: الصف سافرت، أنا حابة أرجع على المدرسة عشان أشوف أولاد صفي.
1: أنا اسمي أمال. شعوري إنه رجعت المدرسة هو حلو عشان نلم الصحاب ونتصاحب ونلعب، وفرت الشهرين مرقت كثير بسرعة.
2: أنا لا رسيت إني بدي أرجع على المدرسة.
3: أنا ليا أبو سمرة طالع صف التمهيدي وأنا كتير متحمس.
4: أنا بروح المدرسة جديدة.
5: أنا اسمي ليال وأنا كتير متحمسة إني أطلع على البستان. وأخرى أنا شعوري كتير حلو.
6: أنا ميلان رايح على الحضانة مبسوط كتير.
7: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 ملليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن طنبور.
8: إذا طفلك بيعاني من السرطان أنتو مش لحالكو. جمعية طفلي بتقدم لكو رأي طبي ثاني مجاني من نخبة من الأطباء المتخصصين حول العالم. رسلونا عبر واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معك خطوة بخطوة.
9: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
10: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبة الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيل التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
11: الآن في وينر، مكابي تل أبيب ضد مكابي حيفا في دوري وينر، وبرشلونة ضد رايو فايكانو في الدوري الإسباني، وأستون فيلا ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
12: إذا بتبعتهش
13: أكيد بتربحش.
11: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 ملليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح للشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات.

0: طمن طنبور.
1: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
2: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت أبو الياس
3: أعرف.
2: نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
4: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
5: الزواد عليكو والعلبي علينا، نشتري عبوتين من تشكيلة حبوب الصباح من تلما خلال فترة النشاط، نتوجه لأكشاك النشاط ونحصل على علبة زواد للمدرسي هدية. بدكو تعرفوا وين وإمتى النشاط بستناكو؟ ابحثوا في جوجل تلما وجبة فطور.
6: الآن في وينر، مكابي تل أبيب ضد مكابي حيفا في دوري وينر، وبرشلونة ضد رايو فايكانو في الدوري الإسباني، وأستون فيلا ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي. عارف من رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
7: إذا بتبعتش
8: أكيد بتربحش.
9: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
10: الأهل الأعزاء، تركضوا طول اليوم إلى العمل للاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل لعندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
11: راديو الناس 103.3 107.8 FM.
12: الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العزم حميد وإليكم تفاصيل. أعلنت الشرطة اعتقال 7 أشخاص بينهم رئيس مجلس محلي حالي في منطقة الجنوب إلى جانب مسؤولين في المجلس وأفراد من عائلته بشبهة الرشوة والتلاعب بالمناقصات والاحتيال وتشغيل موظفين بصورة وهمية. وأوقفت الشرطة 6 أشخاص آخرين للتحقيق وأجرت عمليات تفتيش داخل مكاتب المجلس. أدانت اللجنة الشعبية في مجد الكروم الاعتداء الذي تعرض له رئيس المجلس المحلي سليم صليبي خلال تدخله لوقف مشادة بين سائق شاحنة من البلدة وعناصر الشرطة. وقال أهالي إن أحد أفراد الشرطة دفع صليبي بشدة ما أثار حالة من الاستياء. أصيب سائق الحافلة خالد عويسات من جبل المكبر بجروح خطيرة في الرأس إثر تعرضه لاعتداء بأداة حادة أثناء عمله في بيت شامش، في اعتداء وصف بالعنصري، فيما نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج. ويأتي الاعتداء في ظل تصاعد الاعتداءات العنصرية بحق السائقين العرب في القدس واستنتقادات لغياب معالجة جدية من قبل الشرطة. في حديث لراديو الناس قال السيد عويسات إن الاعتداء العنصري تم بعيد رفضه التوقف في نقطة غير مسموح التوقف بها.
13: في وجع شيت في ركبتي، في راسي، في كتفي اليمين، الحمد لله رب العالمين. كنت على خطي وكنت على المحطة، ما كانش في حدا بينزل ولا حدا بيطلع، تابعت مسيرتي في البعض. بعد عدة أمتار في شاب بده ينزل، تخلك لو ينزل في المنطقة هاي، طب ما بضبطش أنا ذاك المنطقة، ممنوع، فيش محطة، فيش إشي، أنا أبدا بده ينزل. أنا يعني عييت أفتح الباب، جهلته، لبيت وجهي هيك، ضربني تقالي حاد على راسي، فكت الواعي على الكرسي، نزل فيا ضرب، ما صحيت إلا في الأمبولانس. فأنا ما توقعت إنه يتصل الأمور لهذا الحد، يعني عشان هيك أنا جهلت شوية، كيف بلف وجهي هيك ما بشوف إلا البوكس وجهي، يعني غدر جاني من ورا، كان الباز مليان أوكي، ولا واحد يتدخل ولا واحد شيء. زملاء في العمل كان وراي على بعد باصين 3 من وراي، نزلوا من الباز، فلما شافوهم نزلوا من الباز فتوردوا من وصل الأمبولانس.
12: أطلقت السلطات الإسرائيلية يوم أمس سراح المعتقل الإداري تامر خليفي من مدينة أم الفحم بعد نحو 7 أشهر قضاها في الاعتقال الإداري.

0: ومثبتة بحق سيد فرح.
1: حسب المعطيات التي توفرت لم يكن هناك أي شيء دامغ، يعني شبهات قوية أو مثبتة لنقول له بأنه يجب أن يسحب ترشيحه. الشيء الثاني هو أنه الهيئة المخولة الوحيدة باتخاذ هذا القرار هي مجلس الجبهة الذي انتخب القائمة. نحن نتحدث عن مجلس فيه أكثر من 900 مندوب ومندوبة، ورأينا بأنه جمع هذه الهيئة الكبيرة مع مئات الأشخاص لإلزام مرشح بسحب ترشيحه دون أن تكون هنالك يعني أدلة دامغة ضده هي عملية معقدة جدا، لذا اقترحنا عليه هذا الاقتراح وهو يعني رفضه من منطلق أنه هذه إدانة غير مبررة له.
0: عقد الطواقم القائمة المشتركة بمشاركة ممثلين عن الجبهة والتجمع العربي للتغيير اجتماعا لمتابعة الاستعدادات للانتخابات المقبلة وتعزيز العمل المشترك. في حديث لراديو ناس قال عز الدين بدران عضو المكتب السياسي في التجمع أن الفترة الأخيرة شهدت اجتماعات متتالية لتحضير الاجتماع الأمس، وإن ثمة حديثا عن مهرجان بعيد تقديم القوائم.
2: كان كل وقت اجتماعات على مدار كل الفترة هاي، اجتماعات يعني مهمة جدا ومهنية اللي انت فيها بتحضري حالك لمثل هذا الاجتماع اللي كان بالأمس، اللي هو استمرار لاجتماعات عديدة بتصير. صحيح انه الناس يمكن والصحافة بيعرفوش عنها، بس هاي يعني مساعي ولقاءات مهمة جدا تنعمل على أساس نحضر لمثل اجتماع امبارح اللي بيصير. وطبعا امبارح كان يعني صدر عنه بيان شفتوه طبعا كلياتكم، اللي فيه طبعا تأثرت الطواقم، بس هاي الطواقم بيكون حاكين عنها اجتماعات قبل محضرين لإلها على أساس أنه إحنا نكون على قد المهام. في حديث على مهرجان بعدية تقديم القوائم.
0: وجه رئيس المجلس الإسلامي الأعلى في البلاد الشيخ الدكتور محمد سلامي حسن دعوة إلى عدد من الأئمة والدعاة ورؤساء المؤسسات والكليات الشرعية في المجتمع العربي لعقد اجتماعات ولمناقشة مسألة التصويت في الانتخابات في ظل سياسة الحكومة الحالية، وأضاف أن ثمة ضرورة لإبداء موقف واضح من قبل الشخصيات الاعتبارية الدينية في ظل الواقع الصعب الذي يعيشه المجتمع العربي. أعلن الجيش الأردني اعتراض 8 صواريخ اخترقت أجواء المملكة عقب إعلان الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدتي الأزرق والملك حسين، حيث تتمركز قوات أمريكية في الأردن. وقال الحرس الثوري أن الهجوم نفذ بصواريخ باليستية ردا على الضربة الأمريكية في جزيرة لارك في مضيق هرمز، فيما نقلت فوكس نيوز عن مسؤول أمريكي أن معظم الصواريخ اعترضت. ومن جانبه قال الرئيس الإيراني مسعود بشكيان أن بلاده لا تسعى إلى الحرب لكنها سترد بحزم على أي اعتداء، محذرا من أن عدم الاستقرار في المنطقة سيشكل تحديا لجميع الدول. الأحوال الجوية. يكون الجو نهار اليوم غائما جزئيا مع احتمال سقوط رذاذ على امتداد الساحل خلال ساعات الصباح، فضلا عن ارتفاع طفيف في درجات الحرارة لتكون حول معدلاتها الموسمية العامة. في ساعات المساء والليل يكون الطقس صافيا إلى غائم جزئيا. ختام النشرة، تواصلون بعد قليل في برنامج غرفة الأخبار والزميلة عفاف شيني. كونوا بخير.
3: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
4: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: الاعتداءات العنصرية على السائقين العرب تتفاقم، حادثة جديدة تطال سائق من جبل المكبر وتفاقم المخاوف من غياب الحماية والردع. نقص الميزانيات يهدد انتظام الدراسة في قرى النقب غير المعترف بها، ولجان أولياء الأمور تلوح بالإضراب. ومحل شائع في المنتجات الخالية من السكر يثير تساؤلات صحية، الباحثون يسجلون ارتباطا بينه وبين زيادة مخاطر النوبات القلبية والسكتات الدماغية. ويوم غد يفتتح عام دراسي جديد، كل عام وانتم بخير جميعا. اليوم الأخير في العطلة الصيفية، وبطبيعة الحال هيك الجميع ربما يتحضر ويحضر الطلاب لانطلاق العام الدراسي، ولكن مع هذه الانطلاقة أيضا يحذر أهالي ونشطاء من توجيه المعلمين أسئلة للطلاب لدى عودتهم إلى مقاعد الدراسة عن الرحلات والسفر والنشاطات التي قاموا بها خلال العطلة الصيفية في ظل التفاوت في الأوضاع الاقتصادية بين العائلات. أشاروا إلى أن مثل هذه الأسئلة قد تسبب إحراجا أو أذى نفسيا للطلاب لم يتمكنوا عمليا من السفر أو حتى المشاركة في نشاطات ترفيهية، داعينا إلى مراعاة ظروف جميع الطلاب. يعني هيك هذا الملف، رح نتحدث عن كل ما يتعلق بهذا الموضوع، وتنضم إلي الناشطة الاجتماعية ورئيسة لجنة أولياء أمور الطلاب في المدرسة الثانوية في قرية عرعرة سابقا، ليالي قبلان أبو شرقي. يسعد صباحك ليالي.
1: صباحك عزيزتي،
0: أهلا فيك. يعني هيك ليالي، خلينا نقول بداية هذا السؤال، يمكن كلنا من أيام ما كنا كمان على مقاعد الدراسة يوجه لإلنا مرات بشكل عفوي وبريء، وبدي أسألك هنا قديش بتشوفي في هاي الفترة مع الأخذ بعين الاعتبار كل الأوضاع اللي عم بمرق فيها مجتمعنا العربي، الأوضاع الاقتصادية، هذا السؤال يتحول لمساحة مقارنة، بدي أقول يعني قد تشعر الطلاب بأن أقل من بعض الزملاء.
1: صحيح المضبوط. أول شيء بداية حابة أصبح على الجميع وأستغل هاي الفرصة وجودي معاكم إني أتمنى لطلابنا ومدارسنا وإدارة ومعلمين وطلاب وكل القائمين على هاي المشاريع الدراسية سنة موفقة إن شاء الله، وآمنة وسلام ونجاحات كبيرة ومتوقعات أحلى وأحلى
0: إن شاء الله، هذا اللي نتمناه للجميع.
1: اللهم أمين. بالنسبة لموضوع الفوارق، خلينا نقول اللي بنحكي عنها هي طبعا هي بتشكل كثير صعوبات بين الطلاب. فبتعرفي أنت في طلاب اللي بيطلع لهم مرات إنهم يسافروا يطلعوا يروحوا ييجوا، في طلاب ثانيين اللي الإشي ما بسمح عندهم، فهنا هاي المشكلة هي شوي ممكن انها تعمل لبس بين الطلاب، وممكن انها تعمل مشاكل هيك حتى لو داخلية بين الطالب للطالب. فهي الفوارق هي حسب رأيي يعني كثير كبيرة صارت بالفترة الأخيرة، ومش كل العائلات اللي هي في عندها مجال او في عندها إمكانية انها تلبي طلبات او ابنائها بهاي الامور. ف أنا برأيي إنه لازم، ما بعرف يعني، إنه لازم نشتغل على هذا الموضوع كأهل وكأبناء، يعني إنه برضو يكون عندنا إحساس في الطالب اللي قبالنا، في الشخص اللي قبالنا، في زميلنا، في صديقنا، في صديقتنا، اللي إحنا شوي نختصر من هاي الأمور.
0: ليالي قديش كنت تسمعي أو ما زلتي ربما، ويمكن كرئيسة لجنة أولياء أمور طلاب سابقا، إنه فعليا يعني بعض الطلاب بيعبروا عن استياء من أسئلة مثل هاي الأسئلة؟ يعني يمكن في طالب بسمع زملاء وعم بيحكوا عن سفر وفنادق ومخيمات اللي هي مكلفة بالنسبة لأهله، يمكن هو أمضى عطلته في البيت، فبيكون في أثر نفسي ومعنوي عليه. كانت توصل أو بعد بتوصل مثل هاي الأصوات من أولياء الأمور إنه أبناء شاركوهن إن نستاءوا؟
1: صحيح صحيح، هاي الأمور موجودة وما زالت موجودة، وأنا صراحة بصفتي رئيسة لجنة أولياء أمور سابقة على مدار سنين، فكنت في الابتدائي وفي إعدادي وفي ثانوي، فأنا واجهت على فكرة هاي المشاكل اللي كنا نحاول نعالجها بطرق اللي هي من خلال المستشارين الموجودين في المدارس، وكان الإشي يسبب عائق لطلاب معينين. ففي لدرجة إنه في طلاب عن جد يعني اللي كانوا شوي يتغيبوا عن المدرسة بسبب هاي الأمور. يعني يعني
0: فعلا توصل لهي الحد انه مرات الطالب بدش او الطالبه
1: توصل صحيح كانت توصل لهيك امور وانا عالجت كذا مواقف وكذا شغلات بهي الامور وحيثيات اللي صارت حتى في مره من المرات اللي تفاقم الموضوع انه وصل لمرحله انه الطلاب حقدوا على

عدنا ساعة ثانية من برنامج غرفة الأخبار، وصباح الخير عن جديد المستمعات والمستمعون الكرام. نذكر بأبرز العناوين. الاعتداء

0: بعض يعني طالب حقد على طالب لأنه بكله أنه أنت هيك وأنا هيك. ف يعني رجاء وطلب خاص أنه الأهل ينبهوا أولادهم يحذروا أولادهم بهي الأمور. بالنهاية إحنا منضل زملاء أولاد بلد أصدقاء أصحاب، خلينا نحافظ على هذا التكاتف والعلاقات الحلوة بين الطلاب. اللي عنده هاي الأشياء بيقدر يعيشها، يروح يسافر أي إشي يعمله يحافظ على إحساس الطالب.
1: وأنه هاي الرسالة تتوجه للأهالي، أنا فكر هذا بالأمر الهام، لأنه بمراحل طبعا عمرية معينة يمكن إذا عم نحكي على الصفوف الأولى يمكن مش عن جد الأطفال قادرين يكونوا واعيين لهاي النقطة، أنه أني أحكي عن كيف أنا قضيت العطلة الصيفية ممكن الشيء يعني لا ينطبق على زميل لإلي وبالتالي بحسسه بالحرج. ولكن بدي أسألك، هل بتعتقدي هيك من تجربتك طبعا ليالي، أنه يعني السؤال نفسه هو الإشكالي أم في الطريقة اللي يطرح فيها؟ بمعنى يعني هل بيقدر المعلم، لأنك حكيتي واجهته مثل هاي المواقف، أنه يحكي عن العطلة يسأل عن العطلة ولكن بطريقة اللي تمنح كل طفل مساحة أنه يعني يحكي عن كيف قضاها بدون ما يكون السفر والإنفاق هو المعيار لعطلة ناجحة؟
0: في معلمين المضبوط هم سؤالهم بكون شوية هيك
1: عام
0: مباشر، يعني انت فلان انت وين رحت شو عملت مع مين طلعت اي اوتيل كنت وين قديش اصرفت. في هاي الاسئلة على فكرة اللي هم المعلمين بحكوها، بس انت كمعلم او كمعلمة لو جيتي للطالب بطريقة اخرى اللي هي السؤال يكون موجه لكل الطلاب مش لطالب معين، فهذول الطلاب لما انت بتسألهم في مجموعة انه يا طلاب شو عملتوا او شو كل واحد يحكي له عن تجربته، فهون بكون شوي أقل حدة هذا الموضوع من ما إنه تيجي تسألي طالب معين بشكل مباشر اللي أنت عارفه وفاهمه إنه وضعه المادي بيسمح إنه يكون في باريس مثلاً. يعني
1: صحيح
0: فالطلاب اليوم يعني إحنا بدنا نيجي نحكي، ممكن هاي على فكرة ممكن هاي شغلة الفوارق المادية خلينا نقول، وهاي الأسئلة ممكن تؤدي لمشاكل أكبر وأكبر بين طالب وطالب. فإحنا اليوم مدارسنا هي يعني فيها كثير شغلات وفيها كثير مشاكل، ومجتمعنا العربي فيه كثير مشاكل اللي ممكن أسئلة من هالنوع تطور لأشياء أبعد من ما إحنا نتصور. فرجاء الأهل أولا، المعلمين ثانيا، رجاء رجاء رجاء حاولوا وحافظوا وحذروا أولادكم من هاي النقاط، حاولوا إنه تفهموهم إنه الطلاب اليوم كلنا سواسية كلنا طلاب، بلاش نغص على الطلاب الثانيين اللي ما عندهم الإمكانيات إنهم يوصلوا لهيك محلات أو إنهم يطلعوا أو يسافروا. فحتى في اللبس حتى في
1: صحيح، وهي نقطة جوهرية ليالي أنا بدي نتطرق لها، لأنه الفوارق يعني ما بتظهر فقط في موضوع السفر، ممكن في الملابس وفي الهواتف وفي الحقيبة المدرسية وفي أمور أخرى. كيف ممكن تتعالج هاي المسألة؟ هل بنحتاج داخل كل مدرسة ومدرسة ربما يعني سياسي للتعامل مع هاي الفجوات؟
0: طبعا في كل مدرسة بحاجة ليكون عندها سياسة خاصة فيها علشان تقدر تطلع الطالب من هيك وضع. وبعدين احنا اليوم كأهل مش مفروض فينا انه نروح، حتى لو انا امكانياتي تسمح انه اجيب لابني مثلا شنطة ب 800 شيكل فبقدر اجيب له شنطة اللي هي متوسطة الثمن عشان برضو ابني يقدر لما يحكي عن الموضوع كمان يحكي بطريقة مريحة، يعني ما يحسس اللي عقباله انه انا واو شنطتي او انا واو لبستي او حذائي أو كذا. وغير هيك إنه المدرسة كمان إلها دور في توعية الطلاب لهيك أمور، فكمان من خلال المربيين بنقدر نمرر هاي الرسالة.
1: وهل تعتقدي
0: يعني هو الموضوع هذا هو الموضوع مركب، عندك الطالب عندك الأهل أو الأهل الطالب المدرسة والمعلمين يعني الإدارة والمعلمين كمان إنهم دور في هذا الموضوع.
1: صحيح، وكم يعني مع العلم إحنا بنحكي بهذا الجانب إنه يعني إحنا بنعرف بالمدارس بمعظمها في الغالبية الساحقة في لباس موحد، وبفكر إنه يعني كل مبدأ فكرة اللباس الموحد في المدارس أكيد في له منطلقات أخرى، ولكن كمان عشان الكل بمحل معين يكون متساوي، بس اليوم هيك التباهي عم بيظهر بأمور أخرى. يمكن أنت ذكرتي نماذج وأمثلة ليالي، كيف ممكن نتجاوز هذا الموضوع؟ يعني لمين اليوم الرسالة الأولى لازم توصل؟ قديش برأيك كمان لجان أولياء أمور الطلاب إلهن دور، والمفروض أنه هاي المناشدة تكون يعني قبل مش يوم أو يومين، بلشنا نسمع هاي الأصوات عم تعلى في الساعات الأخيرة، تكون قبل مش في اللحظات الأخيرة.
0: مزبوط، أنا حسب رأيي إنه الرسالة الأولى هي لازم تكون لأهل البيت للعائلة للأم والأب. ليش؟ لأنه أنا ابني لما بطلع من الدار بطلع من عندي، أنا بشوفه شو لابس، أنا بشوفه شو بيعمل، فأنا بقدر أوصل لمرحلة إنه ابني يكون مقتنع إنه لباسه الموحد العائلي

0: هذه هو زيه زي أي طالب ثاني. مش بس الأهل، كمان دور المدرسة بهذا الموضوع، ولجان أولياء الأمور هم هرم اللي بيقدر دائما يكون عنده فكرة أو يكون عنده ثقافة معينة بموضوع الطلاب وأهاليهم حتى. يعني أنا شفت هاي الأمور وعشتها واشتغلت فيها، فإحنا كلجان أولياء أمور طلاب إلنا كثير دور إنه نحسن هاي الأمور، إنه نرتب هاي الأمور، إنه نشجع هاي الأمور، حتى لو بنضطر كلجنة أولياء أمور طلاب إنه نروح عند الأهل اللي شايفين إنه عندهم فيه مشكلة معينة، أو اللي شايفين إنهم مش قاعدين بيمشوا ورا التعليمات اللي بثتها المدرسة أو التعليمات اللي مشت عليها أو دستور المدرسة، إنه نقعد معهم نفهمهم بطريقة أو بأخرى إنه في محلات اللي أنت لازم تعمل ستوب، لازم توقف، في محلات اللي لازم تتقدم فيها خطوة أو ترجع فيها خطوة، مش غلط إذا أنا رجعت خطوة.
1: صحيح.
0: فهذا لصالح ابني، لصالح مجتمعي، لصالح بيتي، لصالح الطلاب كل هالموجودة. بالآخر إحنا الطلاب هم يعني من يعني خلينا أقول لك من أروع الطلاب الموجودة، هم إذا أنت بتعطيهم زي ما لازم. يعني إذا أنت بتتفقي معي على هاي النقطة إنه أنت إذا بتطلع على الطالب كطالب أكيد راح تنجح، بس إذا بتطلع على طالب لأنه ابن إكس فهون في مشكلة.
1: صحيح، وهي أيضا نقطة مهمة، ونرجع منقول يعني أنه ما تتحول هاي النقاشات مع الترحيب بالطلاب هذا بالأمر الهام، ولكن ما يكون في مصدر حرج، أو حتى يعني بدي أقولها بشكل واضح، شعور بالنقص لدى بعض الطلاب إذا بدنا يقارنوا حالا بزملاء آخرين. رسالة أخيرة بتحب تختمي فيها ليالي بما يتعلق أيضا باستقبال العام الدراسي، هيك نكون كمان شوي إيجابيين
0: إن شاء الله. أول إشي طبعا زي ما حكيت في بداية اللقاء، أنا بتمنى الأمان والسلام والنجاحات الدائمة لطلابنا. أنا بحب أوجه لهم رسالة إنه أنتوا كطلاب ملان عندكم قدرات بتقدروا تستغلوها، إحنا ثقتنا فيكم جدا كبيرة، نتوقع منكم الكثير، أحلامنا كلها مربوطة فيكم مجتمعا وأهلا. نتمنى لكم سنة خير، سنة موفقة، احترموا بعض، حبوا بعض، خلي السلام بينكم، التسامح بيناتكم. كمان للإدارات والمعلمين والمعلمات بتمنى لهم سنة موفقة. الأهل كونوا حذرين جدا، نتوقع منكم الكثير، نتمنى منكم الأكثر، فسنة موفقة للجميع.
1: هذا ما نتمناه، عام يعني ناجح سلس وموفق للجميع، وإن شاء الله بيكون بعيدا عن أي مظاهر سلبية داخل المؤسسات التربوية. جزيل الشكر لك على هذه المشاركة ليالي قبلان أبو شرقية، الناشطة الاجتماعية ورئيسة لجنة أولياء أمور الطلاب في المدرسة الثانوية في قرية عرعرة سابقا. شكرا جزيلا، صباح الخير. طيب رح نخرج لفاصل، بعد الفاصل أيضا نواصل لك الحديث عن العام الدراسي الجديد، ولكن من زاوية التغذية وأهمية إعداد الوجبة المدرسية المتوازنة. رح نسمع أيضا صوت ونصيحة المختصين في هذا الشأن. إذا فاصل ونواصل معكم في ساعة ثانية من غرفة الأخبار.
2: الشنطة
3: موجودة،
2: المقلمة
3: موجودة،
2: المي
3: موجودة،
2: الزوادة
3: فيها عامك؟
2: أكيد فيها عامك.
3: هيك تمام، لأني بحبها.
4: بالزوادة عامك؟ لأني بحبها.
3: أنا قصدي بحبها لأمي وعامك.
5: الآن في وينر، مكابي تل أبيب ضد مكابي حيفا في دوري وينر، وبرشلونة ضد رايو فايكانو في الدوري الإسباني، وأستون فيلا ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح.
6: إذا بتبعتش
7: أكيد بتربحش.
5: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
8: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
9: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
10: الأهل الأعزاء، تركضوا طول اليوم إلى العمل للاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل لعندكم لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم.

0: الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.
1: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
2: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
3: الآن في وينر، مكابي تل أبيب ضد مكابي حيفا في دوري وينر، وبرشلونة ضد رايو فايكانو في الدوري الإسباني، وأستون فيلا ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
4: إذا بتبعتهش
5: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026، ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
7: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركا 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا.
8: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
9: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
10: غرفة الأخبار مع فابشيني.
11: يلا عدنا بعد الفاصل ونواصل في سياق افتتاح العام الدراسي الجديد إلى زاوية أخرى بعتقد أنها بتهم جدا أيضا أولياء الأمور. هيك نسمع نصائح وتوصيات من أهل الاختصاص، ومع العودة إلى المدارس يؤكد أخصائيو التغذية أهمية إعداد وجبة مدرسية متوازنة تتناسب مع احتياجات الطفل أو الطالب وتفضيلاته الغذائية، ويوصونا أيضا بالتنويع في مكونات الوجبة وإشراك الطفل في اختيارها. عن هذا الموضوع تنضم إلي أخصائية التغذية في كلاليت لواء حيفا والجليل الغربي ماريا مراد. صباح الخير ماريا.
12: صباح الفل والياسمين.
11: أهلا فيك ويعطيك العافية. خليني أسألك بداية، قديش في تساؤلات حول يعني كل موضوع الزوادي أو الوجبات المدرسية بتتوجه لكم هيك من أولياء الأمور كأخصائيات تغذية؟
12: بتخيل انه الاشي هذا عم بتحسن اكتر من اول حسب رأيي. كيف انا عم بشوف انه دفكة كتير اغلب النسوان يعني بحاولوا الاهالي انه يخلوا اولادهم مع زوادي صحية اكتر بالفترة الاخيرة، خاصة اني بفوت على المدارس، بفوت كتير على المدارس بعطي محاضرات وهيك كمان غير شغلي بكلاليت، وبشوف انه الزوادي عم تتحسن يعني مع السنين عم بيصير في تحسن لانه الوعي قاعد عم بيزيد عند الناس. كيف انا شايف
11: وصار في هيك يعني وجهه نظر مختلفه بشي مرحله او لكتير سنين كان في فكره انه الوجبه الصحيه يعني بالضروره وجبه اللي الاطفال او الطلاب مش راح يحبوها. خلينا نسمع منك بما يتعلق بهذا الجانب، ويمكن هاي المعادله كيف تتحقق انه تكون وجبه متوازنه فيها كل العناصر اللي جسم الطلاب والطالبات بهاي المرحلة بطلبوها، ولكنها تكون أيضا يعني جذابة بالنسبة للطلاب والأطفال.
12: صح، اسمع احنا بنقدر نضبطها بطريقتنا الخاصة يعني كيف انت حكيتي صح، بس في اشي هيك شوي بدي احكي عنه انه بشكل عام هيك كانت الفكرة عند ناس معينة اللي بتخيل انه ما كانتش هاي الناس عندها الوعي الكافي، هيك كانت تقول هاي الجملة اللي انت حكيتيها انه كل اكل اللي هو صحي بنعد مش طيب. بس بالحقيقة يعني احنا اكلنا بشكل عام اكلنا العربي هو كتير اكل صحي اذا منظبطه شويه صغير هيك نتفي، ومن يعني كيف بدي اقول لك منظبط فيه شويه صغير احنا بنخلي الولد يحبه.

0: كيف. أول إشي وأهم شغلة بالنسبة لإلي، خليني أبلش من حالي وأطلع كأخصائية تغذية، لازم أشارك ابني بالزوادة. يعني أنا أحكي له قبل بيوم شو حابب أحط لك، حابب مثلا شو في عنا كتير أشياء، يعني بنفعش نقول بس نوع أو نوعين أكل اللي أنا بقدر أحطه بالزوادة، أي إشي ممكن يخطر عليك بنفع أحطه. يعني إذا حتى حكى الولد بدي ماما بدي شوفان مع لبن كمان بنفع أحطه، إذا هو بحب وأنا متأكد إنه رح يأكل هاي الزوادة بحط له إياها، عشان ما يستعملش إشي تاني محله، ما يروحش يختار بديل مسليات يشتري وأنا مش عارفة لما أنا أعطي مصاري. فأنا إذا بشاركه شو أنت بتحب، أنا بالنسبة لي لو أنه كل يوم بيجي بقولي أنا كل يوم بدي لبني وزعتر وأنا واثقة أنه عم بكلها يأكلها، بس ممكن أني أبدل إشي تاني، ممكن أبدل أنواع الخضرة أنواع الفواكه، فهمت علي؟ بس المهم أنه أنا أشاركه وأفهمه كمان دائما وأبدا ليش مثلا أنا حابب أنصحك بهاي الزوادي، لأنه هاي الزوادي فيها كذا وكذا وكذا، فيتامينات معادن، أنت بحاجة لهيك أنت بحاجة لهيك. يعني حتى أزيد الوعي، أتعامل معك حدا كتير كبير، يعني حدا شاب، مش أنك أنت ولد صغير ومش عارف شو عم تقول،
1: واللي يكون شريك كمان أنه هو يختار الوجبات أو الوجبة اللي بده يتناولها. ماريا خليني أبلش معاكي بموضوع الخبز. يعني كلنا بنعرف اليوم قديش في توجه بأنه نبعد عن الخبز الأبيض وكل ما يتعلق بالطحين الأبيض. شو التوصية لأبناء هاي الفئات العمرية؟ لأنه كمان هني مرات بتجنبوا الخبز من القمح المليان أو البدائل الأخرى.
0: صحيح، اسمع، هو بشكل عام الخبز الأبيض المشكلة تبعته إنه هو بتنقم منه القشرة. يعني يوم جبت تفاحة وقشرتيها أنت منها الفائدة. نفس الإشي القمحة، لما أنت تقشريها هي بتصير خبز أبيض، أنا أنت القشرة هي اللي بتعطي الألياف للخبز نفسه. شو الإشي؟ إنه الألياف هاي نفسها غير إنها بتساعد على كتير شغلات بالجسم من ناحية هضم، مناش نفوت إسا على الفوائد، بس برضو كمان فيها كتير فيتامينات ومعادن، وإحنا عم نقيمها بشكل عام. إحنا بشكل عام وسطنا العربي أغلبه بيستعمل الأغلبية خبز أبيض، فدائما بنقول كلمة مش طيب الخبز الأسود، مش طيب دائما، لا مش طيب ما حبيتوش. حسب رأيي إذا الولد بيحبش الخبز الأسود بلا، بس نقدر إحنا نعمل خبز بيتي إذا في مجال اللي نخلط فيه كمان خبز أبيض كمان خبز القمح الكامل، يعني على أساس إنه الولد كمان يأخذ فائدة. هاي شغلة كتير مهمة. الإشي الثاني اللي بدي أحكي إنه إذا المشكلة هو بالخبز الأبيض، غير اللي حكيت لك إياه، إنه في بروتين اسمه الجليادين، يعني بقلب الخبز نفسه، اللي هو بيعمل حساسية لبعض الناس، فاهم علي؟ فأغلب الناس اللي بتأكل خبز أبيض عن جد بحسوا بهاي الحساسية. بس بشكل عام إحنا بينفع نأكل خبز أبيض، فيش فيه مشكلة، غير إنه كيف حكيت لك لما يتحول من خبز قمح كامل لأبيض، إحنا بدنا إياه طبعا أبيض خبز قمح كامل. إذا ما فيش مجال، أنا الأولوية عندي إنه يأكل خبزي مع زعتر ولا يروح يشتري مسليات. يعني إذا هو بقول لي أنا بحبش الخبز القمح الكامل، طيب بفهمه إنه طبعا هو أحسن، بحاول إني أنا أعمل خبز بيت اللي هو مخلط، وإذا ولا بد بكمل أعطيه خبز أبيض، بس شو طبعا بضبط إشي تاني محله. يعني خبز أبيض مثلا بهتم إنه يكون فيه بروتين، جبنة، أجبان، ألبان، مع كمية دسم واطية، أو بيض، أو عجة، أو أبوكادو، أو زعتر، في كتير شغلات، تونة، ملان شغلات. يعني أنا أبعود بإشي تاني، وطبعا أهم إشي التنويع بالخضار والفواكه، مش كل يوم نفس اللون، دائما أعطي من كل الألوان على أساس أخذ كل الفواكه.
1: ماريا فعلا لأبناء، يعني بالذات لما عم نحكي على هيك أبناء الفئات العمرية الصغيرة، بفرق عندن هاد موضوع التنوع بالألوان؟ يعني بتصير الوجبة جذابة أكتر بالنسبة له؟
0: يعني حتى في كتير شغلات هيك بتشتريها انه انت تضبطي كيف الفواكه كيف تعمليها، فهمتي كيفك اشكال هاي الشغلات، مثلا كتير بتشجع منظر الزوادي نفسه. يعني متأسف اني عم بحكي هيك، بس انه في انا شفت بالمدرسة انه نسوان بتعمل الزوادي من قبل بيوم، فبتكون الخضرة كتير دبلانة. هاد اشي كتير يعني كتير اشي هذا بخلي الولد انه ما يقربش على الاكل، انه
1: بيجي مش كيف منقول بتفتحش النفس،
0: تفتحش النفس شالي. يعني كتير مهم أخذ شوي هيك، أعطي الأولاد الصبح وقت ربع ساعة إني أضبط لي الزواويد اللي تفتح شهيتين، يبلش نهارن بزواد صحية، وعشان لما يكبروا كمان هني يكملوا بهذا الإشي، إنه يكملوا يأكل أشياء صحية، لأنه الإشي عن جد تعويد. صير الولد الحالي يقول لا هذا أكل صحي أنا بدي أكل منه أكتر. فعن جد الأشكال اللي ممكن إحنا نعملها بتأثر، إنه تكون طازة الزواد كتير بتأثر، هذا كله يأثر على نفسية الولد وبتفتح له شهيته إنه يأكل. وكل.
1: صحيح. ماريا في مدارس احنا بنعرف اليوم اللي يعني هيك بسمع على الاقل من الامهات من دائره معارفي اللي بيمنعوا انه يعني حرفيا باطار الممنوع انه الطفل يجيب معاه مسليات او شوكولاته او محليات، ولكن في اطفال بتصر بدي الخبز والشوكولاته، ومرات الاهل يعني في نهايه المطاف انه بديش اضلني ادخل بهاي الصراعات فبيحطوا لي خبز وشوكولاته على الزوادي. دخليني شوي بتفاصيل هذا الموضوع، اذا عندك توصيات كيف نحاول نغير هاي العاده للاطفال.
0: هات أحكي لك شو صار معي أنا شخصياً. بالسنة الأخيرة بلشت بالمدارس الابتدائية أعطي محاضرات للولاد الصغيرة، وشفت إنه ملان ولاد عن جد كان مع خبز الشوكولاتة. أنا شرحت لهاي الولاد يعني شوفي شو صار بقلب الحصة نفسها، إنه أنتوا قصة بالضبط اللي مع خبز الشوكولاتة أنتوا عم تأكلوا نشويات مع نشويات، أنتوا ما أكلتوش بروتين، أنتوا مش رح تحس حالكم شبعانين، التركيز تبعكم رح يقل كتير لأن أنتوا أكلتوها أكلتوا هاي السكر كله سكر عالي بسرعة عينكم نزل بسرعة حتى مع كل سكري، انتوا تعبانين، انتوا حابين تتعلموا جايين تتعلموا بدكم تتقووا، الاشي اللي بقويكوا تاكلوا اكتر وجبة صحية اكتر متوازنة اكتر فيها بروتينات كل كل الاشياء الغذائية اللي احنا لازم ناكلها انتوا مش موجودة عندكم. وقدامي صار الاشي انه كل الاولاد اللي كانت مع شوكولاتة ما قبلتش تاكلها. فانا حسب رأيي الوعي هو اشي كتير كتير كتير كتير كتير مهم بالمدارس، لأنه هذا الولد الصغير هو زي الشجرة كيف بتزرعيها. إذا أنت حفظت عليها وعن جد سقيتيها صح وبالأوقات الصح وإلى آخره، عن جد هي رح تطلع وتثمر. بس هذا الولد اللي كل حياته ما عندوش وعي، إحنا بجيلنا ما كانش في هذا الوعي بصف أول وثاني وثالث، كنا نأكل حي الله ما يلا ما كانش حد يقولنا. حسب رأيي الخطوة المهمة هي الوعي بالمدارس، ويصير يعني يصير بكل مدرسة زي ما في أستاذ عربي وعبراني وإنجليزي وإلى آخره لغات، لو مرة بالأسبوع أخصائي تغذية يأتي أسبوعيا على أساس الولد إذا سمع مثلا إسا هاي المحاضرة وخلاص رح ينسى. بس إذا الإشي بكون بشكل أسبوعي مع مع مع كمان إشي اللي يحببهم إن يعملوا رياضة حاجة كل الوقت قاعدين قدام الشاشات.
1: صحيح صحيح. يعني هاي الأمور كلها مرتبطة وكأنها بموضوع نمط الحياة الصحي والسليم.
0: بالضبط. يعني مع احترام مع كل أساس الرياضة لازم كمان نستعمل طريقة إن حببهم أشياء اللي هني يحبوها كمان أكثر على أساس يصيروا يحبوا الرياضة أكثر. يعني مش شرط مثلا أنا أعلم رياضة بس مثلا بعطي مثال أنا بس فطبول أو مثلا سلة، أجيب أنواع تانية اللي الكل يصير يحب
1: اللي كمان ترجع وتجذب إن يكون عندنا هيك حركة
0: حتى حب لكل الأشياء الصحية اللي بتساعد على إنه نمط حياة صحي.
1: ماريا خليني أسألك، إحنا كمان
0: بالسنة أساسي للأولاد.
1: صحيح. خليني أسألك هيك بالسنوات الأخيرة كمان في يعني أبحاث طلعت حتى من مشافي ومؤسسات صحية داخل بلاده وبالشراكة مع مؤسسات صحية كبيرة اللي ورجت قديش في نسبة اللي عم تزداد من الأطفال اللي عندن السكري، ومش عم بحكي على سكري أطفال، عم نحكي على سكري لما يسمى بسكري البالغين من النوع الثاني اللي هو مرتبط جدا بنمط الحياة غير الصحي غير السليم، وإحنا شايفين شو عم بيكون الوضع بهذا الموضوع. قديش كأخصائية تغذية عن جد بتقدري تأكدي إنه بيجوا على العيادات عم بوصلوا عم تشوفوا هاي المعطيات؟
0: كنا نشوف يعني عم بحكيكي أنا صار لي 6 سنين أشتغل بكلاليت، بهدول 6 سنين آخر سنتين عن جد عم بيجي كتير أجيال صغيرة مع سكر النوع الثاني اللي هو متعلق بنمط الحياة. ملان يعني نسبيا لشو كنت أشوف أول ما أجيت، يعني بحكيكي عن جد بسنتين أخرانيات كتير كتير كتير الإشي زاد. إذا أنت بتسأل المريض اللي قبالك ليش مثلا شو نمط حياتك، دغري بقولك أنه أنا بشرب كتير محليات وأنا بأكل كذا وكذا وبأكل شوكولاتات ولا إلى آخره. وشو المشكلة مع الأسف أنه عم بحس انه صار الاكل اللي مش صحي عم بيغلب الاكل الصحي بالسوق بشكل عام، لانه اليوم
1: في موضوع الاكل السريع كمان
0: بالضبط اجذب الاولاد، صارت محلات الحلو اكثر من محلات الاكل العاديه. اذا انت بتنتبهي بديش اذكر اسامي بس يعني كثير صار الاشي.
1: طب وبناء على هيك خليني اسمع منك التوصيه او النصيحه الذهبيه نختتم فيها، شو بتحب اليوم هيك توصل الامهات والاباء واللي بيحضر الزوادي لابنائه انطلاقا من بكره، شو الامور اللي يهتموا فيها وتكون وكانه قاعده؟
0: صح. أول إشي ببلش بجملة إني يوميا أزيد الوعي. زي ما منعتي وعي لأي إشي بالحياة مننبه أولادنا من شغلات كتير معينة تمر الشارع أو أي إشي بالحياة، كمان أزيد الوعي بقصة الأكل إنه الأكل هو عامل أساسي بالبيت، لازم نأكل أكل صحي، وبرضو الأهل كمان إن يأكلوا أكل صحي لأنه الأولاد كمان بتطلع أهلها شو بتجيب. يعني إذا الأبو بيشرب أو الأم تشرب كول أكيد الولد رح يشرب، يعني أكيد
1: بدنا يأكلوا من اللي موجود في البيت، فكمان نهتم شو الأمور اللي مندخلها
0: الأشياء الموجودة بالبيت، هاي شغلة مهمة. والشغل الثاني أشارك ابني أقول له شو حابب تأخذ الزوادي. احاول دائما انوع بالزواده طبعا الاشياء اللي هو بحبها, وطبعا تكون اشياء صحيه, واذا اشياء مش صحيه احاول اشتغل معاه شوي شوي بشكل تدريجي, شو صح لك شو مش صح لك, وافهمه شو الفوائد. مش معقول ما يحبش كل الشغلات الصحيه, اكيد مش معقول.
1: صحيح.
0: ولو بحب شيء واحد منهم حتى لو اخذ منه كل يوم مش مشكله, واذا شوي مش صحي بعوضه بوجبه الغداء او العشاء شيء صحي اكثر, على اساس اعمل كل خلال النهار شيء متوازن.

0: ومع الحياه شوي شوي هو بتغير. حلو تكون الزواج ملونه وطازه يعني كل الالوان كل الخضروات الفواكه الاشياء اللي هو بحبها وتبين انه طازه خبز يعني مبين انه كمان طازه. طبعا اكيد انا بفضل خبز القمح الكامل للولاد اللي بتحب, بس اذا ولا بد حطه مش مشكله. حاليا ابيض وشوي شوي بنزيد الواحد عندي نشوف الفرق بيناتين على اساس الولد ما يستعملش شيء ثاني.
1: نعم. يعني بشكل تدريجي بنقدر نغير كمان كل هاي العادات. ماريا بدي اشكرك جزيل الشكر على هاي التوصيات, واحنا بدنا نتمنى كمان هيك لكل الاطفال وطلاب المدارس يكونوا دائما بصحه جيدة وبعيدا عن هاي الأمراض اللي تحدثنا عنها. أخصائية التغذية في كلية لواء حيفا والجليل الغربي ماريا مراد, شكرا جزيلا, صباح الخير. يلا من هذا الموضوع إلى فاصل ثان, ومن بعده نعود ونواصل معكم في ملفات ساعتنا الثانية من غرفة الأخبار.
2: دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا,
3: ما كنتش عارف شو بدي اعمل,
4: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي,
5: سكن اقامه,
6: كنت بحالة ضياع,
7: كنت متخربط بالبلاد برا,
8: شفت طلاب وسالت ناس,
9: شفت برنامج انطلب, شفت الشغلات اللي منزلها, شجع الاشي زياده على المانيا,
10: حسيت انه المانيا احسن قرار الي, قررت اني اسجل,
11: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها,
12: نظم
11: كل شيء مرتب قدامي, صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
13: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب, انطلق برنامج مرافقة كامل, تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا, تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
14: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت علي الباسم أم الفحم, نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
15: كبسولات نخل الأصلية, اكبس وغني.
16: الآن في وينر, مكابي تل أبيب ضد مكابي حيفا في دوري وينر, وبرشلونة ضد رايو فايكانو في الدوري الإسباني, وأستون فيلا ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي. عارف من رح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
17: إذا بتبعتش
18: أكيد بتربحش.
19: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
8: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه, 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري, طب أسنان, علاج طبيعي, علاج وظيفي, تمريض, النطق والسمع, أطراف صناعية, صيدلة, وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية, جامعة أكسفورد, داندي, غلاسكو, وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
0: الله يحميلك إياهن, كبروا بسرعة.
7: خلي لك أولادك, طبعا صاروا كبار, وشو بدي أحكي لك, ما بهدوا ولا دقيقة.
0: فش أحلى منا تشوفوا أولادكم عم بيكبروا وبتراقدوا حواليكم.
7: بس استنوا شوي, هني مش كبار كفاية لدرجة أنه يقدروا يعبروا شارع لحالهم, لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ممكن يركضوا بسرعة بس ما عندهم القدرة يوقفوا باللحظة المناسبة.
20: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
21: ماما كل يوم لبنة.
22: رجعت المدارس ورجعت معها الأسئلة اليومية, شو نحط بالزوادة والحل؟ حملة جاهزين لواحد 9 مع هاتو كينج ستور. فوتوا على هات وطلبوا كل شيء بتحتاجوا لزوات المدرسة من كينج ستور, والتوصيل مجاني على كل طلبية ب 250 شاكل فما فوق حتى 31.8. وبالنجاح لطلابنا الحلوين.
15: كبسولات نخل الأصلية, اكبس وغني.
16: الآن في وينر, مكابي تل أبيب ضد مكابي حيفا في دوري وينر, وبرشلونة ضد رايو فايكانو في الدوري الإسباني, وأستون فيلا ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي. عارف من رح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
17: إذا بتبعتش
18: أكيد بتربحش.
19: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
7: الشنطة
21: موجودة,
7: المقلمة
21: موجودة,
7: الماي
21: موجودة,
7: الزوادة
21: فيها عامك؟
7: أكيد فيها عامك.
21: هيك تمام, لأني بحبها.
0: بالزوادة عامك؟ لأني بحبها.
21: أنا قصدي بحبها لأمي وعامك.
14: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت ومخبز السنابل قفر قرائع, نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
15: كبسولات نخل الأصلية, اكبس

0: وغني. غرفة الأخبار مع فافشيني. 43 دقيقة بعد 10 من صباح اليوم، نواصل معكم في ملفاتنا. وإلى هذا الموضوع، حذرت لجان أولياء الأمور في المجلس الإقليمي واحة الصحراء ومدارس القرى غير المعترف بها في النقب من إعلان الإضراب وتعطيل الدراسة احتجاجا على نقص الميزانيات. وقالت اللجان إن التمويل الذي تخصصه وزارة التربية والتعليم لتشغيل المدارس غير كاف، مطالبة بمعالجة النقص وضمان انتظام الدراسة. عن هذا الموضوع ينضم إلي الأستاذ إبراهيم الجريدي، مندوب اللجان الشعبية في مجلس القرى مسلوبة الاعتراف. أستاذ إبراهيم صباح الخير.
1: صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
0: يعني من المفروض أنه أقل من 24 ساعة على افتتاح عام دراسي جديد، مع هيك إحنا عم نحكي عن احتمال الإضراب وتعطيل الدراسي، شو بالضبط تفاصيل هذه الأزمة؟
1: نعم أختي، طلبت اللجان إضراب بعدم تجهيز المدارس للسنة الدراسية الجديدة، وعقد اجتماع قبل حوالي كم يوم مع اللجان في مجلس واحة الصحراء، وقرروا يعلنوا الإضراب لعدم تجهيز المدارس. يعني كل مدارس القرى الغير معترف بها لم تجهز، لم تكون حاضرة لاستقبال الطلاب لغدا 1/9. لذلك سنعمل أيضا اجتماع اليوم الساعة 7 في المجلس أيضا لبحث الأمور، ولكن هذا لا يكفي. يعني احنا بنحكي أقل من 24 ساعة للمدارس، المدارس لم تجهز، المدارس في حالة مأساوية، البساتين الأطفال، يعني هذا دائما أولادنا هي ضحية المجلس والوزارة.
0: بس أستاذ إبراهيم، هل هاي الأزمة يعني استجدت أم إنها كانت معروفة لكم من فترة طويلة؟ يعني هل عم نحكي على ميزانيات اللي تقلصت أكثر أو شو بالضبط اللي صار؟
1: نعم، كل الوقت كانت هذه الإشكالية في السنوات الأخيرة، ويحكون عن حلول دائما ولم يتغير أي شيء في هذه المدارس.
0: طب والآن شو لوين رايحة الأمور؟ يعني شو بتتوقعوا يصير؟ إنه فعليا
1: هذا الدقيقة لم نعلم، الأمور رايحة على إضراب اللجان.
0: على ما يبدو الأمور رايحة باتجاه الإضراب.
1: نعم.
0: وانتو يعني اساسا احنا لما بنحكي عن مدارس القرى مسلوبة الاعتراف دايما يعني بتكون في ظروف جدا استثنائية وصعبة من حيث كل الجوانب، يعني النقل والخدمات والبنى التحتية، ومع هيك انت عم بتقول برضو ما في جهوزية، وايضا موضوع الميزانيات يعني عمق من هذه الأزمة.
1: نعم للأسف الشديد، انت تعلمين ان القرى غير معترف فيها فيها حملة من قبل الدولة في هدم بيوت ويعني أشياء أخرى، ولكن نحن نطلب أقل ما فيها أن أولادنا ترجع على الدراسة، يعني على المدارس، يعني أقل شيء هذا ممكن يستحقه الطالب، ولكن أي حتى هذا الموضوع لم يكتمل.
0: وشو إسا يعني شو الخطوات اللي عم بتكون؟ مفاوضات مع مين؟ الاحتجاج على هذا النقص لمين وصل؟ هل في حلول مقترحة؟
1: وزارة التربية والتعليم يعني هي المسؤولة الأكبر، ولكن نأخذ الخدمات هذه عن طريق الوزارة بمجلس واحة الصحراء، هو يعني الوسيط بين القرى، هذه القرى وبين وزارة التربية والتعليم. ولكن أيضا وزارة التربية والتعليم لم تتفاوض مع المجلس. نعم. ولم تعطي أي حلول. نعم. من ناحية ثانية، ومن ناحية الأخرى الطلاب والأهالي هم اللي يدفعون الثمن. لذلك يكون لنا اجتماع الساعة 7 اليوم مع لجان أولياء الأمور في المجلس القرى غير معترف بها، ونرى ما هي الخطوة.
0: يعني اليوم على الساعة 7 المساء رح يكون هذا الاجتماع، ولكن نعم. أنت بتقديرك أستاذ إبراهيم كيف فهمنا منك، على ما يبدو الأمور تتجه يعني اتجاه إعلان الإضراب.
1: نحن دائما ضد الإضراب. نعم. نحن دائما ضد الإضراب، لكن ماذا سنفعل غير الإضراب؟
0: نعم. طيب احنا رح نتابع معكم، وايضا في مخرجات هذا اللقاء وهذه الجلسة 7 مساء اليوم. استاذ ابراهيم الجريدي، جزيل الشكر لك على هذه المشاركة. نتابع طبعا، هذا هو حال المدارس او المؤسسات التربوية في منطقة النقب بشكل خاص. نتحدث عن مدارس القرى مسلوبة الاعتراف، وتحدثنا عن هذا الموضوع للاستاذ ابراهيم الجريدي مندوب اللجان الشعبية في

0: مجلس القرى مسلوبة الاعتراف. شكرا جزيلا، صباح الخير. إلى موضوع آخر، وكما أسلفنا في العناوين، دراسة واسعة جديدة أظهرت كل ما يتعلق بموضوع ارتباط ارتفاع مستويات محلي معين في الدم بزيادة خطر النوبات القلبية والسكتات الدماغية والوفاة. وعرضت هذه الدراسة أو نتائجها في مؤتمر الجمعية الأوروبية لأمراض القلب. عن هذا الموضوع ينضم إلي بروفيسور نعيم شحادي، مدير مشروع سفير الجليل للسكري ورئيس المنظمة الإسرائيلية للسكري. سكري. بروفيسور نعيم، صباح الخير.
1: صباح الخير عفاف إليك ولجميع المستمعين.
0: أهلا فيك معنا بروفيسور. بداية نسألك عن نتائج هذه الدراسة وعن أي محل نتحدث؟
1: الحقيقة المؤتمر هو بعده ماشي وجاري في ميونخ، في ميونخ في ألمانيا، مثل ما ذكرت مؤتمر الجمعية الأوروبية لأمراض القلب. البحث هذا بحث كبير يسمى يعني باللغة العلمية دراسة رصدية أو محكار تثبيتي على حوالي 18,000 مشارك. هذا البحث جرى في أوروبا وفي كندا، وبحثوا موضوع محلي يسمى كسيليتول. المحلي هذا كسيليتول موجود عادة في الحلويات اللي مكتوب عليها بدون سكر، مثل الملبس أو البان العلكي أو البوزة، بعض أنواع البوزة اللي بكتبوا بدون إضافة سكر، أو الكعك، بعض أنواع الكعك، أو حتى محليات بيتية، يعني بيكون موجود في أكياس صغيرة لتحلية المشروبات، موجود في معجون الأسنان وغسول الفم. هذا كله موجود فيها هذا المحلي كسيليتول. والبحث أظهر بشكل واضح علاقة وثيقة إنه الناس اللي كان عنده النسبة مرتفعة في دم من المحلي كسيليتول عانوا بحوالي 18-57% أكثر من الباقين بالإصابات بالجلطات الدماغية أو القلبية أو الموت لسبب غير محدد. فيعني أظهر الخطورة بشكل واضح بين وجود، يعني هذا إحنا ما بنقدر نقول علميا إنه هذا هو المسبب، ولكن كانت هنالك علاقة مباشرة بين نسبة المحلي هذا في دم الإنسان وبين حصول جلطات القلب والدماغ. وفي أبحاث سابقة، يعني لما نقول طب شو العلاقة، شو ممكن يكون علاقة بين محلي اصطناعي موجود بالدم وبين حصول جلطة في القلب أو بالدماغ؟ هنالك أبحاث سابقة اللي أجريت في الإنسان وبالحيوان أظهرت إنه هذا المحلي يؤثر على صفائح التخثر ويزيد إمكانية حصول يعني تجمعها وتخثرها معا وحصول الجلطة. يعني هو بيساعد إنه هاي الصفائح تجتمع مع بعضها وتنتج جلطة في الدم، ولذلك هذا ممكن يكون السبب اللي بربط بين ارتفاع هاي النسبة في الدم، تأثير هذا المحلي على صفائح التخثر، زيادة حصول التخثرات في الدم، وهذا يؤدي إلى الجلطة القلبية أو الدماغية. فيعني الرسالة المهمة في الموضوع إنه يعني كون الإشي بدون سكر هذا لا يقول أن هذا الإشي آمن، وإحنا من فضل دائما ابتعدوا عن السكر وعن المحليات.
0: طب بروفيسور نعيم، مرضى السكري، ويعني حضرتك أدرى ودائما بتشدد على هذا الموضوع، مرضى السكري تحديدا بلجأوا لهاي الأنواع من بدائل السكر أو بيشوفوا هاي المنتجات خالية من السكر فيها بدائل فبقولوا بقدر أتناول منها. فيعني الآن مع هذا البحث أو هاي الدراسة الرصدية ممكن يكونوا أمام معادلة صعبة أو حتى مفارقة مش سهلة. طب شو النصيحة؟ يعني ما بيقدروا يحرموا حالا بتاتا لا من السكر ولا من المحلي البديل.
1: أنا معك بالموضوع اللي يعني ممكن إحنا نستعمل المحليات السكر الطبيعي الموجود في الفاكهة بكميات قليلة، هذا هو بحسب رأيي الإشي الأفضل. وإحنا مثلا لما بنطلع على العلكي فيش حاجة الإنسان يستعمل العلكي، وإذا نطلع على الملبس فيش حاجة إنه نستعمل الملبس، وعبارة عن محليات ومواد كيماوية وأصباغ كيماوية وغيرها، هاي الأشياء ممكن إنه نستغني عنها. وإذا بدنا نستعمل إشي كتحلية ممكن نستعمل التحليات الطبيعية اللي من فاكهة اللي موجود فيها كمان فيتامينات وكمان ألياف وكمان سكر طبيعي، ولكن بالقميات القليلة والمعقولة والابتعاد عن كل شيء مصنع من ناحية التحليل.
0: بسؤال أخير بروفيسور نعيم، هي أسئلة دائما بتتوجه لنا، يعني في ضوء هاي النتائج هل نقدر نقول إنه يعني معلقة العسل على سبيل المثال لمريض السكري أفضل من هذا البديل؟
1: معلقة العسل إذا كان بكمية

0: قليلي طبعا أفضل بكثير من استعمال محليات اصطناعية. وطبعا أنا ما بقول خدوا معالق عسل أو كله عسل، لا، الكمية كل شيء برجع على الكمية القليلة. بدي أحب أنوه بشغلة واحدة، معلش إذا معي نص دقيقة.
1: تفضل، في نص دقيقة تفضل بروفيسور.
0: إذا بنطلع على جسم الإنسان، بجسمنا إحنا في 5 لتر دم. بجسم الإنسان في 5، بتعرفوا قديش في سكر بالخمسة لتر دم؟ معلقة سكر واحدة. بكل جسمنا، بكل الدم الموجود في الجسم هنالك معلقة سكر واحدة. فتصوروا قديش إحنا منحمل جسمنا مواد سكرية، وجسمنا بتصرف بحكمة وبتخلص منها، بفوتها على الكبد، بفوتها على الخلايا، بفوتها بطلعها بأي بطريقة أو بأخرى أو بخزنها. فالسكر السطر الأخير إنه السكر كمان مضر، يعني والمحليات الاصطناعية البديلة للسكر كمان مضرة ويجب التقليل من جميعها.
1: ومنكم نستفيد بروفيسور نعيم شحادي، جزيل الشكر لك على يعني تسليط الضوء على هذه الدراسة ونتائجها أيضا وكل هذه التوصيات. شكرا جزيلا بروفيسور نعيم شحادي، مدير مشروع سفير الجليل للسكري ورئيس المنظمة الإسرائيلية للسكري أيضا.
2: أحوال الطرق برعاية
3: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال، بنك بعرفك بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
1: إذن شارع رقم 4 شمالا مزدحم من مفرق عكا وحتى مفرق عين همفرتس، وهذا بما يتعلق بأحوال الطرق في هذه الساعة. يعني متوقع بكرة بده يكون في ازدحامات مرورية نظرا لعودة الطلاب إلى المدارس. ومع أحوال الطرق نصل لختام هذا العدد من برنامج غرفة الأخبار. شكرا لكم على متابعتنا. الشكر أيضا موصول لزملائي في التحرير محمد مجادلي، طاهر يونس، مصطفى زعبي ومحمد زيدان، في الهندسة الإذاعية الياس عبد الملك، في الإنتاج ميسى عساف، وفي الإخراج والديجيتال جواد العمري وعري النصار، وعلى تطبيق ناس الزميلة مرام عواودي. على رأس الساعة يلقاكم الزميل محمد أبو العزم حميد، موجز لآخر الأخبار. دمتم بخير وأمان، وإلى اللقاء.

0: الزواد عليك والعلبي علينا. نشتري عبوتين من تشكيلة حبوب الصباح من تلما خلال فترة النشاط، نتوجه لأكشاك النشاط ونحصل على علبة زواد للمدرسي هدية. بدكو تعرفوا وين وإمتى النشاط بستناكو؟ ابحثوا في جوجل تلما وجبة فطور.
1: الآن في وينر، مكابي تل أبيب ضد مكابي حيفا في دوري وينر، وبرشلونة ضد رايو فايكانو في الدوري الإسباني، وأستون فيلا ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي. عارف من رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني
5: مع كل صباح جديد. نحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة، لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت، معكم في كل الظروف.
6: إذا طفلكم بيعاني من السرطان، أنتم مش لحالكم. مش لحالكم. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من نخبة من الأطباء المتخصصين حول العالم. راسلونا عبر واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معكم خطوة بخطوة.
7: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت ومخبز العربي أم الفحم. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
1: الآن في وينر، مكابي تل أبيب ضد مكابي حيفا في دوري وينر، وبرشلونة ضد رايو فايكانو في الدوري الإسباني، وأستون فيلا ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي. عارف من رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
2: إذا بتبعتش
3: أكيد بتربحش.
1: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
8: يلا
9: حملة
8: بلو بينجوين،
9: عنا جمالنا
8: بأكبر حملة صيفية.

0: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح خاضع لشروط الحملة.
1: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس محلك لاجهزه ابل خاضع لشروط الحمله.
2: كبسولات نخل الاصليه اكبس وغني.
3: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
4: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
5: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال. بنك بعرفك بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم بنك المصالح التجارية من بادر لمصلحتك.
6: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو ناس، أنا محمد أبو العزم حميد وإليكم تفاصيل. أصيب رجل في 70 من عمره بجروح خطيرة إثر حادث بين مركبتين على شارع 3 قرب مركز شبيرة بين كريات ملاخي وعسقلان أشكلون، ونقلته طواقم الإسعاف إلى مستشفى برزيلي لاستكمال تلقي العلاج. قالت الشرطة إنها اعتقلت 16 فلسطينيا بداعي وجودهم داخل البلاد دون تصاريح، وأوقفت مشغلين من سكان الجليل الأسفل للتحقيق. وشملت الحملة مدرسة قيد الترميم في هرتزلية وموقع بناء قرب مركز تعليمي في تل أبيب. أعلنت الشرطة اعتقال 7 أشخاص بينهم رئيس مجلس محلي حالي في منطقة الجنوب ومسؤولين في المجلس وأفراد من عائلته بشبهة الرشوة والتلاعب بالمناقصات والاحتيال وتشغيل موظفين بصورة وهمية. وقالت الشرطة إن التحقيق الذي انتقل اليوم إلى مرحلته العلنية بعد أشهر من العمل السري يتعلق بشبهات تحويل أموال من خزينة السلطة المحلية إلى مصالح شخصية، فيما أوقفت 6 أشخاص آخرين للتحقيق وأجرت عمليات تفتيش داخل مكاتب المجلس. أدانت اللجنة الشعبية في مجلس كروم وأوساط أخرى في المجتمع العربي الاعتداء الذي تعرض له رئيس المجلس المحلي سليم صليبي خلال تدخله لوقف مشادة بين سائق شاحنة من البلدة وعناصر من الشرطة. وقال أهال وشهود عيان إن أحد أفراد الشرطة دفع صليبي بشدة ما أثار حالة من الاستياء. أصيب سائق الحافلة خالد عويسات من جبل المكبر بجروح خطيرة في الرأس إثر تعرضه لاعتداء بأداة حادة أثناء عمله في بيت شامش في اعتداء عنصري، فيما نقل للمستشفى أو إلى المستشفى لتلقي العلاج. وفي حديث راديو الناس قال سيد عويسات المعتدى عليه إن الاعتداء تم بعيد رفضه التوقف في نقطة غير مسموح التوقف بها.
2: كنت على خطي وكنت على المحطة، ما كانش في حدا بينزل ولا حدا بيطلع، فتابعت مسيرتي في البعض. بعد عدة أمتار في شاب بده ينزل، تخلك لو ينزل في المنطقة هاي، فما بضبطش أنا لك المنطقة، أنا ممنوع، فيش محطة، فيش إشي، هانا أبدا بده ينزل. أنا يعني عييت أفتح الباب، جهلته، لبيت وجهي هيك، ضربني تهلي حاد على راسي، فكت الواعي على الكرسي، نزل فيها برد، ما صحيت إلا في الأمبولانس. فأنا ما توقعت إنه يوصل الأمور لهذا الحد يعني، عشان هيك أنا جهلته شوية، كيف بلف وجهي هيك وما بشوف إلا البوكس وجهي يعني غدر جاني من ورا، كان الباز مليان وكذا، ولا واحد يتدخل ولا واحد شيء.
1: أطلقت السلطات الإسرائيلية يوم أمس سراح المعتقل الإداري تامر خليفي من مدينة أم الفحم بعد نحو 7 أشهر قضاها في الاعتقال الإداري داخل السجون الإسرائيلية. وكان قد فرض على خليفي أمر اعتقال إداري في 25 من آذار الماضي قبل تقليص مدته بقرار قضائي.

المقبلة وتعزيز العمل المشترك. من جانب آخر، وجه رئيس المجلس الإسلامي الأعلى في البلاد الشيخ الدكتور محمد سلام حسن وجه دعوة إلى عدد من الأئمة والدعاة ورؤساء المؤسسات والكليات الشرعية في المجتمع العربي لعقد اجتماعات ومناقشة مسألة التصويت في الانتخابات. وجاء في البيان: هذه الدعوة تأتي في ظل سياسات الحكومة الحالية المجحفة بحق المجتمع العربي. نفت وزارة الدفاع الإماراتية تقارير إيرانية تحدثت عن استهداف قاعدة المنهاد الجوية ووصفتها بأنها كاذبة تماما. وأضافت الوزارة الإماراتية أن القوات الإماراتية تتعاملت مع طائرة مسيرة قادمة من إيران فوق المياه الإقليمية للدولة. أعلن الجيش الأردني اعتراض 8 صواريخ اخترقت أجواء المملكة عقب إعلان الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدتي الأزرق والملك حسين حيث تتمركز قوات أمريكية في الأردن. وقال من جانبه الحرس الثوري أن الهجوم نفذ بصواريخ باليستية ردا على الضربة الأمريكية في جزيرة الأرك بمضيق هرمز. فيما قال من جانبه الرئيس الإيراني مسعود بازشكال أن بلاده لا تسعى إلى الحرب لكنها سترد بحزم على أي اعتداء. وفي السياق، نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقطعا مولدا بالذكاء الاصطناعي يظهر قصف جزيرة وكتب أن جزيرة الأرك تتعرض للقصف. الأحوال الجوية. يكون الجو نهار اليوم غائما جزئيا مع احتمال هطول أو سقوط رذاذ على امتداد الساحل خلال ساعات الصباح، فضلا عن ارتفاع طفيف في درجات الحرارة لتكون حول معدلاتها الموسمية العامة. في ساعات المساء والليل يكون الجو صافيا إلى غائم جزئيا. ختام النشرة، كونوا بخير.

0: تستمعون إلى راديو الناس.
1: صباح الخير من أم النور أم الفحم.
2: أهلا صباح من قرية كفر برعم.
3: صباح الخير من عروسة البحر مدينة حيفا.

0: صباح الخير من مدينة الطيرة.
1: صباح الخير من عرب الهيب.
2: صباح الخير من وادي النسناس.
0: وأحلى صباح من كلنسوة.
3: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: الآن في وينر، مكابي تل أبيب ضد مكابي حيفا في دوري وينر، وبرشلونة ضد رايو فايكانو في الدوري الإسباني، وأستون فيلا ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
1: إذا بتبعتهش.
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: مع كل صباح جديد بنحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة، لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت، معكم في كل الظروف.
4: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح، معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.
0: الآن في وينر، مكابي تل أبيب ضد مكابي حيفا في دوري وينر، وبرشلونة ضد رايو فايكانو في الدوري الإسباني، وأستون فيلا ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
1: إذا بتبعتهش.
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: اتحاد واربح، اتحاد واربح.
6: حملة، أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شكل أو أكثر، وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحانية. اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.

سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.

0: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
1: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
2: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله علاج وظيفي ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
0: الآن في وينر، مكابي تل أبيب ضد مكابي حيفا في دوري وينر، وبرشلونة ضد رايو فايكانو في الدوري الإسباني، وأستون فيلا ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتهش
4: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: الأهل الأعزاء، تركضوا طول اليوم إلى العمل للاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل لعندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.
6: إذا طفلكم بيعاني من السرطان أنتم مش لحالكم. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من نخبة من الأطباء المتخصصين حول العالم. راسلونا عبر واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معك خطوة بخطوة.
0: الآن في وينر، مكابي تل أبيب ضد مكابي حيفا في دوري وينر، وبرشلونة ضد رايو فايكانو في الدوري الإسباني، وأستون فيلا ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
4: إذا بتبعتهش
3: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

0: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس محلك لاجهزه ابل خاضع لشروط الحمله.
1: مستقبلك يبدا من اختيارك الصح. الجامعه العربيه الامريكيه في حرم رام الله وحرم جنين تعلن عن احتساب بونص البقروت كما في جامعات البلاد مع منح تصل الى 50% في تخصصات مميزه منها العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات الأخرى. استفيدوا في بونص البقروت والمنح المميزة وسجلوا الآن في الجامعة العربية الأمريكية. آخر موعد للتسجيل 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888. الجامعة العربية الأمريكية، مستقبلك يبدأ من هنا.
0: الآن في وينر، مكابي تل أبيب ضد مكابي حيفا في دوري وينر، وبرشلونة ضد رايو فايكانو في الدوري الإسباني، وأستون فيلا ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
2: إذا بتبعتهش
3: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
4: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال. بنك بعرفك، بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
0: الآن في وينر، مكابي تل أبيب ضد مكابي حيفا في دوري وينر، وبرشلونة ضد رايو فايكانو في الدوري الإسباني، وأستون فيلا ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
2: إذا بتبعتهش
3: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو ناس، أنا محمد أبو العزم حميد وإليكم تفاصيل. أصيب رجل في 70 من عمره بجروح خطيرة إثر حادث بين مركبتين على شارع 3 قرب مركز شبيرة بين كريات ملاخي وعسقلان أشكلون، ونقلته طواقم الإسعاف إلى مستشفى برزيلاي لاستكمال تلقي العلاج. قالت الشرطة إنها اعتقلت 16 فلسطينيا بداعي وجودهم داخل البلاد دون تصاريح، وأوقفت مشغلين من سكان الجليل الأسفل للتحقيق. وشملت الحملة مدرسة قيد الترميم في هرسلية وموقع بناء قرب مركز تعليمي في تل أبيب. أعلنت الشرطة اعتقال 7 أشخاص بينهم رئيس مجلس محلي حالي في منطقة الجنوب ومسؤولين في المجلس وأفراد من عائلته بشبهة الرشوة والتلاعب بالمناقصات والاحتيال وتشغيل موظفين بصورة وهمية. وقالت الشرطة إن التحقيق الذي انتقل اليوم إلى مرحلته العلنية بعد أشهر من العمل السري يتعلق بشبهات تحويل أموال من خزينة السلطة المحلية إلى مصالح شخصية، فيما أوقفت 6 أشخاص آخرين للتحقيق وأجرت عمليات تفتيش داخل مكاتب المجلس. أدانت اللجنة الشعبية في مجلس كروم وأوساط أخرى في المجتمع العربي الاعتداء الذي تعرض له رئيس المجلس المحلي سليم صليبي خلال تدخله لوقف مشادة بين سائق شاحنة من البلدة وعناصر من الشرطة. وقال أهال وشهود عيال إن أحد أفراد الشرطة دفع صليبي بشدة ما أثار حالة من الاستياء. أصيب سائق الحافلة خالد عويسات من جبل المكبر بجروح خطيرة في الرأس إثر تعرضه لاعتداء بأداة حادة أثناء عمله في بيت شمش في اعتداء عنصري، فيما نقل للمستشفى أو إلى المستشفى لتلقي العلاج. وفي حديث راديو الناس قال سيد عويسات المعتدى عليه إن الاعتداء تم بعيد رفضه التوقف في نقطة غير مسموح التوقف بها.
2: كنت على خطي وكنت على المحطة، ما كانش في حدا بينزل ولا حدا بيطلع، فتابعت مسيرتي في البعض. بعد عدة أمتار في شاب بده ينزل، تخلك لو ينزل في المنطقة هاي، فما بضبطش أنا نزلك في المنطقة، ممنوع، فيش محطة، فيش إشي، أنا أبدا بده ينزل. أنا يعني عييت أفتح الباب، جهلته، لبيت وجهي، ضربني تهلي حاد على راسي، فكدت الواي على الكرسي، نزل فيها ضرب، ما صحيت إلا في الأمبولانس. فأنا ما توقعت إنه يتصل الأمور لهذا الحد يعني، عشان هيك أنا جهلت شوية، كيف بلف وجهي ما بشوف إلا البوكس وجهي يعني غدر جاني من ورا، كان الباز مليان وكذا، ولا واحد يتدخل ولا واحد شيء.
1: أطلقت السلطات الإسرائيلية يوم أمس سراح المعتقل الإداري تامر خليفي من مدينة أم الفحم بعد نحو 7 أشهر قضاها في الاعتقال الإداري داخل السجون الإسرائيلية. وكان قد فرض على خليفي أمر اعتقال إداري في 25 من آذار الماضي قبل تقليص مدته بقرار قضائي. أعلنت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحزب الشيوعي تفاصيل تعاملهما مع الادعاءات المنسوبة إلى المرشح الثاني في قائمة الجبهة ضمن القائمة المشتركة جعفر فرح. وقال البيان إن طاقما خاصا أوصى بالنظر في سحب ترشحه، وإن مؤسسات الحزب والجبهة تبنت التوصية، إلا أن فرح رفض الانسحاب معتبرا القرار غير منصف. إلى ذلك عقد الطواقم القائمة المشتركة بمشاركة ممثلين عن الجبهة والتجمع العربي للتغيير اجتماعا لمتابعة

0: قاعدة المنهاد الجوية ووصفتها بأنها كاذبة تماما. وأضافت الوزارة الإماراتية أن القوات الإماراتية تتعاملت مع طائرة مسيرة قادمة من إيران فوق المياه الإقليمية للدولة. أعلن الجيش الأردني اعتراض 8 صواريخ اخترقت أجواء المملكة عقب إعلان الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدتي الأزرق والملك حسين حيث تتمركز قوات أمريكية في الأردن. وقال من جانبه الحرس الثوري أن الهجوم نفذ بصواريخ باليستية ردا على الضربة الأمريكية في جزيرة الأرك بمضيق هرمز. فيما قال من جانبه الرئيس الإيراني مسعود بسشكار أن بلاده لا تسعى إلى الحرب لكنها سترد بحزم على أي اعتداء. وفي السياق نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقطعا مولدا بالذكاء الاصطناعي يظهر قصف جزيرة وكتب أن جزيرة الأرك تتعرض للقصف. الأحوال الجوية. يكون الجو نهار اليوم غائما جزئيا مع احتمال هطول أو سقوط رذاذ على امتداد الساحل خلال ساعات الصباح فضلا عن ارتفاع طفيف في درجات الحرارة لتكون حول معدلاتها الموسمية العامة. في ساعات المساء والليل يكون الجو صافيا إلى غائم جزئيا. ختام النشرة، كونوا بخير.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
2: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس، محلك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
5: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
6: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب أسنان ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
4: الآن في وينر، مكابي تل أبيب ضد مكابي حيفا في دور وينر، وبرشلونة ضد رايو فايكانو في الدور الإسباني، وأستون فيلا ضد أرسنال في الدور الإنجليزي. عارف من رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
7: إذا بتبعتهش
8: أكيد بتربحش.
4: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
9: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
2: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت صبح ومساء أم الفحم. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
10: سامعين صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكم براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكم وخلوا الكل يسمع عنكم على راديو الناس.
11: كنت هناك
7: برنامج يروي القصة من وراء أحداث هامة.

ومفصلية عاصرها المجتمع العربي في السياسة والثقافة والمجتمع من أشخاص كانوا هناك في قلب الحدث. تقديم شيرين يونس.

0: إن الحمد والنعمة لدى الملك لا
1: تشكل وفد من كل بلاد تقريبا، يعني من الجليل ومن المثلث ومن النقب، وقالوا انه احنا بدنا نروح نعزي الملك حسين بوفاه عليا.
2: عند الامير حسن اثير الموضوع، والامير حسن راسا اتصل مع القائم باعمال السفاره السعوديه وعين موعد لاجتماع مع القائم باعمال السفاره السعوديه.
3: كل انسان هناك كلياتهم تعرفنا عليهم، كان شيء عن جد مفرح، يعني التواصل مع العالم هذا بكى حلم كبير يعني.
4: وصار في يعني انتماء او معرفي او اطلاع، واطلاع جميل مع ناس بالملايين، يعني كانوا كثير بيحكوا بتاثر مع ان كل انبسط اقلال اللي كانوا يروحوا شباب كانوا اختيري اللي يروحوا.
5: جمعية الحاج كان كل بلد لها مندوب، يعني احنا ام الفحم والمنطقة كان ابوي مندوب فيها وكان المكتب عندنا في البيت، انا كنت الذراع الايمن له، هو كان كل وقته مش فاضي، يعني يرد على تلفونات مع الوزارات مع مع مع كل المؤسسات، التسجيل كان متعب مشيق لانه لوجه الله تعالى.

0: لم يكن أداء الركن الخامس في الإسلام مسألة ممكنة على مدار 29 عاماً من حياة المواطنين العرب في إسرائيل بعد نكبة عام 1948، فقد فرضت إسرائيل الحرمان على حج المسلمين داخل الخط الأخضر بعد أن كان أداء الفريضة جزءاً أساسياً من الحياة الدينية والاجتماعية لعقود. طوال هذا الوقت بقيت زيارة الحرمين حلماً لآلاف المواطنين الذين كانوا يؤدون الفريضة ضمن المنظومة الفلسطينية الإسلامية النشطة، كما ذكر بروفيسور مصطفى كبهة رئيس دائرة تاريخ الشرق الأوسط في الجامعة المفتوحة.
1: موضوع الحاج وإلى الديار الحجازية من قبل الفلسطينيين كان موجوداً طبعاً قبل عام 48 طيلة الوقت، وفي الفترة العثمانية المتأخرة وفترة الانتداب كان يتم من خلال شبكة السكك الحديدية التي كانت تربط، كانت فروع لشبكة الحجاز والتي كانت تصل إلى المدينة المنورة، أو عن طريق البواخر التي كانت تخرج إلى جدة ومن هناك إلى مكة والمدينة. طبعاً هذه الأمور كانت تنظم في فترة الانتداب قبل عام 48 من قبل المجلس الإسلامي الأعلى برئاسة الحاج أمين الحسيني وفروعه في كافة البلدان.
0: انقطع أداء المناسك إذن بعد النكبة، وتبددت الآمال بالعودة إلى الديار الحجازية في ظل الحكم العسكري الذي فرض على المواطنين العرب في إسرائيل حتى عام 1966، وبعده ضمن احتلال الضفة الغربية عام 67 والذي فرض حكماً جديداً على الضفة، لكنه في الوقت نفسه أعاد التواصل بين سكان شطري الخط الأخضر وجدد أحلاماً مشتركة. حدث واحد قلب الصورة وبدل الحال، ففي فبراير شباط من العام 1977 توفيت الملكة الأردنية ذات الأصول الفلسطينية علياء الحسين في حادث تحطم مروحية كانت تقلها إلى جنوب الأردن، وأعرب مواطنون عرب عن رغبتهم في زيارة البلد الذي لا تقيم إسرائيل معه علاقات دبلوماسية لأداء واجب العزاء بالملكة. بدأت الحكاية من مأدبة غداء أقيمت في مدينة عكا على شرف رئيس الوزراء الأسبق يتسحاك رابين، كما حدثنا السيد حسن سروان الذي شغل في حينه منصب نائب سكرتير بلدية عكا.
2: أنا كنت نائب سكرتير بلدية عكا وهيك انضميت لسبب بسيط، لأن الموضوع كان معروف إلي لما كانت زيارة رئيس الحكومة إسحاق

0: المقربين لمدينة حكا في وجبة الغداء اللي كانت على الشرف. وتصير موضوع الحكارة محمد 11 اللي كان قاضي حكا الشرعي أثار موضوع الحاج، وعلى حال أصدر على التعليمات رئيس الحكومي على إعطاء المجال لعرب 48 بهذا عمان القيام بتعزية الملك حسين بوفاة الملكة عليا. وإسحاق رابين أجاب حالا على أنه يطلعوا أشخاص لتقديم العزاء، والمجموعة اللي كانت عند الملك حسين أثارت موضوع الحاج.
1: قرأت موافقة الحكومة الإسرائيلية على مغادرة الوفد على أنها محاولة لتحسين صورة إسرائيل أو جس النبض لدى الأردن في ظل بداية الاتصالات مع مصر قبل معاهدة السلام ومحاولات رسم خريطة جديدة لمواقف الدول العربية من إسرائيل.
2: باعتقادي انه هذا الامر كان مرتبا من قبل ذهاب الوفد. زياره الوفد كانت فرصه، هذا يتيح ايضا لاسرائيل بناء جسور مع العالم العربي لم تكن موجوده في حينه، ولم تكن هناك علاقات مع الاردن، وطبعا يتيح للاردن مكانه خاصه انها اخذت هذه المكانه ايضا في منطقه الحرم الشريف بعد احتلال القدس في حزيران 67. فمن هذا المنطلق هذا المشروع كان يمكن في العلاقات العامة يخدم أطراف عديدة.
1: توجه وفد يضم العشرات من الوجهاء والقضاة الشرعيين والمواطنين من الجليل والمثلث والنقب إلى الأردن، كما قال لنا الرئيس الأسبق لمجلس كفر قرع المحلي القاضي المتقاعد محمد مصاروي الذي شارك بزيارة العزاء. ألقى المرحوم بروفيسور خليل عثامني كلمة التعزية باسم الوفد أمام الملك الحسين، فيما كلف مصاروي بالتوجه بطلب وساطة الملك أمام المملكة العربية السعودية لاستئناف أداء المواطنين العرب مناسك الحج.
3: توجهت للملك طبعا طالبين شرح وضع انه احنا فلسطينيين داخل اللي صمدنا على ارضنا صامدين تحت القهر وتحت الظروف والاضطهاد، والا انه مع ذلك متمسكين بمبادئنا بقيمنا وبفرائضنا الدينيه. فشبه انفقدت مركز الحج في قرار مدننا، لانه احنا اللي بنعرف انه العاهل السعودي هو صاحب القرار، فبنطلب من جلالة الملك انه يتدخل عند العاهل السعودي على اساس انه يجيز لنا دخول الحجاز لتأدية فريضة الحج. وكان موقف الملك حسين يعني فعلا صارم واضح ومشجع، في مقدمته قال فعلا انتم الفلسطينيين الحقيقيين الصامدين على ارض الوطن اللي ما تركتوا بلادكم ولا قراكم ولا مدنكم، وظليتوا رغم ظروف القاهره اللي عايشينها واللي بتعيشوها هناك ظليتوا صامدين على ارضكم، لكن انتقاص اسلامكم لا يجوز. بحرف الواحد اعاهد الله واعاهدكم ان اعمل جاهدا عند اخي ملك السعوديه لتمكين فلسطينيين من الداخل أنه يقوموا تأدية فريضة الحج، وهذا اللي صار فعلا.
1: بعد أن تعهد العاهل الأردني بترتيب الأمر، أوكلت المهمة لولي عهده في حينه الأمير الحسن بن طلال الذي دعا الوفد للقاء وتواصل مع السفارة السعودية في عمان لينتهي الأمر بترتيب رحلة الحج الأولى التي اقتصرت على عدد من القضاة الشرعيين، كما ذكر السيد حسن سروان والقاضي محمد مصاروي.
0: انضم للوفد الحجاج وكان على نفقة البعث الأردني للحاج المرحومين القاضي محمد حزيشي والقاضي توفيق عفري والقاضي يوسف الدسوقي مش متذكر الرابع ونور الدين الدريني، وهيك تم موضوع الحاج.
3: الأمير حسن ما تنزل عن دوره، يعني دعا كل الوفد على وليمة عشاء في قاعة نقابة المهنية، وكان له يعني مواصل وكان له اتصال واهتمام بالموضوع. والأهم من هذا أنه أول مباشرة هذا الحكي كان في أذار 77 لما إحنا كنا في التعزية، والفريق الأول من القضاء ورجال الدين اللي طلعوا حساس اللي طلعوا حج هم كانوا في 1978. والأهم من ذلك أنه طبعا هنا في اعتبار انه احنا بنخرج الى الحج من الداخل تحت رعايه الاردنيين، يعني احنا ما بنطلع بجوازات الاسرائيليه على السعوديه، وانما

0: شهادات عبور أردنية، وتاب كان جزء من الوفد الحجاج الأردنيين.
1: في العام التالي بعد أداء القضاء فريضة الحج انطلق الموسم الأول بعد النكبة من حج فلسطيني 48 رسمياً. اختلطت مشاعر الحجيج الذين كان معظمهم من كبار السن، وغلب الشك على اليقين والغموض على الوضوح، كما حدثتنا الحاجة نجوى يونس مصالحة من بلدة عارة التي كانت شابة ورافقت والدتها في الموسم الأول، وروت جزءا من تفاصيل الرحلة البرية التي انطلقت عبر الأردن إلى المدينة المنورة قبل مكة المكرمة.
2: أخذنا الطاقة هاي كل واحد في اسمه في كل شيء، قطعنا حارة عمار في الحدود السعودية الأردن. طبعا هي كانت رحلة جدا جدا صعوبات ملان، كانت من ناحية السفر كانت البساط مرات ما تكونش مع مكيف، يعني البساط مسافة تقطع الصحراء من هالنوع بدون ولا أي تكييف، كانت بساط إيرانية من ناحية حجم ذيكة بين الكرسي والثاني بالنسبة للحجاج. طبعا ضلينا ماشيين لحد المدينة، طبعا ساعتها تأكدوا الناس انه خلاص احنا في الديار المقدسة زي ما قالوها في امان انه هناك.
1: عاشت البلدات العربية في ذلك الوقت حالة من الفرح والريبة في آن واحد، فمسار الحجاج طويل والرحلة شاقة. تفاعلت السلطات المحلية والسكان مع الحدث وتوافدوا لوداع المغادرين، كما روى لنا السيد محمد عبري نصار الذي كان رئيساً لمجلس عرابة البطوف في ذلك الوقت.
3: كان قرار أنه يسمحوا للحج، قرار يعني ذو تأثير وأبعاد كثير، كانت الناس يعني متشوقة، خاصة الجيل الكبير اللي كان يسمع بالحج وكان في قسم منه حج، فكان الاستقبال والرغبة للسفر كثير كبيرة، ولكن اللي عند الإمكانيات واللي بديو عدد مش بطل حوالي 50، وعمل لازم احتفال توديع واحتفال لما رجعوا.
1: لم تكن شعائر الحج سهلة في مواسمه الأولى، فالمبيت اقتصر في أحيان كثيرة على الخيام والمساكن المتواضعة لمن حالفهم الحظ، والطقس كان حارا وقاسيا والتسهيلات كانت محدودة. لكن مع ذلك كانت الحماسة كبيرة، كما أكدت الحاجة نجوى التي تولت مساعدة الحاجات بكل التفاصيل.
2: كان كثير مؤثر بالنسبة لأنا كإنسانة صبية صغيرة، ما كان يعني بالنسبة للكبار كان الحج متسوقات الحج، لكن هذا الركن من أركان الإسلام بالنسبة لهم كان حلم. هناك اتصلوا من مكان الملك فهد في حينه، اتصل انه انا بدعو كل عرب فلسطيني الداخل يجوا على وجبة غداء عنده في جدة، احنا في مكة طبعا جدة بحدنا ما رحناش للأسف، يعني ليش؟ لانه كان في تخوف، تقريبا 90% ما راحوش لانه خافوا، من ضمنهم حجاجنا. طب يا عمي خلينا نروح نشوف شو بده يصير، ما قبلوش ولا حد كبر، قالوا لا احنا بدنا نروح مع سالمين غانمين، يعني من الناس نختها الخطوة. بس شو بالاخير بعث لكل حج 500 ريال أي تبرع من السعودية لكل العرب الداخل، 500 ريال بعث لهم المصاري مكرمة ملكي. هاي قال إنه يعني ما بدهم إشي يجوا، طبعا هو تفهم الأمر ليش تخوفات الموجودة عندنا وكيف رفضوا له الطلب، يعني بس قالوا له الطلب معروف ليش إحنا رافضينه.
1: كان الحج إطلالة المواطنين العرب في البلاد الأولى على العالم العربي والإسلامي، وعاد الحجاج متأثرين بشكل كبير بالتجارب التي عاشوها في الديار الحجازية والكثير من القصص.
3: كانت القصص يحكوها يعني غريبة عن الحج، ولكن كان في رد فعل كثير مليح واستعداد كثير ورغبة انه يروحوا، ودخل علينا نوع جديد، اول مره بنصل للخليج ونشوف الثوب الابيض ونرجع مع الثوب، رجعوا كلهم يحسبوا انه شعار الحج انك تلبس الثوب الابيض اللي هو ثوب الجزيري، طبعا ثياب البلاد الحاره، وانه الحج علامته بثوب ابيض وطقي. كانت يعني

0: شغله من ابواب اللي فتحت واللي كانت مغلقه بيننا وبين العالم العربي.
1: في الموسم الاول توفي عدد من الحجاج من ابناء المجتمع العربي، وعاشت البعثة حالة من الحزن والصدمة والخوف. الحاجة نجوى فقدت زوج عمتها، والتجربة لم تكن سهلة.
2: توفوا جوز عمتي الحج الأول، توفى وإحنا في مكة. توفى طبعاً اللي فكروا إن إسمان دين روح يعملوا بيت أجر هنا، قالوا فيش إشي من النوع. إحنا خلاص الحكومة السعودية بتتكفل بكل مراسيم الدفن، فيش حدا لا بيت أجر ومش بيت أجر. ففكروا برضو هيك، فكروا إن ينقل الجفة هون، قالوا فيش إشي من هالنوع، أنتوا في ديار مقدسة وأنتوا آمنين في الإشي، فيش نكلان جفة هنا. فكثير حوالي ثلاثة ذاكوا لحاله، هو يعني عمتي في باص وهو في باص، لأنه سجلوا، لأنه من الأساس ما كنتش مأمني كل الناس إنه بتضبط الحجة. إيش سجل في متأخر؟ سجل في باص كفر قرع، وإحنا فكنا في بصارة، يعني حتى المسافة بين القاعد في هذا الباص وراح بهذا الباص في مسافات هناك في السعودية.
1: في طريق العودة إلى البلاد عبر جسر ألنبي، كانت التجربة الأولى مختلفة، تفتيش دقيق وغرامات جمركية على بعض الهدايا.
2: تقبلونا مع تفتيش جدا جدا، تفتيش على الجسر، تفتيش يعني دقيق بالرجعة، أسئلة إجابات، التقيتوا مع حدا ما التقيتوش مع حدا، شو صار هناك، كلياته محطوط على عاتقي أنا بدي أجاوب. أما كان أسئلة، أما بالخير فوتونا مع كل بضائع، بالرغم أنه قسم من الناس اتجمركوا وهم راجعين بالهدايا.
3: أول سنة لما طلعوا فيها الحجاج كنت انتظارهم، يعني اللي تفاجأت أنه قائد الجسر كان عاد بده مساعدة، فطلب مني عن طريق موظف أو طريق جندي كان هناك أنه نقدم له المساعدة. فسألته شو المساعدة اللي بقدر أقدمها، بيقول الحجاج بده يوصلوا وإحنا مش عارفين كيف أن نسيرهم إلى قراهم ومدنهم. فكنا له هذا إحنا مستعدين لهذا، أجريت اتصالات مستمرة هاتفية مع أصحاب شركات الباصات وذكرنا من المثلث، فعلا باصات عشرات الباصات بدأت تتهافت على الجسر لنقل الحجاج وإدتهم من البيوت. يعني هم يعني كانوا متفاجئين، يعني فكروا أنه مثلا الحج اللي جايب معه 10 مصليات وهدايا أو مسابح أنه كأنه يخاض على الجمارك. أنا طبعا تدخلت لأني كنت موجود، وما كانتش منظمة، كانت عبارة عن طاولات اللي حطوها على الحد وجنديات اللي قاعدين هني اللي يستقبلن وعبرن الحجاج.
1: انطلق الحج لفلسطيني الداخل بداية بتسجيلات فردية بسيطة أشرفت عليها وزارة الأوقاف الأردنية، قبل إنشاء لجان محلية وإطار موحد يعكس الاحتياجات التنظيمية المتزايدة لأعداد الحجاج. السيد نبيل حسين أبو علو من أم الفحم رافق والده المرحوم الحاج حسين في بناء اللبنة الأولى للجنة الحج.
4: المرحوم الحاج حسين بلش في سنة 80 أو 81، لأنه في هاي السنة المذكورة هو طلع سجل للحج وطلع على الحج، وبعد ما رجع من الحج مباشرة طوالي بدأ باشر بإنشاء جمعية الحج والعمرة، وكان على اتصال مع طبعا اللي باكوا معاه بالحج من باقي البلاد العربية في الداخل، من الفهم، من جات، من كل الوسط العربي في الداخل. وبالفعل كان قاموا بتكوين هاي الجمعية بعد ما رجعوا من الحج مباشرة في 80 أو 81.
1: كان تنظيم الرحلات إلى الحج أمرا صعبا في بداياته، خاصة أن المواسم الأولى تطلبت التسجيل في مدن الضفة الغربية، لكن وجود لجنة الحج الجديدة أسس لمرحلة أكثر تنظيما.
4: يعني التسجيل باكا مشكلة، يعني باكا التعليمات تيجي من الأردن لدائرة الأوقاف في القدس، دائرة الأوقاف في القدس توزع منشور اللي بيجيها من الأردن على دوائر الأوقاف في الضفة الغربية من جنين شمالا حتى الخليل جنوبا، ودوائر الأوقاف هاي اللي بالضفة كانت تتصل في السلطات المحلية العربية طبعا كلياتها وتبلغهم انه بدأ تسجيل الحج، وبنطلب من الناس انها تتوجه كلياتها، كل واحد طبعا منطقته، مثلا احنا من فهيم كنا نتوجه لجنين، وطبعا الشمال كلياته كان يتوجه لجنين. فبكينا وقت ما نروح نسجل، او هم طبعا حسب خرافهم كانت هناك ناس الدنيا كل عرب 48 مثلا بجنين، تلك 1000 واحد. هاي اول واحدة. ثاني نقطة،

0: أجله تصير مشكلة ترتيب الباصات. أنا هذا الباص بده ينقل فيه، ليش هذا مثلا من ناصري راح مع الجنوب، من الجنوب راح مع الشمال، رغم أنه اليوم بيعملوها أما قبل باكو ما يقبلوش. الثالثة بموسم الحج راحوا يعني باكو يسهروا على الحج، ما بكاش لهم سكن، باكو يقضوا فترة الحج كلياتها في ظل الباص في منطقة مثلا في المدينة المنورة. كان في هناك مدينة اسمها مدينة الحجاج تبعد عن الحرم حوالي 5-6 كيلومتر، ويقضوا النهار كلياته هناك بفيت البساط، وبمكة نفس الشيء قضوها في منطقة اسمها كودي. كان متعب جدا وشاق الحج، وكان هو حج الصحيح. والله فبدأ يجد حل هاي المشاكل، بدأ يستأجر سكن. بعد طبعا هاي الشغلة صار يتوجه لوزارة الأوقاف الأردنية وهو الجمعية تبعته، وافقوهم طبعا أعطوهم ترخيص وبدأوا يطلعوا معهم يستأجروا سكن. فقبل أول سكن شقق سكنية وكانت مريحة ربنا الله، يعني أنا بسنة 92 استهلت على الحج، كان مريح جدا.
1: كان أداء الفريضة الدينية الهدف الأساسي وربما الوحيد لانطلاق الحج مجددا من البلدات العربية، إلا أن عوامل أخرى أضيفت لدى فئات من الحجاج بأشكال متباينة، كلقاء الأهل المهجرين في الأردن أو دول الشتات، إلى أن تبدلت الأوضاع السياسية والإقليمية في أيامنا.

0: استمعتم إلى برنامج كنت هناك، برنامج يروي القصة من وراء أحداث هامة عاصرها المجتمع العربي في السياسة والثقافة والمجتمع من أشخاص كانوا هناك في قلب الحدث. تقديم شيرين يونس، في الهندسة الإذاعية لياس مرجي. شكرا لكم على حسن المتابعة.
1: ماما كل يوم لبنة.
2: رجعت المدارس ورجعت معها الأسئلة اليومية، شو نحط بالزوادي؟ والحل حملة جاهزين لواحد تسعة مع هاتو كينج ستور. فوتوا على هات، اطلبوا كل شيء بتحتاجوا لزوات المدرسة من كينج ستور، والتوصيل مجاني على كل طلبية ب 250 شكل فما فوق حتى 31/8. وبالنجاح لطلابنا الحلوين.
3: الآن في وينر، مكابي تل أبيب ضد مكابي حيفا في دوري وينر، وبرشلونة ضد رايو فايكانو في الدوري الإسباني، وأستون فيلا ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
4: إذا بتبعتهش.
5: أكيد بتربحش.
3: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
6: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026، ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975، مقدم من وزارة الداخلية.
7: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبة الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيل التربوي للفصل الدراسي 2026-2027، ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين، أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
8: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
3: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتب الشعبي دكان المستورد بالناصرة.
9: حملة كبسولات نخلي في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
8: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: الآن في وينر، مكابي تل أبيب ضد مكابي حيفا في دوري وينر.

0: في الدوري الإسباني وأستون فيلا ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
1: إذا بتبعتهش
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.

0: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال. بنك بيعرفك، بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: بالآخر كل رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
2: الآن في وينر، مكابي تل أبيب ضد مكابي حيفا في دوري وينر، وبرشلونة ضد رايو فايكانو في الدوري الإسباني، وأستون فيلا ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي. عارف مين رح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي وممكن تربح.
3: إذا بتبعتش
4: أكيد بتربحش.
2: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
5: مع كل صباح جديد بنحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة، لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت، معكم في كل الظروف.
6: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت أبو شاكر أم الفحم. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
7: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
8: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
9: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
2: الآن في وينر، مكابي تل أبيب ضد مكابي حيفا في دوري وينر،

0: ضد رايو فايكانو في الدوري الإسباني، وأستون فيلا ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي. عارف مين راح يربح؟ عبي وينر في المحطة، في الموقع أو بالخليوي، وممكن تربح
1: إذا بتبعتهش.
2: أكيد بتربحش.
0: البيع ممنوع لمن هو تحت سن 18.
3: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.

0: 103.3 107.8 FM.
1: المنتصف مع فرات نصار.

0: المنتصف من راديو الناس، أهلا بكم، أنا فرات نصار وإليكم العناوين. أكثر من 2 مليون طالب يعودون غدا إلى مقاعد الدراسة وسط تحديات وفرص جديدة مع هذا العام الدراسي. فتى في 14 من عمره يتعرض لاعتداء من قبل أفراد الشرطة خلال ركوبه الدراجة في قرية معاوية. وفي يافة الناصرة خلاف بين إدارة المجلس المحلي وأعضاء الجبهة وسط اتهامات بعرقلة الميزانيات. يستمر السجال هناك في يافة الناصرة على أمل التوصل إلى حل وسط لخدمة المواطن اليافاوي النصراوي. أهلا بكم من جديد. 103 فارزة 3، 107 فارزة 8. يمكن أيضا المتابعة عبر تطبيق ناس، وربما هي فرصة للتذكير بتحميل تطبيق ناس والاستماع إلى هذا المحتوى، وأيضا مشاهدة كل ما يتعلق بفيديوهات وكل ما هو جديد لناس. وكما ذكرنا في العناوين، يعود يوم غد الثلاثاء أكثر من 2 مليون طالب في أنحاء البلاد إلى مقاعد الدراسة، حيث تتواصل التحضيرات لافتتاح السنة الدراسية، فيما تطفو على السطح تحديات كثيرة هذا العام أمام الطالب، أمام الطواقم التدريسية، بعد فترة من عدم الاستقرار الأمني والأوضاع الاقتصادية الصعبة وكل شيء جر ما بعد ذلك. بداية نذهب إلى الأخ أحمد يوسف أسعد، رئيس لجنة أولياء أمور الطلاب في مدينة أم الفحم. أهلا بك أخ أحمد.
1: أهلا فيك أستاذ فرات.
0: كل عام وأنت بخير.
1: وأنت بخير إن شاء الله، علينا وعلى جميع الأهالي والطلاب إن شاء الله والطواقم التدريسية.
0: ومن أخي أحمد على الاستعدادات عندكم في مدينة أم الفحم؟
1: نحن من أسبوع يعني في تواصل مباشر مع جميع بالطلب من موضوع المدارس، من بلدية، من مقاولين، من أهالي في موضوع جاهزية المدارس. الحمد لله يعني أغلب الأعمال قد تمت بخير، والمدارس جاهزة الآن لاستقبال ما يقارب 18,000 طالب في مدينة أم الفحم. حتى الآن أنا قمت في تواصل مع بلدية، مع مقاولين، هناك عمل حتى هذه الساعة في بعض المدارس، والحمد لله يعني نكون جاهزين بكرة إن شاء الله لاستقبال طلابنا إن شاء الله.
0: كم مدرسة في أم الفحم أخ أحمد؟
1: ما يقارب مع التعليم الخاص ما يقارب 35 مدرسة، من ابتدائية لإعدادية لتعليم خاص، ما يقارب أكثر من 130 أو 120 بروضة وبستان في أم الفحم. يعني مدينة الحمد لله كبيرة في عدد الطلاب وطواقمها،
0: هي ليس فقط بعدد الطلاب وبالطواقم والمدارس إنما أيضا منتجة، وشاهدنا الجوائز التي حصلت عليها عدد من المدارس في مدينة أم الفحم في الآونة الأخيرة أخ أحمد.
1: صحيح، نحن من هنا نبارك لهم، لكل مدرسة فازت في جائزة من وزارة التربية والتعليم لقسم المعارف في بلدية أم الفحم، وهذا نتاج عمل مشترك طبعا بين الطواقم التدريسية والإدارية والمدراء وبلدية أم الفحم والأهالي طبعا ولجنة أولياء الأمور المحلية في أم الفحم التي تقوم وتعمل على مدار الساعة. نعم. أستاذ فرات،
0: نعم.
1: بعمل تعاون وشراكة تامة مع كل الجهات.
0: أخ أحمد، أبرز التحديات في ظل الحاصل في مجتمعنا، ونحن نعود بعد فترة بالفعل كما ذكرنا في المقدمة، عدم استقرار، عدم وضوح، ضبابية بكل ما يتعلق بجهاز التربية والتعليم، وعلى أمل بالفعل الآن أن تتضح الأمور لطلابنا، لأولادنا، لأبنائنا. ما هو

0: تواصلي مع المدراء وقسم المعارف، هناك يعني تقليص وحفظ من الميزانيات التي يعني بتعيق بعض البرامج اللي احنا نحتاجها لمدارسنا. فهناك تحديات كبيرة، يعني أهمها كما ذكرت الوضع الأمني، الوضع الاقتصادي، يعني أنت ذكرت كلياتهم لا تفني موجودات. فنحن نعمل يعني كلجان أولياء أمور في مدارس أم الفحم مع التواصل مع جميع الجهات، وكديش نكون نضع حلول وبرامج اللي بتحث على مثلا على حل هذه التحديات مثل العنف. ويعني هناك جمعيات معينة تواصلنا معها في خصوص الوضع الاقتصادي لمساعدات بعض الأهالي يعني العائلات المسطورة والعائلات المحتاجة في مدينة أم الفحم. فهناك تحديات كبيرة، ونعمل إن شاء الله على أنه يعني نقلص هذه التحديات.
1: إذا تحدثنا عن التحديات، التعاون مع السلطة المحلية مع البلدية، ومن أجل بالفعل أن نتغلب على التحديات يجب أن يكون هناك تعاون، وتعاون واضح.
0: صدقت، يعني احنا في تعاون صريح يعني وشراكة تامة مع قسم المعارف وبلدية أم الفحم بشكل عام، لكن هناك نحن نعلم أن هناك تحديات الميزانيات اللي يعني بتوقف في وجهنا دائما في بعض المشاريع وبعض البرامج المقترحة من لجان أولياء الأمور من تصليحات. يعني احنا يعني لجنة الأولياء، عشان أبكى أذكر وأقولها بشكل أوضح، هي ليست مقاول بناء في المدارس فقط، إنما هي شريكة في عمل البرامج تربوية ومنهجية في المدارس. فهناك نحن نعاني صراحة، هناك في استماع وفي شراكة وتعاون تام، ولكن موضوع الميزانيات وموضوع الإدارة المالية في الدولة في آخر فترة والوضع الأمني والعنصرية التي نعاني منها يعني بتوقف علينا في برامج، يعني توقف برامج وأمور كثيرة في المدارس.
1: ومن جديد أخي أحمد، نتمنى لكم التوفيق في مدينة أم الفحم وفي جميع بلداتنا العربية وعودة موفقة.
0: يعني اسمح لي هنا أهنئ جميع الأهالي والطلاب والطواقم التدريسية والإدارية وكل من يعمل في هذا المجال، يعني سنة موفقة إن شاء الله للجميع، نتمناها سنة آمنة من ناحية الأمنية وناحية العنف طبعا،
1: ومثمرة أيضا.
0: ومثمرة إن شاء الله، نحن نتأمل كلنا خير في هذا المجتمع، كله خير، ونتمنى له دائما الأمن والسلام.
1: وإنت الخير. شكرا لك أحمد يوسف لك. أسعد، رئيس لجنة أولياء أمور الطلاب في مدينة أم الفحم، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك.
1: ومن مدينة أم الفحم ننتقل إلى بلدة مجد الكروم، إلى منطقة الشغور، ومن هناك ينضم إلينا علي غنايم حارس مدرسة المتنبي في مجد الكروم. وأيضا هناك تحدي لكل حارس، لكل من يقف على باب مدرسة، وهناك مسؤولية، تحية أيضا لهم وعودة مباركة، على أمل أن تكون عودة أيضا موفقة. أهلا بك أخ علي.
2: الله يسعدك، أهلا بك.
1: لنتحدث أخ علي بداية عن الاستقبال، استقبال الطلاب في اليوم الأول، قبل أن نتحدث عن كيف يجب أن نتعامل مع الأهل، شو الشروط للدخول وعدم الدخول وما إلى ذلك، تفضل.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام.
2: أنا اسمي علي غنايم، شمير مدرسة المتنبي، مدينة مجد الكروم.
1: نعم، تفضل أخ علي، سألنا سؤال بكل ما يتعلق بالعودة، الاستقبال الطلاب والأهل، كيف يتم ذلك؟ أخ علي، طبعا سنعاود التواصل مع علي غنايم وحارس مدرسة المتنبي في مجد الكروم. قطع الاتصال مع الأخ علي، قبل ذلك تحدثنا مع أحمد يوسف أسعد، رئيس لجنة أولياء أمور الطلاب في مدينة أم الفحم، والذي تحدث يقول نحن منذ أسبوع بتواصل مباشر مع جميع المدارس وهي جاهزة لاستقبال أكثر من 18,000 طالبا في المدينة، ويقول هي كثيرة التحديات. علي غناية من جديد معنا، أهلا علي.
2: الله يسعدك، أهلا بك، تفضل.
1: عمليا شو التحديات واستقبال الطلاب في اليوم الأول؟
2: استقبال الطلاب عندنا هو إشي أساسي، ينعد خطوة الأهم لبناء بيئة تعليمية وإيجابية للعام الجديد إن شاء الله. إحنا لازم نستقبل الطلاب والمعلمين بمصافحة وبضحكة حلوة، عشان الطالب يكون له نفسه يتعلم. بالضحكة بنمنحه شعور بالأمان والمحبة.
1: نعم، هل هناك يعني تعليمات بسبب الأوضاع، الأوضاع خاصة الجنائية في مجتمعنا العربي، تعليمات من الشرطة، من السلطة المحلية، من المدرسة، بكل ما يتعلق بمن تدخل إلى المدرسة وما إلى ذلك؟
2: مظبوط، دائما إغلاق البوابات إشي رئيسي، يكون مسكر البوابات. أي شخص بده يدخل على المدرسة لازم نأخذ منه رقم الهوية ونقول له مثلا وين رايح، قد مين رايح ونسجل.

0: على الدفتر عندنا ونسأل أول شيء نستشير المدير. إذا كان معنا الشور موافقة ندخل الشخص. ولازم نراقب سلوك محيط المدرسة والتحركات، بالأخص إذا كان المدرسة بحنايون مع سيارات. أهم إشي عندنا هو أمان الطلاب.
1: نعم، وعمليا بكل ما يتعلق بالتعاون مع الشرطة، في تعاون، في تعليمات من شرطة إسرائيل؟
0: في تعاون مع الشرطة أكيد. إحنا بدنا أول إشي حماية الطلاب، حماية الناس. أي إشي بيكون معنا وبيصير معنا إحنا بنرفع تلفون للشرطة، وهي الشرطة الإشي الأساسي الموجود عندنا، هي مساعدة الطلاب، مساعدة أي شخص.
1: نعم،
0: الأمن والأمان عنده،
1: الأمن والأمان، وهذا أهم شيء. وبالفعل أنه يعني كمان ما يدخل شو بصير برا بالشارع على مدرسنا، هذا أهم شيء. نريد أن نشكرك على هذه المقابلة علي غنايم، شكرا لك.
0: الله يسعدك، الله بيك.
1: نبقى في ملف التربية والتعليم وعودة المدارس. تحدثنا عن أكثر من 2 مليون طالب. المجتمع العربي ما يقارب أو حتى أكثر من نصف مليون طالب سيعودون إلى مقاعد الدراسة، أو الغالبية ستعود يوم غد الثلاثاء. أطلقت في بسمة طبعون مبادرة لتوحيد زي أطفال الروضات والبساتين بهدف تعزيز المساواة والانتماء بين الأطفال وتخفيف العبء عن الأهالي. ينضم إلينا نبيل أمير، ناشط اجتماعي. أهلا بك أخ نبيل.
2: أهلا فراس، شكرا على استضافتك.
1: أهلا بك. بكل ما يتعلق بهذه المبادرة، مبادرة طيبة فيها رسالة، ورسالة مهمة.
2: كثير. هو صراحة الإشي بلش من لما كنت أقعد مع أهالي وأسمع الشكاوي اللي تخص عودة المدارس والروضات، والكل كان عندي نفس الشكوى من الضغط المادي الكثير كبير، وجزء من الضغط هو الأواعي وتكلفتها اللي ممكن تصل آلاف الشغل، بالأخص يعني إذا عندهم أكثر من ولد. فنشرنا في السوشيال ميديا إنه شو رأي الأهل باللف الموحد، وصراحة لقينا استحسان يعني موافقة حرفية من الجميع، وغير الموافقة من السلطات المحلية اللي يعني تقبلوا من الشيء بصدر الرحب وبشجعونا على الفكرة.
1: وعمليا انت يعني جلستوا مع جميع المديري او مديرات المدارس، ونتحدث طبعا عن البساتين وروضات الاطفال والسلطة المحلية، وعمليا مع العودة يوم غد سيكون زي موحد لجميع اطفال رياض الاطفال في بسمة طبعون.
2: المشكلة الوحيدة انه بلشنا شوي متأخر، الاشي رح يصير بالثلاث اسابيع القادمة لانه يتم الاجتماع مع الحاضنات او مربيات الروضات، بس الإشي موافق عليه من الجميع،
1: موافق عليه من الأهل من الجميع. بالفعل هي خطوة مباركة. أخ نبيل، تحدثت أنه يعني لقيتوا الاستحسان بعد ما استمعتوا للأهل ورأي الأهل عن الضغط المالي، وبالتالي من تجربتك قد بتشوف أنه هاي السنة، السنة الدراسية اللي راح تفتتح يوم غد الثلاثاء، الوضع أصعب عن سنوات سابقة؟
2: أصعب بكثير. الناس يعني حسب ما أنا شايف الأهالي قاعدة كثير تتحمل، يعني بناس اللي قعدت معاها اللي صاروا بيقولوا إحنا قاعدين نأخذ قروض بس عشان إنه نحاول إنه بس أولادنا إنه ما ينقص عليهم ولا أي إشي بالمدارس أو بالروضات. وحتى الروضات أنا مستغرب كمان إنه أنا ما شفت أعرف صراحة، بس اكتشفت إنه يعني عبئها كثير كثير كبير، وهم أطفال معايا بدون الكتب بدون الأشياء. إحنا قاعدين نحاول نخفف قد ما نقدر من كل إشي.
1: وعمليا بنهاية المطاف أيضا الزي الموحد في كمان دعم من السلطة المحلية إنه يكون مثلا بسعر معين، وأيضا الزي الموحد يكون
2: سعر رمزي. سعر رمزي يتجدد حسب المواسم حسب الفصول. الأهل طبعا رح تدفع، بس إنه رح تدفع مرة واحدة بكل فصل وبس.
1: طيب، وإحنا نتمنى النجاح وإنه يكون بالفعل سنة مثمرة على الجميع. شكرا لك على المبادرة، وتأمل أنه تنتقل لمدارس وبلدات أخرى. نبيل أمير، ناشط اجتماعي، شكرا جزيلا لك. نستمر في ملف التربية والتعليم، حيث أفادت تقارير إسرائيلية بأن الصفوف الجديدة التي ستفتح مع بداية العام الدراسي في المدارس الرسمية التابعة لبلدية القدس في شرقي المدينة تتجه إلى تدريس المنهاج الإسرائيلي، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ الاحتلال عام 1967 للمدينة. طبعا يأتي ذلك فيما تتواصل استعدادات في المدينة لافتتاح السنة الدراسية الجديدة في ظل ظروف وتحديات استثنائية يعيشها الأهالي هناك. ينضم إلينا زياد الشمالي رئيس اتحاد

0: لجان أمور الطلاب في مدينة القدس. أهلا بك أخ زياد.
1: حياكم الله.
0: يعني أخ زياد الإشي موجود من زمان، ولكن على ما يبدو سيتم تكثيف هاي الخطوة بأنه المنهاج التعليمي ويكون إسرائيلي مش تابع للسلطة الفلسطينية أو للأردن.
1: نعم نعم صحيح. اليوم عندنا بمدينة القدس طبعا ضمن وجود عدة مظلات تعليمية، منها من أنهي مثل مدارس الوكالة التي أغلقت بالكامل من مدينة القدس، تبقى طبعا المدارس الأهلية ومدارس الأوقاف الإسلامية ومواقف تابعة للبلدية ووزارة المعارف الإسرائيلية. طبعا لما نتكلم عن المدارس التابعة للبلدية القدس ووزارة المعارف الإسرائيلية، اليوم بنحكي عن معظم المدارس أو أكثر المدارس تعلم المنهاج الإسرائيلي، وبالتالي يعني بنحكي عن نسبة ما يقارب 48%. هذول الطلاب راح يدرسوا منهاج إسرائيلي بالكامل من الصف الأول حتى الثاني عشر، وبالتالي ستنخفض أعداد كل عام من خريجي الثانوية العامة التوجيهي في مدينة القدس. ما تبقى من مدارس أهلية وخاصة
0: هي بالأساس المدارس الأهلية اللي راح تظل مش على المنهاج الإسرائيلي.
1: بس تدرس هي المنهاج الفلسطيني المحرف، وهذا شبيه بالمنهاج الإسرائيلي. يعني لما المنهاج الفلسطيني فقد ما ما ما ما في من محتوى تعليمي، طبعا فقد الخير في منه، وبالتالي هم بدرسوهم المنهاج اللي بتطبعه بلدية القدس وتقوم بحذف وحدات كاملة من المنهاج الفلسطيني. ما تبقى هي المدارس الأوقاف التي تتبع الأوقاف الإسلامية هي التي تدرس المنهاج الفلسطيني، ونسبتها لا تتعدى 3-4% في مدينة القدس.
0: وعمليا أخ زياد بكل ما يتعلق بهذا الموضوع لا يمكن السيطرة عليه، يعني هو سيفرض، وفي نهاية المطاف كيف ستتعاملون مع هذه الخطوة كاتحاد لجان أمور الطلاب؟
1: طبعا يعني في النهاية هذا أمر مفروض كما فرض في مناطق الداخل الفلسطيني. طبعا نحن من واجبنا أن نوعي الأهل من خلال نشرات توعوية مخاطر المناهج الإسرائيلية، وبالتالي هو خيار يترك للأهل في الدرجة الأولى، ونأمل إن شاء الله أن يكون هناك متسع للمنهاج الفلسطيني في مدينة القدس.
0: عدد طلاب العرب في مدينة القدس أخ زياد، هل عندكم أرقام محددة؟
1: الطلاب؟
0: نعم
1: عندنا ما يقارب، يعني بتحكي من طلاب الروضة حتى الثاني عشر ما يقارب 125,000 طالب وطالبة،
0: ويعني هذا العدد يزداد بطبيعة الحال.
1: أكيد أكيد.
0: طيب نتمنى لكم النجاح وتكون عودة موفقة، على أمل نكون هناك تغييرات بالجانب اللي أنتم بتريدوه وكبتكم. زياد الشمالي رئيس اتحاد لجان أمور الطلاب بالقدس، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
1: حياكم الله.
0: بالتوفيق وطبعا عودة موفقة. وقبل ما نطلع هيك على فاصل، يعني كيف لاحظتوا أنه تناولنا ملف التعليم بشكل موسع، نهدي هاي الأغنية وهذا المقطع لكل طالب، لكل معلم، لكل مدرس، لكل من سيعود إلى مقاعد الدراسة في مجتمعنا العربي يوم غد الثلاثاء. بالتوفيق. أغنية فاصل ثم عودنا وصل.

0: الله يحمي لك إياها، صارت صبية.
1: خلي لك أولادك، طبعا صارت صبية وبرتكن عليها.
0: فش أحلى منها تشوف أولادكم عم بيكبروا وبعتمدوا على حالهم.
1: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة إنه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه مجال الرؤية عندهم أقل ب30% من شخص بالغ.
2: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
3: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: الزواد عليك والعلبي علينا، نشتري عبوتين من تشكيلة حبوب الصباح من تلما. خلال فترة النشاط نتوجه لأكشاك النشاط ونحصل على علبة زواد للمدرسة هدية. بدكو تعرفوا وين وإمتى النشاط بستناكو؟ ابحثوا في جوجل تلما وجبة فطور.
6: مع كل صباح جديد بنحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة، لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت، معكم في كل الظروف.
5: مصلحتك بدها بنك بيفهم بالأعمال، بنك بيعرفك، بيفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
7: الشنطة
8: موجودة،
7: المقلمة
8: موجودة،
7: المي
8: موجودة،
7: الزوادة
8: فيها عمك؟
7: أكيد فيها عمك.
8: هيك تمام، لأني بحبها.
5: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
8: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
9: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاما من التطور والنجاح، معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
10: اي بليس ماك تريد ان، ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس، محلك لاجهزه ابل، خاضع لشروط الحمله.
3: حمله كبسولات نخلي في سوبر ماركت ابو الياس ارا. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الاصليه ونحصل على ماكينه كبسولات فاخره بس ب199 شيكل.
4: كبسولات نخل الاصليه، اكبس وغني.
9: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
11: المنتصف مع فرات نصار.

عدنا إليكم من جديد، ومع هذه العودة نريد أن نذهب إلى كل التطورات الإقليمية الحاصلة وهي مترابطة متداخلة

0: ببعضها البعض، خاصة طبعا بعد ما حصل أمس ما بين إيران والولايات المتحدة، والآن لقاء يجمع وزراء خارجية ودفاع وقادة الجيوش في باكستان، تركيا والسعودية الذين يلتقون في إسطنبول. عبد القادر عبد الحليم، أهلا بك.
1: أهلا بك فرات وبكل المستمعين.
0: يستمر هذا نقدر نسميه المحور الجديد؟ ربما
1: قد يكون محور جديد، على الأقل هو تحالف إن لم يكن يعني محور. هذا هو اللقاء الأول فرات تطبيقا لاتفاق مكة للدفاع المشترك، لقاء تستضيفه اسطنبول يجمع ما يسمى باللجنة الاستراتيجية والدفاعية بمشاركة على مستويات مرتفعة، وزراء الخارجية وزراء الدفاع ورؤساء الأركان في كافة دول المشاركة بالاتفاق. باكستان تركيا والسعودية تشارك بهذا الاجتماع الأول في اسطنبول. من المتوقع أن تكون اجتماعات دورية في عواصم هذه الدول الثلاث، أي كذلك في باكستان وكذلك في السعودية لاحقا. ما تسرب عن الاجتماع بعد قليل، يفترض أن يكون هناك مؤتمر صحفي لوزراء الخارجية وربما أيضا لوزراء الدفاع، لكن ما تسرب على الأقل قبل اللقاء أن الهدف من الاجتماع الأول هو بحث تعميق التعاون في الصناعات الدفاعية المشتركة لهذه الدول، وهذا من أساس أو من أساسيات توقيع هذا الاتفاق. بمعنى هناك عدة بنود يعمل الاتفاق على تطويرها، الدفاع المشترك على سبيل المثال بما يشبه اتفاقية الناتو، بحيث يعتبر الاعتداء أو حالة الحرب على دولة من هذه الدول بمثابة حالة حرب على الدول الثلاث، ولكن أيضا هناك مجالات أخرى منها الصناعات الدفاعية المشتركة. كل دولة تمتلك برامج معينة تمتاز بالقوة فيها، باكستان تعتمد بشكل أو بآخر مثلا على التسليح الصيني وعلى أنظمة صينية في صناعاتها الدفاعية، تركيا تمتلك استقلالية معينة في صناعة المسيرات وبعض الأنظمة الصاروخية الأخرى ومنظومات الدفاع الجوي، والسعودية تمتاز بأنها تستثمر مبالغ كبيرة جدا في مجال الصناعات الدفاعية والصفقات الدفاعية العسكرية، وبالتالي محاولة لصنع تكامل معين لبرامج صناعات دفاعية مشتركة. لا نعرف ما هي هذه البرامج، لكن يتوقع أن تكون تتعلق بمسارات مختلفة، منظومات دفاع جوي، مسيرات أو حتى أسلحة يعني مختلفة ضمن أسلحة سلاح الجو التابع لهذه الدول الثلاث. لكن بكل تأكيد هذا تطبيق مهم جدا ومحاولة لنقل الاتفاق من مجرد يعني حبر على ورق أو تفاهمات كلامية إلى برامج حقيقية على الأرض باستثمارات ضخمة مشتركة من كافة هذه الدول، خاصة وأن التحديات في المنطقة بصورة عامة فرات هي تحديات كبيرة. من جهة هناك التحدي الإسرائيلي، إسرائيل عقب 7 أكتوبر نذكر أنها واجهت أو خاضت عدة حروب، منها حروب أثرت بشكل كبير على دول الخليج على سبيل المثال، أثرت على الاقتصاد التركي وأثرت حتى على باكستان، وبالتالي بكل تأكيد حتى وإن لم يذكر وزراء الخارجية في هذه الدول ذلك صراحة، لكن التحدي الإسرائيلي وهذه السطوة الإسرائيلية هي من التحديات التي استوجبت إنشاء هذا التحالف أو عجلت على الأقل في إنشائه. ونذكر مثلا القصف الإسرائيلي للعاصمة القطرية الدوحة بعيدا عن كل التوقعات التي كانت ممكنة. والتحدي الآخر هو التحدي الإيراني، هناك شعور خليجي أن إيران ربما بعد هذه الحرب لاسيما بورقة مضيق هرمز خرجت حتى ربما أقوى استراتيجيا مما كانت عليه قبل الحرب، ربما ليست أقوى عسكريا، هي خسرت الكثير من قدراتها العسكرية واستنزفت الكثير من قدراتها العسكرية، لكن اتضح أنها تمتلك ورقة استراتيجية ضاغطة على الدول الخليجية، وجهت كثيرا من هجماتها نحو دول الخليج التي ربما باتت تفكر في أن تكون أكثر استقلالية عن الاعتماد على الجانب الأمريكي في يعني سياستها الدفاعية، وبالتالي تحاول أن تنوع هذه السياسات الدفاعية بتحالفات إضافية مثل هذا التحالف مع باكستان وتركيا والسعودية، والذي قد يشهد انضمام دول أخرى لاحقة فرات.
0: نعم، وضحت الصورة. عبد القادر عبد الحليم، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. نذهب الآن إلى الاعتداءات المتكررة، إن كان على المواطنين، على الأطفال، على رؤساء السلطات المحلية، وهذا ما حصل بالأمس في مجد الكروم، اعتداء على رئيس مجلس محلي سليم الصليبي الذي وصل إلى المكان لتهدئة الخواطر في عقب مشاهدة حصلت في المكان، ولكن الشرطة رفضت هذه الوساطة، رفضت هذا التدخل، علما أن قادة الشرطة، ونحن جلسنا كثيرا مع قادة الشرطة، شو كانوا دائما نقول؟

0: وما بتعاونوش، وقادة المجتمع العربي بتتعاونش. يا هاي قدام عيونكم كان في تعاون خلص باحتكاك.
1: هل في حاجة لكل هاي سمال هاي القوة عشان اعتقال أو خالف يتصير؟ قال له هو معتقل أنه ما ردش علي أو ما بيش اعتياوية. قلت له حتى لو معتقل فيش حاجة بأسلوب فيهم محطار روح معه. وأنا كان همي أنه وش الشاب أحميه، ونفس الوقت كنت خايف من احتكاك. أنا في اليوم الشرطة وتعامل الشرطة الفظمة وسط عربي والتحدي ضد المجتمع العربي. فأنا كمان طلعت من الشباب ببعده، قلت له أول شيء إيه ملزقين منه أنا بوصله، فيش حاجة للاعتداء وفيش حاجة إنه نعمل احتكاك. لما نزلت القوة حوالي ساعتين نواي، ولا هو نط على الشباب اللي بيصوروا بده ياخذ الكاميرات، قلت له تمشي شيء مش قانوني حق نصوره. قام هجم علي وبلش يتفش، قلت له انا انت تعديت الخطوط الحمراء، هلا انا جاي اعمل قانون. قلت له انت جاي تعمل قانون، جاي تتحدى بلد ب 20,000 لانه هيك تربيت وهيك تربيت. تقدم مستطيع محامي المجلس لمحاش، راح يكون كمان جلسه ويطلع بيان. احنا متابعين القضيه، قلت له احنا متابعين القضيه لاخر لحظه مش رايحين فلتها.
0: وتعرض فتى في 14 من عمره لاعتداء من قبل أفراد شرطة خلال ركوب الدراجة بقرية معاوية، ما أسفر عن إصابته بجروح فيما استهجنت العائلة حادثة الاعتداء، وأكدت أن الفتى لم يرتكب أي مخالفة ولا أي حتى مبرر للاعتداء، ولا يوجد أي مبرر حتى مهما حصل اعتداء على فتى أو طالب. أو عثمان خالد الفتى المعتدى عليه ينضم إلينا الآن. أهلا بك عثمان.
2: عليكم السلام.
0: شو اللي صار معك؟
2: اللي صار معي اني انا بكيت مروح، بكيت رايح اشوف الطابعه على الحبر، وانا مروح على الدوار بطلع الا في نيه مشترات اثنتين. اول واحد يلز علي، تعرف كيف اني بعدت عنها. كم الثاني بعرفش منين اجي، اجي اسرع علي وطلع علي بهجني، يعني كم توكيت على الارض انا ضرب بالعمود. اول ما بشوف الا في اربع وقفين فوقي، واحد سحبني وضربوني على وجهي وعلى بطني وبكسات بهاي. هالسكتور بعد انه بس لابوي دفهم شو فيه، انا مش فاهم شيء يعني بضرب بدون سبب. صرت لابوي اجا وقعد يقولوا انه اللي صار بتوه وهيك، وانا مش عارف ليش مروح الدور.
0: انت عمليا مروح وكنت بالمكتبة بدك تشتري شغل للطابعة وفجأة شفتن بنزلوك على البسكليت او بسكروا طريقك وبلشوا اعتداء تبعهن.
2: اه دهسوني، طلع علي بالسيارة
0: دهسوك، يعني في دهس كان.
2: اه في.
0: انت وين لسه عثمان؟
2: انا بالدور.
0: وطبعا اخذت العلاج بالمستشفى، شكيته على البوليسية لمحش لوكلته محامي.
2: وكلنا محامي وكل شيء لهم شو ما نتشتش.
0: طب برأيك ليش يكملوا معك عثمان؟ هاي كانوا بيعملوها مثلا بنتانيا او بيعملوها بالخضيرة مش بعيد عنكو؟
2: لا بيعملوها هون عشان نحن عرب وبتفششوا فينا، وصاير قبل يومين عنا ان فايتين على ايريس وكاتلين كل بالايريس وهيك الدولة بيتها. يعني
0: بنت عثمان كطالب اليوم بعد ما تشوف هاي المشاهد وهاي الاعتداءات وهاي العنصرية المتصاعدة ضد العرب، شو بتفكر وشو ممكن تكون رسالتك لشبابنا ولا لمجتمعنا؟ احنا كمان شوي في تصويت في انتخابات،
2: كل العرب يصوتوا عشان
0: انت يعني بتدعو للانتخابات.
2: اه كل العرب يصوت، خلينا ناخذ واحد عربي وبرضه نخلص من سياسه بن غفير.
0: نعم، وهذا ممتاز انه يعني طالب بجيلك واعي لموضوع التصويت والمشاركه وهذا مهم جدا، ونتمنى لك بالفعل عثمان ايام افضل وانه تاخذ حقك ويعاقب من اعتدى عليك. واعتقد بانه انتم لازم تستمروا بالموضوع، ما توقفوا بكل ما يتعلق بهذا الاعتداء، ولازم كمان ماحش ومقاضاتهم. نشكرك ونتمنى لك بكره راجع على المدرسه عثمان. لا
2: راجع المدرسه انا.
0: نتمنى لك النجاح بالتعليم والامن والامان. شكرا لك. تفضل تفضل عثمان.
2: هاي عنصرية الحكومة، وأنا برضو رجع المدرسة يعني، وفي محاكم وهاي أشياء وخاف وارجع المدرسة برضو.
0: طيب نتأمل بالفعل. والدتك حدك؟ إذا في حدا من أهلك حدك نحكي معه بنفع، إذا هني معنيين يوجهوا رسالة.
2: سيد حدي.
0: سيدك تفضل. نعم نعم.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. بالفعل يعني أزعجناك، ولكن الاعتداء، هذا الاعتداء والحاصل من اعتداءات الشرطة كيف بتفسره؟
3: هذا ليش لا يجوز يعني في حياتنا قديش يعني مثلا إسرائيل.

0: نحتل هالبلاد، ما صارش هاي الأشياء شيء مش يلي يعني. أما عملية لا يطاق،
1: لا يطاق بالفعل، لا يطاق. أنت يعني لخصت هذا الموضوع أنه بالفعل لا يطاق. حج نشكرك، نشكر عثمان، وطبعا سيكون متابعة أيضا في استوديو المساء عبر أثير راديو الناس لهذا الملف، وننتظر رد شرطة إسرائيل على هذا التعامل. شكرا لكما، بالتوفيق لعثمان، ونتابع وسنتابع. ونذهب الآن إلى هذا الموضوع، حيث تظاهر أمس عشرات المحامين المتدربين أمام منزل وزير القضاء يريف ليفين للمطالبة بتدخله في قضية امتحان نقابة المحامين الذي جرى في حزيران الماضي. واعتبر المتظاهرون أن مستوى الامتحان لم يكن يتناسب مع ما أدى، أو غير مناسب ما أدى إلى رسوب واسع النطاق. حول هذا الموضوع ينضم إلينا المحامي أحمد غزاوي، عضو نقابة المحامين. ربما يكون معنا، إذا لم يكن معنا نخرج إلى فاصل، أو ننتظر إذا كان معنا. لا ننتظر، نذهب إلى فاصل ومن ثم نعود ونواصل.

0: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس الثالث من أيلول سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيسة 26 والذي يصادف 27 من أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: ماما كل يوم لبنة.
1: رجعت المدارس ورجعت معها الأسئلة اليومية، شو نحط بالزوادي والحل؟ حملة جاهزين لواحد تسعة مع هات وكينج ستور. فوتوا على هات وطلبوا كل شيء بتحتاجوا لزوات المدرسة من كينج ستور، والتوصيل مجاني على كل طلبية ب 250 شكل فما فوق حتى 31/8. وبالنجاح لطلابنا الحلوين.
3: الشنطة
4: موجودة،
3: المقلمة
4: موجودة،
3: المي
4: موجودة،
3: الزوادة
4: فيها عمك؟
3: أكيد فيها عمك.
4: هيك تمام لأني بحبها.
5: بالزوادة عمك لأني بحبها.
4: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
6: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت علي الباسم أم الفحم. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
7: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
8: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
9: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال كيلو أرز فارسي كلاسيكي من سوغات بسبعة شواكل فقط، قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط، زيت زيتون كارفور 750 مل ب 19 شيكل و 90 أجورة فقط، متوفر عبر الإنترنت أونلاين وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للاطلاع على قائمة المنتجات الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
10: جانيرو المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.

0: رات نصار. أعلنت الشرطة اعتقال 7 أشخاص بين هؤلاء رئيس مجلس محلي في منطقة الجنوب، إلى جانب مسؤولين في المجلس وأفراد من عائلته، بشبهة الرشوة والتلاعب بالمناقصات والاحتيال وتشغيل موظفين بصورة وهمية. ضياء حاج يحيى، أهلا بك. ضياء، بداية قبل أن نذهب إلى هذا الملف، بكل ما يتعلق بهذه الملفات وبيانات الشرطة، ليست المرة الأولى نتحدث عن منتخب جمهور، في كثيرة هي الحالات التي انتهت حتى بدون تقديم لائحة اتهام. إلى أي مدى جدية ووجود بالفعل أدلة دامغة ضد هذا المنتخب، منتخب الجمهور؟
1: نعم فرات، يعني هذا يتعلق بحسب الملف، ولكن بطبيعة الحال إذا تحدثنا عن مثل هذه الملفات نرى دائما أن التحقيقات تكون تحقيقات سرية، ومن ثم حين يكشف عنها يعني تتحول القضية إلى قضية عامة. ولكن بطبيعة الحال دائما هذه الملفات تكون يكون هنالك قبل ذلك تحقيقات سرية، تكون تحقيقات مخفية، تقوم الشرطة بمراقبة عمل البلدية بعد شكاوى كثيرة. طبعا كل ملف لحدة، ولكن في نهاية المطاف بطبيعة الحال يعني حين يعتقدون رئيس المجلس مجلس محلي في مثل هذا الملف لا يكون دائما له ضلوع مباشر، ولكن بسبب مجريات التحقيق وبسبب أنه هو من يرأس هذه السلطة المحلية وهو مسؤول عن كل ما يجري في السلطة المحلية، لذلك يكون دائما احتجاز أو تحقيق مع رئيس السلطة المحلية، ليس شرطا أن يكون هو ضالع بشكل عام في مثل هذه الملفات، ولكن يتم اقتياده إلى التحقيق لأنه كما ذكرت هو المسؤول الأول والأخير عما يجري في كل السلطة المحلية وفي كل أقسامها. بطبيعة الحال يعني غالبية رؤساء السلطات المحلية سواء المجتمع العربي أو المجتمع اليهودي تم تحريرهم، ولكن يبقى في نهاية المطاف بالفعل كمية لوائح الاتهام التي تقدم في هذا الجانب. قد نقول فرات أن يعني تتوصل الشرطة للوائح الاتهام في غالبية هذه التحقيقات التي تكون في السلطات المحلية، ولكن ليست لوائح اتهام كما في البيانات المضخمة التي تنشرها الشرطة. كما ذكرت اليوم صباح اليوم يعني الشرطة اقتحمت مبنى لسلطة محلية وقامت باعتقال 7 مشتبه بهم، بينهم رئيس مجلس من النقب وأفراد من عائلته وأيضا مسؤولون في أقسام مختلفة في المجلس بشبهة ارتكاب مخالفات تتعلق بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة والتلاعب أيضا بالمناقصات وتشغيل موظفين بصورة وهمية. بحسب بيان الشرطة أن هذه الاعتقالات جاءت كما ذكرنا أن التحقيق انتقل من المرحلة السرية إلى المرحلة العلنية، وتسلمت وحدة لاهف ووحدة يلاك أيضا المسؤولة عن الجرائم الاقتصادية هذا الملف بالتعاون مع شرطة لواء الجنوب. بحسب الشبهات بحسب بيان الشرطة جرى التلاعب بمناقصات كثيرة تابعة للمجلس المحلي وتشغيل موظفين بصورة وهمية بهدف إخراج أموال من ميزانية السلطة المحلية عن طريق الاحتيال وتحويلها لمصلحة المشتبهين بصورة شخصية. كما ذكرت الشرطة في بيانها أنه شارك في حملة الاعتقالات والمدهمات قوات كبيرة من الشرطة بينهم عناصر من وحدة لاهب، إلى جانب ذلك قامت الشرطة كما ذكرنا بإحالة المشتبهين إلى المحكمة للنظر بطلب تمديد اعتقالهم. بالإضافة إلى ذلك فرق أيضا تجري التحقيقات بالتعاون مع سلطة الضرائب بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل وسلطة مكافحة غسل الأموال.
0: شكرا لك على هذه المداخلة ضياء حاج يحيى، مراسل راديو ناس في منطقة المثلث والمركز. وبالفعل كل التطورات وأي جديد سنخوضها من خلال برامجنا القادمة. نذهب الآن إلى يافة الناصرة، وبالفعل كنا قد توجهنا عدة مرات في الآونة الأخيرة للحاصل داخل السلطة المحلية، فوجهت في يافة اتهامات ليافة الناصرة لأعضاء من كتلة الجبهة في المجلس المحلي بالسعي لدى مؤسسات رسمية لعرقلة ميزانيات المجلس إثر التوجه بشأن تخصيص نحو 6 مليون شيكل لمبنى الخدمات الاجتماعية بدعوى وجود إشكالات مالية وتخطيطية. حول هذا الموضوع ينضم إلينا بداية حاتم خطيب رئيس كتلة الجبهة في يافة الناصر، أهلا بك.
2: يسعد مساك عزيز فرات، أخبارك؟
0: إحنا تمام، أنتوا عندكم مش تمام شكله، ما بتكون تقعدوا مع بعض وتتفقوا لمصلحة يافا؟
2: احنا دائما متفقين واحنا اهل وكلياتنا مندور مصلحة البلد.
0: نعم.
2: بداية بكرة في عنا افتتاح للسنة الدراسية.
0: نعم.
2: بهي المناسبة منهني طلابنا وطالباتنا معلميننا ومعلماتنا، ونتمنى لهم تكون سنة خير ونجاح الجميع ان شاء الله. نشكر عمال المجلس.
0: نعم.
2: بجميع الاقسام بالهندسة بالمعارف والبيئة على التحضيرات لافتتاح السنة الدراسية. تفضل عزيزي.
0: نعم.
2: أنا معك.
0: بكل ما يتعلق بالحاصل في هذا السجال ما بين كتلة الجبهة وما يدعيه رئيس المجلس المحلي ماهر خليلية بأنه في هناك توجهات من كتلة الجبهة عند مؤسسات رسمية من أجل عرقلة تحويل ميزانيات المجلس.
2: تمام.
0: شو يدعيه. ردك؟
2: يدعيه. أنت قلت يدعيه.
0: طبعا.
2: ممتاز جدا. بالنسبة لموضوع الميزانيات واتهام الجبهة بتعطيل الميزانيات، هذا الاتهام أول شيء مرفوض، والطريقة اللي انكتب فيها عن الموضوع مش مقبولة بالمرة.
0: نعم.
2: لأنه كلمة يا عيب الشوم كلمة مش حلوة لأعضاء مجلس اللي هن منتخبين واللي هن جايين يخدموا أهل البلد.
0: نعم.
2: الهدف منها كلياتها هاي تحريضي وتشويه صورة أعضاء مجلس اللي عن جد قاعدين يشتغلوا لصالح البلد.
0: نعم.
2: عشان نوضح الأمور.
0: طبعا.
2: أول إشي غلط إنه نقول إنه المصاري اللي بتيجي من مفعالة بايس هي ميزانية. هي مش ميزانية، هي هبة سنوية.
0: هبات. صحيح.
2: هبات سنوية اللي المجلس بخدها من مفعالة بايس، بس مش معقول إنه هاي الميزانيات تنحط بعمارة بلدية اللي فوتت البلد بضائقة مالية. ادعاء المجلس إنه بقول إنه هاي المصاري راحة لعمارة للرفاه الاجتماعي.
0: وإنتوا أخ حاتم المشكلة الأساسية هي هاي العمارة اللي أغلب الأموال بتروح لإلها؟
2: إحنا مش ناقصنا عمارات بيافة.
0: نعم.
2: وعندنا مباني كتير اللي هي مسكرة ومهملة، مثل المبنى تبع مفعال بايس اللي كان معمول للفجر الجديد يعني، وطلعنا فيديو عنه كيف درجة الإهمال اللي موجودة فيه ودرجة الخراب اللي موجودة فيه. للأسف الشديد المجلس مش قاعد يشتغلها. احنا الطلب تبعنا لمفعال بايس انه هاي المصاري تنصرف وتنخدم مجالات كتير بالبلد بمجالات اللي لازمها دعم، بدل ما احنا قاعدين ندور على تقليصات المعلمين، بدل ما قاعدين عنا بالبلد رياضة معدومة للرئيس بكل انه عنا فرق فتبول، بالسابق كمان كنا فيش عنا فرق فتبول لانه الفرق هاي فرطت، فيش عنا فرق سلة، فيش عنا منح للطلاب الجامعيين، وفي عنا امور كتير اللي تسكرت واليوم مش موجود، صعب اذكرها كلها لانه في 20 بند. احنا موضوعنا اليوم مش مناكفات، موضوعنا مش مناكفات، احنا
0: نعم.
2: موضوعنا اليوم شغل لمصلحة اهل يافا. قبل جمعة عرضنا الموضوع، هذا الموضوع نفسه كان براديو مكان، حكينا عن خطة النجاعة اللي تبناها المجلس وتقدمت لوزارة الداخلية اللي فيها موجود تقليصات كتيرة، ان كان بالحنوخ ولا ان كان بالرياضة ولا كان بشغلات تانية. وعرضنا كمان اخرى المكاتيب اللي انبعتت للمعلمين لجلسة استماع بهدف التقليص من ساعات التعليم تبعونهن، وللأسف الشديد الرئيس أنكر كل هاي الأمور. لهيك عملنا فيديو ووضحنا الأمور، أرفقنا مستندات لخطة النجاعة مع التقليصات اللي بدخلها والمكاتيب اللي انبعتت للمعلمين. من هاي المنصة أنا بطلب بس طلب واحد.
0: نعم.
2: بطلب طلب من الرئيس ومن الإدارة تروي. نعم. والعمل بمحبة. إحنا هي البلد ومصلحتنا هي واحدة، بكفي مناكفات، بكفي عرض الأمور بطريقة غلط على الناس وقاعد بتنفهم بطريقة غلط.
0: نعم.
2: لما تقول إنه إحنا من عارض ميزانيات، إحنا مش قاعدين من عارض ميزانيات. كل
0: نعم.
2: ميزانية بتهدف مصلحة يافا إحنا معها، وإحنا أول ناس بنحضر للاجتماعات كمان.
0: نعم.
2: كلام الرئيس اللي بيقول إنه إحنا منحضرش اجتماعات مرفوض كمان.
0: نعم.
2: مرفوض.
0: نعم.
2: بابنا وهدينا مفتوحات لعمل مشترك لصالح البلد، وخبرتنا كافية إنه نرجع البلد للمسار السليم.
0: وضحت الصورة. حاتم خطيب رئيس كتلة الجبهة في يافا الناصرة،
2: بهاي الفرصة عزيزي فرات أعطيني.
0: نعم.
2: بس كمان نص
0: دقيقة.
2: بذكر أهل يافا أنه إحنا على عتبة انتخابات الكنيسة نطلب من أهلنا وشعبنا يطلعوا يصوتوا وتكون نسبة تصويت عالية من أجل إسقاط هاي الحكومة وعشان يكون إنا تمثيل كبير مؤثر داخل الكنيسة وعشان نقدر نأخذ ميزانيات أكثر لصالح يافا. الكل يطلع يصوت.
0: حاتم خطيب شكرا لك.
2: الله يرضى عليك.
0: ينضم إلينا ماهر خليلي رئيس مجلس محلي يافا الناصر. لابد أنك استمعت إلى هذا اللقاء، تحدث 4 دقائق حاتم وإنت معك كمان 4 دقائق، تفضل أستاذ ماهر.
3: الله يعطيك الصحة والعافية. بداية طبعا احنا من

0: بديك أخ فرات ونقدم التحيات لأهلينا وناسنا وطلابنا الأعزاء بمناسبة السنة الدراسية، وإن شاء الله سنة خير ومحبة، والكل بعرف قديش التحديات اللي كانت بالسنوات السابقة التعليمية بدأتها من الكورونا واللي خلقت أجواء سلبية. بتأمل هاي السنة تكون سنة خير ومحبة، وطبعا الحروبات ككل. صراحة أنا لا يعقل حزب زي حزب الجبهة وفي حزب ناصري اللي بيبعث بكثيب ليس فقط بفعله بايظ، إلا كمان وزارة الداخلية مفكرة بدينان لمنع ميزانيات من أجل أولادنا وطلابنا وأهلنا وناسنا. بغض النظر كيف الإنسان بيشوف الأمور، ولا مرة أنا شفت أعضاء معارضة اللي طبعا هي معارضة من أجل معارضة بيبعثوا مكاتيب عشان يمنعوا الميزانيات. كل الميزانيات بغض النظر سميتها هيبة أو سميتها طبارم هي ميزانيات لخدمة مجتمعنا ولأولادنا وطلابنا. في رؤية كل
1: بس بقول لك أخ حاتم إنه هاي الأموال بتروح للعمارة اللي إحنا بغنى عنها.
0: هو بيقدر كل شيء بده. هاي طبعا حكي مش مضبوط، عمله بلا مؤاخذة. هذا ما مش مجلس محلي، هذا كامبوس اللي فيه بجنبه رفاه اجتماعي، فيه بسيكولوجيا، فيه قسم هندسة، فيه نويديات، في عدة أشياء أخرى. بما أنه في عنا شح في الأراضي، فكان لنا رؤية نحط كل هاي المواقع في موقع واحد. المنطلق طبعا اليوم كل بعرف أنه بدل الأكاديمي فيش عنها محلات تصرف السيارات من جهة. من جهة تانية طبعا احنا مستأجرين قسم كبير من هاي المكاتب، فقلنا كالتالي بما أنه نحو كان رؤية نحط كل هاي بكامبوس واحد، وسمينا زي ما تقول بشمل كل المؤسسات. بما طبعا كبروا الكامبوس اللي بقلوه اللي فيه عدة أقسام، مدايق عدة شخصيات عمله ما كان فرية سابقة، والكل بيعرف كلاش احنا مثل حاجة يكون فينا مواقف سيارات، والكل كلاش بنعاني من هاي الأشياء، والإنسان عنده رؤية مهنية وبتحمل فيها. طبعا بقسم من الأموال هاي الرفاه الاجتماعي رايحه لقسم الرفاه الاجتماعي في في في في في, في هذا الكامبوس. فقلت معمول بشكل قانوني، واكيد شفت الاجوبه المهنيه اللي قدمتها مفعل بايس والمفكر مدينه اللي بنعمل بشكل قانوني بشكل مهني دائما يعني. بس ما وقفتش كمان هون، كمان مكاتيب على مؤسسات ثانيه زي الداخليه وزي اماكن اخرى. طبعا للاسف بتلاقيه المعارضه من اجل المعارضه، والتفريط الدائم على قسم الموظفين انه ما يشتغلوش مع الاداره حتى تبينها فاشله، والكل بيعرف انه قسم كبير كان من الاداره عين ايامات الجبهه، فبيعتبروهم جبهويين، بيعتبرونش انهم موظفين. اللي طبعا بتمنى له الخير والتوفيق، فبحاول دائما حرضه حتى ما يكون في عمل. للاسف احنا كاداره واعيه واداره اللي عندها المسؤوليه بعرف كيف تتعامل في الامور، وعم نساوي تقدم كبير بكل المجالات، بدايه من التربيه والتعليم وزي ما كلها، والمنشآت اللي احنا بنرممها حاليا للمدارس اللي جهزنا المدارس بشكل كبير بشكل فعلي. شكر الكل، شكر العاملين اخونا حاتم، بس نسي يشكر الاداره اللي كسر بهذا الشيء. فللاسف دائما بحاولوا انه يخلقوا اجواء سلبيه معنا ومع الاداره. وللاسف طبعا حاتم كلماته مش منه، وبوقض الاوامر كيف يتعامل معنا. فحتى لو انه بده يقدم ايده راح بيمنعوه للاسف من منطلق انه مش لازم نكون مشاركين مع هاي الاداره، رغم انه انا قدمت عده مرات وعده جلسات انه نشتغل مع بعض. للاسف انه ما يجوش عشان يضلوا بيرقي الصوره من جهه من جهه ثانيه حتى ما يكونوا شريكين في العمل.
1: وضحت الصورة، ونحن سنتابع. ماهر خليلي رئيس مجلس محل يافة الناصر، شكرا لك.
0: طب نتأمل طبعا بهذه الفترة احنا نقبل على انتخابات، جدا مهم انه نعلي نسبة التصويت ونصوت لأحزابنا العربية حتى عن جد نرجع للصورة الطبيعية. وضع الميزانيات جدا مهم حتى بتغيير المعادلات الموجودة في الساحة السياسية في المجتمع الإسرائيلي.
1: على الأقل طلعنا من هذا اللقاء وانتو اثنين متفقين على انه لازم نصوت. ماهر خليلي شكرا لك.
0: شكرا لك.

بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام المنتصف. الإعداد والتحرير عزمي دريني، في الهندسة الإذاعية إلياس عبد الملك، في التنسيق والإنتاج ميسى عساف. أطيب التحيات وإلى اللقاء.

0: أهلي الأعزاء، تركض طول اليوم إلى العمل للاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل لعندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.
1: إذا طفلك بيعاني من السرطان، أنتوا مش لحالكم. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من نخبة من الأطباء المتخصصين حول العالم. راسلونا عبر واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معك خطوة بخطوة.

0: حملة
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح خاضع لشروط الحملة.
2: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.
3: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت ومخبز السنابل قفر قرع. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: مع كل صباح جديد بنحضر الزواد الصحية، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت معكم في كل الظروف.
6: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
7: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
8: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
7: دراسة وتدريب معا. دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
8: تدريب عملي مع راتب شهري؟
7: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
9: مع برنامج انطلق الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم التفاصيل. تعتزم النيابة العامة في لواء الشمال تقديم لائحة اتهام ضد حارس أمن على خلفية حادثة إطلاق نار وقعت عند مدخل مدرسة في يافة الناصرة في أيار الماضي. وبحسب الشرطة يشتبه بأن الحارس رد بإطلاق النار خلال الحادث رغم عدم السماح له بحمل السلاح في إطار عمله. أصيب رجل في السبعين من عمره بجروح خطيرة إثر حادث بين مركبتين على شارع رقم 3 قرب مركز شبيرة بين كريات ملاخي وعسقلان أشكلون، ونقلته طواقم الإسعاف إلى مستشفى برزلاي لاستكمال تلقي العلاج. أعلنت الشرطة اعتقال 7 أشخاص بينهم رئيس مجلس محلي حالي في منطقة الجنوب إلى جانب مسؤولين في المجلس وأفراد من عائلته بشبهة الرشوة والتلاعب بالمناقصات. وقالت الشرطة إن التحقيق الذي انتقل إلى مرحلته العلنية اليوم بعد أشهر من العمل السري يتعلق بشبهات تحويل أموال من خزينة السلطة المحلية إلى مصالح شخصية، كما أوقفت 6 أشخاص آخرين للتحقيق وأجرت عمليات تفتيش داخل مكاتب المجلس. أصيب سائق حافلة السيد خالد عوسات من جبل المكبر بجروح خطيرة في الرأس إثر تعرضه إلى اعتداء بأداة حادة أثناء عمله في بيت شامش في اعتداء عنصري. ويأتي الاعتداء في ظل تصاعد الاعتداءات العنصرية بحق السائقين العرب في القدس والصنطقادات لغياب معالجة جدية من قبل الشرطة الإيصالية. في حديث لراديو الناس قال سيد عوسات إن الاعتداء تم بعد رفضه التوقف في نقطة غير مسموح التوقف بها.
1: كنت على خطي، وقفت على المحطة، ما كانش في حدا بينزل ولا حدا بيطلع، تابعت مسيرتي في البعض. بعد عدة أمتار في شاب بده ينزل، تخلك لو ينزل في المنطقة هاي، فما بضبطش أنزلك في المنطقة، ممنوع، فيش محطة، فيش إشي هانا أبدا بده ينزل. أنا يعني عييت أفتح الباب، جهلته، لبيت وجهي هيك، ضربني تهلي حاد على راسي، فكت الواي على الكرسي، نزل فيه ضرب، ما صحيت إلا في الأمبولانس. فأنا ما توقعت إنه يوصل الأمور لهذا الحد يعني، عشان هيك أنا جهلته شوية، كيف بلف وجهي هيك وما بشوف إلا البوكس وجهي يعني غدر جاني من ورا، كان الباز مليان وكذا، ولا واحد يتدخل ولا واحد شيء.
0: أصيب طفل بجراح جراء تعرضه للضرب والتنكيل على يد أفراد من الشرطة في قرية معاوية مساء أمس. وقالت العائلة إن الشرطة اعترضت طريق ابنها دون مبرر أثناء ركوبه دراجة واعتدت عليه بالضرب، مما أسفر عن إصابته ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. الطفل المعتدى عليه عثمان خالد مصطفى تحدث لراديو الناس حول تفاصيل ما كان.
2: أنا بكيت مروح، بكيت رايح أشرب الطابعة على الحبير، وأنا مروح الدور بطلع إلا في نية مشترات اثنتين، أول واحد يلز علي تعرف كيف إني بعدت عنها، كان الثاني بعرفش منين أجي أسرع علي وطلع علي بهجني يعني، وكيت على الأرض أنا ورا ضارب بالعمود. أول ما بشوف إلا في 4 وقفين فوقي، واحد سحبني وضربوني على وجهي وعلى بطني وبكسات بهاي، حسكتوا مبعد إنه بس لأبوي دفهم شو فيه أنا مش فاهم إيش يعني ضربت بدون سبب. سألت لأبوي أجا قاعد يقولوا إنه اللي صار تو وهيك، وأنا مش عارف ليش مروح الدور، وكلنا محامي وكل شيء اليوم شو ما نتشتش عشان نحن عرب تفششوا فينا وهيك الدولة بدها يعني.
0: عثرت الشرطة على طفل في 10 من عمره من بيتح تيكفا بعد ساعات من فقدانه والاشتباه باختطافه. وقالت الشرطة إنها عثرت عليه في بنبرك برفقة شاب يهودي في 20 من عمره من القدس جرى اعتقاله، ومن المقرر عرضه اليوم على المحكمة. أفادت مصادر حزبية بأن رئيس القائمة العربية الموحدة دكتور منصور عباس والنائب السابق يوسف سيجالوفيتش يعقدان مؤتمرا صحافيا مساء اليوم للإعلان عن انضمام سيجالوفيتش إلى الموحدة بعد مصادقة هيئات الحزب نهائيا الليلة الماضية على القائمة وترتيب المرشحين. أعلنت وزارة الأمن الإيطالية إبرام صفقة تصدير أسلحة إلى اليونان بقيمة تزيد على 10 مليارات شيكل، وتشمل الصفقة إنشاء منظومة دفاع جوي متعددة الطبقات تعتمد على أنظمة إيطالية بينها مقلاع داود وسبايدر، ووصفتها الوزارة بأنها أكبر صفقة من نوعها في تاريخ العلاقات بين إسرائيل واليونان. الأحوال الجوية.

0: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
1: بالمختص المفيد مع عفاف شيني.

0: أهلا فيكم مستمعات ومستمعي راديو الناس بعدد جديد من برنامج المختص المفيد. ألام الظهر من أكثر المشاكل الصحية شيوعا، ولكن بين ألم عابر ومشكلة اللي قد تستدعي تدخل طبي أو جراحي بطبيعة الحال في كتير أسئلة ومخاوف. وانت بيكون الألم طبيعي وانت بتحول لعلامة تستوجب الفحص، وهل كل ديسك يعني بنهاية المطاف رح يوصل لعملية جراحية؟ في جراحة العمود الفقري أيضا في تقنيات الملاحة الجراحية والروبوت والذكاء الاصطناعي اللي غيرت الكثير مما يحدث داخل غرفة العمليات أو غرفة الجراحة. في هذه الحلقة رح نفهم أكثر شو التغيير والتطور اللي طرأ في جراحة العمود الفقري، ورح نحكي أيضا عن مشاكل آلام الظهر أو مشاكل الظهر والعمود الفقري وإنت يتخذ قرار التدخل الجراحي. على كرسي المختص يجلس دكتور محمد يحيى، جراح عظام أخصائي واستشاري جراحة العمود الفقري ومركز مجال تقويم العمود الفقري في مستشفى العفولي. أهلا وسهلا فيك دكتور محمد.
1: أهلا وسهلا فيك عفاف.
0: يعني موضوع حلقتنا اليوم كتير مهم وفي نفس الوقت شيق، وبتوقع في كتير هيك فضول وأسئلة تتبادر للأذهان لما بنحكي عن مشاكل الظهر. خلينا نبلش من الأوجاع دكتور، ليش هلقت في أوجاع ظهر؟ وهل كل حدا بيقول أنا بعاني من ألام الظهر بالضرورة في مشكلة في ديسك في انزلاق غضروفي وما شابه؟
1: شكرا لك عفاف، هي أحد الأسئلة اللي بواجهها يوميا في العيادات عندي. بدي أطمن الناس وكلهم إنه أغلب مشاكل الظهر وأغلب ألام الظهر بتكون ألام اللي هي بسيطة جدا، اللي هي بتكون نابعة من شد عضلة أو إشي ميكانيكي في الظهر، واحد عمل حركة خطأ، واحد حمل وزن بطريقة مش سليمة، ممكن واحد كان عنده فترات جلوس كتير لوقت، واحد ما كانش يمارس رياضة وفجأة صار يمارس رياضة في وتيرة عالية، فممكن يكون عنده أوجاع في الظهر. بشكل عام ممكن يكون كمان شد العضل يعطي ألام جدا يعني قوية في العمود الفقري، بس شدة الألام لا تقول إنه في عنده شدة الخطر، يعني ما بتقول إنه الشخص عنده ديسك أو إيش من النوع. فبشكل عام 90% من الناس ألام اللي هي بتكون مؤقتة، يعني بكفي مرات استراحة قصيرة، دواء معين ويرجع يمارسوا الحركة والإشي بيروح.
0: نعم دكتور، ذكرت أنا موضوع الديسكات وهون بدي أسألك طبيا شو يعني، لأنه من أكثر الأمور اللي بنسمعها بالسنوات الأخيرة إنه في ناس عندها ديسك واثنين وثلاثة، وبالمقابل بنسمع أخص الأخصائيين بيقولوا كتير ناس عندها، هذا مش سبب أو هو المؤشر الوحيد للأوجاع اللي عم بيواجهها الشخص.
1: صحيح، كمان شغلة بواجهها بشوفها بالعيادة، بيجي عندي واحد معه ديسك السيت ولا الإمارات، دكتور اكتشفوا عندي 4 ديسكات 5 ديسكات، فأنا بمزح معهم بقول لهم الحمد لله في عندك ديسكات، لأنه كنا في عندنا ديسكات. الديسك هو مبنى أو جزء من العمود الفقري اللي هو مركب جدا مهم، هو تعني شبه زي المخدة اللي قاعدة بين الفقرات. المخدة مليانة في مادة جيلاتينية اللي بتكون نسبة المي فيها جدا عالية، والديسك هدفه بين الفقرات زي بنسميه زي بوليم زعزعيم، زي الكفيت، زي وبيحتوي كل الصدمات اللي بتصير، اللي بيلعب سل اللي بتحرك، وكمان بخلينا نتحرك. تخيل الفقرات، احنا عندنا 24 فقره، 7 فقرات في الركبه، 12 بالصدر و5 تحت. لو ما في عندنا الديسك هذا اللي هو بيخلي الحركه زي عظمه واحده بيكون العمود الفقري، ما فينا نحن حالنا لليمين للشمال، فهو بيعطينا ثبات بين الفقرات وبيعطينا كمان
0: المرونه او امكانيه التحرك.
1: طبعا مع الوقت انا شرحت انه هو بيكون مليان ميه، مع الوقت الديسك ممكن يصير بس يعني في نفقد السوائل جواته، احنا بنسميه بلاك ديسك، لانه في الام ار اي اللي ما فحص ام ار اي الديسك عند الشباب بيكون لونه ابيض مليان مي، في حال بنعمل ام ار اي لواحد كبير بيكون الديسك لونه صار اسود، بنسميه بلاك ديسك. فبصير لما يبس الديسك بصير فيه زي نتوءات بالطبقه الخارجيه، مشان نفهم شو الديسك بشبه زي عجل السياره، تخيل عجل السياره الهدف تبعه يحافظ على الهواء ما يطلعش براته، فاذا في صار ثقب بالعجل هذا فممكن المادي او الهواء بهالحال يخرج. الديسك نفس الشيء، تخيلوا عندكم زي الطبقة الخارجية زي في عنا عدة ألياف جدا قوية، والمنطقة الداخلية فيها مادة جيلاتينية اللي هي بتعطي المرونة للعمود الفقري، مع الوقت بصير تيبسات فبصير بروزات شوي بالديسكات، ومش معنى انه صار في عندي بروز بالديسك بنسميه بالعبراني بيل الديسك، مش معنى انه هذا هو سبب الألم. في كتير ناس اذا بناخذ طبقة الشباب لحد جيل 30 سنة ربعهم عندهم ديسكات في الإمارة والسيتي وفيش انه وجع بالظهر.
0: حتى اللي عنده اكثر من ديسك دكتور،
1: مش اللي

0: العدد اللي بيحدد شدة الألم أو العوارض. يعني ممكن واحد في عنده 5 ديسكات وعنده شوية ألام شوية فيزيوثيرابي ويروح الوجع. واحد عنده ديسك واحد كبير اللي بيكون ضاغط على النخاع الشوكي أو يكون ضاغط على عصب معين، وهذا لحاله يعمل له تخدار تنميل بالإجر أو يعمل له ضعف الإجر ويحتاج عملية، مع أنه ديسك واحد وهناك في عنده 4 ديسكات. فمش العدد اللي بيحدد الإشكالية ولكن المكان والكبر الديسك.
1: وهي نقطة جوهرية. طب دكتور، لما بنحكي أو لما بتقول إنه مرور السنوات أو العمر بيأثر على هذا الموضوع، بغير بموضوع الديسكات في الظهر أو العمود الفقري، وانت ببلش هذا الإشي؟ لأنه بنسمع كمان في ناس بجيل أو فئات عمرية صغيرة
0: بتفاجئ منها كتير الناس. تعرفوا انت الديسك، يعني احنا نعتبر صرنا كبار في العمر للديسك، لأن الديسك ببلش بجيل 20، ببلش بتهليخ الايجينج اللي هو يهرم. أوكي، جيل 20 ببلش يفقد كمية كبيرة من المية اللي داخله. طبعا في ناس بجيل 20 30 بهاي الاجيال بلش، وهذا الشيء بنلاحظه بفحصات الام ار اي، هذا لا يتوازن مع نسبه الالم. هذا الشيء ببلش معنا بجيل صغير، طبعا بتفاقم وبصير اكثر مع جيل كبير. في ناس طبعا اللي بيكون معرضين اكثر لاصابات، بيحملوا اوزان ثقيله، اللي بيكون معرضين لحوادث سير مرات سابقه، ممكن يكون في عندهم تزيد بحكي العوارض في جيل صغير. فالديسك ببلش تهليخ الهيزدكنوت من الايجينج هو بجيل صغير، بجيل 20 30 سنه.
1: بجيل اي مفاجئه المعلومه. صحيح. طب دكتور، اذا نعتبر انه الديسك هو أحد من مشاكل الظهر الأكثر شيوعاً، بس مش هو السبب للوجع اللي الشخص عم بيواجهه، شو ممكن تكون باقي الأسباب؟
0: صحيح، الناس بتفكر وجع ظهر على المحل ترتبط مع كلمة ديسك. لا، العمود الفقري تعني هيك نقسمين، مشاكل اللي بالعمود الفقري نفسه ومشاكل اللي حول العمود الفقري بتأدي بالآخر لألام أسفل الظهر. بدنا نحكي العمود الفقري نفسه، في عنا مفاصل، زي ما في عنا مفاصل بالأصابع اللي بتخلينا نتحرك، في كمان مفصلين بين كل فقرتين. إيه، هاي المفاصل نفسه ممكن يصير فيها التهاب، زي ما يصير في الركبة مرات التهاب وبروح ناخذ دواء. هذا المفصل ممكن يكون سبب للوجع، ممكن يكون انزلاق بين الفقرات، الفقرات بشكل عام فيها هي ثابتة، ممكن يكون فيها تزحزح الزيادة يؤدي إلى ألام في الظهر، وممكن يكون في ضيق القناة العصبية بسموها سبانال ستينوزيس، اللي هي بتصير أكتر عند الفئة العمرية الكبيرة بين 50 و60 سنة، اللي بشكل عام النخاع العصبي اللي يكون نازل من المخ مكمل طريقه لحد ما يصل لأسفل الظهر وللجرين، بيكون في عنده قطر معين لازم يكون ماشي فيه، فالقناة بتصير أصغر، مثلا بتصير نص سنتي أو أقل، فبتأدي كمان الأوجاع. إذا بنتطلع على أمراض تانية زي أمراض الروماتيزم، كان مرض كتير اليوم صار شائع، الفيبروميالجيا. الفيبروميالجيا هي أمراض قسم منها بيكون كمان أو أحد العوارض كمان أوجاع بالظهر، بس بشكل عام المريض بيشكي من أوجاع في كل الجسم. أوكي، بيكون في عنده إرهاق، بيكون في عنده تعب، بيكون في عنده ممكن حالة نفسية معينة، أو أمراض الروماتيزم. تعني نحكي عن شاب اللي بيجي بصحى صباحا بكل دكتور اول ما انزل من السرير بيكون في عندي صعوبه في الحركه، بيكون حاله حاسه زي مربط، لما ابلش اتحرك بخف وجع ظهري اسفل الظهر. فبهاي الحاله التشخيص بيكون اكثر عند دكتور روماتولوج. اذا بنحكي كمان شغله، الاعضاء اللي هي متلاصقه للعمود الفقري زي الكليه، حصى بالكلي ممكن يؤدي لاوجاع الظهر او شبيه اوجاع الظهر. لا سمح الله امراض ورميه في البنكرياس اللي هو بيكون ملاصق للعمود الفقري، كمان ممكن يكون الشيء ورم في منطقه العمود الفقري. فمش كل وجع عمود فقري يساوي ديسك، فطبعا نتجه للطبيب نعمل تشخيص ونتقدم.
1: ويعني كيف نفهم منك مش بالضرورة حتى انه الألم يكون مرتبط بالعمود الفقري بحد ذاته؟
0: صحيح جدا
1: دكتور، لانك ذكرت انه العمود الفقري يعني مقسم او الفقرات مقسمة، في عنا اللي بالرقبة، في اللي بالصدر، وفي اللي بالذنب. هل مشكلة او ديسكات في منطقة معينة ممكن تسبب ألم اقوى من مناطق اخرى؟ يعني بنسمع دايما الظهر السفلي، بتوقع انه هذا ذنب العمود الفقري.
0: صحيح.
1: او الرقبة اكثر من النص.
0: بنحكي انه الديسكات بتصير اكثر بالعمود الفقري الاسفل، يعني اكثر شائع هناك، بسبب واحد انه احنا هو اللي حاملنا، هو اللي حامل وزننا. الركبه هي حامل راسنا، اوكي، الفقرات، وما انه والعمود الفقري اللي بالنص الصدري تقريبا بصيرش فيه ديسكات، لانه هو في عنده دعامات القفص الصدري ودعمه، وفيش عليه كتير الوزن زي العمود الفقري الاسفل. اغلب الناس بتصير في عندها ديسكات، انزلاق غضروفي بالفقرات القطنيه اللي هي الظهر الاسفل. اكيد الناس اللي عندهم ديسكات بيسمعوا المصطلحات الواحد الاثنين.
1: صحيح.
0: هاي بتكون عدد الفقرات 5 فقرات، ال جاي من كلمه لامبر. احنا دائما بنحكي عن مستوى، حكينا الديسك موجود بين فقرتين، فهو موجود بين فقره الواحد ال2 الاثنين ال3. اغلب الناس ما عارف ال4 ل5، هذا اكثر شيء شيوع، لانه هناك اكثر شيء في ضغط من ناحيه الوزن علينا. من ناحيه العوارض، لا، العوارض تختلف. اوكي، من ناحيه العمود الفقري فبأثر على اجرين، من ناحيه العمود الفقري الركبه بأثر اكثر على الايدين، ان كان خضار تنمل ضعف باليد او شلل لا سمح الله. فكل ديسك له العوارض تبعته حسب المنطقه اللي هو ضغط عليها.
1: طب دكتور وينتا وجع الظهر لازم يطوي لنا لمبه حمراء؟
0: بدايه اغلب اوجاع الظهر ممكن نعالجها بطريقه بسموها تيبول شمراني اللي هو
1: وقائي
0: مزبوط. بنعمل فيزيوثيرابيا, نعطيهم دواء, اكيد الادويه معروفه, بريكسين, اتوبان, ناركوكسا اللي هي ضد الالتهاب,
1: وفي ناس بتخاف منها وبتتجنبها لهي الادويه.
0: مزبوط, احنا بنعطيها لفتره زمنيه محدده. طبعا بنعمل فحوصات واحد مشاكل في الكلى في الكبد بنعطيها اياها. بنعمل هيدروثيرابيا او الطب المكمل ممتاز. في حالات بنوديها مع مرباه كيف اللي هي مرباه الوجع, بنعطي الابره في العمود الفقري ممكن تخفف الالام. وفي حالات هاي مهم جدا يعني باعتقادي لو المستمعين يتذكروهن او ممكن يساعدوا حالهم او يساعدوا شخص تاني اللي عنده هاي العوارض, بنسموها ريد فلاكس, الاعلام الحمراء لما نسمعها او تصير عندنا, لما تطلع عندنا ضي احمر ستوب لازم نتوجه فورا للطبيب.
1: شو هني؟
0: اللي هني مثلا بيكون عندي اوجاع ظهر مستمر لاكثر مثلا من شهر وبلش تنزل عجري وتعمل في عندي ضعف بالاجر او ضعف مستمر, يعني بصحى الصبحيات اصبع اجري الكبير بتحركش منيح, ثاني يوم كفتجي تتحركش, هم نسميه سقوط القدم. فهذا او مريض بصير عنده اوجاع في الظهر وبصير عنده مشاكل في السيطره على التبول او على البراز.
1: الى هذا الحد يعني الامور ممكن تكون مرتبطه؟
0: طبعا مرتبطه. فبهاي الحاله يعني بتذكر حالي صار في عندنا قبل اسبوع مريضه صار في عندها هاي الحالات وما فكرت حسنا الوضع لهالدرجة خطير, فاستنت في البيت استنت في البيت بس 3 أيام, وهي 3 أيام كانت كافية أنه تؤدي إلى ضرر بسموه نزق بالتفيخ, لضرر اللي هو يعني العملية كمان مش هتصححه. فإذا بتصير عندك هاشرات تتوجه أسرع وقت للمستشفى للطوارئ, وهناك إحنا من الشخص الحالي كمان مريض اللي بيكون في عنده فقدان في الوزن وفي عنده وجع بالظهر, ممكن يكون لا سمح الله في عنده ورم اللي أدى كمان لملابسات في العمود الفقري وعم بنزل بوزنه. طبعا نزول في الوزن بدون ما اي حميه غذائيه بدون ما يكون عنده سبب واضح, او واحد في عنده حراره عاليه وعنده وجع ظهر ممكن يكون في عنده التهاب في العمود الفقري او بكتيريا في العمود الفقري فبتؤدي لاوجاع في الظهر. بهاي الحاله ما تستناش, مهم جدا تاخذ استشاره طبيه.
1: نعم. طب دكتور الألم موجود, إسا بدي أسألك على حدته أو شدته, يعني إذا شخص بيجي بقول لك أنا حاسس ألم أو وجع 10/10 شو هاد بالضرورة؟ وبقول يعني هل بالضرورة هذا مؤشر لأنه المشكلة صارت متفاقمة صارت بمرحلة متقدمة؟
0: لا, شدة الألم بتقولش إنه شدة الخطر, يعني بتقولش قديش إشي خطير من ناحيتنا إحنا. يعني مرات شد عضلي ممكن يؤدي لألم من 1/10 10/10, وديسك كبير ضغط العصب ممكن يؤدي لألم 5/10, ولكن المشكلة إنه ديسك كبير أدى المشكلة الآلام في الإجر. إذا صار في عندي ضعف بالإجر فهذا بيكون أخطر, مع أنه الوجع أقل من شد العضلة. فشدة الآلام بتكونش دائما شدة الخطر.
1: نعم. طب وينتا يتخذ قرار الانتقال لإجراء جراحي؟ يعني أنت حكيت على الأمور الوقائية, مرات بيحتاج علاج طبيعي, فيزيوثيرابيا, خلينا نقول كل هاي الأمور مساعداتش بعده موجود الوجع.
0: بهاي الحالة إذا في عنا حكينا ضعف جدا في الإجر أو في عنا مريض اللي عم بفقد السيطرة على القدرة على التبول أو على الخروج, أو في عنا مريض اللي في عنده كسر بالعمود الفقري اللي بحتاج تثبيت, يعني مرات الكسر بحتاج حزام معين وبيمشفى, أو في عنا انزلاق بين الفقرات, أو في عنا اعوجاج حاد بالعمود الفقري زي سكوليوزس المرض الجنف اللي حكينا مرة عنه. فهي بهاي الحالة واستكملنا كل العلاجات اللي هي مش جراحية والمريض يعني بكل دكتور هذا الشيء صار أثر حياتي, بهذه الحالة إحنا ننصح المريض إنه يعمل جراحة معينة.
1: كيف بتم اختيار شو الجراحة, شو حجمها, شو الأسلوب الجراحي اللي متبع؟ لأنه كمان رح أسألك على دخول كل هاي التقنيات والأمور اللي
0: تقدمت. في كثير أنواع طبعا, شرحنا إنه في عدة مشاكل في العمود الفقري, إن كان انزلاق, إن كان ضيق القناة الفقرية, إن كان تزحلق بين الفقرات, إن كان كسر, إن كان اعوجاج. لكل حالة في العملية مناسبة لها. في بيجوا عندي بكل دكتور من خاف من عملية الظهر, فببسط لهم إنه في عدة عمليات في العمود الفقري, في عمليات بسيطة وفي عمليات معقدة. كان في عنا ديسك, العملية هي استئصال الديسك بنسميها مايكرو ديسكتومي. كان في عندي عملية ضيق القناة العصبية فبنعمل عملية بسموها دي كومبريشن اللي هي إزالة الضغط أو توسيع القناة الفقرية. كان في عندي اعوجاج بنعمل عملية تصحيح اعوجاج. كان في عندي عملية تزحلق بين الفقرات فبنجبر نعمل تثبيت الفقرات اللي عن طريق مسامير وقضبان حديدية معدنية مشان نثبت الفقرات. فبتعلق بالحالة في عملية صغيرة العملية كبيرة.
1: صحيح. كل موضوع القضبان الحديدية أو المسامير قديش دكتور مقلق بالنسبة للمتعالج أو الشخص اللي بده يخضع للجراحة؟ تعرف كان في فترة وحضرتك يعني أدرى مني, هذا يعمل حالي من النفور أو الخوف الزائد من هاي العمليات, إنه بده يضل بجسمي هاي الأمور المعدنية. كيف اليوم التعامل مع هذا الجانب؟
0: صراحة مزبوط, لما أحكي للمريض إنه نزرع براغي في ظهرك مسامير قضبان دلك عاش معها, فبصير في عندهم شوية نفور, بصير في عندهم خوف معين ومفهوم مفهوم جدا مفهوم ضمنا يعني ليش ما ليش خايفين. إيه طب احنا بنعملش يعني مش مجرد انه عندك ديسك بنحط براغي, احنا بنعمل هدف معين, الهدف هو تثبيت. اذا في عندي كسر اذا ما عالجتوش عن طريق التثبيت ممكن يؤدي الى مشاكل ثانيه, يمكن في ضغط على انه خلاص بيؤدي الى لا سمح الله شلل, فلازم اثبته. اذا في عندي تزحلق غضروف اللي كمان بكفيش اعمل تنظيف بنسميه احنا, اللي لازم اثبت العمود الفقري اساس يروح الالم. اذا كان في عندي وجعات ما فيش حل ثاني اثبت العمود الفقري عن طريق المسامير والقضبان الحديديه. وبقدر اقول انه الخوف من الناس انه ممكن البرغي وهو يفوت العمود الفقري بخوفهم انه ممكن يطب شيء, المنطقه هذه منطقه حساسه. فاحنا بنستخدم تقنيات زي الويز, زي الويز اليوم انت ساكت بتحط الويز على تروح على المكتب تبعك او على الاذاعه, فاحنا بنستخدم زي الطريقه هذه في العمليه تبعك.

0: تشرح لنا على مراحلها بعد دقائق. ولكن قبل الفاصل هيك ارجع خطوه لوراء واسالك الدكتور محمد، قبل ما توصلوا لغرفه الجراحه او غرفه العمليات عمليا، كيف بتقرر اصلا اذا الجراحه هي الخيار الانسب والملائم والمتلائم للمريض؟ وهل بشكل او باخر اكثر او اقل بتقدر تعرف نتيجه العمليه، بما انه عم نحكي على منطقه جدا حساسه قبل ما يعني يخرج المريض من غرفه العمليات؟
1: انا باعتقادي نجاح العمليه ببلش قبل ان نفوت غرفه العمليات. تشخيص أول شيء لازم نسمع المريض، نسمع القصة المرضية، نعمل تشخيص إن كان أشعة سيتي MRI، نفحص المريض، نجمع كل هاي المركبات ونتخذ قرار هل المريض بحاجة لعملية وشو نسبة نجاح العملية. إحنا لازم نشوف من المريض، هل المريض عنده سكر مش متوازن، هل المريض عنده مشاكل في القلب، هل المريض في عنده مشاكل في الرئات، هل المريض بيقدر ينام عملية كبيرة نفرة عدة ساعات على بطنه، العملية بشكل عام تكون نام بطنه، هل ممكن يمرق التخدير، عندنا تخدير كامل. فإحنا منقيس المنفعة أو الضرر من العملية، وفي حالات بنقرر او بننصح المريض انه لا الخطر اكثر من الفائده، فبننصح يكمل بعلاج لو مش جراحي اساسا نخفف الالام.
0: يعني هل فعلا ممكن أكثر تواجه هيك حالات دكتور بتواجهها انه الشخص يجيب على المعايير بيقدر يدخل على جراحه، ولكن حسب تقييمك نصيحتك له ما تخطل الجراحه؟
1: صحيح، انه بيكون عامل عمليه قلب مفتوح وانه ممنوع يمرق تخدير كامل اكثر من ساعه، والعمليه تتطرق 4 ساعات، ففي هنا خطر على حياه الشخص. فاحنا ما بدنا نعمل عمليه تكون ناجحه ومن ناحيه ثانيه المريض يتاثر او يتضرر.
0: صحيح. طيب احنا رح ندخل لأنواع ومراحل العمليات والتعقيدات يمكن اللي تواجه المتعالج أو الجراح، ولكن بعد هذا الفاصل القصير. المستمعات والمستمعين ابقوا معنا.

0: بس بالآخر كله رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح خاضع لشروط الحملة.
2: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال، بنك بعرفك بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
3: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
4: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله علاج وظيفي ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
5: الشنطة
6: موجودة،
5: المقلمة
6: موجودة،
5: المي
6: موجودة،
5: الزوادة
6: فيها عمك؟
5: أكيد فيها عمك.
6: هيك تمام، لأني بحبها.
2: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
6: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
0: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
7: بالمختص المفيد مع عفاف شيني.

عدنا ونواصل معكم في هذا العدد من برنامج المختص المفيد، آلام الظهر، مشاكل الظهر وجراحات العمود الفقري. وفي هذه الحلقة يرافقني دكتور محمد يحيى، جراح العظام، أخصائي واستشاري جراحة العمود الفقري ومركز مجال تقويم العمود الفقري في مستشفى العفولي. هيك عم نواصل دكتور الحديث عن كل تفاصيل الجراحات للعمود الفقري، وخليني أخذك على موضوع اللي دايما إحنا بنسمع هيك، أي شخص بده يخضع لجراحة بطلب من الجراح كل ما يتعلق بالجرح، يكون صغير ما يترك ندبة يمكن، كيف يعني احنا عملية عمود فقري

0: جراحة بظهر مش سهلة، هذا تحدي بالنسبة للجراح اليوم، كيف تتعامل مع طلبات من هذا النوع؟
1: أنا بقول بشرح للمرضى أنه مش أهم شيء الجرح يكون صغير، أنا الهدف تبعنا مش الجرح، الهدف تبعنا أن نزيل الخطر أو نحل المشكلة اللي مشان أجي المريض عندي. صح أنه لا شك أنه الجرح هو إشي تجميلي بالآخر مهم للمريض وخاصة للنساء والصبايا، أوكي، بس مش الهدف تبعنا. فإذا في عندي القدرة تبعتي أعمل الجرح اللي هو عن طريق بسموها مينيمال انفيزيف، اللي هو طريقة محدودة الجراحة أو عن طريق جرح صغير، الهدف منها بشكل عام إنه إحنا أقل نعمل ضرر للنسيج العضلات، أقل ضرر للروابط، نسبة النزيف الدموي يكون أقل، أقل التهابات، ممكن المريض يتعافى. صح مزبوط، إحنا بنحاول قديش أقل
0: قدر المستطاع،
1: صحيح، بس مش إنه يكون على حساب الرؤية تبعتي. إذا في عندي عملية طبعا بتعلق، إذا عملية عندي معقدة، مريض عامل 4 عمليات، تم اليوم عمره 70 سنة وصار عامل 4 عمليات، فبيكون الشيء بحتاج إن أفتح جرح شوي أكبر أساس أشوف المبنى التشريحي للعمود الفقري، إنه الرؤية جدا مهمة. إذا الرؤية تبعتي مش واضحة فممكن يصير في ضرر ومضاعفات أكثر للمريض. فالجرح مهم بس مش أهم شيء باعتقادي،
0: ولكن يؤخذ بعين الاعتبار قدر المستطاع. كيف بنفهم منك دكتور، ذكرنا هيك قبل على عجالة، يمكن شوي نتوسع بكل موضوع التطور الكبير اللي صار في السنوات الأخيرة. عم نحكي على استخدام يمكن بشكل محدود ولكن استخدام للذكاء الاصطناعي، روبوتات، ذكرت موضوع الملاحة، وعندي فضول أسألك شو يعني لجراح العمود الفقري استخدام هاي التقنيات؟ قربنا من الصورة.
1: صحيح، تعال نشبكك احنا مشان اليوم بشبه الاشي زي الويز، تقنية الملاحة الجراحية في العمليات. تخيل حالك بدك تروح يلا على المكتب، فكمان مرة بتحط العنوان والسيارة بتقول لك كيف تمشي، صحيح، روح شمال روح يمين والطريق السلسة
0: بتوجهني،
1: في عندك مشاكل بالطريق شغلات منه. فاحنا باليوم وصلنا انه شرحت انه احد الاشياء اللي هي تعتبر شوي خطيرة في الجراحة العمود الفقري، لما نعمل تثبيت او تقويم العمود الفقري، لما في عندنا سكوليوزس جنف، فبندخل براغي او مسامير للعمود الفقري. فتخيل في عندك منطقة محددة تفوت فيها برغي اللي هو 5 ميلي السمك تبعه، في منطقة اللي هي سمكها 6 ميلي، ففي عندك بس مليمتر خطأ نحكي هيك. فهنا بتيجي طريقة الملاحة. طبعا اذا البرغي مش قاعد محله ممكن يضغط على اعصاب، ممكن يضغط اوعية دموية، فبكون في خطر جدا على المريض، وهذا جدا بتخوف الناس. فاليوم فوتنا جهاز الملاحة. جهاز الملاحة زي الويز، احنا بنعمل تصوير سي تي وهو المريض نايم، وهي الصورة الثلاثية الأبعاد اللي السي تي عمل ليها بتكون مربوطة بجهاز ملاحة. جهاز ملاحة بيكون عنده كثير زي حيشانين، زي مجاس في وكاميرات اللي هي بتقرأ غرفة العمليات، بتقرأ كل الأجهزة تبعاتي، وهي بتقول لي وين الجهاز تبعي موجود بالنسبة للعمود الفقري. مبدئيا وأنا أدخل البرغي للفقرة أنا بطلعش على ظهر المريض، أنا بطلع شاشة قدامي، والشاشة نفسها بتفرجيني وين أنا موجود، وين البرغي تبعي موجود بالنسبة للفقرة، وين موجود بالنسبة للأشياء الخطيرة لازم أبتعد عنها. فهذا لا شك بيعطيني نسبة دقة عالية جدا في العملية تبعي،
0: وعمليات جدا حساسة جدا دقيقة كيف عم نفهم منك يعني.
1: بس كمان كل هاي الأجهزة اللي نحكي عنها هي باعتقادي هي أجهزة مساعدة للطبيب. يعني بحكي لو إنه يكون عندك بالسيارة جهاز الويز، أفضل جهاز ويز، إذا أنت بتعرفيش تسوكي بالآخر مش هتقدر تصل الهدف، فلازم الجراح يكون متمكن في الجراحات العادية
0: جداً.
1: وكمان هذه الأجهزة برجع بقول بتساعدنا نعلي الدقة، بس هي مش بديل لخبرة الطبيب
0: أبدا. بس اليوم تستخدم في كل الجراحات للعمود الفقري دكتور، يعني مثلا ذكرنا كتير الديسك، في جراحات الديسك شو؟
1: جراحات الديسك ما فيها
0: بعض تقليدية،
1: ما فيها بعض التقليدية العادية، ممكن الجرح كان يصير أصغر اليوم أساس فيه ممكن نعمل عمليات عن طريق المنظار، فالجرح بيكون أقل. ممكن زمان كنا نحتاج نفتح الظهر 10 أو 20 سنتي، اليوم ممكن نفتح 2-3 سنتي ونعمل نفس العملية كان عملوها، نفس العملية نفس النتيجة بس بجرح أخف. هاي الأدوات اللي تطورت مزبوط، بس من ناحية أجهزة الملاحة بتساعدني أكتر وين ما في عندي لازم أزرع مزروعات زي البراغي أو زي قضبان حديدية بالعمود الفقري.
0: شو تحديات الجراح لما بتعامل مع هاي خلينا نقول التقنيات التطور اللي كمان أنت بشكل أو بآخر يعني مضطر أنك تكون مسيطر عليها، يمكن هي بتسهل، ولكن هل في تحدي باستخدامها دكتور؟
1: طبعا باعتقادي في كمان إحنا نحكي عن إشي بسموه الروبوت، في كمان زي ذراع هو روبوت نسميه اللي هو كمان بتصل بجهاز الملاحة، الهدف تبعه كمان الروبوت بيساعدني أنا إنه هو بيعمل لي الزاوية، بيعمل لي كديش البعد من الفقرة، كديش لازم أفوت، هو بيساعدني كمان. بس بالآخر مين اللي بفوت البرغي؟ هو الطبيب
0: انت
1: نفسه.
0: أنت المسؤول وأنت
1: يعني
0: المسيطر.
1: أنا المسؤول. كمان الروبوت اليوم وهي الأجهزة ما بتغير الطبيب، ما بتشخص الحالة، هي مش اللي بتحكي مع المريض. إذا صار أي شيء اختلف يعني تغيرت الخطة في العملية، صار في أي مضاعفات، فالطبيب هو اللي بياخذ المسألة، هو اللي بيغير، هو اللي بيغير حساباته من جديد، هو اللي بيتعامل مع الحالة كيف ما صارت. أنا بعترف وبقول إنه الطبيب الجيد اليوم لازم يكون يسيطر، لازم يكون خبرة عنده بهاي التقنيات، لأنه الطبيب اللي بتكونش عنده معرفة بهالتقنيات هو اليوم يعني
0: مش مواكب
1: بيكون. مواكب أو

0: يكون عليه أصعب يعمل عمليات اللي ممكن يعملها في أقل وقت في أكثر دقة. فباعتقادي لازم يكون إحنا عندنا الخبرة بهاي الأجهزة نتعلمها، لأنه مش سهلة تتعلمها التكنولوجيا، لازم تتعلمها، لازم تفوتها شوي شوي على مجال شغلك وتمارسها يوميا، أساس تكون كمان بالآخر إذا صار، إذا مرات مثلا خرب المحشي بكرة الكمبيوتر خرب فيش عندي الجهاز، كيف تسوي العملية؟
1: صحيح.
0: فلازم الطبيب يكون عنده هاي الخوف. على فكرة عند كتير أطباء جداد اللي كلهم بيكونوا معتمدين على الأجهزة هاي.
1: فقط على الأجهزة هاي المشكلة.
0: مفرد فيش كهرباء، فيش، صار الجهاز خربان، أوكي وشفت تكمل العملية،
1: كيف بدك تعمل الجراحة؟
0: فإذا ما كانتش عندك الخبرات العالية، العملية جدا دقيقة، بنحكي عمود فكري، بنحكي على أعصاب، فمش حضرت تكمل العملية تبعتك.
1: صحيح. طب دكتور محمد، كشخص اللي أجرى الجراحات التقليدية وبعد هيك انتقلت كمان لاستخدام أو الاستعانة بكل هاي التقنيات، هل فعلا بقدر تقول بشكل جازم أنه صارت دقيقة أكثر؟ يعني حتى نسب نجاح العمليات تغير، ولا هذا ما إله علاقة باستخدام هاي التقنيات؟
0: لا، هي قفزة نوعية كبيرة جدا، أنا عم بواكبها. يعني أنا صار لي في المجال تبع يمكن 15 سنة عم بشوف كل سنة بالسنوات الأخيرة قفزات جدا عالية جدا، الدقة جدا، أبحاث علمية بتقول الدقة بتصل يمكن فوق 99%، ما في 100% ولكن جدا عالية. فهي التقنيات كلها بتعطينا زي طبقة أمان عالية جدا وطبقة معلومات زيادة اللي بتعطينا بالآخر دقة ونسبة نجاح أكثر في العملية.
1: طبعا
0: لا شك.
1: طبعا. وإحنا حكينا دكتور قديش حساس العمود الفقري، وذكرت موضوع الأعصاب. إسا هذا كان زمان، أنا على الأقل بتذكر يعني كل شخص اللي كان حتى بده يدخل يعمل أي جراحة ديسك يخافوا ممكن يصير شلل، الجراح يدقر بالعصب. دخلني شوي بهذا العالم، كيف بتراقبوا الأعصاب خلال العملية؟
0: أول شيء لا شك إنه في خوف بهيك عمليات. الخوف الأكثر شيء هي قصة الشلل، بديش أقعد بلك معاق مع كرسي لا سمح الله بعد العملية. طبعا غير الأجهزة اللي حكيت عنها، في كمان جهاز بنستخدمه اللي هو جهاز بيراقب كل الجهاز العصبي تبع الشخص. يعني لما المريض احنا نجهزه للعملية، بيجي شخص تاني بنركب هيك زي أسلاك في كل الجسم. هاي الأسلاك بتكون متصلة مع المسارات الحركية والحسية في الجسم. دائما في عندنا أعصاب بكل الجسم، وهاي كلها بتكون مركبة على كمبيوتر، بيكون شخص قاعد في غرفة العمليات وهو بيراقب لي زي في عندنا خط تلفون مفتوح مع العمود الفكري مع النخاع العصبي، شبه هيك. فدائما احنا بنقرا اذا في تغيرات وانت ممكن تكون اذا عصيت طبيت بشيء مش او قربت على شيء لا سمح الله، فبتصير زي منبه فوري،
1: صافرة انذار
0: بالضبط. الكل بوقف العمل، بنشوف شو صار، بنبتعد عن المنطقه، بنعمل حساباتنا من جديد. فهذا بجد بيعطينا كمان امان.
1: مش معقول التطور اللي سئل. انت عم توصف هذا المشهد وانا عن جد حتى تركيبه الطاقم داخل غرفه الجراحه على ما يبدو تبدلت. اذا بتقول هذا الشخص بيكون موجود في جراحات معينة،
0: هو مش طبيب بس بيكون نيروفيزيولوج اللي هو تعلم كمان مجال هذا، وبكون معه جهاز وانا بعتمد عليه كثير. يعني انا بقول اذا هو ساكت وفيش، انا بعرف ان انا بقدر اكمل برايح، اذا بس معه بيحكي بعرف انه بنضغط، فلازم انتبه شو عم بيصير.
1: واحنا بما انه عملنا مقاربه للويز قبل كمان، هاي بيشبه السيارات الحديثه، يعني اذا انت قريب من انك تخبط بشيء شيء بعطيك انذار معين لانك تكون منتبه.
0: احنا بالطريقه القديمه كنا نعمل العمليه، طبعا في عده طرق كيف نعملها بدون الاجهزه، كنا نعملها بس اول شيء العمليه كانت تاخذ اكثر، والطبيب كان يطلع من العمليه بده يشوف المريض بس يحرك يجري مشانه كمان يعني كيف
1: يرتاح.
0: هنا لا، بنخلص العملية وإحنا تقريبا متأكدين إنه مرق كل شيء آخر.
1: وإذا هذا الجهاز أعطى إنذار دكتور، شو بهاي اللحظة؟
0: إحنا يعني بنوقف بنحسب حساباتنا من جديد. ممكن يكون قربنا على النخاع العصبي، ممكن يكون في ضغط، ممكن يكون في صار زي دم ضغط عليه،
1: ترجع بتفحص الأمور
0: تبعتها، ممكن صار من ناحية التخدير ضغط الدم تبعه نزل.
1: في يعني درجات الدقة عن جد هذا إشي عظيم، وزي ما أنت قلت ثورة وتطور كبير. الذكاء الاصطناعي داخل غرفة العمليات في سياق جراحة العمود الفقري، كيف بيساعد دكتور؟ وين مساهمته؟
0: صحيح، ودخل في مجال الطب كمان كثير مجالات. في مجالي أنا بحكي كعمود فقري اليوم، مثلا نأخذ الاعوجاج سكوليوزس، الإشي اللي بيحدد صعوبة العملية أو وين تعمل العملية بشي زاوية معينة، زاوية الاعوجاج نفرض 50 60 70. اليوم كان الطبيب يجي يرسمها كيس الزاوية بشيء يدوي، أوكي باستخدام حاسوب. اليوم ممكن نعرض كل الصور عليه، كل المتابعات تبعت الصور، هو يحسب لي إياها، يعطيني الزاوية بدقة عالية، يعطيني البرنامج كيف أنا لازم ألف العمود الفكري، كيف لازم أصححه. أضف إلى ذلك مش بس هيك، كمان بغرفة العمود بيساعدني. اليوم مش أنا صحح العمود الفكري، صححته، طب ثبته، في عندي قضيب معدني اللي الشركة بتعطيني صحيح، فأنا بالعملية بقعد أثني فيه أساس أبني للشخص اللي يعمل العملية. اليوم بعطي كل المعلومات هاي بعطيها لكمبيوتر AI اللي هو بالآخر بيبدأ يصمم لي هذا القضيب المعدني اللي بيكون طوله 30-40 سنتي بنزرعه بالعمود الفقري بيكون 100% مطابق للتخطيط اللي عملته للشخص نفسه. فهذا احنا بنحكي انه بصير يعني احنا بنحكي انه الطب بصير ملائم إليك.
1: أيوة. يعني مش لمجموعة كبيرة.
0: هذا بالضبط. اوكي. هاي يعني هذا التطور اللي طبعا هذا بالآخر كيف بنشوف

0: دقة بالجراحة، نتيجة رائعة جدا، تصحيح ممتاز، أقل وقت.
1: أقل وقت بفرق بشكل ملحوظ دكتور اليوم الجراحات مع كل هاي التقنيات؟
0: أقل وقت
1: يعني أعطيني نموذج، عملية كانت تأخذ إكس ساعات، اليوم شو بصير؟
0: إذا كنا نعمل عملية الاعوجاج في العمود الفقري زمان بالبدايات 6 و7 ساعات 8 ساعات، نحكي عملية 3 4 ساعات، النص
1: نص الوقت،
0: النص أقل تخدير، أقل جرح مكشوف، أقل التهابات، أقل جراثيم، ممكن تكون أقل دموم.
1: يعني هاي عم نشوف هيك نموذج بسيط، ولكن قديش عم بتأثر هاي التقنيات إيجابا وكمان للجراح، إنك تكون عم تعمل جراحة 6 ساعات بفرق عن 3 ساعات.
0: صحيح.
1: دكتور نرجع لموضوع التخوف، احنا كمان بنقول بمجالنا مجال الصحافي والاعلام، قد ما تطور الذكاء الاصطناعي يمكن بيستبدل جوانب معينه، ولكن صعب انه يبدل يعني صحفي ومحلل واعلامي حتى اللحظه. هل يمكن نوصل لمرحله اللي وظائف معينه داخل غرفه الجراحه بموضوع جراحه العمود الفقري ومجالك ممكن يستبدلها الروبوتات والذكاء الاصطناعي؟
0: انا مع التقدم الموجود اليوم بامنش، بعرف اجاوبك، بعرف اجاوبك
1: طبعا، لانه الاشي كتير متسارع.
0: لا شك ان اليوم بالوضعيه اليوم بيعطيني، برجع بقول، طبقه امان جدا عاليه، بيعطيني طبقه معلومات اللي ما كنتش اعرفها لو ما عنديش هاي التكنولوجيا. برجع بقول بالاخر اللي بشخص الحاله، اللي بحكي مع المريض، اللي باخذ المسؤوليه، اللي بالاخر هو اللي اذا صارت مضاعفات هو اللي بيكون في الواجهه، هو الطبيب الجراح. انا مش متخيل حالي حاطط حالي للروبوت، شخصيا روبوت اللي عمل العمليه هو يتخذ كل الاجراءات كل شيء
1: بدون اي مراقبه بشريه واشراف بشري.
0: باعتقادي حنتقدم، اوكي احنا شايفين التقدم، بس انه روبوت كامل ياخذ التشخيص لحديت لاخر العمليه، انا باعتقادي احنا بعد كتير بعد.
1: نعم دكتور، في سؤال انا يعني بحب مرات اتجنب هيك الاسئله الصادمه، ولكن هذا إشي اللي بتكرر والناس كتير بتوجه لك اياه كمان، بتوقع مع كل هاي التكنولوجيا والدقه، هل بعد اليوم لا قدر الله ممكن انه شخص يدخل على عمليه مثل ما احنا بنقول بلغتنا اليوميه على رجليه، ولكن يصير اي شيء خلال الجراحه اللي يخرج مع اصابه مش ممكن تصحيحها؟ تعال نقول
0: مع كل اللي حكيته، مع كل التقدم، مع كل التقنيات اللي بتخفف من هاي المضاعفات، والمضاعف اكثر شيء بخاف منه قصه اللي حكيتين
1: الإصابة العصبية،
0: صحيح نسبتها أو شي بتعرف في العملية. تعال نحكي هيك، مش كل واحد عملية ظهر تساوي عملية كبيرة تساوي شلل. عملية ديسك بشكل عام لا، عملية نص ساعة ساعة
1: صارت عملية بسيطة.
0: صحيح، اليوم نحكي على نسبة نجاح عالية جدا، النسبة انه يصير في عندك إصابة عصبية 1%، يعني من كل 100 واحد ممكن واحد يصير في عنده إصابة، مش شلل، يصير في عنده ضعف بالإجر. إذا أخذنا عملية كبيرة زي الاعوجاج العمود الفقري طبعا النسبة بتكون أعلى. فما نقول عملية ظهر تساوي، النسبة بتختلف، يعني ممكن تصير 3-4% حسب نوعية العملية. وبرجع بقول مع كل هذا تعال نسأل حالنا شو البديل، بحكي شو البديل، وإذا ما عملتش عملية لسأل الطبيب، إذا ما عملتش عملية ممكن يصير وضع أصعب. إذا وضعك تصير أصعب فبدنا نأخذ المخاطرة هاي اللي صغيرة اليوم اللي إحنا جد قللنا من نسبتها ونعمل العملية، لأنه فيش حل تاني مرات.
1: صحيح، وكمان السؤال كيف الإنسان بيستمر بحياته، قديش عنده جودة حياة وقديش بيقدر إنه صحيح. يعني يأخذ هذا القرار إنه ما يخضع للعملية مع كل هاي المخاوف اللي ذكرنا جزء منها. دكتور اليوم لما شخص هيك بيشاركك بمخاوفه أو أنت قبل الجراحة بتشعر إنه عنده مخاوف جدية، كيف تتعامل مع هذا الجانب؟
0: أو شو بتفهم عملية عمود فكري، بتفهم انه في خوف، بس برجع بكله كل من حد ما تعرف على المريض اول مره ببني معه ثقه، بسمعه من التشخيص، بسال المريض، هيسال الطبيب شو الامكانيات العلاج، هل في امكانيات علاج بديل، شو العمليات، شو خطوره العمليه، شو المضاعفات لازم تكون، شو بعد العمليه، شو التاهيل. اذا المريض بيكون فاهم كل هالشغلات باعتقادي جدا جدا بنقلل من الخوف تبعه. برجع بكل سؤال مهم، اذا ما عملتش عمليه شو حيصير وضعي؟ فلما المريض يكون فاهم هالشغلات كلها باعتقادي جدا بخفف من
1: صحيح. كيف المريض بيقدر يساعد نفسه كمان على الصعيد النفسي والجسدي، يعني بعد الخضوع للعملية شو التوصيات اللي مهم جدا انه يطبقها لحتى ما يصير في اي مضاعفات؟
0: كمان برجع بقول بطلق في العملية، التوصيات تبعتنا لبعد عملية صغيرة، عملية ديسك، مش زي واحد عامل تصحيح عمود فكري. بشكل عام بعد عملية عمود فكري احنا اول شهر هيك شهر ونص نطلب من المريض يعني يتعافى بالبيت، فيش حاجة كتير يساوي شغلات، يمشي يتحرك، ممكن يبتعد عن العملية الحركات اللي فيها حركات استفزازية لعمود فكري زي الطمل مرة واحدة أو الالتفاف والالتواء. بعد شهر ونص شهرين بلش مع هيدروترابيا، تقوية عمود الفقري، وش هذا إشي جدا مهم، بنوديه على هيدروترابيا بشكل عام، نكور المنطقة اللي عملنا فيها العملية، يبتعد عن الأوزان الثقيلة، يبتعد عن الجلوس كتير لساعات كتيرة.
1: هاي مشكلة العصر، الجلوس لساعات كتيرة ومع الأسف فعليا دائما بتسبب ألم. دكتور عندك فكرة أكثر أو أقل كم عملية لحد اليوم عملت، كم عملية جراحية بالتقريب؟
0: ما عدتهمش بس مئات. صحيح،
1: لابد أنه من المئات. في يعني أسألك عن حالي لا تنسى بالنسبة إليك كجراح، بقيت تعالقة بذكرتك كان لها تعقيد تركيبي معينة.

0: أنا بتذكر حالي، في حال بس هي حال بنتهاش، احنا حكينا عنها مرة وكتبوا عنها كمعجزة طبية بشكل
1: معجزة طبية
0: بكل المعنى الكلمي. أنا بتذكر حالي كنت قاعد بعيادة بساعات المغرب، بصرني صورة على الواتساب الدكتور طبيب في الميون ببعت لي سيتي، السيتي لحاله كان كافي يشرح لي كل الصورة. أنا بشوف صورة سيتي لو شخص عنده كسر جدا قوي في العمود الفقري، نحكي خلع بالعمود الفقري، كلمة خلع في العمود الفقري بتكون صعوبة الحالي. فبس حكيت معه عرفت انه المريض كبار مشلول بجريه تنتين بيحركه مش ابدا، في عنده كمان صار يهرب البول عنده. فانا عرفت انه فايت على إشي اللي هو بنحكي على شاب عمره 20 سنة اللي هو عامل بناء اللي وقع من عمارة عالية. فانا كبار بلش الفيلم يشتغل براسي، طبعا حملت حالي وطلعت على المستشفى. مريض حضرناه بخلال وقت قصير جدا لغرفة العمليات من غرفة اللي بسموها حيدر تراما،
1: عملية طارئة
0: طارئة جدا. بصير المستشفى بلقى مريض نايم على التخت، حتى بعد مش منزلينه من تبعت الامبولانس هذا الخشبي. فبحكي لي بشو بفحصه بتأكد من الحالة، وبتذكر كلماته دكتور بعرف شو بدك تعمل رجعني امشي. انا لما اشوف هيك من جوا بتقعد كلمات صعبة
1: وتقيلي على الطبيب اللي بده يدخل يعمل هيك جراحة.
0: ومن ناحية بدك تقول للمريض بدك تعطيه امل، من ناحية تانية انت عارف كطبيب انك انت شو ما تكون بالعملية على الاغلب مش حيزبط لانه صار في قطع او ضرر، لانه خلاص باللي حنعمل العملية حنثبت العمود فكر، بس من جوا عارف انه المريض مش حيمشي في حياته. طبعا فتنا العملية، العملية بنحكي على 6-7 ساعات، كانت جدا عملية معقدة، وبساعات الليل كمان كملت معنا طبعا بعد يوم شغل طويل. ففي العملية الأولى ثبتنا العمود الفقري، يعني كنا حاجة نثبت العمود الفقري، وعملنا كل النتوءات اللي كانت ضغط على العمود الفقري فلتناها، والعمود الفقري كان جدا متأثر. فأنا عرفت إنه الوضع مش كتير مثلا. فطلعت من العملية، حتى بتذكر الممرضة تحكي لي لما تطلع برا تتفاجئش في كتير ناس برا. فطلعت برا يمكن كانوا 100-200 شخص، الكل بيسأل شو معه وقف مضبوط. فأنا عم بشرح للأهل، طلعنا قعدنا فوق في المكتب عندي بشرح هيك. بعد نص ساعة بتصلني مكالمة من الممرضة بتحكي لي دكتور تعال، بقول لها إيش في صار إيش لا سمح الله، بتحكي لي بلش يحرك أطراف أصابعي. هذا بكت هيك بتذكر كلماتها، بكت ركضنا كل ركضت أنا أشوفه بمت بلش بحركش جري بس بلش أطراف أصابعي، علامة ممتازة ولكن بكل شيء مؤشر مزبوط. طبعا المريض احتاج كمان عملية معقدة بعد أسبوع عن طريق الصدر. في هاي الحالة احنا كمان هنا التكنولوجيا، الفقرة اللي كانت مكسرة مهشمة استأصلناها كامل وزرعنا محلها فقرة اصطناعية، زي بدلنا الفقرة بفقرة اصطناعية، وكمان عملنا كمان تنظيف. والمفاجأة الكبرى انه المريض بعتناه طبعا على شيكوم تأهيل، راح على بيت ليفنشتين لفترة زمنية يمكن شهرين. متذكر اول زيارة اجى عندي بمشي لحاله على جريه،
1: بمشي على اجري،
0: انا هاي هذه معجزه.
1: حققت له الجمله اللي قال لك اياها وهو داخل على الجراحه اللي كانت شبه مستحيله،
0: وطبعا شكرنا. فهذه كانت بالنسبه لي
1: وصفت بالمعجزه الطبيه. كيف عم بفهم صحيح منك
0: اصابه من هالنوع، لانه خلاص بتساوي شلل دائم، فكيف صار فمعجزه بالنسبة لي.
1: يعطيكم العافية، ويعني قصة مؤثرة إجابة هيك خلينا نقول دكتور. وبالمقابل يمكن مرات في حالات أبسط خلينا نقول أو بتوصل لغرفة العمليات أبسط بس ما بتحقق النجاح المرجو، كيف بيأثر على الجراح؟ دايماً عندنا هاي الأسئلة، وأنا سألتك قبل ما ندخل على الاستوديو الجانب النفسي المعنوي، يعني أنت بتشتغل بضغط كل الوقت، معظم وقتك غرف العمليات، كيف بتتأثر من كل جراحة بصرف النظر يعني كيف بتكون نهايتها ونسب نجاح؟
0: مزبوط، هي مسؤولية كبيرة للطبيب، تحكي مع المريض، هم أمنك حاله، هم معطيك أغلى شيء عنده جسمه، أوكي؟ فهدفه إنه العملية تكون ناجحة، الكل بفكر إنه جاء عند الطبيب أكيد مش حصير مع إشي، أكيد العملية حتكون ناجحة. فهذا بحمله كتير مسؤولية.
1: والثقة مرات اللي يعني توضع باسم مثل اسم دكتور محمد يحيى، ولكن بذات الوقت بفكر انه بتقلق في بعض الحالات اللي بتكون مركبة، يعني في شخص اللي عم بيقول لك قبل ما ادخل العملية طلعني امشي على اجري.
0: مزبوط، اي افكار وقت العملية صراحة تكون مركز في العملية،
1: تفصلها
0: ما في عندك، بتكون كل جهدك وكل قراراتك وكل تفكيرك بيكون في العملية كيف نعملها في احسن جودة. ولكن قبل وبعد العملية دائما هاي الأفكار بتواردنا، ممكن يصير يعني هاي الأرقام نحكي عنها 3% موجودة بالعالم، هاي إحصائيات عالمية، فممكن فترة ما يكون عندك إيش من هالنوع. فشوف كيف بدك تتعامل مع الناس، ففي صعوبة طبعا، بنحاول دائما نصحح الأشياء ولكن دائما بتكون
1: مسؤولية كبيرة وفي إلها وقع كمان زي ما قلنا معنوي. دكتور شو نصائحك هيك وتوصياتك لكل مين عم بسمع حلقتنا اليوم بما يتعلق بهذا الموضوع؟
0: تعال نحكي تذكروا مثل ما احنا بنهتم في القلب بالرئات نوازن السكر ضغط الدم، لازم ننتبه للعمود الفقري. فكر العمود الفقري هو حاملنا 24 ساعة معنا الكلمة، واحنا قاعدين واحنا واقفين حتى واحنا نايمين في عنا ضغط على العمود الفقري. فالعمود الفقري حاملنا مشان نحافظ عليه عشان نحافظ انه نضلنا بدون اوجاع ونعيش معه فتره طويله لازم نحافظ على الحركه، والحركه بيحكوا الحركه بركه عند بكثير شغلات.

0: فالحركة تمارين نقوي العضلات، لما نقوي عضلات بطننا وظهرنا بنخفف الضغط الموجود عليه على الديسك هذا المسكين اللي 24 ساعه منا. كمان الوزن، الوزن عامل سيء للظهر، بضغط اكثر بزيد عليه حمل. ثلاثه الجلوس المستمر لساعات كمان حكينا مش منيح. ونصيحه كمان اكثر لفئه الشباب ولنا جميعا، نبتعد قديش اكثر عن الشاشات التلفونات. نحكي على الجلوس ونحكي كمان على وضعيه جلوس سيء. شوفي الاولاد اليوم جيل صغير هيك مسكين التلفون الرقبه لتحت.
1: مع هذا الادمان انا بتوقع اكثر اطباء راح يكونوا مطلوبين من هون لكمان 20 30 سنه، هن اطباء الاورتوبيديا
0: فهذا شيء بشوف يعني بيستفزني لما اشوف ولد ساعات كثير. فانا بتخيل شو بصير بالعمود الفقري وشو ممكن تواجهه بجيل صغير كمان شوي.
1: انت بتخيل بتشوف عمود فقري مش زينا، احنا نشوف صوره مختلفه.
0: فتعال نهتم بالعمود الفقري، تعال مارس الرياضه، وما نخافش من عمليه الديسك. يعني من عمليه العمود الفقري مش كل ديسك، مش كل الم بالظهر يساوي الديسك، ومش كل ديسك بده عمليه. واذا احتاجنا عمليه نعرف انه في تقنيات اليوم جدا متقدمه اللي بتسهل على عمل الدكتور، وبالآخر نخرج بنتيجة جدا جيدة ودقيقة.
1: ورسالة أخيرة دكتور للناس اللي بدها أو اللي بتقرر إنها تتحمل الوجع لأن خايفة من الخضوع لجراحة، حتى على مستوى الاستشارة بخافوا إنه يتوجهوا.
0: أنا بفضل نأخذ استشارة، حتى لو أخذت من الطبيب أو عدة أطباء سمعت رأيهم مفضل، وبالآخر لازم تسأل الأسئلة وتجاوب أنت عليها. هل وضعك هيك بدك تضل؟ هل وضعك ممكن يسوء؟ وإذا جاوبت عليها إنه لا مش موافق إنه هيك، فما لكش خيار إلا جراحة. القصد إنه إنك الخوف تبعك ما بحل المشكلة. فإذا أنت واجهت الخوف بالخوف فأنت مش هتتقدم، ممكن الوضع يصير أسوأ. يعني بيجيني مريض عنده بداية في الحالة، فممكن أحلله بعملية صغيرة ومحتاجش عملية كبيرة. إذا بيجيني مريض متأخر ممكن كمان بعد عملية اللي بعينيه ناجحة، بس المريض يكون صار في عنده ضرر بصلحش بالعملية.
1: صحيح دكتور، مرات الجيل بشكل للناس كمان تحدي. يعني إذا جيل كتير صغير أو كتير متقدم هذا بيكون بالنسبة إلهن سبب إنه ننصح قريبنا أو الشخص اللي بنعرفه تروحش لجراحة ظهر. هيك بسؤال أخير أسألك عن هذا الموضوع.
0: مزبوط. جيل صغير بيقول لك يعني هلأ من جيل صغير ده عمل عندي ظهري، طب وصارت مشكلة ده مارس حياتي كلها وأنا في عندي عجز معين فبخافه. والجيل الكبير بيكون في عنده كمان مرض سكر، بيكون أمراض تانية، رئات، هشاشة عظام، عنده كمان تخوفات تبعتهم. فبرجع بقول خلينا نرجع للقاعدة الأساسية، إذا في خطر على النخاع العصبي، إذا في مشكلة ممكن تعمل له ضرر مستدام، لا الحل هو جراحة. واعتمدوا علينا انه في عنا اليوم القدرة العالية نشخص مين الشخص اللي بيحتاج عملية، ونستخدم كل الأجهزة اللي حكينا عنها أساس نعطيه النتيجة اللي هو بده
1: وأفضل نتيجة. يعطيكوا ألف عافية المختص المفيد دكتور محمد يحيى، جزيل الشكر لحضورك. شكرا جزيلا دكتور محمد يحيى، جراح عظام أخصائي واستشاري جراحة العمود الفقري ومركز مجال تقويم العمود الفقري في مستشفى العفولي. شكرا لكم على حسن المتابعة، على أمل تكونوا استفدتوا من كل ما جاء في هذه الحلقة. الشكر أيضا موصول لزملائي في الهندسة الإذاعية الياس عبد الملك، في التنسيق ماجي علوتي، في الإخراج والديجيتال جواد العمري وعلي النصار، وكنت معكم في إعداد البرنامج وتقديمه عفاف شيني. دمتم بخير وأمان وصحة وعافية، وإلى اللقاء.
2: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس محلك لاجهزه ابل، خاضع لشروط الحمله.
3: مستقبلك يبدا من اختيارك الصح. الجامعه العربيه الامريكيه في حرم رام الله وحرم جنين تعلن عن احتساب بونص البقروت كما في جامعات البلاد، مع منح تصل الى 50% في تخصصات مميزه، منها العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات الأخرى. استفيدوا في بونص البقروت والمنح المميزة وسجلوا الآن في الجامعة العربية الأمريكية. آخر موعد للتسجيل 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888. الجامعة العربية الأمريكية، مستقبلك يبدأ من هنا.
4: مع كل صباح جديد نحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت معكم في كل الظروف.

0: حملة
1: أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح خاضع لشروط الحملة.
2: مسهلي مع فرات نصار.
3: شوفير الباص بيجي ياخذ الولد بالضبط الساعة 8 الا 5 من عندي، يسأل المدرسة الساعة 8 ونص 9 الا، فإحنا بدنا حال اللي هو يكون منطقة الأولاد تكون بالمدرسة بحدود الساعة 8.
4: إذا بتواجهوا أي مشكلة مع السلطات المحلية أو المؤسسات الحكومية أو أي جسم ثاني، إحنا هون حتى الحل.
3: بعد ما توجهتوا لهن ساعدونا كثير كمان مش شوي. اجتمعت يوم الخميس والحمد لله رب العالمين كله تمام، فرجن يومين يمشي متأكير يعني ماشيين حسب اتفاق،
4: وبتوجه لكم
3: بالشكر الكتير كتير كتير.
4: يكلم ايديكم يا رب. ابعثوا لنا رسالة واتساب 0544-515-117 ورح نكون معكم خطوة بخطوة. أنا فرات نصار وطاقم برنامج مسهلة، ومن اليوم اطرحوا مشاكلكم على البث المباشر، الاتصال على 0461-66-66 وإحنا مندور معكم على الحل.
2: يوم السبت الساعة 12 على راديو الناس.

0: كل يوم لبنة؟
1: رجعت المدارس ورجعت معها الأسئلة اليومية، شو نحط بالزوادي والحل؟ حملة جاهزين لواحد تسعة مع هاتو كينج ستور، فوتوا على هات اطلبوا كل شيء بتحتاجوا لزوات المدرسة من كينج ستور، والتوصيل مجاني على كل طلبية ب 250 شكل فما فوق حتى 31 8، وبالنجاح لطلابنا الحلوين.

0: اكبر حمله صيفيه مع بعض. لا لا لا لا
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
2: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
3: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب أسنان ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
4: الزواد عليكو والعلب علينا. نشتري عبوتين من تشكيلة حبوب الصباح من تلما خلال فترة النشاط، نتوجه لأكشاك النشاط ونحصل على علبة زواد للمدرسة هدية. بدكو تعرفوا وين وإمتى النشاط بيستناكو؟ ابحثوا في جوجل تلما وجبة فطور.
5: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.

الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم تفاصيل. أصيب شاب في 21 من عمره بجروح خطيرة إثر تعرضه للدعس أثناء قيادته دراجة نارية في بلدة الريني في الجليل الأسفل، ونقلته طواقم الإسعاف إلى المستشفى الإيطالي في مدينة الناصرة لاستكمال تلقي العلاج. تعتزم النيابة العامة في لواء الشمال تقديم لائحة اتهام ضد حارس أمن على خلفية حادثة إطلاق نار وقعت عند مدخل مدرسة في يافة الناصرة.

0: في أيار الماضي، وبحسب الشرطة يشتبه بأن الحارس رد بإطلاق النار خلال الحادث رغم عدم السماح له بحمل السلاح في إطار عمله. أصيب طفل بجراح جراء تعرضه للضرب والتنكيل على يد أفراد الشرطة في قرية معاوية قرب أم الفحم مساء أمس، وقالت العائلة إن الشرطة اعترضت طريق ابنها دون مبرر أثناء ركوبه دراجة واعتدت عليه بالضرب مما أسفر عن إصابته ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. الطفل المعتدى عليه عثمان خالد مصطفى تحدث لراديو الناس حول تفاصيل الاعتداء.
1: أنا بكيت مروح، بكيت رايح شب الطابعة على الحبير، وأنا مروح الدور بطلع على في نية مشترات اثنتين، أول واحد يلز علي تعرف كيف إني بعدت عنها، كم الثاني بعرفش منين أجي أسرع علي وطلع علي بهجني يعني، وكيت على الأرض أنا ورا ضارب بالعمود، أول ما بشوف ال في أربعة وخمسة فوق واحد سحبني وضربوني على وجهي وعلى بطني وبكسات بهاي، حسكت وبعد إنه بس أبوي ده فهم شو في أنا مش فاهم إيش يعني. ضربت بدون سبب، صارت لابوي اجا قاعد يقولوا انه ايش اللي صار تو وهيك، وانا مش عارف ليش مروح الدور، وكلنا محامي وكل شيء لهم شو ما نتشتش، عشان نحن عرب تفششوا فينا، وايش الدولة بدها يعني.
0: أصيب سائق الحافلة خالد عويسات من جبل المكبر بجروح خطيرة في الرأس إثر تعرضه لاعتداء عنصري بأداة حادة أثناء عمله في بيت شامش. في حديث لراديو الناس قال السيد عويسات إن الاعتداء تم بعيد رفضه التوقف في نقطة غير مسموح التوقف بها.
2: كنت على خطي وكنت على المحطة، ما كانش في حدا بينزل ولا حدا بيطلع، تبعت مسيرتي في البعض. بعد عدة أمتار في شاب بده ينزل، تخلك لو ينزل في المنطقة هاي، طب ما بضبطش أنا نزلك في المنطقة، ممنوع فيش محطة فيش إشي هنا أبدا بده ينزل. أنا يعني عييت أفتح الباب، جهلته لبيت وجهي ضربني تقالي حاد على راسي، فكت الواي على الكرسي نزل فيها ضرب، ما صحيت إلا في الأمبولانس. فأنا ما توقعت إنه يتصل الأمور لهذا الحد يعني، عشان هيك أنا جهلت شوية كيف بلف وجهي ما بشوف إلا البوكس وجهي يعني غدر جاني من ورا، كان الباز مليان ولا واحد يتدخل ولا واحد يشي.
0: عثرت الشرطة على طفل في العاشرة من عمره من بيتح تيكفا بعد ساعات من فقدانه والاشتباه باختطافه، وقالت الشرطة إنها عثرت عليه في بنبرك برفقة شاب يهودي في العشرين من عمره من القدس جرى اعتقاله، ومن المقرر أن يعرض اليوم على المحكمة. أفادت مصادر حزبية بأن رئيس القائمة العربية الموحدة دكتور منصور عباس والنائب السابق يوسف سيغالوفيتش يعقدان مؤتمرا صحفيا مساء اليوم للإعلان عن انضمام سيغالوفيتش إلى الموحدة. يأتي ذلك بعد مصادقة هيئات الحزب نهائيا الليلة الماضية على القائمة وترتيب المرشحين. إلى ذلك عقدت طواقم القائمة المشتركة الثلاثية بمشاركة ممثلين عن الجبهة والتجمع العربية للتغيير اجتماعا لمتابعة الاستعدادات للانتخابات المقبلة وتعزيز العمل المشترك. كثفت الشرطة ملاحقة العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية بحجة وجودهم داخل البلاد دون تصاريح، معلنة اعتقال عشرات العمال في القدس وفي تل أبيب. وفي إحدى الحالات قالت الشرطة إنها عثرت على 18 فلسطينيا مخبئين داخل تجويف في شاحنة بعد مطاردة قرب القدس، فيما اعتقلت 16 آخرين في حملات شملت مدرسة قيد الترميم في هرسلية فضلا عن ورشة بناء قرب مركز تعليمي شمالية تل أبيب، وأحال مشغلين إلى التحقيق. أعلنت وزارة الأمن الإسرائيلية إبرام صفقة تصدير أسلحة إلى اليونان بقيمة تزيد على 10 مليارات شيكل، وتشمل صفقة إنشاء منظومة دفاع جوي متعددة الطبقات تعتمد على أنظمة إسرائيلية بينها مقلاع داود وسبايدر، ووصفتها الوزارة بأنها أكبر صفقة من نوعها في تاريخ العلاقات بين إسرائيل واليونان. اتهم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز روسيا وإسرائيل بنشر وتضخيم معلومات مضللة بشأن تدفق مهاجرين إلى جيب سبتة الإسبانية الشهر الماضي، مستندا إلى بحث أجراه جهاز العمل الخارجي التابع للاتحاد الأوروبي. وأضاف بيدرو سانشيز أن البلدين استغلا الأزمة حسب تعبيره لانتقاد الحكومة الإسبانية على خلفية الخلافات مع مدريد بشأن مواقفها من الحربين في أوكرانيا وإيران، فيما نفى تحميل السلطات المغربية مسؤولية تدفق المهاجرين. الأحوال الجوية. يكون الجو مساء اليوم والليلة صافيا حتى غائما جزئيا.

0: وراديو بمل الراس،
1: ثقتنا فيها كبيرة
2: عن جد. راديو الناس.
3: أنا ميلينا نرجية، كثير انبسطت بالفرصة، سافرت. أنا حابة أرجع على المدرسة عشان أشوف أولاد صفي.
4: أنا اسمي أمال. شعوري إنه رجعت المدرسة هو حلو عشان نلم الصحاب ونتصاحب ونلعب، وفرت الشهرين مرقت كثير بسرعة.
5: أنا لارا رسيت إنه بدي أرجع على المدرسة.
6: أنا ليا أبو سمرة طالع على صف التمهيدي وأنا كثير متحمس.
7: أنا بروح على المدرسة جديدة.
8: أنا اسمي ليال وأنا كثير متحمسة إني أطلع على البستان. وأخرى أنا شعوري كتير حلو.
9: أنا ميلان رايح على الحضانة والصوت

يسعد لي هالمساء، يا مساء الخير، يا مساء الورد عليكم جميعا، وأهلا وسهلا. يلا أجينا لنبدأ مشوارنا واستراحتنا في منتصف هذا النهار، 3:09 ساعتنا حاليا باستوديوهاتنا. واليوم يا جماعة عم نودع شهر آب، وبكرة رح نكون مع الأول من أيلول هيك، وأيلول له نكهة مختلفة دايما، في إله ريحة مختلفة، شكل مختلف، لون مختلف. والأهم من هذا كله أنه بكرة راح تتم أو راح يتم افتتاح السنة الدراسية الجديدة 2026-2027، والعطلة الصيفية راح تخلص، وكل طلابنا وطالباتنا راح يرجعوا إلى مقاعد الدراسة، وأكيد نتمنى لهم سنة دراسية موفقة وناجحة. واليوم هيك راح نعطيكم شوية نصائح، وبالأخص للأهل، كيف تبدو هاي السنة مع أطفالكم، بس بتوقع مع أولادكم مبدئيا. توقع أنه كتار منكم مبسوطين، كتار منكم سعداء، كتار منكم هيك عندهم شعور بالراحة النفسية بأنه خلاص رح يرجعوا أولادنا لهذا الإطار. يلا علوا صوت الراديو، زبطوا درجة حرارة المكيف، وبلشوا سجلوا الحضور على واتساب 050-55-77-399.

يلا بدينا بدينا مساء الفل. اليوم بتوقع هيك الأجواء بالبلدات العربية أشبه بليلة العيد، يعني تحضيرات للعودة إلى المدارس. كل سنة وإنتوا سالمين، وكل فرحة عم بلمسها من خلال رسائلكم. كيفات الأمهات تحكي وتحكتلو دلعنا يا مدلعتلو فاضل إهتاني ونعملو. بس الفكرة أنه إسا بدكم ترجعوا لنظام، يعني مفروض أنه إسا الحياة تتنظم، مفروض أنه الأولاد هيك تعودوا تسيطروا عليهن، تعودوا ترجعوهن للمسار، وهذا بحد ذاته بده طاقة. ولا أنا غلطان؟ يعني بتكونوا إسا بحاجة لطاقة مضاعفة عبين ما ترجعوا أبنائكم إلى المسار الصحيح.

يلا بدي أبلش أشوف مين معنا. نمسي عليكم بالخير. أزميخانقة من مفترق الكابري حتى مفترق كفر ياسيف. مساء الخير يا علي، أهلا وسهلا. مساء الفل شريف، عم ببعث لي كمان في أزمي. وين هاي يا شريف؟ أوكي، شارع تنين عند منطقة نتانيا. مرحبا فادي، يعطيك العافية. بدها ورقه الأصفر شهر أيلول، بعد بكرة بنسمعها. أيمن، ورقه الأصفر شهر أيلول، ليه مستعجل على على شهر أيلول؟ بكرة نبلش أيلول، بوعدكم بكرة نفتتح فيها. يسعد مساك، تحياتي إليك فادي. حدث طرق عند مفترق عمعات طبرية وأزمة سير خانقة من روش بينا حتى مفترق عمعات، وفعلا بعت لي صورة في أزمة خانقة جدا جدا. مساء الخير لأبو تيسير، وتحية كمان لفيصل، يسعد هالمساء. بتتخيلش الراحة النفسية فادي، الهدوء بالبيت والنوم بكير. عن جد شادي بترجعوا دغربي، يعني بترجعوا وكأنه بتعززوا هاي السيطرة سريعا، انه يلا نظام نوم بكير صحوي بكير، بترجع بسرعة ولا بدكوا وقت؟ مساء الخير لفهد، مساء الخير. بداية أسبوع موفقة لغازي بكندا، أهلا وسهلا. مساء الورد، رجعت الازدحامات بالناصري كأنه عيد. يعني ليلة العودة للمدارس مبدئيا.

يعني مساء الخير يا ختام. الله يسعد المدرسة ويسعد 1-9 ويسعد يوم الثلاثة. أحلى إيش النظام والبرنامج اللي برتب. مساء الخير يا منال وأبو وديع, يسعد هالمساء الحلو. مساء الخير فادي, كيف الحال؟ أزمي بوادي عارة كالمعتاد. مساء الفل يا منير, يسعد مساك فادي. تحية إليك ولأحلى برنامج. مساء الخير لفكري, وتحية خاصة لمدير إعدادية عرعرة وكل طاقم المدرسة. بنتمنى لكم سنة مثمرة للجميع. إحنا اليوم بالمدارس عنا يوم طويل. في مبدئيا بلشوا يعني الهيئات التدريسية يعملوا وكأنه يوم تحضيري مفروض اليوم, فبدنا نحيي أكيد كل المعلمات والمعلمين. أنا مين هذا؟ كرم, مساء الخير يا كرم. جهزنا أولادنا الصغار, واحد للبستان واحد للحضاني, بس الحماس للي طالع عصف في الأول. في أشخاص اللي أول مرة بدني يدخلوا, يعني الأولاد طالعين لأول مرة للحضانات, فصراحة شعور مش سهل بالنسبة للأهل. يعني أول مرة هيك الأم بالأخص بدها تودع ابنها وتحطه بحضاني, مش سهل, مش سهل الشعور.

جلال خليفة، يا مساء الخير والفل. تحية كمان لصابرين، يسعد هالمساء. عم تحكي لي عن ازدحام على شارع 65 وادي عارة، مزدحم طبعا كالعادي. أنا بنتي الكبيرة أول والصغيرة حضاني. حلو، يلا بدكو هيك كمان تجربوا هاي المرة، أول تجربة مع البنت اللي طالعة الحضانة.

طيب بدنا نبدأ اليوم بما أنه عم نحكي عن المدارس والعودة إلى المدارس، بدي أحكي لكم عن مجموعة أخطاء اللي ممكن يعني هيك تقعوا فيها كأهل، وبالأخص قبل بداية العام الدراسي. في كتير أهل اللي بيفطنوا اليوم يعني قبل عودة الطلاب للمدرسة بيوم يعدلوا موعد النوم. يعني ببساطة يا جماعة بشكل عام مفروض يعني آخر أسبوع بالعطل الصيفية نبلش نضبط موعد النوم عند أطفالنا عشان ما نوقع بهذا الفخ تبع أنه والله اليوم بدنا نعمله نظام، اليوم بدنا ننام مبكير ونتوقع منه بكرة الصبح يصحى بكامل نشاطه، ولما إله شهرين ما خد راحته بالنوم وعم بصحى وانت بده بالنفسية اللي بده إياها. فتأجيل تعديل موعد النوم يا جماعة حتى آخر ليلة هذا خطأ كبير جدا. كمان خطأ بشكل عام شائع جدا بمجتمعنا هي شراء المستلزمات باللحظات الأخيرة. يعني اليوم بتروحوا بتلاقوا كل المكتبات مليانة بالأهل عم بحضروا الكتب عم بحضروا القرطاسية. طب ما كان في شهرين يا جماعة الخير اللي كنتوا بتقدروا تعملوا كل التحضيرات من دون ولا أي ضغوط، بس بكل الأحوال رجاء اليوم هيك لو أنتوا تحضروا وتجهزوا هيك اللمسات الأخيرة بنطلب منكم من دون أي توتر. بتأمل أنكم كمان حضرتوا مكان مخصص للدراسة بالمنزل، هيك رتبتوا مكتبي لأولادكم وهيئتوا لهن الجو عشان يرجعوا على الأقل يهيئوا نفسيتهن للدراسة. كتير كتير كتير كتير كتير مهم نبلش نحكي مع أولادنا عن استخدام الشاشات والأوقات المحددة لاستخدام الشاشات، وهيك محاولة كمان الضبط والسيطرة على الأطفال من الإفراط في استخدام الشاشات. مهم كمان نبلش نجهز روتين لأولادنا، وبالأخص كروتين صباحي أي ساعة لازم يصحوا وإنت لازم يفطروا وإنت لازم يحضروا حالهن، ونحكي لهم أي ساعة مفروض يخرجوا من المنزل إذا كان في سيارة بتخدهن، إذا كان في باص، إذا كان في مواصلات عمومية، وحتى إذا كنتوا أنتوا بتوصلوهن مهم كتير

بل هناك روتين صباحي ثابت لكل يوم الصبح. لكل الولاد اللي رايحين إسا على صف الأول والأطفال اللي أول سنة لإلهن رح يدخلوا المدرسة، كتير مهم هيك نفهم تخوفاتهن، نشجعهن، كنورجيهن حماس لبداية العام الجديد، ونحاول نحتوي كمان مشاعرهن اللي رح تكون غريبة جدا بالنسبة لإلهن لأول سنة داخل المدرسة. وأهم إشي وهذا فخ اللي عن جد يعني بوقعوا فيه الأهل، قضية المقارنة بين الطفل وإخوته ببداية العام وبناء هاي التوقعات الكبيرة على الطفل، ابنه توقعات على الطفل على حجم قدراته وما تحاوله أكبر من قدراته وأكبر من شو عن جد بإمكانه أنه يتحمل. خذوا كل هاي النصائح بعين الاعتبار وإن شاء الله بتكون سنة سعيدة ناجحة ومزدهرة على كل طلابنا وطالباتنا.

0: انا كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
1: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
2: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
3: سكني خامي،
2: كنت حاله ضياع،
4: كنت متخربط بالبلاد برا،
2: شفت طلاب وسالت ناس،
5: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
2: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
6: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
4: نظم
6: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
7: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب، انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي.

0: في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
1: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبة الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيل التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
4: إذا طفلك بيعاني من السرطان، أنتوا مش لحالكم. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من نخبة من الأطباء المتخصصين حول العالم. راسلونا عبر واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معك خطوة بخطوة.
5: اتحاد واربح،
6: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحاني. اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
7: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال، بنك بعرفك بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
8: مع كل صباح جديد بنحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت، معكم في كل الظروف.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
9: الشنطة
10: موجودة،
9: المقلمة
10: موجودة،
9: المي
10: موجودة،
9: الزوادة
10: فيها عامك؟
9: أكيد فيها عامك.
10: هيك تمام، لأني بحبها.
7: بالزوادة عامك؟ لأني بحبها.
10: أنا قصدي بحبها لأمي وعامك.
1: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت ومخبز العربي أم الفحم. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: سامعيننا صح؟ مش لحالكم، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكم براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكم وخلوا الكل يسمع عنكم على راديو الناس.
11: حركة سير مع فادي زغايل.

0: يلا رجعنا لنتابع مساء الخير.
1: يعرف دوالج
0: يسعد لي المساء الحلو. تحية لكل السائقين والسائقات على الطرق، لكل الموجودين بازدحامات مرورية، لكل اللي عم بيحضروا حاليا هيك التحضيرات مبدئيا الأخيرة لافتتاح السنة الدراسية يوم غد. بكرة مش بس ده تفتتح السنة الدراسية، كمان البنزين بكرة بده يغلى، فاللي بعده شو هاي؟ اللي بعده معباش بنزين. يا جماعة الخير، اللي بعده ما عب بنزين بكرة رح يكون سعر اللتر بالخدمة الذاتية 8.26 ف... يعني سموتريتش عم بحاول هيك يعمل المستحيل انه يضبط الوضع، بس مش شكلها ظابطه. فروحوا عبوا بنزين، استغلوا اليوم تعبوا بنزين، وبكره كمان يعني بدكم تحضروا حالكم للازدحامات المروريه الخانقه بساعات الصباح، ساعات طلعت الاولاد على المدرسه، وكمان بساعات ترويحه الاولاد من المدرسه. والله أحسن إشي بتعمليه أم باسل صراحة، وأنا كمان. تعال نرجع لعصر الجمال يا جماعة، شكل نجيب جمال أو مثلا أي، تعال نجيب بسكليت. بسكليت ليه جمال؟
2: حاسس إن كده ابتدي أبقى رومانسي وضعيف.
0: بسكليت منه كمان بنعمل رياضة، منه بنوفر على حالنا بنزين، بنوفر على حالنا سفر.
2: في غدري وفي حوارات بالساعات.
0: ممكن احنا نعملها ثقافي يا جماعة، ممكن ام باسل يعني من خلالي انا وانتي نعملها ثقافي البسكليتات.
2: نومي بقى خفيف، كنت لما بنام الجمال عدى الكلام.
0: وليش عم بحكي لكم بسكليت وليش عم بحكي لكم رياضة؟ لانه جايب لكم اليوم موضوع صراحة مقلق نوعا ما. الله يسامحك يا فادي، احنا بنكسب كل تاني قبل رجوع المدارس، وانت بتذكرنا بحلقة خاصة.
2: مش معاك اسم الأساس.
0: اول شي يعطيكم العافية اميرة، كل هيك المعلمين والمعلمات اللي بكرة راجعين للمدارس، وان شاء الله هيك عودي موفقة. مين من اللي عم بسمعني بعمل على الأقل رياضة مرتين بالأسبوع؟ مرتين بس بالأسبوع، رجاء كل حدا عم بسمعني بعمل رياضة مرتين بالأسبوع يأشر لي يحكي لي أنا.

0: والله حلو حلو حلو. مجموعة كبيرة بتعمل رياضة على الأقل يا جماعة مرتين بالأسبوع، وكل خطوة بتكون أكثر من المرتين مباركة أكيد. بس أنا سؤالي للي بيعملوا على الأقل مرتين بالأسبوع، في ناس عم تسألني شو يعني رياضة.
1: يلا
0: لا بفهمك صراحة، مين اللي عم بيسألني شو يعني رياضة؟

أنا بعمل ثلاث مرات، أنا بعمل خمس مرات، مرتين باليوم. لا مرتين باليوم كتير يا باشا، مرتين باليوم كتير. ثلاث مرات بالأسبوع أحمد، حلو. أنا بعمل رياضة الرقص، ومالها رياضة الرقص، هي كمان رياضة على فكرة. بالرقص يا جماعة يعني بتقوموا بحرق سعرات حرارية كتير صراحة. طيب اكتار اللي عم بيعملوا رياضة مرتين على الأقل بالأسبوع، لأنه في دراسة يا جماعة تزعم بأنه خلال خمس سنوات ممكن يصفي امتلاك جسم رياضي أندر من امتلاك ساعة رولكس. متخيلين؟ يعني فيش إشي بتعرفه هيك واضح ومحدد، بس ممكن يعني هاي الأرقام وراء هذا التنبؤ تستحق الانتباه بطبيعة الحال. نحو 31% من البالغين حول العالم، يعني احنا عم نحكي قرابة 1.8 مليار شخص حول العالم، ما بيمارسوا نشاط بدني كافي، وممكن ترتفع النسبة ل 35% بحلول عام 2030 إذا استمرت الاتجاهات الحالية. وبالمقابل 43% من البالغين بيعانوا عالميا من زيادة الوزن، و16% بيعانوا من السمن الزائد، بينما تضاعفت معدلات السمن لدى البالغين عالميا أكثر من مرتين من سنة 1990، يعني 1990-2026 أرقام السمن الزائد مرتين تضاعفت. فامتلاك جسم رياضي يا جماعة ما بيعتمد على المال وحده، بل بيحتاج لالتزام، بيحتاج لتمارين، بيحتاج لغذاء متوازن ونوم جيد وتعافي وانضباط، وبيحتاج لنية. هل انت عندك نية عن جد انك تقوم بنشاط رياضي، ولا انت مش حابب انك تقوم بنشاط رياضي؟ وما تنسوا انه لما عن جد منتحرك ومنحرك حالنا ومنحرك جسمنا، بتحسوا هيك في اشي مختلف بصفي بالجسم، بتحسوا انه بنشاط، بتحسوا هيك يمكن باكتر مرتاحين، بتحسوا هرمون السعادة عندكم اصلا هيك لحاله بلش يرتفع ويأخذ ابعاد مختلفة. فحافظوا على صحتكم، حافظوا على رشاقتكم، حافظوا على تغذيتكم، مش بس عشان نكون ضعاف وحلوين وعنا جسم رياضي. كمان مبدئياً احنا لما بنحكي عن الرياضة احنا بنحكي عن معادلة صحية، لما بنحكي عن تغذية سليمة احنا عم نحكي عن المحافظة على الصحة، ولما بنحكي عن الابتعاد عن السمن وعن كل شيء ممكن وكأنه يعلينا بالوزن احنا عم نحكي على صحة بالأول وبالآخر. فإن شاء الله انه هاي الدراسة وهذا التنبؤ ما بيكون صحيح، ونبدأ ولو على الأقل بنمشي باليوم نص ساعة.

0: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. كركا 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: الشنطة
3: موجودة،
2: المقلمة
3: موجودة،
2: المي
3: موجودة،
2: الزوادة
3: فيها عمك؟
2: أكيد فيها عمك.
3: هيك تمام، لأني بحبها.
4: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
3: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
5: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
6: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.

0: القصد الآخر كل رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح خاضع لشروط الحملة.
2: ماما كل يوم لبنة.
3: رجعت المدارس ورجعت معها الأسئلة اليومية، شو نحط بالزوادة والحل؟ حملة جاهزين لواحد تسعة مع هاتو كينج ستور، فوتوا على هات اطلبوا كل شيء بتحتاجوا لزوات المدرسة من كينج ستور، والتوصيل مجاني على كل طلبية ب 250 شكل فما فوق حتى 31 8 وبالنسبة

0: طلابنا الحلوين.
1: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت صبح ومساء أم الفحم. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
0: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: الأهل الأعزاء، تركضوا طول اليوم إلى العمل للاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل لعندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.

حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحط وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح خاضع لشروط الحملة.

يلا رجعنا والجزء الأخير من ساعتنا الأولى لليوم. يسعد لي هالمساء، تحية لكم جميعا وين ما كنتوا. بما أنه هيك من بداية المشوار عم نحكي عن السنة الدراسية وافتتاح السنة الدراسية، لفتني خبر صراحة له علاقة ببكرة كأول يوم رح يرجعوا فيه أولادنا على المدارس. وبشكل عام بتوقع يمكن مرة حكينا على أهمية هذا الموضوع، بس نعاود نذكركم فيه كمان مرة. فيش شك انه كل اهل فينا بدهن اولادهن دائما يكونوا الافضل بالمدرسه، كمان اخلاقا

0: وتحصيل علمي ويعني وسلوكا وما إلى ذلك. ففي أبحاث بتحكي أنه إذا بتعملوا وجبات غدا هيك منظمة مع كل العائلة نحو 5 مرات بالأسبوع، هذا بيرتبط ارتباط وثيق بتحسن أداء أولادكم الأكاديمي والحصول كمان على درجات أعلى بالمدرسة. وما بتقتصر فوائد الوجبات العائلية على التفوق الدراسي بس، بل كمان بتمتد لتشمل تعزيز الثروة اللغوية ومهارات التواصل، بالإضافة لدعم الصحة النفسية وتقليل احتمالية الانخراط بالسلوكيات الخاطئة عند المراهقين. فحاولوا عودوا قدر المستطاع بأبنائكم هاي السنة على إنكم هيك تتواجدوا كلكم سوا على طاولة الغداء لما روحوا من المدرسة، وحاولوا امنحوهن من حالكم من وقتكم من خبراتكم الحياتية، واسمعوهن كتير كتير كتير مهم إنكم تسمعوهن. والساعة الثانية رح نتناقش إحنا وإنتوا بهذا الموضوع، وحاليا بدنا نطلع إلى أحوال طرق البلاد.
1: أحوال الطرق برعاية
2: مصلحتك بدها بنك بيفهم بالأعمال، بنك بيعرفك بيفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
0: شارع 1 مزدحم من شعر هجاي وحتى شورش، 65 مزدحم من عرون وحتى معامي، و 66 مزدحم من هيوغيف وحتى مفترق مجدو وطريق السلامة لكم جميعا. يلا وصلنا لختام ساعتنا الأولى، فاصل موجز أخبار وعودي للمتابعة.

0: من بلو بينغوين عبو الشنطة ب350 شكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح خاضع لشروط الحملة.
1: كبسولات نخل الأصلي اكبس وغني.
2: الشنطة
3: موجودة،
2: المقلمة
3: موجودة،
2: المي
3: موجودة،
2: الزوادة
3: فيها عمك؟
2: أكيد فيها عمك.
3: هيك تمام لأني بحبها.
4: بالزوادة عمك لأني بحبها.
3: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
1: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه، 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
5: اي بليس ماك تريد ان، ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس محلك لاجهزه ابل، خاضع لشروط الحمله.
6: حمله كبسولات نخلي في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحه، نشتري 10 ابوات من كبسولات نخل الاصليه ونحصل على ماكينه كبسولات فاخره بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الاصليه اكبس وغني.
4: الزواد عليك والعلبي علينا، نشتري عبوتين من تشكيلة حبوب الصباح من تلما خلال فترة النشاط، نتوجه لأكشاك النشاط ونحصل على علبة زواد للمدرسي هدية. بدكو تعرفوا وين وإمتى النشاط بيستناكو؟ ابحثوا في جوجل تلما وجبة فطور.
7: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيسة 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975، مقدم من وزارة الداخلية.
8: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل، 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال تيروش عصير عنب أحمر كارميل 1 لتر ب13.90 شيكل فقط، قهوة تركية 200 جرام من عليت ب12.90 شيكل فقط، متوفر عبر الإنترنت أونلاين وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للاطلاع على قائمة المنتجات، الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.
1: كبسولات نخل الأصلي اكبس وغني.
9: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتب الشعبي دكان المستورد بالناصرة.

0: الأخبار من راديو ناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أخرج رجل في الستينيات من عمره من المياه قرب شاطئ في باتيام وهو بحالة حرجة للغاية، وأفاد طواقم الإسعاف بأنها تجري للرجل عمليات إنعاش في المكان. أصيب شاب يبلغ 21 عاما بجروح خطيرة أثر تعرض للدهس أثناء قيادته دراجة نارية في بلدة الريني، وقدم طواقم الإسعاف العلاج الأولي للشاب وتم نقله إلى المستشفى الإيطالي في الناصرة لاستكمال العلاج. أصيب طفل بجروح إثر تعرضه للضرب خلال حادثة مع أفراد الشرطة في قرية معاوية مساء أمس، وقالت العائلة أن الشرطة أوقفت الطفل أثناء ركوبه دراجة واعتدت عليه دون مبرر ما أدى إلى إصابته ونقله إلى المستشفى. الطفل المعتدى عليه عثمان خالد مصطفى تحدث لراديو الناس حول تفاصيل الاعتداء.
1: أنا بكيت مروح، بكيت رايح شب الطابعة على الحبير، وأنا مروح الدور بطلع على في نية مشترات اثنتين، أول واحد يلز علي تعرف كيف إني بعدت عنها، كم سنة بعدش إني أجي أسرع علي وطلع علي بهجني يعني، وكيت على الأرض أنا ورا ضارب بالعمود، أول ما بشوف ال

0: في أربع وقفين فوق واحد سحب ناس وضربوني على وجهي وعلى بطني وبكشات بهاي حسكت وبعد إنه بس لابوي ده فهم شو فيه أنا مش فاهم إيش يعني بضرب بدون سبب صارت لابوي أجا قاعد يقول إنه إيش اللي صار متوه وهيك وأنا مش عارف إيش مروح الدار واتكلم مع حالي وكل شيء لهم شو أنا تشتش عشان نحن عرب فششوا فينا وإيش الدولة بدها يعني.
1: اعتقلت الشرطة فتى يبلغ 15 عاما من القدس بشبهة الاعتداء على سائق الحافلة خالد عويسات في مدينة بيت شمش ما أدى إلى إصابته بجروح متوسطة. بحسب الشرطة وقع الاعتداء إثر خلاف بين السائق والمشتبه به الذي فر من المكان قبل اعتقاله لاحقا ومن المقرر طلب تمديد اعتقاله. اعتقلت الشرطة صيدليين يعملان في قاعدة جليلوت العسكرية بشبهة سرقة 10,000 الأدوية المخصصة لجنود الجيش والإتجار بها بشكل غير قانوني. وبحسب التحقيق باع المشتبهان الأدوية وبينها أدوية بوصفة طبية بصورة ممنهجة في السوق السوداء وحقق من ذلك 10,000 الشواكل. أعلنت الخارجية الإسرائيلية أن امرأة إسرائيلية تبلغ 41 عاما أصبحت في عداد المفقودين جراء الفيضانات في نيبال لترتفع حصيلة الإسرائيليين المفقودين إلى 2. وقالت الوزارة أنها تواصل الاتصال بعائلتها والسلطات المحلية في إطار جهود البحث عنها فيما لا يزال إسرائيلي آخر يبلغ 60 عاما في عداد المفقودين. أفادت مصادر طبية في غزة بمقتل 5 فلسطينيين على الأقل جراء غارتين إسرائيليتين استهدفتا مدينة غزة. قتل شخصان وأصيب آخرون في غارة قرب متنزه البلدية فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف عناصر من حركة حماس. وفي غارة أخرى قتل 3 أشخاص إثر استهداف مركبة في حي تل الهوى غرب المدينة. أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيواصل العمل مع الولايات المتحدة ودول مجموعة السبع وشركاء دوليين لمواصلة الضغط على إيران. ورحب الاتحاد بالجهود الرامية لدفع طهران لوقف ما وصفه بأنشطتها المزعزعة للاستقرار والدخول في مفاوضات بما في ذلك عبر تشديد الضغوط الاقتصادية عليها. إلى ذلك هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربات قوية إلى إيران ردا على هجومها على الأردن الليلة الماضية مؤكدا أن واشنطن سترد على الهجمات الإيرانية. وقال ترامب في مقابلة مع فوكس نيوز أن الدفاعات الجوية الأمريكية اعترضت جميع الصواريخ الإيرانية باستثناء صاروخ واحد لم يتم اعتراضه بعدما تبين أنه لا يتجه نحو هدف مهم. من جهته قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن طهران لا تزال تسعى إلى حل تفاوضي لخلافها مع الولايات المتحدة رغم تجدد المواجهة بين البلدين. وأضاف بزشكيان أن استمرار الحرب لا يخدم مصلحة أي طرف وأن الحوار والتعاون هما السبيل لحل الخلافات. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن اتفاق الدفاع مع باكستان والسعودية يمثل خطوة تاريخية وأن العمل جار لوضع خارطة طريق لانضمام دول أخرى إليه مؤكدا أن التحالف دفاعي ولا يستهدف أي دولة. وفي سياق آخر شن فيدان هجوما على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو واتهمه بارتكاب إبادة جماعية وتهديد الأمن الدولي داعيا المجتمع الدولي للتحرك لوقف سياسته. أحوال الطقس. يكون الطقس الليلة معتدلا أما غدا فيطرأ ارتفاع طفيف لتصبح الأجواء أعلى قليلا من معدلاتها المعتادة لهذا الوقت من العام. ختام النشرة، تستمرون مع زميل فادي زغيري وحركة سير. في أمان الله.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
3: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3 وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس المحطة المركزية. تقريبا دقيقة.
4: الموضوعية
3: بين الموضوعية والذاتية. الموضوعية ويقابلها بالإنجليزية objectivity تعني عدم تدخل ذاتية الفرد وآرائه ومعتقداته قدر المستطاع في تفكيره بالأشياء والأشخاص وإدراكه لها ولهم.
5: أما الذاتية ويقابلها بالإنجليزية subjectivity فتعني غلبة رغبات الفرد الخاصة بما فيها تصوره الذاتي فيما يرتبط بتفكيره بالأشياء والأشخاص وإدراكه.

0: لكم قصص مع القراصنة مثلا؟
1: قصة القراصنة صارت معنا بالبرازيل، زتينا المرساة وخافنا نستنى دورنا. في معاي ضابط جديد بالبحرية، حوالي الساعة 2:30 شفنا ضي صغير عم بكرب على البخري، ولا بقول لي مفيد بيطلع شوف طلع هذول قراصنة، قلت خبش فيش قراصنة هنا، قال بلا قراصنة، خليتني يكربوا يكربوا يكربوا، ونزلت ركاض أنا على البويلر تبع المياجن، عبيته سطل مي سخنة تسلق. خليته طلع على نص الحبل ودلكت عليه المي السخنه، ولا هو بطج بالبحر هذاك اخذوه وانهزموا.
2: بس هياهم من العاصفه.
3: خارج الضوء مع وديع عواودي كل يوم اثنين الساعه 7 مساء، ويعاد يوم الجمعه الساعه 3 بعد الظهر.

يلا عدنا للمتابعة، يسعد هالمساء مجددا، تحية لكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا. 4:09 ساعتنا حاليا باستوديوهاتنا، يلا عم ننطلق بساعة جديدة من الزمن على هواء راديو الناس وحركة سير. واليوم هيك مشوارنا في 31 أب أغسطس، آخر يوم في العطلة الصيفية، وبكرة الأول من أيلول وافتتاح السنة الدراسية. اليوم خصصنا مجموعة من المضامين لهيك بداية السنة الدراسية، وإن شاء الله بتكون سنة مزدهرة وناجحة ومليئة بالإنجازات لكل طلابنا وطالباتنا، وكل عام وإنتوا بآلاف الخيرات. يلا موضوع جديد ونقاش جديد اليوم رح نحكي فيه احنا وانتو ورح نتناقش فيه، وصراحة موضوع كتير كتير كتير مهم، وبالاخص يعني مع عودة ابنائنا وبناتنا الى المدارس والى مقاعد الدراسي. وطبعا كلنا بنعرف انه مرحلة جديدة، يعني كل ولد فايت الساعة سنة جديدة، اللي هي مرحلة جديدة، اللي هو رؤية جديدة، اللي هي تجربة راح تكون جديدة إن كنا عم نحكي على مرحلة ابتدائية إعدادية أو ثانوية. مجموعة كبيرة من الأهالي، وهذا طبعا هيك إشي توارثنا وتناقلنا مع الأجيال المختلفة، إنه كتير مهم لإلنا نركز على التحصيل العلمي للطالب، وكتير مهم لإلنا عالم الأرقام وشو العلامات اللي بجيبها ابننا وشو العلامات اللي بتجيبها بنتنا، ودائما بدنا يكون أولادنا من المتفوقين علميا وما إلى ذلك، وهذا أمر مهم دون أدنى شك. بالآخر كل شخص بده ابنه يرجع مع إنجاز علمي، ولكن في كتير أهالي بنسوا يحكوا عن القيم اللي مفروض كمان يأخذها الطالب وتأخذها الطالبي. كتير أهالي يمكن مش كتير مهم لإلهن غير موضوع العلامات وموضوع وكأنه المواضيع التقليدية والأساسية اللي هي العربي، اللغات مبدئيا، الرياضيات، العلوم وما إلى ذلك. اليوم بدي أعطيكم فرصة، إذا هيك تعالوا نتخيل مع بعض كيف أو شو هو الموضوع، وتخيلوا حتى هيك تعالوا نروح هيك لعالم الخيال. إذا بعطيكم فرصة تزيدوا موضوع اليوم، بتقولوا هذا الموضوع طلابنا وطالباتنا مجبورين يتعلموا بالمدرسة، يعني نعمل حصة بالأسبوع لهذا الموضوع، شو الموضوع اللي بتقترحوه ندخله على المنهاج التعليمي لطلابنا وطالباتنا؟

على بعضنا كمان مرة. إذا بعطيكوا فرصة تزيدوا موضوع جديد، تخيلوا أنتوا موضوع جديد وتزيدوا على منهاج التعليم للطلاب والطالبات، شو الموضوع اللي كنتوا تقترحوا غير المواضيع التقليدية الموجودة، يعني غير اللغات والرياضيات والعلوم وكل هاي المواضيع، شو الموضوع اللي بتقترحه انه لازم ندخله على مدارسنا؟ يلا 0461 1666.

0: يلا بدي أسمع منكم إبداعاتكم، طموحاتكم، أحلامكم، وممكن هاي الأمور هيك تدخل إلى حيز التنفيذ. يعني في بتذكر بالماضي كان في حصة تربية على زماني لما كنت أنا بالمدرسة، وكانت تستغل للأسف كحصة فراغ. اليوم إذا بصح لكم تفوتوا موضوع لمدارسنا العربية، بتقولوا هذا الموضوع لازم ينضاف للمنهاج التعليمي غير المواضيع التقليدية. شو الموضوع اللي كنتوا بتفوتوه؟ بتقولوا مجبورين نعلم أولادنا وبناتنا هذا الشيء. يلا نروح نبدأ مع الاتصالات. معي أسيل، مساء الخير أسيل. شو أخبارك؟
1: الحمد لله.
0: أهلا وسهلا، تفضل يا أسيل. أسيل بس إذا فاتحة شبابيك السيارة تسكريهن رجاءا.
1: لا مش
0: فاتحتين،
1: بس
0: أنا بدي
1: أوقف
0: على
1: جنب عشان تسمعني
0: أخبار. يلا لأنه مهم. سمعتيني يا أسيل؟
1: سامعتك.
0: يا تفضل يا أسيل، شو بتقترحي؟
1: الاقتراح تبعي انه يبقى في حصه لا بعد شو بتسمى هاي الحصه، شو يعني العنوان تبعها، هذا بيرجع للمدرسه. بس انه التعامل مع النساء،
0: التعامل مع النساء. ليه يعني؟
1: يعني لانه بنشوف اخر فتره كده في عنف ضد المراه، وكده في انه ضدها من جميع النواحي، ان بكى من ناحيه كذا اكل الراتب تبعها، او التعامل جوه الصف بين الطالب وبين الطالبه، انه لازم يبقى في تفهم انه هي دونت الطف وهو اضعف من الدونت الاخر. بتمنى انه يبقى في زي هذا الموضوع.
0: وكانه بتقولي انه موضوع التشديد على حقوق النساء وحقوق الطالبات كمان داخل المدارس. هل ممكن ندرجها تحت خانة مثلا العلاقات الإنسانية أسيل؟
1: تنفع.
0: أوكي. فبتقولي مفروض أنه يكون في موضوع أو مساق علاقات إنسانية داخل المدارس.
1: بعدي هذا الموضوع مش راح يساعد بين بس الطالبة والطالب، بين الطالب وبين معلمته.
0: بين الطالب ومعلمته. بتعرفي شغلي، بتعرفي شغلي كمان، يعني العلاقات الإنسانية مفروض إنه بين الطالب وصديقه، بين الطالب وصديقتها، وبين الأستاذ والطالب. يعني أنا كنت بروح أكتر العلاقات الإنسانية بالعموم أسيل.
1: مزبوط. وفادي بتمنى إنه كل يعني كل والد ووالد اليوم يتطلع ابنها مع جملة إنه زي ما أنت بتحترمني في البيت، المعلم والمعلمة هو يعني مش مجبور يتحمل شو انت بتعمل.
0: صح.
1: هو جاي في حصته، فلو سمحت عامل لمعلم او لمعلمة زي ابوك وامك في البيت.
0: ولو على فكرة قديش هذا صح، قديش صح وقديش مهم اليوم يفهم الطالب انه المعلمي وجودها بالمدرسة تماما زي وجود امه. بس انا بفكر اللي بيحترم امه لا شعوريا المفروض يحترم معلمته او يحترم استاذه.
1: انا بوافق معك، بس هذا مش قاعد بصير
0: الحقيقه. اوكي شكرا يا اسيل، سعد لي هالمساء. اهلا وسهلا، الى اللقاء، باي باي. على فكره موضوع كتير مهم وكتير حلو، نبلش نحكي لابنائنا طلابنا وطالباتنا بالمدارس عن العلاقات الانسانيه، ونخصص حصه مره بالاسبوع عن شو يعني علاقات إنسانية، كيف نتعامل مع بعض كطلاب كطالبات، كعلاقة بين الطالب ومعلمته، بين الأستاذ وطلابه. لازم نعزز قضية هاي العلاقات. كمان أنا بفكر ممكن ما نعودش نسمع عن، يعني إذا عن جد مندرسها صح، يمكن ما نعودش نسمع عن كل هاي السمعة اللي عم نسمعها من داخل أروقة المدارس. يلا بدنا نتابع. بدي اقتراحات لصراحة، مواضيع هيك بتشوفوها مهمة لازم تقولوا هذا الاشي لازم نحكي فيه بالمدارس، لازم نزيد حصص بهذا الموضوع، لازم ندخل هذا الموضوع، نعمله حصة مرة بالأسبوع أو مرتين بالأسبوع داخل المدرسة. يلا شو بتقترحوا؟ وبركي كل هاي الأصوات توصل لوزارة التربية والتعليم، شو بعرفكوا على وعسى. يلا 046-11-66-66 رنين، مساء الخير.
2: أهلا، مساء الفل، كيف حالك؟
0: شو أخبارك؟ الحمد لله، كيفك أنت؟
2: أهلا، الحمد لله.
0: هلا يا رنين، شو بتقترح رنين؟
2: أول إشي من ناحية قيم وأخلاق وبعرفش شو، ما هنا مفروض ياخدوها بحسة الدين أو مفروض ياخدوها عند الأهل. أما يعني إحنا شعب فل طاقة، يفرغوا الطاقة بحصص رياضة، حصص سباحة يفوتوا، شغلات أكثر حركية.
0: يعني بتقولي
2: بدل ما يروح يفرغوها بالشوارع برا أو بمحلات ثانية، يفرغوها بالمدرسة.
0: يعني وكأنه نعزز قضية التربية البدنية بالمدارس. عم بتقولي
2: الأخلاق بأخذهم هنا بحصة الدين وعلى الفاضي يعني. الأهل المفروض
0: قال يعني احنا بنعلمهم المفروض بس هذا فاضي فيروحوا يفرغوا.
2: الدين بتعلم كل شيء، او الاهل المفروض كمان يعطوا قيم واخلاق.
0: اسالك سؤال يعني رنين.
2: تفضل.
0: وهذا السؤال صراحه بوجع شوي. انت بتفكري انه اليوم الطالب لما بدرس دين اسلامي او دين مسيحي بالمدرسه، انت بتفكري بعطيه او بيوليه نفس الاهميه اللي بيوليها للعربي والرياضيات والانجليزي؟
2: اكيد لا.
0: لا، فأنا بفكر لما بلش
2: إحنا عنا بالدولة كمان بيعطوش أهمية للدين، يعني بدك تروح على جامعة مش رح يسألوا أصلاً على الدين.
0: بغض النظر، بس على فكرة في مدارس اللي فيها بالبيجروت في وحدات دين.
2: صحيح.
0: ومش مفروض أنا وكمان حتى لما تروحي على الجامعة بيسألوكيش عن تحصيلك العلمي باللغة العربية، ولا بيسألوك عن تحصيلك العلمي بمواضيع كمان الثانوية يعني. فبالتالي الدين هو أخلاق بالدرجة الأولى. فأنت بتقولي التربية بدنية، نعزز وكأنه التربية البدنية. أوكي، شكرا رنين.
2: أهلين، يبيك
0: على اللقاء. باي باي. يلا من رنين لمحمد. مرحبا محمد. ألو.
3: ألو، مرحبا.
0: ميت مرحبا.
3: كيف حالك عم سادي؟
0: الحمد لله. شو أخبارك؟
3: الحمد لله.
0: هلا يا محمد، تفضل يا حبيبي.
3: الموضوع بالنسبة للأولاد وأخلاق مع المعلمين؟
0: لا، الموضوع إذا بعطيك إمكانية تزيد موضوع بالمدرسة بتقول هذا الموضوع لازم الأولاد يتعلموه بالمدرسة، شو بتزيد؟
3: حصة كتل.
0: شو هاي؟
3: كتل.
0: شو يعني كتل؟
3: يعني زمان كنا لما نغلط مع الاستاذ كان يضربنا.
0: وانت بتفكر انه هذا بيعلم وبيربي العنف مع الاولاد؟
3: كنا نخاف نعمل 100 حساب نحكي معه.
0: هذا كان زمان، انت كنت زمان. اليوم الولد لو شو ما بدك تعمل له، اللي بدوش يعمل لك حساب بيعمل كاش حساب، صح ولا لا محمد؟
3: والله ما بعرف زمان خلصت مدرسنا.
0: بغض النظر، هات نتناقش انا وياك بنظرية العنف. انت بتفكر اليوم اذا كان الاستاذ عنيف هذا بيربي الولد عن جد؟
3: مش عنيف، بس اليوم الأولاد دلالة زيادة عن اللزوم.
0: وهذا علاقته له علاقة بالأستاذ ولا له علاقة بالأهل؟
3: باثنين.
0: لا مش باثنين، الولد بوصل جاهز على المدرسة، يا بوصل مدلع وزنخ، يا بوصل محترم ومحترم حاله ومحترم أستاذه. فبالتالي عمين المشكلة؟
3: هي بتبقى بالأهل، بس بعدين برضه بالمدرسة. يعني بتذكر إحنا صغار كان معنا أولاد يتشاغبوا، كان الأستاذ يصيع علينا أو يضربهم، خلص يغتقوا يهدوا.
0: أكيد إحنا ضد فكرة العنف يا محمد، كمان أنا وكمان أنت. وإذا لا سمح الله ولا قدر الله اليوم ابنك يروح على المدرسة ويتعرض لعنف، أكيد أنت مش راح تسكت. ومش وظيفة الأستاذ ولا وظيفة الأب يعنف الولد. أنا بفكر اليوم في أساليب اللي هي ممكن تكون بتجيب نتيجة أكتر من أنك تستعمل العنف، صح ولا لا؟
3: لحظة، زمان كنا نتعلم مدرسة، صح؟
0: عندك أولاد محمد؟
3: عندي اثنين بس بعد الغارة.
0: قد عمرهن؟
3: واحد عمره 2 وبنت عمره 2.
0: ممتاز.

0: أنا بتوقع في حواليك أصحاب عندهن أولاد مراهقين، هل اليوم الولد المراهق عشان أنت توجعه شو أصعب عليه؟ تأخذ منه التليفون والآيباد ولا تضربه؟
1: جيل اليوم لا تأخذ منه التليفون،
0: تأخذ منه التليفون. فشايف أنه اليوم إذا أنت بتبلش تعزز ثقافة العقاب عند ابنك ومش ثقافة العنف، هذا ممكن يجيب نتيجة.
1: بس أنا ما قصديش عنف، قصدي تهديد.
0: لا ولا التهديد بيجيب نتيجة، التهديد بأنك تسحب منه لكان
1: تأديب، تأديب بالألم،
0: تأديب ممتاز. حتى التأديب كمان من خلال أنك تعاقب ابنك بأشياء بحبها وتسحبها منه، مش بالعنف.
1: والله ما بعرف، اليوم الولاد كلها مدلعة، واليوم أصلا الأستاذ إذا بيحكي مع الولد الأب بيجي بها وشوف المدرسة
0: للأسف بالضبط. هذا بيرجعنا محمد لقضية أنه مش الأستاذ وظيفته يربي من السفر، الأستاذ وظيفته يوصل ولد مربى محترم ببيت أهله
1: محترم، بس برضو الأستاذ بيكمل، ما هي تربية وتعليم.
0: فيش شك الأستاذ جاي يعلم، بس كمان جاي يعلم عنده توقعات يواجه أولاد مربيين، مش أولاد قليلين أدب. لا وجهة نظر طبعا، وعشان هيك ناقشتك فيها. أنا بدي أحييك محمد، سعد لي مساك الحلو
1: حبيبي، بارك الله.
0: شكرا يا حبيبي، إلى اللقاء. على فكرة القضية اللي ذكرها محمد وأنا خصوصي ناقشته لمحمد بهذا الموضوع، وكأنه في فكرة سائدة وبالأخص عند اللي تعلموا زمان، بحكي لك زمان كان الأستاذ يضربنا بالعصاي، وكانت المعلمة مش عارف شو، وكان مش عارف شو، وكنا بس نشوف الأستاذ نرج من الخوف. أول إشي أكبر غلط، أكبر غلط إنه نبني ثقافة خوف، ثقافة مبنية على الخوف بين الطالب وبين المعلم. مش مفروض الطالب إنه يخاف من أستاذه أو من معلمته، مفروض هاي العلاقة تكون أولا وأخيرا مبنية على الاحترام. أنا أحترم أستاذي مش أخاف منه، هذا واحد. تنين، للأشخاص اللي بتقول الله يرحم أيامات الضرب والله يرحم أيامات العنف، عدا عن أنه إحنا ننبذ العنف جملة وتفصيلا بكل محل، بالمدارس وبالشارع وبالحارة وبكل محل إحنا ضد العنف. تخيلوا اليوم في عندك المراهق اللي عمره 12 ولا 13 ولا 14 ولا 16، أنت كأبو أو أنت كأهل، كأم كأبو، أنتوا بتفكروا شو ممكن يؤلم هذا المراهق أكتر؟ إنك تسحب منه التليفون وتحكي له إذا في أسبوع أنت رح تكون من دون تليفون، ويفهم لين سحب منه التليفون إنه عقاب، ولا تروح لا سمح الله تضربه وتعنفه؟ ولا بالمرة لا، بالمرة لا. أنا بفكر إنه اليوم عشان أنت تربي ابنك صح ولا تربي بنتك صح، مفروض إنك تقوم بثقافة العقاب بأشياء اللي هو بحبها، وبصيرش عليه ولا إيش الولد إذا عوقب، بل لا بتعلم درس، وهذا الدرس بنسهوش كل عمره بحياته. يلا بدنا نتابع مع الاتصالات، ولكن في عنا فاصل إعلاني قصير، وبعدها رجعين لنتابع ونسمع منكم اقتراحات لمواضيع تقترحوا أنه تدخل على جهاز التربية والتعليم. فاصل قصير ونعود.
2: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
3: والله بدهاش 800 بسخومتر حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027، آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
4: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
6: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026، ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
7: الله يحميلك إياهن، كبروا بسرعة.
8: خلي لك أولادك، طبعاً صاروا كبار، وشو بدي أحكي لك، ما بيهدوا ولا دقيقة.
7: فيش أحلى منا تشوفوا أولادكم عم بيكبروا وبتراقدوا حواليكم.
8: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة أنه يقدروا يعبروا شارع لحالهم، لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ممكن يركضوا بسرعة.

0: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني،
2: اضحك واربح، اضحك واربح.
3: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحاني. اضحك واربح، خاضع لشروط الحملة.
4: الأهل الأعزاء، تركضوا طول اليوم إلى العمل للاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل لعندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.
5: الزواد عليكم والعلبي علينا، نشتري عبوتين من تشكيلة حبوب الصباح من تلما خلال فترة النشاط، نتوجه لأكشاك النشاط ونحصل على علبة زواد للمدرسة هدية. بدكم تعرفوا وين وإمتى النشاط بيستناكوا؟ ابحثوا في جوجل تلما وجبة فطور.
6: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت أبو شاكر أم الفحم، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
1: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
7: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكم براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكم وخلوا الكل يسمع عنكم على راديو الناس.
8: حركة سير مع فادي زغايل.

يلا عدنا، يسعد هالمساء، اهلا وسهلا، تحية لكل السائقين والسائقات، لكل الأهالي اللي عم بيعملوا حاليا التحضيرات الأخيرة قبل يوم غد الثلاثاء الأول من أيلول وافتتاح السنة الدراسية الجديدة. كل عام وأنتوا بألف خير يا رب. واليوم عم نناقش موضوع مهم، عم نسمع منكم اقتراحاتكم لو أعطيناكم الفرصة تزيدوا موضوع تدخلوه على المدارس غير المواضيع التقليدية، غير اللغات والعلوم والرياضيات وما إلى ذلك. شو الموضوع اللي كنتوا بتضيفوه بتقولوا هذا الموضوع لازم الطلاب يتعلموا؟ يلا 0-4

0: 6-1-6-6-6-6. يلا نروح عند إخلاص. مساء الخير إخلاص.
1: مساء النور كاذا جميل.
0: شو أخبارك؟ حالك. الحمد لله. كيف
1: الحمد
0: أمورك؟
1: الحمد لله نشكر الله.
0: أهلا وسهلا يا إخلاص.
1: طلع يا فادي أنا علمت 40 سنة. ما استعملتش العنف بالمرة. واللي فادني وخلاني أكون مربي الحمد لله زي ما بسمع الناس تقول ناجحة هو تعزيز الاحتواء. كنا نحتوا بعض، أنا أحكي الطلاب والطلاب يشتوني. كمان المعلم مرات بده حدا يشتوي، بده مين يشتوي. بدرج تحت الاحتواء تعبير عن الشعور، إذا أنا غضبان، إذا أنا مسرور، إذا أنا متاء.
0: بدي أسألك بدي أسألك سؤال إخلاص، أنت وين تتقاعدتي؟ بأي فترة؟
1: تقاعدت بال2016. نعم.
0: أوكي، يعني عم نحكي قبل 10 سنين. على مدار 40 سنة أنت بتقولي في أتوقع الجيل تغير، يعني اختلفت المعادلة.
1: أنا بالبستان 5 سنوات كانوا طلابي، جيل 5 سنوات.
0: حتى هذا الجيل اختلف
1: هيك،
0: كمان.
1: ورغم هيك زرعت فيهن اللي بقدر عليه طبعاً، بذلت كل جهدي لأزرع فيهن المواجهة، حسن المعاملة، عدم العنف، عدم التنمر، حسن الصداقة.
0: حلو حلو. فبتقولي وكأنه مفروض انه نبلش نعلم اولادنا القدرة على الاحتواء وكمان كيف يبنوا العلاقات الانسانية بشكل عام.
1: مية بالمية، يتعامل مع بعض بشكل لائق، يواجهوا بعض اذا في اي مشكلة بالمواجهة، مش ببعد عنك وبحكي عليك وباخذ منك موقف بدون ما ابين لك شو وجهة نظري.
0: اوكي.
1: فالاحتواء شيء جدا مهم. بعدين احنا سميناها وزارة التربية والتعليم، يعني التربية في الاول سبقت التعليم.
0: مظبوط. بس كمان بس شوفي إخلاص،
1: لا قيمة للتعليم اذا لا توجد تربية.
0: انا معاكي، بس كمان عم ناخذ للاسف قضية التربية والتعليم عم نأخذها لأبعاد أخرى كمان. الأستاذ بتوقع، وأنا يعني أتحمل مسؤولية اللي أنا بدي أحكي فيه، الأستاذ بتوقع يوصل ولد كمان مربى، مش الأستاذ يباشر بتربية الولد من الصفر. يعني ألو، راحت إخلاص. طيب على قضية التربية والتعليم، مزبوط هي وزارة التربية والتعليم، بس تعالوا ما نبني أنه أنا الأستاذ والمعلم هن دو يربوا لي ابني من الصفر. يعني هني أوكي، هني بيكملوا تربية الولد، بس مش مفروض الولد يروح عندهم بلا ترباية. يعني وكأنه نحكي أنه والله معلمته أستاذه مش عارفين يربوه، هن عندهم مهمة كمان يعلموه، وبالإضافة أنه بمحل معين وكأنه يهذبوا التربية اللي هو جايبها من البيت. بيان مساء الخير.
2: هلا مساء النور، شو أخبارك؟
0: الحمد لله، شو أخبارك؟
2: تمام.
0: هلا يا بيان.
2: أنا بالنسبة إلي لازم نضيف مهارات حياتية.
0: يعني مثل
2: يعني اسمع، إحنا للأسف صار 1+1=2، بيروحوا بتعلموا إنه 1+1=2، بضبوا الدفتر وبروحوا. بيطلعوا خاصة الثانوية والإعدادية، الطلاب هذول بهاي الفئة بيطلعوا مش عارفين إشي، يعني بيطلعوا بس إنه قواعد عربي، إنه أدب، حساب، هذا الأشياء، علوم، بيئة اللي هو. بس المشكلة مثلا تيجي على السوق تفضل احكي باللغة العبرية، بس انا بعرفش، انا بخاف لما يكونش في مهارة اللي مثلا كيف تحكي، او مهارة يتعلموا كيف يتطوعوا لبرا، يشوفوا الناس اللي برا كيف بيشتغلوا، يعرفوا انه انت المصاري مش انه انا خلص قبضت اخذت من اهلي 100 شيكل خلص بصرفها وبروح. لا، بعرفوا قيمة 100 شيكل لازم من عمر الإعدادية الثانوية، هنا هذول أصلا لازم نشتغل عليهم أكثر إشي. غير هيك يعني العمل الجماعي، يعني هنا صار الإشي صار إنه أنا تعلمنا قيمة إنه أنا أهم من الكل. طيب شو مع الناس؟
0: حلو، منطقي. شكرا بياني، سعد المساء، تحياتي.
2: الى اللقاء. باي باي.
0: يلا عم تحكوا كتير اشياء حلوة، خلينا نتابع مع محمد. يا محمد مساء الخير.
3: مساء الخير استاذي.
0: هلا، كيف الحال؟
3: الحمد لله، شو اخبارك؟
0: الحمد لله رب العالمين. طمني عنك يا محمد.
3: الحمد لله.
0: هلا فيك.
3: بالنسبة للموضوع اللي بنحكي فيه في البرنامج، انا حاب اضيف انه لو يضيفوا دروس للطلاب عن الـ كيف يتعاملوا اقتصاديا اليوم،
0: تثقيف مالي وكأنه
3: أكثر هيك.
0: أوكي.
3: بالمناسبة هاي بهني كل الأمهات، كل المعلمين والمعلمات، بس بدي أقول ملاحظة صغيرة خارج الموضوع.

0: ممكن؟
1: قبل لو سمحت، أنت عم بتقول مفروض نعلم أولادنا تثقيف مالي، شو بدك توصل للطالب من خلال حصة التثقيف المالي؟
0: اليوم الحياة تغيرت، مش زي قبل، حوش مصاري اشتري اللي بدك إياه. اليوم في كثير لازم تخطيط مسبق لكل أي مشروع بدك تعمله في حياتك الشخصية. حتى لو أنه كمان 10 سنين أنا بدي أتعلم بالجامعة، لازم لازم الطالب يعرف أنه في عنده مسؤولية شخصية حاله.
1: حلو، وكانوا كيفية إدارة نفسه ماليا واقتصاديا.
0: بالضبط، يعني اليوم كل شيء في حياتنا اليوم صار تخطيط مسبق، غير تخطيط مسبق ولا شيء بيمشي اليوم.
1: صح صح صح، أنا معك محمد، يسعد لي هالمسا الحلو،
0: يا ريت لو يصدقون حبيبنا.
1: شكرا جزيلا، هلا الى اللقاء،
0: باي باي.
1: الله يعافيك. من محمد لنور، مرحبا نور.
2: يعطيك العافيه سادي.
1: الله يعافيك، شو اخبارك؟
2: تمام الحمد لله، كيفك انت؟
1: تمام شكرا الله، تفضلي نور.
2: طيب انا حسب رايي لازم نختار حصه التفريغ العاطفي او النفسي للطالب، وخاصه بفتره المراهقه.
1: اوكي،
2: إذا من عود الطالب.
1: لحظة، خطك بقطع نور، خطك متقطع كم مرة؟ إسا تمام.
2: إحنا لما منعلم الطالب من جيل صغير كيف هو يخفف توتر، يخفف ضغوطات عنه، كيف يحكي لما هو بوقع بمشكلة أو بأزمة، هذا كمان بيعزز ثقته بنفسه على كبر.
1: يعني تقولي وكأنه نعطي أدوات لقضية التفريغ العاطفي والتفريغ النفسي وكيف
2: آليات أكثر من هي أدوات. اللي المعلمة كمان تكون عندها القدرة إنها تسمعه، مش يلا إحنا بشكل أوتوماتيكي عملنا نيجي نعلم وبس لأنه لازم يحكي الطالب يحكي، لا يحكي ويفرغ ونحل المشكلة مع بعض اللي يتجنبها بالمستقبل.
1: حلو حلو، مهم جدا، ده أحييكي نور، يسعد لي هالمسا الحلو.
2: شكرا،
1: شكرا جزيلا،
2: مبارك سعيد، باي باي.
1: باي باي. من نور لمين معنا؟ أبو حسن، مساء الخير يا أبو حسن.
3: مساء الخير أستاذ سادي،
1: هلا هلا فيك، كيف حالك؟
3: الله يسعدك الحمد لله.
1: هلا أبو حسن تفضل.
3: أنا والله في عندي اقتراح، اللي بدي أقترحه إنه إذا في إمكانية إنه يزيدوا من عدد العاملين الاجتماعيين والمستشارين في المدارس.
1: حلو، ليه؟
3: ليه؟ لأنه في كثير طلاب اللي في عنده مشاكل عائلية، في كثير مشاكل طلاب اللي في عنده مشاكل عقلية، اللي ما بتستوعب المعلم شو بقول، ما في عنده إدراك للكتابة والقراءة زي ما المعلم بده.
1: نعم.
3: فلما بلاقي وفي بنفس الوقت زي ما يبكى الطالب هيك، في طلاب اللي عنده أهالي بنفس الإشي، اللي ما عنده إم وأبو متعلمين اللي يقدروا يوقفوا معه ويرشدوه ويعلموه ويدرسوه زي ما هو لازم. فالإم بجوز يدوب إنه بتعرف تقرأ وتكتب أو لا احتمال، والأبو كذلك الأمر، فبزدت المسؤولية على الولد وعلى المعلم إنه هذا اللي أنا بقدر عليه. فالطالب بروح على المدرسة خجلان من حاله، خجلان من نفسه، خجلان من أولاد صفه، إنه ما قادر يحكي قدام أولاد صفه إنه أنا أمي وأبوي ما بيعرفوا يقرأوا ويكتبوا صح، ما بيعرفوا يعلموني طريقة التربية والتعليم صح. فأنا بنجبر أجي على المدرسة مش على وظيفتي، مش كاري على درسي زي ما هو لازم، وبنفس الوقت الأستاذ معذور ما بيقدر كل يوم يقعد مع 40 طالب ويشرح لكل واحد 100% شو لازم يصير.
1: صح، كلام سليم.
3: اللي أنا بقوله إنه إذا في إمكانية إنه زيادة أخرى مستشارين، زيادة عاملين اجتماعيين في المدارس، اللي يحطوا هاي الأولاد، اللي يأخذ الولد، الأستاذ نفسه برضه لازم يبقى قناص في المدرسة،
1: مهم يكون فيه. ومش بس تعرف أبو حسن، مهم إنه كمان الأستاذ والمعلم يكون في عنده أصلا فكرة عن خلفية هذا الطالب، من وين جاي ومن أي عائلة طالع.
3: هذا اللي أنا بدي أقوله، إنه الأستاذ لما أنا قلت إنه الأستاذ لازم أو المعلمة مع احترامي للجوز إنه لازم كقناص في المدرسة، قناص بسيكولوج، إنه يقدر يفهم من عينين الطالب كل طالب وطالب شو هو. ليش ما كل شهر على الأقل كل شهر يندعوا الأهالي اللي في عندي أولادهم ضعف معين، سواء ضعف في القراءة والكتابة، سواء في عنده ضعف شخصية، سواء في عنده ضعف في النظر، في عنده ضعف في السمع، اللي ينزعوا هاي الأهالي

0: ويقعدوا مع المستشارة، يقعدوا مع الأستاذ، يفهموا شو مشكلة ابنهم.
1: حلو. يعني أنت بتقول يكون يعني أصحاب الاختصاص، بس عشانك نختصر الوقت أبو حسن، وصلت رسالتك. أنا بدي أحييك، شكرا جزيلا، يسعد هالمساء.
0: هلا
1: إلى اللقاء. الله معك. أبو حسن بحكي أنه مفروض يكون في أصحاب اختصاص، مرشدين تربويين، مستشارين تربويين، عاملات اجتماعيات وعاملين اجتماعيين أكثر داخل جدران المدرسة، ويكون يعني المربي يلتفت أكثر للطالب وخلفية الطالب، ويحاول أكتر يفهم من وين جاي هذا الطالب، من أي بيئة، شو المشاكل اللي بيعاني منها. وإحنا كمان مرات بنفهم إنه المعلمين عنده، الأستاذ عنده 40 طالب بالمدرسة، فبالتالي قديش ممكن يعرف عن كل طالب وطالب. أنا بفكر أنه مفروض كمان يكون في فعلا يعني أصحاب اختصاص داخل أروقة المدارس، واللي يكون في عندهم خلفيات واضحة عن كل طالب وطالب، محاولة إرشاد ومنحه الأدوات ومنحه الآليات لكل قضية التعامل مع أي إشكال ممكن أنه يواجهه كمان بحياته الشخصية وكمان داخل جدران المدرسة. طيب رح نطلع على فاصل إعلاني، وبعد شوية رح نرجع لنتابع معكم، خليكم معنا.

0: كل يوم لبنة.
1: رجعت المدارس ورجعت معها الأسئلة اليومية، شو نحط بالزوادة والحل؟ حملة جاهزين لواحد تسعة مع هات وكينج ستور، فوتوا على هات اطلبوا كل شيء بتحتاجوا لزوات المدرسة من كينج ستور، والتوصيل مجاني على كل طلبية ب 250 شكل فما فوق حتى 31/8، وبالنجاح لطلابنا الحلوين.
2: ديكولاين أحسن شلختة سفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: جانيرو المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك، مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
5: الله يحملك إياه، صار شاب
6: خلي لك ولادك، طبعا صار زلم وبرتكن عليه.
5: فيش أحلى منك تشوفوا ولادكم عم بكبروا وبعتمدوا على حالهم.
6: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة نقدر يعبروا الشارع لحالهم، لأنه الولاد لحد جيل 9 سنين ما عندهم المقدرة الكافية ليميزوا منين الصوت جاي.
7: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
8: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت أبو الياس
9: أعرى.
8: نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
3: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.

0: بالآخر كل رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
2: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني. التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه، 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.
4: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور الشلة الأرخص في إسرائيل، 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال كيلو أرز فارسي كلاسيكي من سوغات بسبعة شواكل فقط، قهوة تيستر تشويس 200

جرام ب29 شيكل و90 أجورة فقط. زيت زيتون كارفور 750 مل ب19 شيكل و90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت أونلاين وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للإطلاع على قائمة المنتجات الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.

0: يلا عدنا والجزء الأخير من مشوارنا لليوم. وما تبقى لدينا يا جماعة إلا أنه نتمنى لكل طلابنا وطالباتنا سنة دراسية سعيدة وموفقة وناجحة. وكتير كتير كتير مهم هاي الرسالة للأهل، التركيز على مناحي إضافية مش بس التحصيل العلمي، وإنما نركز كمان على مهارات وقدرات ونمنح أولادنا أدوات للعلاقات الإنسانية بالعموم، عشان أولادنا يطلعوا كمان مع تحصيل علمي جيد وأيضا مع سلوك جيد وكمان مع شخصيات اللي يقدروا يبنوها وتبنيهن مستقبلا. يلا قبل الختام إلى أحوال طرق البلاد.
1: أحوال الطرق برعاية
2: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال، بنك بعرفك بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم، بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
0: شارع رقم 70 مزدحم مدخل جديدي وحتى مفترق كفر ياسيف، وأيضا مفترق صامخ وحتى عبلين. 73 مزدحم مدخل جنجار وحتى مفترق تل العدس، و77 مزدحم مفترق رماتي شاي وحتى مفترق الزرازير وطريق السلامة لكم جميعا. هيك بنكون وصلنا لختام مشوارنا لليوم. بدي أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة. شكرا لطاقم العمل ميرال صفدي، محمد علي أبو ليل، جواد العمري وعارين نصار. الزميل فرات نصار يلتقيكم على رأس الساعة. أنا عضو ألتقي بكم غدا بنفس الزمن ونفس المكان حتى الملتقى. لكم إني أجمل تحية، أنا فادي زغيري، إلى اللقاء.

0: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ. نشتري 4 منتجات من كنور ومنحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان سولتم او فود ابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لأول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9، خاضع لشروط الحملة.
1: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس محلك لاجهزه ابل، خاضع لشروط الحمله.
2: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السله الارخص في اسرائيل 100 منتج.

0: إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال تيروش عصير عنب أحمر كرميل 1 لتر ب 13 شيكل و 90 أجورة فقط. قهوة تركية 200 جرام من عليت ب 12 شيكل و 90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت أونلاين وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للإطلاع على قائمة المنتجات الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.
1: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
2: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله علاج وظيفي ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
3: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت علي الباسم أم الفحم. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
1: إذا طفلكم بيعاني من السرطان أنتم مش لحالكم. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من نخبة من الأطباء المتخصصين حول العالم. راسلونا عبر واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي معك خطوة بخطوة.
2: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال. بنك بعرفك بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: يلا
5: حملة صيفية مع بعض.
0: لا لا لا لا لا. حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.

0: استوديو المساء، أهلا بكم وإليكم العناوين. ترامب يتوعد إيران بعد هجوم الأردن، والتصعيد ينتقل إلى مضيق هرمز. ثوان صنعت الفرق، الطبيب ظاهر إخبارية ينقذ طفلا من الغرق في إيلات ويعيد الطفل إلى الحياة. والعودة إلى المدارس ليست عودة للكتب فقط، بل بداية أحلام جديدة. سنكون مع هذه الأحلام بعد قليل. إذن هذه أبرز العناوين لهذه الساعة الإخبارية عبر أثير راديو الناس، استوديو المساء اليوم الأحد أو الاثنين. وعلى ذي بدء مختارات مما جاء في مواضيعنا في برامجنا خلال هذا النهار. أمجد شبيطة السكرتير العام للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة حدثنا عن البيان الذي أصدرته الجبهة بخصوص الشبهات التي أثيرت بشأن عضو المكتب السياسي جعفر فرح.
1: المعطيات التي توفرت لم يكن

0: هناك اي شيء دامغ يعني شبهات قويه او مثبته لنقول له بانه يجب ان يسحب ترشيحه. الشيء الثاني هو انه الهيئه المخوله الوحيده باتخاذ هذا القرار هي مجلس الجبهه الذي انتخب القائمه. نحن نتحدث عن مجلس فيه اكثر من 900 مندوب ومندوبه، وراينا بانه جمع هذه الهيئه الكبيره مع مئات الاشخاص لالزام مرشح بسحب ترشيحه دون ان تكون هنالك يعني ادله دامغه ضده هي عمليه معقدة جدا. لذا اقترحنا عليه هذا الاقتراح وهو يعني رفضه من منطلق انه هذه ادانة غير مبررة له. ولذا كان هنالك يعني اصدار بيان من قبله لاننا قلنا له على الاقل اذا لا تريد ان تستقيل نحن نطلب بخطوتين اضافيتين. الخطوة الاولى هي ان تصدر بيانا واضحا فيه عناصر مهمة مثل نفي التهم وكذلك الاستعداد للمثول للمساءلة في حال كان هنالك اي تطور والاعتذار في حال كانت ولذلك أي إساءة لأحد الضحايا.
1: الشيخ دكتور محمد السلامي حسن رئيس المجلس الإسلامي الأعلى في البلاد عن الدعوات التي وجهت لأبرز الأئمة والدعاة في المجتمع العربي لمناقشة مسألة التصويت والعمل على منع الحكومة الحالية من العودة.
2: على الأئمة والوعاظ وأصحاب الرأي الشرعي وأصحاب العلم وحملة الرسالة الشرعية أن يكون لهم رأي كذلك وموقف، لأننا نواجه تحديا خطيرا غير مسبوق. مجتمعنا العربي في الداخل وشعبنا الفلسطيني على العموم من البحر إلى النهر يمر بمحنة شديدة جدا. هناك واقع مأساوي للغاية وهناك واقع كارثي ينتظرنا إن بقينا نتفرج ونأخذ جانب الحياد على هذا الموضوع. من أجل ذلك وجهت هذه الرسالة حتى يكون هناك تفاعل، حتى يكون هناك حراك، حتى يكون هناك حوار حضاري ونقاش بناء بعيدا عن التجريح والتحقير والاستهزاء بالرأي الآخر. أن يكون هذا الحديث هو حديث الساعة في كل مجلس، لأن الأمر يهمنا جميعا. وإذا حلت الكارثة لن تستثني أحدا منا، لا رجل دين ولا شيخ ولا عالم ولا سياسي ولا مسلم ولا مسيحي ولا درزي.
1: عز الدين بدران عضو المكتب السياسي في حزب التجمع الوطني الديمقراطي تحدث عن الاجتماع الذي عقد بالأمس لمتابعة الاستعدادات للانتخابات المقبلة.
3: كان كل وقت اجتماعات على مدار كل الفترة هاي، اجتماعات يعني مهمة جدا ومهنية اللي انت فيها بتحضري حالك لمثل هذا الاجتماع اللي كان بالأمس اللي هو استمرار لاجتماعات عديدة بتصير. صحيح انه الناس يمكن والصحافة بيعرفوش عنها، بس هاي يعني مساعي ولقاءات مهمة جدا تنعمل على أساس نحضر لمثل اجتماع مبارح اللي بيصير. وطبعا مبارح كان يعني صدر عنه بيان شفتوه طبعا كلياتكم اللي فيه طبعا تأثرت الطواقم، بس هاي الطواقم بيكون حاكين عنها اجتماعات قبل محضرين لإلها على أساس إنه إحنا نكون على قد المهام. في حديث على مهرجان بعدية تقديم القوائم ممكن يكون يعني بعد البلد كمان، في كمان مناقشة بالنسبة داد المستضيف راح يكون بعدية تقديم القوائم. طبعا تقسيم هاي الطواقم بتقعد بتجلس بتحط قدامها كل المعطيات وتشوف كيف بتعامل معها. الأمور تسير على ما يرام. العمل المشترك مش أول مرة إحنا بنقوم فيه، إحنا قدام مسؤولية كبيرة. الناس ثقتها فينا عالي جدا جدا جدا. إحنا متوقعين القائمة المشتركة 10 مقاعد وأكثر.
1: خالد عويسات سائق الحافلة الذي تعرض للاعتداء في القدس تحدث لراديو ناس.
4: في وجع سيت في ركبتي في راسي في كتفي اليمين، الحمد لله رب العالمين. كنت على خطي وكنت على المحطة، ما كانش في حدا بينزل ولا حدا بيطلع، فتابعت مسيرتي في البعض. بعد عدة أمتار في شاب بده ينزل، تخلت له ينزل في المنطقة هاي، فما بضبطش أنا ذاك المنطقة، أنا ممنوع فيش محطة فيش إشي هنا أبدا بده ينزل. أنا يعني عييت أفتح الباب، جهلته لفيت وجهي هيك ضربني تهلي حاد على راسي، فكدت الواي على الكرسي نزل فيها برد، ما صحيت إلا في الأمبولانس. فأنا ما توقعت إنه يصل الأمور لهذا الحد يعني، عشان هيك أنا جهلت شوية كيف بلف وجهي هيك وما بشوف إلا البوكس وجهي يعني غدر مجاني من ورا، كان الباز مليان وكذا، ولا واحد يتدخل ولا واحد يشي. زملاء في العمل كانوا وراي على بعد باصين ثلاث من وراي، نزلوا من الباز، فلما شافوهم نزلوا من الباز فتوردوا من وصل الأمبولانس.
1: أحمد يوسف أسعد رئيس لجنة أولياء أمور الطلاب في أم الفحم تحدث عن الاستعدادات لعودة لمقاعد الدراسة.
5: يعني في تواصل مباشر مع جميع البلدية من مقاولين من أهالي في موضوع جاهزية المدارس. الحمد لله يعني أغلب الأعمال قد تمت بخير والمدارس جاهزة الآن لاستقبال ما يقارب 18,000 طالب في مدينة أم الفحم. حتى الآن أنا قمت

0: نفتتح أيضا هذه الساعة الإخبارية عبر أثير راديو الناس من العودة إلى مقاعد الدراسة والاستعدادات في اللحظات الأخيرة، إن كان لدى الأهالي لدى الطاقم التدريسي في جميع البلدات العربية. حول هذا الموضوع ينضم إلينا الزميل إبراهيم أبو عطا. أهلا إبراهيم.
1: أهلا بك، مساء الخير، وبالطبع أستهل هذه الفرصة ونتمنى للطواقم التعليمية والطلاب سنة دراسية ناجحة والجميع بألف ألف خير. بالطبع مثلما تحدثت يعني بالنسبة للحظات الأخيرة، وهذا الأمر يعني أصبح يعني عادة ونهج حياة، ليس تقصير، إنما تنتظر على العائلات الأيام الأخيرة من أجل تحضير الطلاب، وهذا نهج حياة ليس تقاعسا. ونرى يعني اليوم خصوصا وفي الأيام الأخيرة واليوم الضروة جميع المحلات وبالخصوص ملابس الطلاب والمكتبات تعد بالأهالي والطلاب، وكم من جميلا أن نرى الطلاب الصغار يرافقون أهاليهم لتحضير السنة الدراسية. وبالنسبة للأجواء، الأجواء بالفعل عيدية أكثر من عيدية، أيضا هنالك ازدحامات خصوصا في الشوارع الرئيسية، وأيضا المحلات التجارية التموينية الأهالي يتحضرون بشكل كبير. بالنسبة للسلطات المحلية بالطبع بمنطقة وادي عرا، من طلعة عرا شرقا وحتى منطقة بنيرة كفر قرع غربا، جميع السلطات المحلية أيضا تضع اللمسات الأخيرة من أجل تحضير أجواء مناسبة لتقريبا 36 ألف طالب يعودون لمقاعد الدراسة في بلدات وادي عرا. وفي المركز مدينة أم الفحم قرابة 17800، ثم مدينة كفر قرع 5500 طالب، بلدات طلعة عارة 3900 طالب، وبلدات بسمة عارة 2800 طالب. أما في بلدتي عارة وعرعرة فيصل عدد الطلاب إلى 4300 طالب. بالفعل عشرات الطلاب، عشرات آلاف الطلاب، وطبعا الآلاف من المعلمين ومئات المدراء والمديرات والمديرين يتحضرون لاستقبال الطلاب. وطبعا هذا شيء جميل أن نرى أن جميع المدارس وافتتاح السنة الدراسية في جميع البلدات العربية في بلدات وادي عرا تفتتح أبوابها بدون أي إشكالات. طبعا هنالك نقصان هنا وهناك، المختبرات بنقاط جدا خفيفة، ولكن بشكل عام الاستعدادات لاستقبال 35 ألف طالب في بلدات وادي عرا على قدم وساق.
0: نعم إبراهيم، أنت تقول وتصف هذه الوضعية وبالفعل كأنها ليلة عيد، هل هذا هو بالفعل الشعور؟
1: نعم نعم نعم، أنا قلت في بداية حديثي بأنه أكثر من ليلة عيد، يعني المحلات التجارية خصوصا السوبر ماركت، المواد التموينية، نرى الأطفال مع الثلات مع الأهالي يشترون مستلزمات المأكولات، المكتبات العامة تعد، يعني نحن نرى طلاب يدخلون وطلاب يخرجون، نرى أن حتى الطلاب يعودون مع مستلزمات يريدون استبدال ذلك، أجواء عيدية بكل معنى الكلمة. وأنا يعني أستطيع أن أصف ذلك، يعني العائلات والطلاب انتظروا هذا اليوم، ليلة افتتاح السنة الدراسية، من أجل عيش روعة هذه الأجواء، وليس تقصير من أحد العائلات، وإنما من أجل روعة، من أجل عيش هذه الروعة وعيش اللحظة. يعني العائلات والطلاب انتظروا لهذا اليوم والأيام الأخيرة، والكل يتهرولون إلى المكاتب، خصوصا إلى المكاتب، يعني جميع المكاتب، أيضا محلات الملابس. طبعا تقريبا بشكل عام جميع المدارس تلتزم بالزي الموحد، نرى التوافد إلى المحلات من أجل طباعة الشعار واختيار البلايز، نرى الطلاب يخرجون من المكاتب وهم يلبسون الشنط الجديدة. طبعا هذه هي العادات والتقاليد هنا في بلدات وادي عرا، الاستعدادات على قدم وساق وأجواء عيدية بكل معنى الكلمة.
0: بالفعل وهذا ما نتمناه.

0: نتمنى أن يكون أيضا سنة دراسية مثمرة للجميع. شكرا لك زميل إبراهيم أبو عطاء على هذه المداخلة. إذا بالفعل أنا استعدادات كنا مع إبراهيم، وإبراهيم قام بالسرد بالحاصل في منطقة وادي عارة كفر قرع. أيضا قبل قليل استمعنا لأحمد يوسف رئيس لجنة أولياء أمور الطلاب في أم الفحم، والذي تحدث يعني عن آلاف الطلاب في مدينة أم الفحم الذين يستعدون للعودة، وعن الاستعداد وعن كل ما يتعلق بجاهزية الطلاب، خاصة طلاب الثانوية، امتحانات البقروت ما بعد الحرب التي لم تنتهي، ولكن في وقف إطلاق نار. تنضم إلينا الطالبة تالا دبدوب رئيسة مجلس الطلاب البلدي في الطيبة. أهلا بك.
1: أهلا فيك
0: تالا. على صف 12
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله. كيف الاستعدادات؟
1: والله من ناحية نفسية في حاسب مشاعر فرح وحزن بنفس الوقت، بما إنها آخر سنة إلي تعليمية، وإن شاء الله تكون سنة خير علينا جميعا، ونقدر نحقق كل الأشياء اللي بدنا إياها بعد الفترة الصعبة اللي مركنا فيها، ونعيد كل البقريات اللي بدنا نعيدها، ونظبط كل الأشياء اللي كنا حابين نظبطها السنة اللي مركت، بما إنه كان في شوية صعوبات على بعض الطلاب.
0: وبالنسبة إليك ولبقية الطلاب اللي طالعين على الصف 12، هي سنة حاسمة، سنة مهمة، وخاصة صح. في ظل الظروف اللي صارتين، فعمليا هناك تحديات كبيرة أمام الطلاب.
1: صح. أكبر التحديات هي أنه نطلع بالمعدل اللي إحنا بدنا إياه عشان نكبل بالجامعات اللي إحنا بدنا إياها، نحسن كل المواد اللي ما قدرناش نحسنها بالفترة اللي مركت، اللي كانت شوي صعبة على بعض الطلاب من ناحية نفسية، من ناحية تعليمية، من جميع النواحي.
0: قديش بتشوفي بالفعل، أنت بتقولي نحسن علامات على أساس تتوجهوا بعدين للمعاهد العليا، قديش بتشوفي من جيلك بالفعل الطلاب هاي النية عندهم أنه التوجه للمعاهد العليا؟
1: أنا شايف كثير طلاب عنا اليوم حابين يتعلموا، حابين يوصلوا لمراحل بعيدة، لمحلات بعيدة، ففي أغلب الطلاب اليوم اللي بلشت دراسة من العطلة، وأنا من هذول الطلاب اللي بلشت دراسة، بلشت أشتغل على الأشياء اللي بدي أقدمها والأشياء اللي ما قدمتها، فلما إحنا نبلش نشتغل على حالنا من العطلة وكمان من قبل العطلة عشان نقدم بموعد مثلا معين للبقروت، فهنا بتشوف أنت إنه عن جد في طلاب بدها تتحسن، بدها توصل، بدها تزبط علاماتها، بدها تجيب المعدل المطلوب عشان تنكبل بالجامعات وفي المخللات كمان.
0: وعمليا من حيث الاستعداد، قديش بتشوفي من خلال حديثك مع بقية الطلاب على قضية الصعوبة أو ما بعد الصعوبة اللي كنتوا عشتوها في العام الأخير، حتى في الأعوام الأخيرة، الحرب وقبل ذلك الكورونا، وأثر أكيد على جيلكو؟
1: صح. يعني أنا بتطلع على الجيل اللي أصغر منا كمان، يعني في طلاب اللي قعدوا سنة ما يروحوش على المدرسة بسبب ظاهرة الكورونا اللي صارت، في طلاب اللي تأثروا كثير بالحرب من الناحية النفسية اللي عن جد أثرت عليهم. أنا بحكي لك عن إشي اللي شفت الطلاب اللي من حوالي عاشوه، فلما أنا أشوف هذا الإشي بشكل شخصي، أنا بشوف عن جد كداش في معاناة عند الطلاب إنهم يقوموا من الأشياء اللي مروا فيها ويبلشوا يحسنوا حالهم ويبلشوا يوصلوا للمراحل اللي هم بدهم إياها.
0: قضية التواصل مع المدرسة، مع مدير المدرسة أو مديرة المدرسة، مع الطاقم التدريسي، قديش بتشوف إنه هذا التواصل موجود وفي التواصل المباشر اللي ممكن يساهم بالفعل على استمرار السيرورة التعليمية بشكل سلس، لبق وسهل؟
1: أنا من ناحية شخصية كمدرستي وين أنا بتعلم، عنا كانت الإدارة جدا متعاونة مع الطلاب، المعلمين كثير كانوا يتواصلوا معنا، يطمنوا علينا، يعلمونا بطرق اللي هي حديثة زي ما بيحكوا، اهتموا كثير بنفسيتنا، ساعدونا نطلع من حالات اللي هي كانت كثير صعبة، رجعنا على التعليم بشكل جدا طبيعي، يعني عن جد كثير كثير كانت الأجواء جدا منيحة اللي ساعدتنا كطلاب نطلع من الإشي اللي مرينا فيه ورجعنا بشكل طبيعي جدا للتعليم.
0: وشو رسالتك لكل الطلاب اللي بيسمعوا الآن تالا كقائدة للطلاب، كرئيسة مجلس طلاب، كإنسانة عندها الشغف في التعليم وفي العلم؟
1: رسالتي لجميع الطلاب، قلتها من قبل هاي الكلمة، ارمحوا ورا حلمكم، لأنه زي ما بقولها فيش وقت، المدرسة بسرعة قاعدة بتمرق، يعني ما حدا حاسس قديش هاي الفترة مرقت بسرعة. ف

0: بلشوا اسعوا حالكم، بلشوا حسنوا علاماتكم، بلشوا راجعوا، بلشوا ادرسوا على كل الأشياء اللي انتم حابينها، لأنه عندكم مستقبل، عندكم ملان طرق وأفق اللي تمشوا فيها وتوصلوا لأحلامكم اللي انتم حابينها. بتمنى لكم كل التوفيق في البداية الجديدة، في بداية سنة دراسية موفقة، وإن شاء الله كل واحد يحقق كل اللي بده إياه وتجيبوا المعدلات اللي بدكم إياها. بتمنى كل الخير لكل الطلاب.
1: وإحنا نتمنى لك الخير. الطالبة تالا دبدوب رئيسة مجلس طلاب البلدي في الطيبة، شكرا جزيلا لك.
0: عفوا إليك.
1: بالتوفيق طبعا. ونذهب إلى الدورة التي تقوم به وستقوم به الشرطة يوم غد مع افتتاح السنة الدراسية في البلدات العربية على وجه الخصوص. ينضم إلينا حسن فرج المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي، أهلا بك.
2: مساء الخير فرات لك ولجميع المستمعات والمستمعين.
1: كل عام وانتم بخير، متأمل تكون عودة موفقة. شو الدور اللي راح تقوم فيه الشرطة حسن بكرة؟
2: إن شاء الله. طبعا إحنا أول شغلة نضم صوتنا لصوتك، يعني أكثر من 2 مليون طالب سيعودون إلى المدارس وعياد الأطفال غدا زي ما ذكرت. طبعا شرطة إسرائيل أنهت استعداداتها وغدا ستستثمر غالبية جهودها بإعاز من المفتش العام للشرطة المفوض داني ليفي وقواته في تأمين هذا اليوم المهم، يوم العودة لمقاعد الدراسي. هو بالنسبة لنا وللجميع زي ما ذكرنا عيد حقيقي. طبعا أجرينا تقييم شامل للوضع في خطة عمل مدروسي وجدول واضح للاستعداد والانتشار الميداني بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة والسلطات المحلية بما في ذلك. طبعا أيضا بمشاركة أفراد الشرطة الجماهيرية المنتشرين في جميع أنحاء الدولة. مع سعادة الصباح الباكري طبعا سيقوم وسينتشر آلاف قوات الشرطة، حرس الحدود، المتطوعين، ستعمل جميع وحدات الشرطة في المدن والقرى بتواجد طبعا متزايد، الهدف منه الحفاظ على النظام العام، تنظيم حركة السير بالتنسيق مع جميع الأطر والجهات المعنية. طبعا كل ضابط شرطة في كل منطقته أيضا سيواصل تقييم الوضع ومتابعة سير الأمور بشكل منتظم خلال اليوم الأول وأيضا طوال الأسبوع لضمان سير الأمور بصورة طبيعية ومنظمة للتعامل بسرعة أيضا مع أي تطور استثنائي لا سمح الله. طبعا إحنا نستغل الفرصة هون ومنناشد الجميع أنه أول شغل التحلي في الصبر، تخفيف السرعة، الانتباه بشكل خاص للطلاب والمشاة خصوصا في محيط المدارس، ممرات المشاة، المناطق اللي بينزلوا فيها الطلاب، فيش حاجة للاستعجال والمخاطرة، اطلعوا من بيوتكم قبل الموعد بقليل. للأهالي دقائق إضافية أفضل بكثير من المخاطرة بحياة طالب أو مشاة. وكمان نطلب من الأهالي اختيار الطريق الآمن مع أبنائهم، شرح قواعد عبور الشوارع. الطالب أو الطفل طبعا اللي عمره بعد ما بلغش سن 9 لا ينبغي أن يعبر الشارع بمفرده. الالتزام في تعليمات حراس عبور الطلاب اللي منشوفهم منتشرين وموجودين عند ممرات المشاة، وعند إنزال الطالب أو الطفل من السيارة يجب القيام بذلك أيضا في المكان المخصص والآمن ومش في نص ووسط الشارع.
1: تعاونكم، مدى تعاونكم مع السلطات المحلية، كمان قضية التعاون مع الحراس على مداخل المدارس أيضا بكل ما يتعلق بالأمن والأمان؟
2: نعم، نقطة مهمة جدا. طبعا احنا نشتغل بتعاون وبجدول عمل كل الوقت مع السلطات المحلية وكمان مع حراس الطرق كل الوقت. طبعا عملنا كمان عدة دوريات معهم قبل افتتاح السنة الدراسية. وبحب أذكر هون كمان أن كم نقطة زيادة وإضافي لهي الشغلة كمان، كل موضوع الأطفال الموجودين داخل المركبات، نسيان الأطفال، نطلب من كل سائق كمان أنه يتأكد بنفسه من المقعد الخلفي قبل مغادرة المركبة، تأكد من عدم بقاء أي طالب أو طفل لأنه ممكن تصير مع أي عيلة داخل السيارة. ما تعتمدوش فقط على الذاكرة أو الروتين، خلوا هاي الخطوة جزء ثابت من كل تنقل وسفر. وفي كمان نقطة مهمة جدا فرات، المهم خاصة للطلاب اللي عم بيسمعونا، طلاب الثانوية اللي معهم رخص وأحيانا بنشوفهم كمان بوصلوا على المدارس في سياراتهم. رخصة القيادة بتعني مسؤولية كبيرة، نطلب من الطلاب الالتزام في قوانين السير، عدم السرعة، القيادة المتهورة، عدم استخدام الهواتف أثناء القيادة. كمان للأهالي اللي بتنقل أولادهم الانتباه بشكل خاص للطلاب والمشاة في محيط المدارس، ما فيش أي شغلة أهم من حياة الإنسان. وإذا كمان شغلة اللي حكينا عنها سابقا بالنسبة للأجسام المشبوهة اللي ممكن تكون في الطريق أو بالقرب من المدرسة، رسالتنا واضحة جدا، ما تلمسوش إشي، ما تقتربوش لأشياء وأجسام مشبوهة، ما تحاولوا تصوروا أو تحركوا الجسم المشبوه، ابتعدوا عن المكان

0: حافظوا على مسافة آمنة واتصلوا فورا لمركز الطوارئ 100 واتبعوا طبعا تعليمات أفراد الشرطة اللي رايحين يوصلوا للمكان.
1: حسن فرج المتحدث باسم شرطة إسرائيل الإعلام العربي، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة وبالتوفيق للجميع.
0: باسم شرطة إسرائيل نهاية أخ فرات، نتمنى لجميع الطلاب والطالبات ولجميع أفراد الطواقم التعليمية، معلمين معلمات مديرين ومديرات وجميع العاملين في المؤسسات التعليمية سنة دراسية ناجحة ومثمرة، والأهم من كل شيء أن يعود الجميع في نهاية كل يوم لبيوت سالمين وأمنين.
1: ومن ضمن صوتنا صوتك متأكد. شكرا لك.
0: طاب مساءك.
1: فاصل ونواصل.
2: بالفرصة سافرت، أنا حابة أرجع المدرسة عشان أشوف أولاد صفي.
3: هذا اسمي أمال. شعوري إنه رجعت المدرسة هو حلو عشان نلم الصحاب ونتصاحب ونلعب، وفرص الشهرين مرقت كثير بسرعة.
4: أنا لا رسيت إنه بدي أرجع المدرسة.
5: أنا ليا مع أبو سمرة طالع صف التمهيدي وأنا كتير متحمس.
6: أنا بروح المدرسة جديدة.
7: أنا اسمي ليال وأنا كثير متحمسة أن أطلع على البستان، وأخرى أنا شعوري كثير حلو.
8: أنا ميلان رايح على الحضانة والصوت كثير.
9: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال كيلو أرز فارسي كلاسيكي من سوغات بسبعة شواكل فقط، قهوة تستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط، زيت زيتون كارفور 750 مل ب 19 شيكل و 90 أجورة فقط، متوفر عبر الإنترنت أونلاين وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للاطلاع على قائمة المنتجات الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.
10: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
11: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
12: اضحك واربح
13: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحاني. اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
14: مستقبلك يبدأ من اختيارك الصح. الجامعة العربية الأمريكية في حرم رام الله وحرم جنين تعلن عن احتساب بونص البقروت كما في جامعات البلاد، مع منح تصل إلى 50% في تخصصات مميزة منها العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات الأخرى. استفيدوا في بونص البقروت والمنح المميزة وسجلوا الآن في الجامعة العربية الأمريكية. آخر موعد للتسجيل 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888. الجامعة العربية الأمريكية، مستقبلك يبدأ من هنا.
11: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
15: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال. بنك بعرفك بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
10: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت ومخبز السنابل قفر قرائع. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
11: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
16: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
17: دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا،
18: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
19: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
4: سكنني خامي،
19: كنت بحالة ضياع،
3: كنت متخربط بالبلاد برا.
19: شفت طلاب وسألت ناس،
2: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زيادة على المانيا.
19: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل.
20: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
21: نظم
20: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطة واضحة كيف بدي اوصل لهدفي.
22: مع انطلق مسارك في المانيا مرتب. انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن.

0: واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-56-89-122.
1: سامعيننا صح؟ مش لحالكم، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكم براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكم وخلوا الكل يسمع عنكم على راديو الناس. استوديو المساء مع فرات نصار.

0: عدنا إليكم من جديد. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربات قوية ضد إيران في عقاب هجومات على الأردن الليلة الماضية. يأتي ذلك فيما اتجه التصعيد بين واشنطن وطهران إلى ما وصف بمستوى جديد مع انتقال المواجهة إلى مضيق هرمز في عقاب قصف الولايات المتحدة الجزيرة في طبعا المضيق. دكتور أيمن يوسف أستاذ حل النزاعات والعلاقات الدولية في الجامعة العربية الأمريكية جنين ينضم إلينا الآن. أهلا بك دكتور أيمن.
1: مساء الخير، تحياتي لكم.
0: مساء النور. دكتور، من الواضح بأن هذا الصراع لن ينتهي وهذا الصراع مستمر، هل سيكون باردا أم سيكون مواجهة أخرى؟ هذه الأيام ستكشف لنا، ولكن ما يقوم به دونالد ترامب عبر الشبكات الاجتماعية لا أعتقد بأنه كان في يوم من الأيام في تاريخ الصراعات سواء العصر الحديث أو القديم.
1: هي كذلك، وهذا توصيف جميل لما يجري في مضيق هرمز. أنا بعتقد ترامب يعاني من أزمة خانقة في هذه المرحلة، حتى على الصعيد الشخصي والنفسي وعلى صعيد القيادي، ويبدو أنه أمريكا في أزمة قيادي في هذه المرحلة. وتصريحات ترامب على وجه التحديد وكلماته ومصطلحاته وصوره تضر كثيرا بسمعة الولايات المتحدة بشكل واضح. معروف أنه أمريكا دولة مؤسسة، في هناك وزارة الخارجية، وفي هناك المتحدث مثل البيت الأبيض، في هناك المخابرات الأمريكية CIA، وزارة الدفاع. يعني هذا ليس عمله، هو يدخل على ملفات ليست من صميم عمله كرئيس، هو الموجه الأعلى. أنا بعتقد هذه الأزمة تعني أن الرئيس الأمريكي جرب الحرب 40 يوم من الضربات على إيران، جرب الحصار البحري، جرب ما سماه بالعقوبات الاقتصادية أو الموت الاقتصادي، رجع مرة أخرى لضرب جزيرة لارك اليوم. وبالتالي في عنا سيناريوهين، إما ترامب فعلا يريد أن يمزج كل هذه الأساليب والاستراتيجيات الأربعة ليرى هل إيران تتنازل، وإما السيناريو الثاني فعلا أن ترامب فشل في إخضاع إيران، وبالتالي السيناريو الأرجح في الأيام والشهور القادمة العودة إلى الحرب.
0: يعني السيناريو الثالث هذا،
1: نعم،
0: بسبب فشل وبسبب عدم يعني بسبب خلط كل الأوراق، فبالتالي لم يبقى أمام ترامب وأمام الولايات المتحدة سوى العودة إلى الحرب.
1: أنا بعتقد هذا السيناريو، لكن أيضا السيناريو الآخر أنه الولايات المتحدة الأمريكية عندها رغبة أن يستمر الوضع الراهن كما هو، يعني بمعنى هي موجودة على مضيق هرمز، تسيطر جزئيا على المضيق، لكن أكيد في هناك ممانعة ومقاومة إيرانية لهذا التوجه. يمكن أن يرجع مرة أخرى إلى المفاوضات بمساعدة العمانيين أو القطريين أو الباكستانيين، ويمكن أن يضرب ضربات أخرى. طبعا أنا بحب ألفت النظر هون أنه هذه الضربات لا تعني العودة إلى الحرب. إحنا أحيانا في عمق المفاوضات ونحن نتفاوض يمكن للأطراف المتسارعة أن ترجع مرة أخرى إلى الضربات العسكرية، إحنا بنسميها ضربات تكتيكية تحريكية، يمكن أن تحرك إما مسار المفاوضات أو مسار الحرب.
0: دكتور أيمن، إذا تطرقنا لهذا الحاصل في مرجل هذه وهذا المعمعان الحاصل في الشرق الأوسط، والآن نشاهد ما يحصل من تقارب باكستاني تركي سعودي، كيف تختلط الأوراق هنا في بزوغ محور جديد؟
1: الأهم، نعم، يعني هذا أيضا توصيف جيوسياسي في الكثير من العمق. وإذا بتلاحظ الدول الثلاث، تركيا والسعودية وباكستان، كلها حلفاء تقليديين للولايات المتحدة الأمريكية، تلجأ إلى بناء تحالف طبعا كردة فعل على ما يجري في هرمز وفي الملف الإيراني. وهذا يعكس أن حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية بدأوا يفقدوا الثقة بقدرتها إنها توفر ليس فقط الحماية وإنما أيضا تستشيرهم في القضايا الاستراتيجية الكبرى. هذا يعني أن حماية الخليج ومنطقة الشرق الأوسط والمضائق المالية، المضائق المائية عفوا، من باب المندب إلى هرمز إلى السويس، يجب أن يكون من مهام الدول الإقليمية. وهذا برسالة أخرى بكله للأمريكان، إحنا في عنا بدائل، وهذه البدائل من خلال تجميع طاقات وقدرات الدول الثلاث. وبالتالي نعم، هذا بيخلق مشكلة بحكم العلاقة القريبة بين أمريكا وإسرائيل، بمعنى القرب الأمريكي من إسرائيل أضر كثيرا بعلاقاتها مع حلفائها وشركائها الآخرين من دول عربية وإسلامية.
0: وبالتالي الشرق الأوسط يتحول إلى شرق الأزمات، يعني من أزمة إلى أخرى. سوريا ما زالت في أزمة مع كل من يحيط بها، لبنان، إذا تحدثنا عن إيران أيضا، تحدثنا عن تركيا وإسرائيل، أيضا التقارب المستمر والمستديم بين إيران، آسف، بين إسرائيل واليونان، وصفقة السلاح المزعومة والتي يتم الحديث عنها.
1: نعم، نحن في مسرح أزمات، وهذا أيضا توصيف يعني في صميم ما يجري في منطقة الشرق الأوسط. وأهم عامل وأهم سبب لهذه الأزمات إنه إسرائيل خرجت عن نطاقها في الحروب السابقة، يعني الحروب اللي شنتها إسرائيل من 48 حتى تقريبا 2000 كانت دائما إسرائيل تخضع للإملاءات الأمريكية. وأكبر مثال على ذلك عندما قام الرئيس العراقي صدام حسين بضرب إسرائيل في 91، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية شكلت تحالف ودعت إسرائيل ألا ترد، كان الرد أمريكي. أنا برأيي أهم عامل سبب هذه الأزمات إنه اليوم إسرائيل هي سبب هذه الأزمات. إسرائيل زادت قوتها الإقليمية ودورها الإقليمي، هذا خلط الأوراق. وأحيانا إسرائيل تتصرف بعيد عن المصالح الأمريكية، يعني تنسيق مع الكبار سواء اليونانيين، فتح خط مباشر مع الهنود، تنسيق مع الإثيوبيين، وكأنها تحاصر العالم العربي وتضيق الخناق على أصدقاء الولايات المتحدة في العالم العربي. أنا برأيي هذا سبب مهم، يضاف إليه طبعا شخصية نتنياهو القوية وشخصية ترامب الضعيفة، خبرته غير الواضحة في المجال الدولي.
0: وضحت الصورة، شكرا لك جزيل الشكر دكتور أيمن يوسف، أستاذ حل النزاعات والعلاقات الدولية في الجامعة العربية الأمريكية جنين، شكرا من جديد دكتور.
1: أهلا وسهلا.
0: أطلقت السلطات الإسرائيلية أمس سراح تامر خليفة مدينة أم الفحم، وذلك بعد قضائه نحو 7 أشهر في الاعتقال الإداري في عدد من السجون الإسرائيلية المختلفة. هو ينضم إلينا تامر خليفة، أهلا بك.
2: السلام، أهلا فيك أخ فراق.
0: ما منعوك من الحديث بعد إطلاق السراح أخ تامر؟
2: صراحة أخ فراق لم يمنعوني من أي شيء ولم يكلمني أحد، ولم أصدق أني خرجت من السجن.
0: لا تصدق.
2: إلا إذا انطلقت، يعني وصلت البوابة الرئيسية، لن أصدق أني سوف أخرج في هذه الظروف.
0: شو كان يعني كل الشبهات ضدك، أو شو قالوا لك؟ 7 أشهر في اعتقال إداري، أعتقد مددوه أكثر من مرة.
2: صدقا أخ فراط، يعني أنا مش كثير حاب أخوض في التفاصيل الدقيقة. نعم. إلا أنا حاب أقول للإخوة المستمعين إنه أنا تحاكمت على شبهات مش على اتهامات، وأنا بفضل الله روحت براءة. بعد ما روحت براءة وكنت في تحقيق في سجن الجرم اللي هو كيشون، وبجوز في قسم من المستمعين بيعرفوش يعني قسم عصافير، بعثوني على قسم سجن عصافير اللي هو ناس بحطوك معها على أساس انهم عرب ومسلمين، بصيروا حرضوا فيك شو انت حابب تعمل، شو حابب تساوي للوطن، يعني وانت بتكون مفكر هاي الناس متدينة. بعد ما انا كنت في تحقيق رسمي وتحقيق عصافير، أجل القاضي قال لهم شو في ضد تامر خليفة مواد دينه، قالوا له تفضل، قال هاي المواد اللي ضده، قالوا له قال يلا على البيت، روحني براءة.
0: يعني انت روحت بعد قرار قاضي؟
2: انا روحت بعد قرار قاضي انه انا اخلاء سبيل وروح على الدار. بعد ما روحت على الدار بيجوا علي

0: العيد آخر يوم في العيد على ما أعتقد العيد الصغير عيد رمضان وبفوتوا على الدار بكل التعال بكلهم وين كان تحقيق صغير ولا أنت راجع بكله بدي أفتح الحمام قال أجل لك الله دفتح الحمام قال لا أنا سبترجع أخذوني بسيارة وسافروا فيه فعرفت فيه إشي غلط واللي هن بفوتوا على سجن مجده وبمدوا بيطلبوا لي اعتقال إداري اللي هو 6 أشهر وانت عارف يعني بعد الحرب وموجة الحروبات اللي صارت في المنطقة كديش ظروف السجن صعبة ما بميزوا بين ابن الداخل ولا ابن ضفة ولا حدا ولا حدا إداري ولا حدا مؤبد يعني كل الأسرى هم بيعتبروهم بالنسبة لهم واحد في أسلوب التعامل في القمع في الطعام في الدواء يعني كلها معاملة سيئة جدا جدا جدا والأسوأ من هيك أن الاعتقال الإداري هو اعتقال شبهات سرية يعني أنت بتكون معتقل
1: أنت نفسك ما بتعرف عايش
0: لا أنت بتعرف أنه في عليك شبهات شو الشبهات انت خلصت 4 أشهر بيجي بقول لك عليك مواد جوات السجن طب شو المواد المواد سريه مواد سريه واحنا قررنا نمدلك اكثر طب الاجواء برا في حرب في توتر قررنا عشان الاجواء في المنطقه فيها توتر نمددك اخرى اشي وطبعا عدا عن ذلك السجون بتعاني من حالات قمع يعني ضرب غاز مسيل للدموع جوات الغرف مسبيات على الأم والأخوات بشكل ممنهج شو بدك أقول لك يعني ظروف سيئة وإحنا عرب الداخل معاملتنا أسوأ بيعاملونا كأنه يعني أنت خاين دولي فهم بتعاملوا معنا بطريقة أسوأ لدرجة أنه في غرف فيش فيها كاميرات بعد ما نروح من أي محكمة بفوتوا بضربونا فيها وإذا بتقول بدي أتشكى أو بدي أنا أحكي شو صار معاي بهددوك انه تتعنف بشكل ممنهج ولا حدا بيمون يساعدك يعني كله مش عارف كيف ده كلك يعني خرطة بخرطة يعني عفرينوت بالعربية
1: نعم اختمر انت قلت بدك توجه رسالة شو الرسالة بدك توجهها
0: انا بدي اوجه رسالة للجميع لانه اليوم الاعتقالات ما بتفرق بين شاب صغير ولا شاب كبير بالعمر التعامل مع أي شيء لازم يكون في حذر لأن شبكات التواصل الاجتماعي يعني راح أقول للناس هنا على الراديو بشكل صريح بجوز يجي يقول لك المحقق قبل 15 سنة كان عندك واحد على الفيسبوك اسمه كذا كذا هذا الإنسان طلع مع حزب كذا كذا وانت تكونش عارف هذا البني آدم فبتقيها شبهة فبصراحة الموجة جدا عالية على الجماهير العربية في الداخل والتحريض مباح ضدنا بشكل كبير أنا بتمنى أن الجميع ينتبه حاله يعرف شو بيكتب يعرف مع مين بتواصل يعرف حتى لو بيحول مصاري لأي جمعية يساعد فيها الأيتام أو المساكين يعرف أن تكون جمعية مرخصة وجمعية قانونية والله كان معي شباب مجدوا على 800 شيكل تحاكموا 6 سنين والله في تطبيقات اللي هي مجهولة لتحويل المصاري يحولوا عليها مصاري يعني بهدف انه هم يعني يساعدوا من جهة دوافع انسانية يطلع مثلا اللي هن بحولوا له مصاري يكون منتمي لنشاطات مثلا اللي هي مش تمام يعني من جهة دولة اسرائيل نشاطات غير قانونية وهو مش عارف صار الاشي فبتمنى من الجميع انه يعرف انه في موجة تحريض علينا بالدولة بالنسبة لهم انه احنا بشكل رسمي صرنا مواطنين درجة ثالثة ورابعة والتحريض ضدنا صار مش من الشارع إنما من شخصيات متنفذة في الحكومة وعشان هيك إن شاء الله رب العالمين الأمور تستقر نحو سلام لكن حاليا لا في سلام ولا في شيء في حرب والشباب كلها والزان كبار والنساء حتى تنتبه حالها
1: شكرا لك تامر خليفة
0: ولا يهمك شكرا
1: السلامة طبعا لك وللجميع نريد أن نخرج إلى فاصل ثم نعود ونواصل
2: استوديو المساء مع فرات نصار
3: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-9-8

0: الأهل الأعزاء تركضوا طول اليوم إلى العمل للاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل لعندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.
1: كبسولات نخل الأصلي، اكبس وغني.
2: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. جركا 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا
3: لابتوب

0: بس بالآخر كله رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
2: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس محلك لأجهزة ابل، خاضع لشروط الحملة.
3: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ، نشتري اربع منتجات من كنور بنحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان سولتم او فود ابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل، محدد لأول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9، خاضع لشروط الحملة.
4: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت ومخبز العربي أم الفحم، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح خاضع لشروط الحملة.
1: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
2: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب أسنان ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: المساء مع فرات نصار.
1: عدنا إليكم من جديد. تعرض فتى في 14 من عمره لاعتداء من قبل أفراد الشرطة خلال ركوب الدراجة في قرية معاوية، ما أسفر عن إصابته بجروح، وكنا قد تحدثنا مع الفتى في برنامج المنتصف.
2: أنا بكيت مروح، بكيت رايح شب الطابعة على الحبير، وأنا مروح الدور بطلع إلا في نيت مشترات اثنتين. أول واحد يرز علي، تعرف كيف إني بعدت عنها. خامس ثاني بعرفش منين أجي أسرع علي وطلع علي بهجني يعني، وكيت على الأرض أنا ورا ضارب بالعمود. أول ما بشوف إلا في أربع وقفين فوقي، واحد سحبني وضربوني على وجهي وعلى بطني وبكشات بهاي. حسكت وبعد إنه بس أبوي بس مشوف فيه أنا مش فاهم إيش يعني ضربت بدون سبب. صارت لابوي اجا قاعد يقولوا انه ايش اللي صار مسوي وهيك، وانا مش عارف ليش مروح الدار. وكلنا محامي وكل شيء لهم شلون نتشتش عشان نحن عرب تفششوا فينا.
1: وقبل قليل وردنا رد شرطة اسرائيل.

0: في حال تقديم شكوى ستتم معالجتها من قبل الجهات المختصة. حول هذا الموضوع ينضم إلينا المحامي والمربي محمد مصطفى محميد عم الفتى. أهلا بك أستاذ محمد.
1: أهلا بك. يا هلا.
0: يعني حين ما استمع إلى رد الشرطة سطر أقل من سطر وحين نستمع إلى شهادة عثمان ماذا تقول؟
1: إحنا بنقول إنه هذا بات على لسان غالبية المواطنين هذا الموضوع. نعم. وتعامل رجال الشرطة مع المواطن البسيط، التصرف الهمجي والغير إنساني مع الناس اللي من المفروض إنه يكون الشرطة هي الملاذ الآمن للفرد، فقد بات الإشي مصدر المضايقة، أصبح الفرد يتفادى التقرب إليها والتعامل معها. إذا إحنا بنتحدث عن طفل اللي عمره 14 سنة، اللي أقل من 14 سنة، اللي المفروض إنه رجال الشرطة يحتووه في هذا المجال، إنه حتى لو إنه ارتكب أي مخالفة مع إنه ما ارتكبش، فمن المفروض إنهم هم اللي يكونوا الملاذ الآمن له، هم اللي يقوموا بتصحيحه أو بتوضيح له إنه إذا عمل مخالف أو ما عملش مخالف. فالإشي كان عكس، هم قاموا في قطع طريقه، وغير إنهم قاموا في قطع طريقه هم عمليا هم طلعوا على الرصيف اللي هم المفروض إنه يكون للمشاة، واعترضوا طريقه وضربوه وكمان دهسوه في السيارة اللي هم كانوا موجود فيها.
0: تصرف مثل هذا التصرف، يعني من يستمع إلينا الآن يقول بأن هذا ليس تصرف أفراد شرطة بل تصرف يعني أفراد عصابة، تصرف أشخاص غير مسؤولين، تصرف زعران.
1: طبعا الإشي كان بات واضح إن اليوم حتى إنه محامي أو طبيب أو معلم من يخرج من البيت اللي هو مفروض إنه محافظ على القانون يرجع إنسان خارج عن القانون بسبب تصرفات الأفراد الشرطة. فإنهم اليوم إنهم يقوموا طبعا في استفزاز الفرد، والكل فرد فيه له كرامة أو له احترام ذات للذات، ويلقى إنه في بن آدم بالمقابل هو قاعد بكل من احترامه، فإنه تصرفاته بتبطل إنها تصرفات طبيب أو تصرفات معلم أو تصرفات محامي أو مهندس، فهو طبعا فوق طاقته رايح يخرج عن القانون. طبعا هو بيطلع عمليا إنسان محافظ للقانون، برجع إنسان خارج عن القانون، واحتمال بعض الأحيان إنه يرجع مع ملف جنائي عمليا إنهم بادعائهم إنه تعدى عليهم أو عمل معهم أي إشي.
0: وشو الخطوات القادمة من ناحيتكم؟ محش ومقاضاة هؤلاء أفراد الشرطة؟
1: طبعا الإشي إحنا مش بات لعنا إحنا لوحدنا، إحنا كل يوم صرنا نفهم ونسمع عن ناس اللي ضايقوهم أفراد الشرطة، ضربوهم أفراد الشرطة، وسمعنا عن ناس اللي هي كانت برضو ناس اللي هي متعلمة أطباء وما شابه ذلك. إحنا طبعا مش رايحين إنه نوقف في هذا الموضوع إلى حد هون، إحنا رايحين نقاضي أفراد الشرطة اللي هم قاموا في هذا العمل البربري، وإنه إحنا أكل ما فيها نرجع حق الطفل اللي مفروض إنه اليوم في محل إنه يكون يفكر في دراسته أو في تعليمه، بات إنه يخاف من أفراد الشرطة وإنه يلتقي بأفراد الشرطة وإنه يطلع أصلاً من البيت على أساس إنه ما يقعش في مشكلة مثل ما اللي هو كان فيها في الأمس طبعاً، ونتأمل إنه الأمور تتعدل.
0: المحامي والمربي محمد مصطفى محميد، شكراً جزيلاً لك.
1: لا شكر على واجب، أهلاً بك.
0: إذن فقط نعود على رد الشرطة، في حال تقديم شكوى ستتم المعالجة من قبل الجهات المختصة. في خطوة لافتة وتعكس روح المسؤولية، الأطباء العرب في البلاد أنقذ الطبيب ظاهر عمر إغبارية حياة طفل من الغرق في إحدى الشواطئ في مدينة إيلات. حول هذا العمل الإنساني والواضح بأنه يعني مفهوم ضمن هيك لازم يعمل، ينضم إلينا دكتور ظاهر إغبارية مدير قسم الطوارئ في مشفى يوسف تال في مدينة إيلات. أهلا بك دكتور ظاهر.
2: أهلا فيك عزيزي الفراتي. أهلا فيك.
0: بدي أرجع معك على هاي اللحظات، شو كان في قدامك؟
2: نبدأ أولا أن أنا كنت في فترة عطلة، أخذت هيك 3 أيام عطلة من الشغل، فبأحد الغطسات اللي عملناها الساعة 12 ونص طلعنا من الغطسة، فما بنسمع إلا نداء استغاثة من عدة ناس، عدة أشخاص. ركضنا لاتجاه

0: الأصوات رأيت شفت ولد هناك على الـ على الـ على الشط من خسارة كرة بالعبري، فأخذناه هيك طلعناه من المي ووضعناه تحت الظل، ففحصنا له الضغط النبض والنفس ما كان في عنده، فمباشرة شخصنا أنه الولد من دون نبض ومن دون تنفس، بلشنا بشكل مباشر بعملية الإنعاش اللي استمرت لمدة دقيقتين ثلاث، والحمد لله رب العالمين نجحنا أنه رجع الضغط النبض.
1: النبض دكتور. نعم. دكتور دار، يعني عمليا وجود طبيب، وجود إنسان يعني اللي هو على قدرة وعلى علم وعلى معرفة أنقذ حياته، بدون هذا الوجود صحيح كان ولا مش معنا اليوم.
0: طلع كل شيء بأمر الله سبحانه وتعالى، فإحنا ما إحنا إلا أدوات اللي ربنا يسخرنا فيها لإنقاذ الناس ولمساعدة الناس. الحمد لله رب العالمين، كنا في المكان المناسب بالزمان المناسب، ونجحنا إن ننقذ الروح أو طفل اللي هو عمره 10 سنين. بكلمات ثانية، أنا بالنسبة لي أنقذنا عائلة كاملة، ما أنقذنا روح واحدة
1: بالفعل.
0: فبتعرف كيف لا سمح الله إذا الولد مات شو راح يصير في العائلة؟ مش بسيطة.
1: نعم دكتور، كمدير قسم الطوارئ في مشفى يوسف. نعم. تال، الوجود العربي واضح وملحوظ في المشفى في يوسف تال؟
0: أكيد نعم. نعم.
1: كبقية المستشفيات
0: طبيعي ولا أكثر؟ لا كبقية المستشفيات عندنا، يعني عندي أنا نسبة الدكاترة الأطباء الموجودين في قسم الطوارئ نسبة عالية جدا، يعني ما يقارب 90%، 85-90%. طبعا إذا بدل الإشي بدل على كداش إحنا كمجتمع عم نحب، في عنا الرغبة التعلم ورغبة الثقافة ورغبة المساعدة الآخرين. فالحمد لله نتأمل إن إحنا نستمر في هذا العطاء وهاي الأداء الوظيفي والطبي،
1: وهذا هو مجتمعنا بالأساس بالضبط. صحيح. كيف صحيح. أنت قلت ونتمنى النسبة تتعدى 90 دكتور ظاهر
0: إن شاء الله. إن شاء الله
1: يعني، وأنت كمان تكون مدير المشفى في المستقبل كمان، نتمنى لك.
0: إن شاء الله إن شاء الله، ما بدي أخوض بالموضوع.
1: للحلم دائما في مكان دكتور.
0: لكن في أحلام ما بنتمنى أنها تتحقق. نعم. الحمد لله رب العالمين على كل شيء.
1: شكرا لك بالتوفيق وبالنجاح.
0: بارك الله فيك وبارك الله
1: دكتور ظاهر غبري، مدير قسم الطوارئ في مشفى يوسف تال في مدينة إيلات، شكرا جزيلا لك. نعم سمعت صح، دكتور ظاهر غبري مدير قسم الطوارئ في مشفى يوسف تال في مدينة إيلات. أطبائنا العرب في كل مكان. أحوال طرق.
2: أحوال الطرق برعاية
3: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال، بنك بعرفك بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم، بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
1: ازدحامات مرورية بالأساس محور 65 وادي عارة. وصلنا إلى نهاية هذه النشرة وهذه الساعة، كنا معكم في التحرير، كان معكم في التحرير طاهر يونس، في الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل. إلى اللقاء.
4: استوديو المساء مع فرات نصار. إذا طفلك بيعاني من السرطان أنتو مش لحالكو. جمعية طفلي بتقدم لكو رأي طبي ثاني مجاني من نخبة من الأطباء المتخصصين حول العالم. رسلونا عبر واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معك خطوة بخطوة.
5: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت صبح ومساء أم الفحم. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
6: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
7: ماما كل يوم لبنات.
8: رجعت المدارس ورجعت معها الأسئلة اليومية، شو نحط بالزوادة؟ والحل حملة جاهزين لواحد 9 مع هاتو كينج ستور. فوتوا على هات وطلبوا كل شيء بتحتاجوا لزوات المدرسة من كينج ستور، والتوصيل مجاني على كل طلبية ب250 شكل فما فوق حتى 31 8، وبالنجاح لطلابنا الحلوين.

0: الله يحمي لك إياها صارت صبية.
1: خلي لك أولادك طبعا صارت صبية وبرتكن عليها.
0: فش أحلى منها تشوف أولادكم عم بيكبروا وبعتمدوا على حالهم.
1: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة إنه يقدروا يعبروا الشارع لحالهم، لأنه مجال الرؤية عندهم أقل ب30% من شخص بالغ.
2: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
3: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال تيروش عصير عنب أحمر كارميل 1 لتر ب 13 شيكل و 90 أجورة فقط. قهوة تركية 200 جرام من عليت ب 12 شيكل و 90 أجورة فقط. متوفر عبر الإنترنت أونلاين وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للاطلاع على قائمة المنتجات الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.
4: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيسة 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
6: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبات الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيلي التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
7: اقحط واربح.
8: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحانة. اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.

0: الأخبار من راديو ناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أفادت طواقم الإسعاف بإنقاذ رجل في 35 من عمره بعد سقوطه داخل بئر بعمق 6 أمتار وسط البلاد. أضافت أن الرجل أصيب بجروح متوسطة وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج عقب عملية إنقاذ نفذتها طواقم الإطفاء. أصيب شابان إثر حادث دراجة نارية على شارع رقم 444 عند مدخل مدينة الطيبي. وأفاد طواقم الإسعاف بأن شاباً في 25 من عمره أصيب بجروح متوسطة، فيما أصيب الآخر بجروح طفيفة وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج. أوعزت الشرطة بتجديد الحراس على رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي نعم سولبرغ الذي بات يحظى بحماية أمنية مشددة خلال الأيام الأخيرة. وقالت لجنة الانتخابات أن إجراءات الحماية فرضت وفق تقييمات أمنية وتعليمات الشرطة دون الكشف عن تفاصيلها، فيما اتخذ القرار قبل نحو أسبوعين. اعتقلت الشرطة فتى يبلغ 15 عاما من القدس بشبهة الاعتداء على سائق الحافلة خالد عويسات في مدينة بيت شمش، ما أدى إلى إصابته بجروح متوسطة. وبحسب الشرطة وقع الاعتداء إثر خلاف بين السائق والمشتبه به الذي فر من المكان قبل اعتقاله لاحقا، ومن المقرر طلب تمديد اعتقاله. اعتقلت الشرطة صيدليين يعملان في قاعدة جليلوت العسكرية بشبهة سرقة عشرات الآلاف الأدوية المخصصة لجنود الجيش والإتجار بها بشكل غير قانوني. وبحسب التحقيق باع المشتبهان الأدوية وبينها أدوية بوصفة طبية بصورة ممنهجة في السوق السوداء، وحقق من ذلك عشرات آلاف الشواكل. أعلنت الخارجية الإسرائيلية أن امرأة إسرائيلية تبلغ 41 عاما أصبحت في عداد المفقودين جراء الفيضانات في نيبال، لترتفع حصيلة الإسرائيليين المفقودين إلى 2. وقالت الوزارة أنها تواصل الاتصال بعائلتها والسلطات المحلية في إطار جهود البحث عنها، فيما لا يزال إسرائيلي آخر يبلغ 60 عاما في عداد المفقودين. أفادت مصادر طبية في غزة بمقتل 5 فلسطينيين على الأقل جراء غارتين إسرائيليتين استهدفتا مدينة غزة، وقتل شخصان وأصيب آخرون في غارة قرب متنزه البلدي، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف عناصر من حركة حماس. وفي غارة أخرى قتل 3 أشخاص إثر استهداف مركبة في حي تل الهوى غرب المدينة. نفى الجيش الأمريكي اصطدام أي سفينة بألغام في مضيق هرمز، مؤكداً أن الرواية الإيرانية بشأن اصطدام ناقلة نفط عملاقة بلغمين بحريين غير صحيحة. وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن في وقت سابق أن ناقلة نفطية اشتعلت فيها النيران وتوقفت عن الحركة إثر اصطدامها بلغمين في الجزء الجنوبي من مضيق هرمز. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت أن واشنطن لا تسعى بالضرورة إلى انهيار الاقتصاد الإيراني، وإنما إلى دفع القيادة الإيرانية لتغيير سياساتها. ورحب بيسانت بدعم الاتحاد الأوروبي للضغوط الاقتصادية على طهران، معتبرا أن إيران تلجأ إلى التصعيد العسكري بسبب تدهور أوضاعها الاقتصادية. إلى ذلك قال مسؤول إيراني لوكالة رويترز أن المواجهة التي تجددت الليلة الماضية مع الولايات المتحدة بقيت ضمن نطاق محدود وتحت السيطرة، مؤكدا استعداد طهران للرد بقوة إذا تعرضت لهجوم جديد. وأضاف أن الأوضاع في مضيق هرمز ستصبح أكثر صعوبة أمام السفن التي تخالف قواعد العبور التي وضعتها طهران، مؤكدا أن جميع الأهداف في المنطقة تقع ضمن نطاق القدرات الإيرانية. يأتي ذلك بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربات قوية إلى إيران ردا على هجومها على الأردن الليلة الماضية، مؤكدا أن واشنطن سترد على الهجمات الإيرانية. وقال ترامب في مقابلة مع فوكس نيوز أن الدفاعات الجوية الأمريكية اعترضت جميع الصواريخ الإيرانية باستثناء صاروخ واحد لم يتم اعتراضه بعدما تبين أنه لا يتجه نحو هدف مهم. من جهته قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن طهران لا تزال تسعى إلى حل تفاوضي لخلافها مع الولايات المتحدة رغم تجدد المواجهة بين البلدين. وأضاف بزشكيان أن استمرار الحرب لا يخدم مصلحة أي طرف، وأن الحوار والتعاون هما السبيل لحل الخلافات. أحوال الطقس. يكون الطقس الليلة معتدلا، أما غدا فيطرأ ارتفاع طفيف لتصبح الأجواء أعلى قليلا من معدلاتها المعتادة لهذا الوقت من العام. ختام النشرة، بعد قليل برنامج ميكس مع الزميل نصر طه، في أمان الله.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
3: مرحبا، أنا لارا الأميرة، عمري 3 سنين، حمسة أجي عالروضة.
4: أنا انبسطت كتير بالعطلة وقضيت وقت ممتع، وإسا متحمسة أرجع عالمدرسة عشان ألعب مع أولاد صفي وأشوف معلمتي.
5: أنا اشتكت للمدرسة وحضرت أغراض مدرسة جداد ومشتاكة لبنات صفي وأولاد صفي.
6: أنا بالجذبك وانبسطت كتير بالعطلة ومتحمس أرجع عالصفي التاني.
7: أنا محمد فيصل زيدان من كفر مندا، وأنا مبسوط كثير عشان راجع على المدرسة عشان أشوف صحابي وعشان راح أكون بصف جديد وأتعلم أشياء جديدة.
8: أنا متحمسة للمدرسة، اشتريت غراض واشتكت لأصحابنا بالمدرسة واشتكت لمعلمتي. بحب أروح على المدرسة عشان أصحى بدري وأنام بدري وكفي بحياتي اليوم.
9: أنا اسمي ماجد، طلع على صف الثاني، شعور كثير حلو تاني فاني دا اطلع على صف الثاني.

مساء الخير، مرحبا مرحبا، احلى التحيات بدنا نوجهها لكم مستمعات ومستمعي راديو الناس. كيف الحال؟ ميت اهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من برنامج ميكس، حلقه يوم الاثنين، الحلقه اللي بنفتتح فيها اسبوع جديد عندنا هون في ميكس. فيا ميت اهلا وسهلا فيكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا. احنا رح نكون معكم لمده ساعه من الوقت، من خلال هالساعه رح نطلع لجوله فنيه، من خلالها رح نسمع اجدد واحلى الاغاني العربيه، الاغاني اللي عم بتحقق نجاحات كتير كبيره، اغاني عامله ترند، واغاني كتير نزلت في الساعه الاخيره كمان رح نتعرف عليها اليوم في ميكس، بالاضافه طبعا لمجموعه من الاخبار الفنيه المنوعه، فقره الريمكس، وكمان فقره المنافسه اللي من خلالها بيشرفنا انه نستقبل مشاركاتكم على واتساب راديو الناس. وين ما كنتوا عم تسمعونا اهلا وسهلا فيكم جميعا. اللي بسمعونا بالبيت بهالوقت تحية كبيرة، اللي بيشتغلوا يعطيكم مليون ألف عافية، واللي بسمعونا بالطريق بالسيارات فدائما دعوة خاصة، تخلوا تليفونات على جنب وتعلوا صوت الراديو، وأهم إشي تسوقوا عمهلكم، إحنا منوعدكم نسمعكم أغاني وفقرات حلوة اليوم في ميكس. عم تسمعونا من خلال موجاتنا 103.3 107.8، وكمان تقدروا تسمعونا من خلال موقع وتطبيق ناس. في ميكس اليوم راح يرافقونا زملاء محمد علي أبو ليل اللي موجود معنا بالهندسة الإذاعية، علي النصار وجواد العمري موجودين معنا في التصوير والديجيتال. أما من الميكروفون معكم بهالساعة ناصر طه، يلا نبلش حلقة جديدة من ميكس.

بلشنا برنامجنا مع أحمد سعد بهالعمل الغنائي الحلو أغنية كده كده اللي نزلت قبل شهر أكثر من 3 مليون مشاهدة في هالأغنية على اليوتيوب. ميت أهلا وسهلا فيكم جميعا مستمعاتنا ومستمعينا، أنتم مع ميكس ميكس رح نكون معكم للساعة 7 مثل دائما، ميكس من أحلى وأجدد الأغاني العربية. ولكن بالبداية مثل دائما نعطيكم أنتم تختاروا معنا أغنية ختام حلقتنا اليوم، كل هذا من خلال واتساب راديو الناس 050-55-77-399 050-55-77-399. اليوم اخترنا لكم أغنيتين حلوات جدا جدا، أغنيتين من لبنان. هل بدكم تسمعوا النجم آدم اللي مفروض بكرة ينزل له عمل غناء جديد؟ هل بدكم تسمعوا بأغنية نحن سوا؟

واحدة من أحلى أغاني آدم هالأغنية الحلوة أغنية نحنا سوا. إذا بتحبوا آدم وبتحبوا هالأغنية صوتولها 050-5577-399. وآدم اليوم بتنافس مع ابن بلده الريس ملحم زين. هل بتكون تسمعوه واحدة من أغاني الحلوة أغنية

كيف بتشاركونا؟ بتشاركونا من خلال واتساب راديو الناس، تبعتونا رسالة صوتية، بنفع رسالة نصية، بنفع كمان توجهوا تحياتكم وإهداءاتكم، اكتبوا لنا أي أغنية حابين تسمعوا، هل من الحمزين مع نامي أو آدم مع نحنا سوا، والأغنية رح تحصل على أكبر عدد من الأصوات، رح نختتم معها ميكس لليوم. أما إسا الوقت لا إحنا نبلش نسمع كل أغاني، ومثل دائما الأغاني اللي اختارها هي الأغاني الجديدة، الأغاني الحلوة، وإسا بدنا نسمع أغنية نزلت قبل ساعة بالضبط، جديد شمس الأغنية العربية نجوى كرم، أغنية جديدة من كلمات وألحان إيفان نصوح، توزيعات هادي شرارة، بعنوان اشتقت لك. يعني

0: شمس الأغنية العربية نجوى كرم بتعود لنا من خلال هالأغنية الحلوة اشتقت لك. هالأغنية هي واحدة من أغاني ألبومها الجديد اللي رح يحمل اسم شو ما صار. هالألبوم رح تبدأ تنزل منه أغاني شوي شوي على صفحتها في اليوتيوب, لحيت إسا نزلت هالأغنية وإسا نزلت أغنية شو ما صار. نبقى الساعة رح نتعرف كمان على جديد نانسي عجرم, رح نتعرف كمان على مجموعة كبيرة من الأغاني اللي عم تنزل بالساعة الأخيرة, كمان جديد حسين الديك. بس قبل بدنا نذكركم على مستقبل رسائلكم على الواتساب على 050-5577-399. هل بتكون نسمع في ختام حلقتنا اليوم آدم؟
1: حب الحقيقي مش قصص من عيشة أيام.
0: آدم بهالأغنية الحلوة أغنية نحنا سوا, بدكم تسمعوها بدكم تصوتولها. بذكركم آدم كمان رح ينزل إله ألبوم أو أغنية جديدة بكرة, رح تنزل على الساعة 6 ورح نسمع عنا هون طبعا في برنامج ميكس. آدم بيتنافس مع كمان أغنية حلوة من الريس ملحن زين أغنية نامي.

0: مثل دائما الأغنية رح تحصل على أكبر عدد من الأصوات رح نختتم معها ميكس. احنا رح نطلع على إعلانات، بعد الإعلانات عندنا مجموعة كبيرة من الأعمال الغنائية الجديدة رح نسمعها، جديد نانسي عجرم كيف ما حكينا، جديد حسين الديك، جديد نصيف زيتون، جديد هيفا وهبي، جديد جديد كمان وائل كفوري، جديد مجد الموصلي، ربيع الأسمر بعود إلنا كمان بأغنية حلوة، وكمان كمان أغاني عم بتحقق نجاح كتير كبير هالفترة عندنا هون في راديو الناس. إعلانات ورجعين خليكم معنا.
1: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: الأهل الأعزاء تركضوا طول اليوم إلى العمل للاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل لعندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.
4: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
5: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
6: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
1: حملة كبسولات نخلي في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس

وغني. سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو، وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.

0: كلش جديد بس
1: في برنامج ميكس
2: بشر غيري حدا تحكي يا خدا وبعيونه تحلق

جديد جديد النجم اللبناني مجد الموصلي رجعنا من بعد الإعلانات لنسمع هالعمل الغنائي اللي حلو اللي نزل قبل يومين على قناته الرسمية في اليوتيوب بعنوان عليها عيون. كلمات وألحان وفيق سيف, توزيعات رامي العلم. لكل مين بيضم لنا حاليا انتم مع ميكس, معكم احنا للساعة 7 ميكس من أحلى وأجدد الأغاني العربية اللي عم نتعرف عليها هون في راديو الناس. بس الوقت نتعرف على جديد نانسي عجرم. أغنية نزلت قبل ساعة, هالأغنية هي أولى أغاني ألبومها الغنائي الجديد, اشهدي يا دنيا.

جديد جديد نانسي عجرم من ألبومها اللي رح يكون اسمه نانسي 11 هدية ديني. هالأغنية من كلمات وألحان كريم عبدو وتوزيعات باسم رزق. هالأغنية كمان صورت لها كليب مميز جدا روجت له بالفترة الأخيرة من خلال منصة الإنستغرام. وهالأغنية الحلوة كيف ما حكينا نزلت بالضبط قبل ساعة على قناتها الرسمية في اليوتيوب. كملين مع كمان وكمان أغاني جديدة بعد شوي رح نبدأ نقرأ رسائلكم الحلوة على الهوم مباشرة.

0: הדיבה הייפה והבי, כמן היא בתעוד אלנה מן חלל אלבום רינה אשדיד בענואן מגה הייפה תלאתי, נוסחת תלתי מנו, ועלורני היא אולה אורני הלאלבום, סעורת לה כמן קליפ מומייז ג'דן, عملت ترند كبير اكثر من مليون مشاهده على قناتها الرسميه في اليوتيوب لهالاغنيه اللي كتبها مصطفى حدوته والحان ايهاب عبد الوحيد وجه شكر كبير لكل مين عم بيكون معنا على تواصل من خلال الواتساب راديو الناس 050-557-7399 هذا هو رقمنا 050-557-7399 عم بتصوتوا بتختاروا اي اغنية رح نسمع في ختام حلقتنا هل نجم حلقتنا رح يكون آدم مع اغنية نحنا سوا ولا الختام رح يكون مع ملحم زين واغنية نامي نشكر كل مين عم ببعث لنا رسالة تحية لعبد راضي من الطيري موجود معنا يسعد مساك كان وجه لك تحية كبيرة عبد بتمنى لبناته تالا ومايا سنة دراسية موفقة وإحنا كمان بنتمنى لكم سنة دراسية موفقة جميعا بكرة العودة إن شاء الله إلى المدارس تحية كمان لسميرة موجودة معنا على السمع يسعد مساك تحية لختام يسعد هالمساء ختام كيف حالك تحية كمان لحسن موجود معنا على السمع يسعد مساك حسن تحية لمريم بتنضم لنا من حيفا كمان يسعد هالمساء يا مريم تحية لمرام موجودة كمان معنا على السمع بنوجه لك تحياتنا الكبيرة كمان لنيفين بدنا نوجه تحية كبيرة تحية لسمر من شفا عمر أحلى تحيات إلك تحية لإناس من كفر كنا وتحية كمان لعلا عم تسمعنا من طرعان ولكل مين عم بيرسلنا على الواتساب تحية لمحمود 050-557-7399 هذا هو رقمنا الساعة عم نسمع أغنية جديدة من حسين الديك كمان أغنية نزلت قبل ساعة بالضبط بعنوان ركوة قهوة
1: لما بشوف عيونا بقول الدنيا هلأ صارت حلوة وبحبك

وتقهوى. الاغنية الحلوة نزلت قبل ساعة بالضبط على قناته الرسمية لحسين الديك اللي بعود لنا بقوة بهالعمل الغنائي اللي كتبه تايم. الالحان مسؤول عنها طبعا حسن الديك. صارت حلوة لكل مين بنضم حاليا لميكس، انتو معنا للساعة 7. ميكس من اجمل واحلى الاغاني العربية، نلتقي معكم كل تنين ثلاثة وخميس من الستة للسبعة. ومثل دائما بهالوقت احنا منكون مع فقرة الريمكس، والريمكس اليوم مميز جدا لواحدة من احلى اغاني عمرو دياب من البومه الغناء الاخير. تعالوا نسمع نسخة الريمكس لاغنية

نسخة الرمكس من أغنية لون البنات، واحدة من أبرز أغاني عمرو دياب الأخير اللي سمعناها بألبومه الغنائي الأخير. الأغنية حلوة بنسخة مو عيسى. تحية كبيرة ونوجة لأبو تالين موجود معنا على السمع، يسعد مساك أبو تالين، بوجه تحياته لبنته تالين بمناسبة عيد ميلادها 8 كل سنة، وهي سالمة عقبال 120 سنة، بتمنى إلها ولكل الراجعين للمدارس بكرة سنة دراسية موفقة، وعقبال 120 سنة لأحلى تالين. كملين وسبنا نسمع كمان أغنية حلوة من تولا.

شو ليت بهالإبداع جريء قوي، واحدة من أنجح الأغاني المسموعة لأيامات في مصر. يلا فرصة أخيرة لتشاركونا 050-55-77-399. كمان 10 دقائق رح نوقف الإمكانية للمشاركة معنا. نذكركم منافسة قوية اليوم بين أغنيتين مميزات جدا، أغنيتين بجونا من لبنان. منافسة قوية اليوم بين ملحم زين وبين آدم. هل بدكم تسمعوا ملحم زين بيغني لنا أغنية نامي؟

0: تبعتونا على الواتساب رسالة نصية أو رسالة صوتية، بنفع كمان توجهوا تحياتكم وإهداءاتكم. خبرونا أيوني من بين هالتنتين بدكم تسمعوا، لمين حابين توجهوا تحياتكم وإهداءاتكم، والأوني اللي رح تحصل على أكبر عدد من الأصوات رح نختتم معها حلقة ميكس اليوم. أما إسا رح نطلع لوقف إعلانية أخيرة في برنامجنا، وبعد رجعين لنكون مع القسم الأخير من ميكس، خليكم معنا.
1: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيسة 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026، ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975، مقدم من وزارة الداخلية.

0: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني.
1: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس محلك لأجهزة أبل خاضع لشروط الحملة.
2: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت أبو شاكر أم الفحم. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
0: كبسولات نخلة الأصلية. اكبس وغني.
3: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال. بنك بعرفك بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم بنك المصالح التجارية من بادر لمصلحتك.
4: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
0: كبسولات نخل الأصلية. اكبس وغني.

مكان اكتر اغنية عاملة ترند عندنا هون في البلاد. رجعنا من بعد الاعلانات لنسمع هالتعاون المميز اللي بيجمع سانت ليفانت مع محمد عساف اغنية مسكرة. دقايق اخيرة من برنامجنا لنسمع كمان وكمان اغاني حلوة, وقس الوقت لنسمع وائل كفوري. بذكركو 050-55-77-399. حاليا عندنا تعادل بين ملحم زين وبين آدم, وانتو بس تختاروا مين رح يختتم حلقتنا. لسه بدنا نسمع وائل كفوري مع أحدث أعماله الغنائية. وائل كفوري كمان هالأسبوع رح ينزل له أغنية رومانسية حلوة, بدنا نسمع منه إسا أغنية محبوبي.

شو بقول له لمحبوبي وائل كفوري المبدع بهالعمل الغنائي المميز جدا، ابدع هالصيف وائل كفوري مع اغاني ناجحه جدا جدا جدا مثل اغنيه ما في غيره وسرق لي عمري وشو مشتاق لي، الاغنيه الرابعه اللي بنزلنا اياها هالصيف، ومفروض كيف ما حكينا خلال هالاسبوع على 10 ايام تنزل له اغنيه رومانسيه جديده اعلن عنها على منصته في مواقع التواصل الاجتماعي. طيب استنى نوقف الامكانيه للمشاركه معنا، بدنا نعد الاصوات وبدنا نشوف مين اخترته نسمع في ختام حلقتنا. اما استنى نسمع تامر حسني من البومه الاخير والجديد، بدنا نسمع

مش الخير من تامر حسني، أبرز أغاني ألبومه الأخير. طيب احنا وصلنا لختام حلقتنا، بدنا نوجه شكر كبير لكل مين كان معنا على السماع، لكل حدا بعتلنا رسالة، لكل حدا كمان شاركنا، لكم ألف عافية جميعا. شكر كبير كمان لطاقم البرنامج اللي رافقوني اليوم، الزميل محمد علي أبو ليل.

الهندسة الإذاعية. عريم نصار وجواد العمري كانوا معنا كمان في التصوير والديجيتال. منافسة كانت قوية بين آدم وبين ملحم زين، منافسة قوية جدا جدا، بالآخر بفرق صوت واحد فقط قدر يتغلب ملحم زين مع نامي. نامي على نام الأغنية. بنتمنى لكم متابعة مساء ممتع. أذكركم نحن رح نعود ونلتقي معكم بكرة بنفس الموعد من 6 للـ7. مني ناصر طه لكم أحلى تحيات، إلى اللقاء.

0: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
1: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
2: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت أبو الياس عارة. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل

0: تحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: إذا طفلك بيعاني من السرطان أنتو مش لحالكو. جمعية طفلي بتقدم لكو رأي طبي ثاني مجاني من نخبة من الأطباء المتخصصين حول العالم. رسلونا عبر واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معك خطوة بخطوة.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أفادت طواقم الإسعاف بإنقاذ رجل في 35 من عمره بعد سقوطه داخل بئر بعمق 6 أمتار وسط البلاد. وأضافت أن الرجل أصيب بجروح متوسطة وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج عقب عملية إنقاذ نفذتها طواقم الإطفاء. أوعزت الشرطة بتجديد الحراس على رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي نعم سولبرغ الذي بات يحظى بحماية أمنية مشددة خلال الأيام الأخيرة. قالت لجنة الانتخابات أن إجراءات الحماية فرضت وفق تقييمات أمنية وتعليمات الشرطة دون الكشف عن تفاصيلها، فيما اتخذ القرار قبل نحو أسبوعين. اعتقلت الشرطة رجلا في 40s من عمره من جنوب البلاد بشبهة الضلوع في إدخال مواد مخدرة إلى عبوات مهروس الفواكه المخصصة للأطفال من علامة فرينوك. ومن المقرر عرض المشتبه به أمام محكمة الصلح في القدس لطلب تمديد اعتقاله، فيما تواصل الشرطة التحقيق في احتمال ضلوع أشخاص آخرين في القضية. اعتقلت الشرطة صيدليين يعملان في قاعدة جليلوت العسكرية بشبهة سرقة 10,000 الأدوية المخصصة لجنود الجيش والتجار بها بشكل غير قانوني. وبحسب التحقيق باع المشتبهان الأدوية وبينها أدوية بوصفة طبية بصورة ممنهجة في السوق السوداء، وحقق من ذلك 10,000 شواغل. أعلنت الخارجية الإسرائيلية أن امرأة إسرائيلية تبلغ 41 عاما أصبحت في عداد المفقودين جراء الفيضانات في نيبال لترتفع حصيلة الإسرائيليين المفقودين إلى 2. قالت الوزارة أنها تواصل الاتصال بعائلتها والسلطات المحلية في إطار جهود البحث عنها. أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف استعداد طهران لتنفيذ مذكرة التفاهم شرط التزام الطرف المقابل بها، مشددا على ضرورة تجنب الحرب وإرساء السلام والأمن في المنطقة. من جانبه قال شريف أن مذكرة التفاهم تمثل المسار الأكثر قابلية للتطبيق لتحقيق سلام واستقرار دائمين، مؤكدا التزام باكستان بضبط النفس والحوار والدبلوماسية. نفى الجيش الأمريكي اصطدام أي سفينة بألغام في مضيق هرمز، مؤكدا أن الرواية الإيرانية بشأن اصطدام ناقلة نفط بلغمين بحريين غير صحيحة. وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن في وقت سابق أن ناقلة نفطية اشتعلت فيها النيران وتوقفت عن الحركة إثر اصطدامها بلغمين في الجزء الجنوبي من مضيق هرمز. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت أن واشنطن لا تسعى بالضرورة إلى انهيار الاقتصاد الإيراني، وإنما إلى دفع القيادة الإيرانية لتغيير سياساتها. ورحب بيسانت بدعم الاتحاد الأوروبي للضغوط الاقتصادية على طهران، معتبرا أن إيران تلجأ إلى التصعيد العسكري.

بسبب تدهور أوضاعها الاقتصادية. أحوال الطقس. يكون الطقس الليلة معتدلاً، أما غداً فيطرأ ارتفاع طفيف لتصبح الأجواء أعلى قليلاً من معدلاتها المعتادة لهذا الوقت من العام. ختام النشرة، بعد قليل برنامج خارج الضوء مع زميل وديع عودي. في أمان الله.

0: 103.3 107.8 FM.
1: خارج الضوء مع وديع عواودي، مقابلات خاصة وقصص شخصية.

0: لم تتوقف النقاشات الفكرية التربوية حول الطرق التعليمية وحول المدرسة ودورها الموجود والمفقود فيها. من الأسئلة المطروحة ضمن هذه النقاشات على سبيل المثال: لأي مدى من المفيد وضع التلميذ في المركز؟ وماذا يعني ذلك؟ هل نستمر في اعتماد الامتحانات بشكلها المألوف؟ هل هناك مكان لما يعرف بالضرب التأديبي؟ هل تكلست المدارس العربية أم تجددت بما يكفي؟ أم أن وزارة المعارف مؤسسة محافظة لا يتغير فيها شيء جوهري عدا الوجوه والكتب التعليمية؟ عن كل ذلك وغيرها من الأسئلة الكثيرة نستضيف اليوم الدكتور كمال حسن موعد، الباحث في الفكر التربوي من مدينة عرابة البطوف. معه نتجول بين عرابة وحيفا والقدس ويافا والقاهرة وبغداد ولندن وغيرها. قبل ذلك لنستمع لموجز عن سيرته بصوت الزميلة رجاء كناني ونسافر.
1: ولد الباحث الدكتور كمال حسن موعد في عرابة البطوف وتتلمذ في مدارسها حتى نهاية الصف الثاني عشر. أنهى دراسة تاريخ الشرق الأوسط في جامعة حيفا، عاد منها ليعمل في المدرسة الثانوية التي تتلمذ فيها في عرابي. وفي مرحلة متأخرة التحق موعد بجامعة تل أبيب وأنهى دراسة الماجستير الدكتوراه في الفلسفة التربوية. بين العلم والعمل كان دكتور موعد قد انتخب مديراً لمدرسة البطوف لأربع سنوات، ومنها انتقل للعمل محاضراً في كلية سخنين الأكاديمية وفي الجامعة المفتوحة. أصدر دكتور كمال موعد عدة دراسات في الفكر التربوي، مثلما أصدر كتاباً بالعبرية من خلال مركز أبحاث جامعة بئر السبع عن العلامة الفلسطيني في التربية الراحل خليل السكاكيني. صدر له آخر مقال علمي بعنوان كفاح القرويين الفلسطينيين من أجل التعليم في فترة الانتداب البريطاني، تحديات، عراقيل وإنجازات، وقد نشر في العدد الأخير من مجلة الحصاد. شارك ويشارك دكتور موعد في مؤتمرات محلية ودولية في مجال اختصاصه، وما زال يعمل محاضراً باحثاً في الجامعة المفتوحة.
2: أنتم تستمعون لبرنامج خارج الضوء مع وديع عواودي.
0: الدكتور كمال موعد ابن مدينة عرابة البطوف، أهلا وسهلا ومرحبتين.
3: أهلا وسهلا بك أستاذ وديع.
0: شو جايبنا معك من عرابة البطوف؟ من البطوف هسا وإحنا في ذروة موسم البطيخ والشمام، شو ما في؟
3: البطوف يعني يشكو من سياسات معينة لتجفيفه ولإخراجه من الخدمة. يعني بعد ما كان بيعيش في البطوف آلاف الفلاحين والفلاحات والناس يعني بتاكل خيرات من البطوف، اليوم يعني يشكو من الجفاف ومن الفقر ومن
0: البطوف. تغير دكتور؟
3: تغير
0: كمان ولا كمان احنا تغيرنا؟
3: طبعا احنا تغيرنا، لانه انا بشوف انه يعني بمكان معين احنا تخلينا عن البطوف،
0: عن الفلاحة،
3: زراعة الفلاحة، عن التواجد في البطوف. يعني اليوم الناس اللي بتواجدوا بالبطوف يا أستاذ وديع هن الشباب اللي بيحبوا يروحوا يسهروا وكيفوا
0: عرائش اللي فيها
3: عرائش نعم
0: اللي تنار بالليل بالطاقة الشمسية،
3: تنار بالليل بالطاقة الشمسية. يعني العائلة بتتوجه، الرجل زوجته أطفاله بيسهروا بتسلوا بيقضوا وقت
0: ظاهري وسط الانتشار.
3: طبعا ولكن مش لهدف الفلاحة والمعيشة من وراء البطوف زي ما كان أيام والدي وجدي ووالدك وجدك
0: فلاحين مع وقف التمثيل.

0: إيه يا أستاذ وديع، أنا من عائلة فلاحين أباً عن جد، ولنا بيت في البطوف، بيت يعني مبني من البطون، بيت على سفوح يعني البطوف، وطفولتي كانت في البطوف. كل شيء يعني ممتع بهذيك المرحلة كان في البطوف.
1: والدك كان متفرغ للزراعة والفلاح؟
0: والدي كان متفرغ جدا.
1: طب انطينا موجز اخباري عنه، اسمه الكامل.
0: والدي هو المرحوم طبعا حسن محمد الموعد ابو عمر، ووالدتي الحجة ام عمر الله يرحمهن،
1: واسمها الكامل،
0: اسمها نجمة عبد الغني الموعد،
1: كمان من عائلة موعد.
0: نعم نعم. وعلى فكرة عائلة موعد عرابي ما في علاقة بينها وبين عائلة موعد صفوري.
1: أخذت السؤال من لساني.
0: نعم، أنا متوقع أنك بدك تسألني عشان هيك أعطيتك الجواب قبل ما تسأل.
1: وعائلة مباركة الأولاد.
0: عائلة طبعا مباركة الأولاد، إحنا 11 أخ وأخت
1: ما شاء الله.
0: يعني توفى قسم إلى رحمة الله وبقي من بقي.
1: هاي سنة الحياة. وأنت كديش؟ نعم. عندك أولاد الله يحميهم.
0: أنا عندي 3 أولاد.
1: تخيل الفارق بين 11 و3.
0: نعم، هذا يعني شوف سؤالك ممتاز، ملاحظتك بمحلها، هذا يشير إلى التغيير الجوهري اللي حصل على المجتمع الفلسطيني في إسرائيل،
1: كمان من هاي الناحية.
0: كمان من هاي الناحية. من مجتمع فلاح بحاجة لأيدي عاملة إلى مجتمع وظائف ومجتمع تجارة ومجتمع تعليم،
1: مجتمع عمالين ومجتمع برجوازي
0: طبعا ما في حاجة لأيدي عاملة،
1: واللي هم مجتمع استهلاكي والقائمة طويلة. يا ريت ظلت التغيرات فقط على زيادة طبيعية وتراجع عن الخلف، يا ريت.
0: يعني كان في عائلات مثلا في عرابي أو عندكم في كفر كنا أو في كل البلاد العربية، عائلات اللي فيها 20 ولد وبنت أو أكثر.
1: ما شاء الله. هذا كمان كان أنت فرصة للزراعة، أنه أهل البيت يعتمدوا على إيديهن في الزراعة. طبعا. طيب ما قلت لي شو كنت تزرعوا بس؟
0: يعني كل شيء،
1: مع أنه سؤالها الطبيعي، بس يمكن في جيل اللي كل شيء بحب يسمع من جديد أو يعني لازم يسمع من جديد.
0: نعم، يعني زراعة البطيخ، الشمام، السمسم، الدخان، البصل، الشمندر،
1: المكاثي،
0: البندورة. المقاثي كانت شمام وكان بطيخ.
1: شمندر السكر كان موجود في البطوف في ذيك الفترة؟
0: طبعا كان موجود.
1: مصنع السكر في العفولي؟
0: طبيعي طبيعي كان موجود. وإحنا يعني والدي كان يزرع شمندر.
1: أصعب أنواع الزراعة في هذيك الأيام؟
0: صعبة، كل الفلاحة صعبة، كل الزراعة صعبة.
1: دكتور كمال موعد، أنت يعني ضيف عزيز علينا، سنتحدث عن اختصاصك وعملك كمحاضر جامعي، ولك دراسات في مجال الفلسفة التربوية لآخره، بس يعني البدايات دائما أمر مهم. لما بتقول إن اشتغلت في طفولتي في الزراعة، يعني أنت كنت في صف؟
0: يعني أنا ولدت ووجدت نفسي في البطوف،
1: بين البطيخة والشمامة.
0: بين البطيخة والشمامة يعني لحد يعني لحد صف ثالث أو حتى رابع كنت أذهب إلى المدرسة وأعود إلى بيتنا في البطوف وليس في عرابي، يعني من المدرسة إلى البطوف ومن البطوف إلى المدرسة
1: بالمواسم،
0: لحد صف طبعا لحد صف ثالث رابع أعتقد هيك. أكيد يعني علاقتي بالبطوف علاقة قديمة جدا ومتينة جدا.
1: الدكتور شريف كنعني والدكتور حاتم كنعني كانوا ضيوف، أو كان على الأقل الدكتور حاتم كنعني الدكتور شريف كنعني استمعت منه أنا طبعا. نعم، متعتلين. نعم. كل التحيات. نعم. والسلامات. كان عايش في هيئتي هو زوجته طبعا، وهي كمان سيدة أجنبية.
0: صحيح.
1: قصته قصة مدهشة وملهمة.
0: صحيح.
1: كان يظل يقول حتى في راديو الناس في خارج الضوء، بقول كنت أنا آجي سني ورا سني ورا سني في المواسم، مواسم التين، مواسم البطيخ، مواسم الشمام، هذه الفواكه لا تجدها في العالم بهذا المذاق.
0: أبدا أبدا. دكتور حاتم ودكتور شريف أصدقائي، وهنالك يعني جلسات وزيارات بيني وبينهم، وأوجه لهم كل التحية والمحبة.
1: تخيل انت شو التين والصبر له مفعول، والبطيخ في البطوف في حماية الهوية، وهذا الرابط الوجداني ما وراء البحر آلاف الأميال إن لم يكن أكثر. صحيح. يستطيع أن يربطك في المكان اللي انت ولدت فيه واللي انت
0: صحيح فيه. ولكن هاي الصفة أستاذ وديع
1: طبعا هي واحد من كل يعني
0: أخذ بالانقراض، يعني الرابط بين المكان والشخص أخذ بالإضمحلال،
1: صار الإنسان كوسموبوليتيك، انتماء كوني
0: طبيعي. في انسلاخ معين بين الجيل الموجود اليوم وبين الماضي تبع الأباء والأجداد.
1: طبعا بخلاف رواية وقصة دكتور البروفيسور شريف كنعني والبروفيسور حاتم كنعني، هذان الشقيقان الأستاذان، انت لم تتغرب، انت
0: بقيت
1: في عرابة البطوف على الأقل حتى نهاية الصف الثاني عشر.
0: أبدا. صحيح، صحيح.
1: لا رحت على بلدية الثانوي في الناصري ولا ما وراء البحر؟
0: لا أبدا. الجيل القديم كان مضطر للسفر إلى الناصري.

0: أو عكا أو كفر يصيف، هذول الثلاث أماكن. ليش؟ لأنه لم يكن في عرابي أكثر من صف سادس، ولذلك من أنهى السادس وكان عنده أهل داعمين ماديا بالأساس كان يذهب إما إلى كفر يصيف أو إلى عكا أو إلى الناصري، والأغلبية ذهبت وأكملت تعليمها في الناصري.
1: أنت الأحوال المادية حالة دون ذهابك إلى هناك كيدفع عرابي؟
0: لم تكن حاجة، لأنه كان في مدرسة ثانوية في عرابي أقيمت في سنة 1977.
1: يعني أنت من الفوز الأول؟
0: الفوز الثالث. أنا بالفوز الثالث. فما كان في حاجة لا إلي ولا لغيري أنه نسافر إلى خارج عرابي للدراسة. أكملت ثانوية في عرابي ومباشرة إلى جامعة حيفا لدراسة تاريخ الشرق الأوسط والعلوم السياسية.
1: جميل.
0: أنهيت في عام 1989، وفورا بدأت العمل كمدرس لمادة التاريخ في ثانوية عرابي.
1: عدت إلى المدرسة اللي كنت فيها طالب؟
0: عدت إلى المدرسة اللي تعلمت فيها.
1: الأستاذ كمال صار؟
0: أصبحت الأستاذ كمال، نعم صحيح. وكان لي شرف أنه أزامل أساتذتي.
1: جميل، تجربة حلوة.
0: اللي علموني طبعا وأحببتهم الحقيقة، وهم أيضا أحبوني بصدق يعني أقول، واحترموني جدا، وأنا ما زلت حتى اليوم يعني أكن لهم كل الاحترام والتقدير.
1: علمت كم سنة؟
0: أنا قضيت في سلك التعليم المدرسي، لأن أنا أميز بين سلك التعليم المدرسي والتعليم الأكاديمي. في سلك التعليم المدرسي بين تعليم إعدادي وثانوي وبين إدارة 30 سنة.
1: ما شاء الله،
0: كلها في عرابي.
1: رصيد غني.
0: نعم،
1: وعرابي يعني محظوظة فيك.
0: كلها في عرابي. علمت في ثانويتين وفي إعداديتين، وأنهيت مسيرتي كمدير لإعدادية البطوف في عرابي اللي أنا كنت أعلم فيها يعني. كنت مدير لهذه المدرسة لعدد قليل جدا من السنوات، وهذا يعني غير دارج في مجتمعنا،
1: غير مألوف.
0: غير مألوف.
1: بقعد المدير على كرسي الإدارة 4000 سنة؟
0: لا، أنا قعدت 4 سنوات.
1: ليش؟ لأن طيب،
0: لأنه عندما كنت مدير كنت في نفس الوقت أعمل في الجامعة المفتوحة وفي الكلية الأكاديمية سخنين، فكان يعني الأمر ثقيل، وقررت أن أتنازل عن
1: جزء من الحمولة،
0: عن جزء من الحمولة. فقلت قلت في نفسي 30 سنة في المدارس يكفي، أريد أن أتابع مسيرتي الأكاديمية اللي أحبها كثيرا جدا.
1: كانوا ينادوك، ينادوا مدرستك يقولوا لك مدرسة كمال الناس، زي ما كانوا عندنا يقولوا يعني باسم المدير؟
0: لا لا أبدا، لا لا، أنا حتى كنت أرفض يعني أن يقال إنه هذا المعلم يعلم عند فلان أو عند فلان يعني من المدراء، يعني الأستاذ فلان يعلم عند الأستاذ كمال. لا أبدا، هذا خطأ. يعني المدير والمعلم كلاهما في قارب واحد في مدرسة اللي هي تابعة للمجتمع.
1: بس اللي شائع مختلف، سموا الناس في المدارس باسم المدير.
0: يعني
1: جديد لما صار في تسميات، صار في يعني صار تجديد.
0: أحيانا صحيح تسمع أنه هذا المعلم يعلم عند هذا المدير، لكن أنا شخصيا لا أقبل هذا الكلام وأرفض رفض قاطع. أعتقد أنه كل مدير يجب أن يرفض.
1: في فترتك كانوا كل مديري المدارس في عرابة البطوف من الرجال؟
0: لا، كان في
1: لما أنت كنت مدير.
0: نعم، كان
1: لما كنت طالب كانوا كلهم مديرين،
0: كانوا كلهم مدراء. نعم، اليوم الأغلبية منهم مديرات.
1: قديش تقريبا بتقدر عدد مدارس عرابة البطوف؟
0: في عنا 13 مدرسة.
1: قديش بتقدر منهم النساء مديرات؟
0: 4.
1: يعني مش
0: 4 مديرات.
1: أقلية بعدهم.
0: أقلية، نعم صحيح، لكن الشيء آخذ بالتغيير. يعني
1: في بلدات عربية مثل يعني أم الفحم، قبل كم يوم كان عندنا رئيس بلدية طيبة بقول أنه 70%، 24 مدرسة 70% من إدارات المدارس نساء.
0: صحيح، شوف في ظاهرة اللي هي باللغة العربية،
1: وكفر كان أيضا وين أنا ساكن أغلبية كبيرة للنساء.
0: في ظاهرة في جهاز التعليم اليوم، الجهاز التعليم العربي في إسرائيل، اللي بنسميها باللغة العبرية يعني فيمينيزاتي،
1: نسوانة المدارس.
0: نسوانة المدارس. وزارة المعارف أستاذ وديع، بصراحة يعني أستنتج، يعني هذا ليس مبني على معلومات دقيقة ولكنه استنتاج من أرض الواقع،
1: إنه في سياسات وراء الموضوع،
0: إنه تفضل يعني
1: شو الحسابات والدوافع؟
0: الحسابات والدوافع لدى الوزارة إنه المديرة ممكن أن يعني تكون أقرب إلى الطالب وأقرب إلى المعلمة، لأنه معظم طواقم التدريس أصبحت معلمات. فالمديرة أقرب إلى المعلمات من أن يكون مدير. ربما هذا
1: وهذا يأتي بثماره على النتاج العملية السيرورة التربوية التعليمية.
0: أنا لا أظن أبدا إذا كان

0: مديرة أو مدير، الموضوع يتعلق بمدى الجدية والالتزام والمهنية والحرفية
1: فقط.
0: فقط. أما كون
1: في
0: مدير
1: في قيمة إضافية لكون اللي ذكرته للكفاءات إذا كان مدير بدل مدير، بحكم أنه هي أقرب للمعلمات اللي هن اليوم أغلبية الطاقم، أقرب للطلاب، هي أم.
0: صحيح صحيح، لكن مع ذلك مع كل اللي تفضلت فيه، أعتقد أنه بالنهاية الأمر ما يحكم نجاح أو عدم نجاح المدرسة هو العلاقة الجيدة بين المدير أو مديرة مع الأهل، مع الطلاب، مع المعلمين. لا علاقة للجنس بهذا الموضوع.
1: عليك أكثر، جبنا مدير ومديري بذات الكفاءات اللي بتحكي عنها البداغوجية التربوية الإدارية
0: بهذه الحالة
1: الفلسفية اللي بتتعلق في موضوع إدارة المؤسسات اللي بدك إياه، المرأة مقابل الرجل بذات الكفاءات اللي ذكرتها أنت الآن، ما إلها قيمة إضافية ولو محدودة على الرجل، كونها أم، كونها أقرب للمعلمات اللي هن أغلبية الطاقم التعليمي.
0: سؤالك جميل. إذا كنت تتحدث عن مدرسة ابتدائية وأجيال مبكر، يعني قد يكون هذا الكلام صحيح، لكن كلما كبرت الأجيال تصعب المهمة على المديرة. يعني مثلا خذ مدرسة ثانوية، تختلف المعايير كلها.
1: الرجل يمكن يصير له قيمة إضافية أكثر من ناحية الجبط،
0: طبعا لأنه أنت لا تتحدث عن أطفال صغار اللي يحتاجون إلى قرب يعني كبير مع المديرة أو مع المعلمة، بتحكي عن شباب يعني. ومجتمعنا
1: أنه لا زال المدرسة بحاجة إلى ضبط، إلى رجل صاحب قوة صلاحية شخصية كاريزماتية اللي يفرض بشخصيته جزء من النظام في المدرسة.
0: أعتقد أنه هذا الكلام
1: يعني بدأ ما في حلول ثانية لهذا الموضوع في المرحلة الثانوية، لمدير اللي ممكن يأمن الجو النظامي الهادي في التربوي في داخل المدرسة بأسلوب أخرى، غير أنه الرجل ببث قوة وسلطة وإلى آخره.
0: شوف أستاذ وديع، لا توجد قواعد حديدية هنا في هذا الموضوع. يعني ممكن يكون مدير في مدرسة ثانوية
1: فاشل ومدير ناجح
0: لا يؤدي واجبه كما يجب، ومديرة تؤدي واجبها على أتم وجه. لا توجد.
1: ليش بلح عليك أنا طبعا فيك، لأنه يعني إحنا نستبق الحديث معك في هذا العدد من خارج دكتور كمال حسن موعد، لأنه أنت يعني لك دراسات في موضوع الفلسفة التربوية، لابد أنك أنت جاي من الحقل، كنت معلم وكنت طالب وكنت مدير وإلى آخره. من هذا الباب بسألك، لو سألتك طبعا ممكن يكون السؤال شوي مش محق، بس بدي أسأله رغم عدم وجود إمكانيات لقياس ذلك، ولكن بالكم أو بالكيف خلينا نقول بنظرتك تجربتك، جودة المديرين والمديرات المعلمين والمعلمات في المدارس العربية بين امبارح واليوم؟
0: اليوم المستوى المعرفي والمساحة المعرفية عند المعلمين أكبر وأوسع. يعني قديما مؤسسات تأهيل المعلمين كانت متواضعة جدا جدا، وبالتالي المخزون المعرفي لدى المعلم كان أقل بكثير. اليوم المعلم يأتي من كليات أكاديمية، يأتي من جامعات، مساحة المعرفة أكبر، المخزون المعرفي أكبر، الأبحاث أوسع في مجال التربية والتعليم.
1: كافي هذا؟
0: هذا غير كافي. أنا أتحدث الآن عن المخزون المعرفي،
1: موضوع الإخلاص، موضوع
0: الآن هنا تدخل
1: الوسائل البداغوجية التربوية،
0: هنا تدخل معايير أخرى. فأنت تستطيع أن تجد معلم قديم لنقل أفضل من معلم اليوم في مسألة البداغوجيا وفي مسألة الالتزام وفي مسألة العطاء وفي مسائل من هذا القبيل، لكن في مسألة المعرفة وكمية المعرفة والتحكم بالمادة والتحكم بالمعرفة اللي بيعلمها اللي بنسميه الديسيبلينة، يعني الموضوع اللي بيعلمه، أعتقد أنه
1: المنهاج
0: بشكل عام المعلم اليوم، يعني أنت ساعدني باللغة العربية لأنه أنا لا أوافق على كلمة أفضل، أنا أقول أقدر.
1: حلو.
0: مش أفضل. هاي أفضل قد تأخذ معاني هنا وهناك وأنا لا أحبذها. معلم اليوم معرفيا أقدر في البيداغوجيا وفي الموضوع،
1: ومع ذلك هناك شعور عام بأنه في تراجع بالمحصول.
0: صحيح صحيح.
1: من حيث التربية ومن حيث التحصيل العلمي والشهادات، ولا أنه هذا كمان فيه عدم دقة،
0: وهذا من الظلم أن نحمل كل هذا الملف على عاتق المعلمين.
1: براو عليك.
0: ظلم يعني، هناك تداخل في الموضوع والموضوع مركب جدا. طيب. وأنا كشخص قضيت 30 سنة في هذا المجال أرفض تحميل المعلم المسؤولية.
1: صحيح. طيب خلينا نقفل هذا الملف قبل ما نطلع فاصل. أنا بديت الحديث كلياته على قصة نسوة جهاز التربية والتعليم من حيث الإدارات وتشغيل طواقم المعلمين والمربين والمربيات. إذا كان ما في قيمة إضافية من الناحية التربوية البداغوجية الإدارية للسيدة مقابل الرجل، لماذا وضعت وزارة المعرفة إذن هذه السياسات؟
0: لا، أنا لا أقول أنه لا توجد قيمة إضافية، يعني أنا بمعنى أنه خلينا نأخذ الموضوع بشكل مبدئي، مهنة التعليم مفتوحة للرجال والنساء.
1: بس أنت بتقول بحق دكتور كمال، أنت بتقول بحق أنه في سياسات خلف ظاهرة تعيين عدد كبير من مديري المدارس من إدارات المدارس من النساء، هذه لابد أنه تنم عن سياسة عن سلم أولويات، هاي معنى السياسة لدى الوزارة. شو الكونسبت، شو المفهوم، شو المفهوم وراء القرار؟
0: المفهوم كما ذكرنا أنه الوزارة تعتقد بأنه المعلمة أو المديرة أقرب إلى المهنة من المعلم، أو أقرب إلى الطالب من المعلم، أو أقرب إلى الطالبة من المعلم، ولذلك يفضلون تحويل المهنة من مهنة ذكورية إلى مهنة.
1: وأنت طبعا بتقول بتحفظ النشاط.
0: نعم أنا لا أعتقد أنه هذا الموضوع أثبت نفسه، لكن يعني نقطة إضافية بعد سماحك.
1: بس لسيدي هذا أمر مبارك لما كانت المرأة
0: طبعا أولا. ليش طبعا
1: نحكي على موضوع المدرسة.
0: لا طبعا وجود المرأة في المدرسة هذا شيء مبارك طبيعي، لكن ليس كما اعتقدت الوزارة أنه هذا هو الحل السحري لكل مشاكل المدارس. نعم. أنا هذه النقطة يعني هي بالتحديد ما أقوله، لكن هناك بعد آخر يعني أرجو أن أوضحه. الآن في السنوات الأخيرة لا ترى الشباب يرغبون في الذهاب إلى مهنة التعليم، وأصبح في نقص،
1: ولذلك هذا تحصيل حاصل.
0: مش
1: بس سياسات،
0: ولذلك تحصيل حاصل، هذه نقطة مهمة جدا. يعني
1: ليش برأيك الشباب بروح على مهن ثانية؟
0: أيضا هنا عدة أسباب. يعني قد يكون المرتب يعني عامل مهم جدا، قد يكون المهنة متعب بالنسبة له أن يعمل في مهن أخرى مربح أكثر ومريح أكثر. هذه اعتبارات يعني. واليوم صحيح. سوق العمل تنوع، يعني قديما عندما بدأنا نحن مثلا
1: ما كان في فرص،
0: سوق العمل ما كان في فرص متاحة ومفتوحة. اليوم صحيح. السوق العمل مفتوح أكثر، والشاب يستطيع أن يسافر وأن يذهب وأن يعمل في مجالات أخرى.
1: جميل. فاصل ونعود لسناف هذا الحديث معك الدكتور كمال حسن موعد ابن مدينة عرابة البطوف.
2: كل يوم بنسأل حالنا كيف الحال، بس قديش منوقف عن جد نسمع الجواب؟
3: أنا تمام بس كثير ضغط بالشغل.
4: يعني الحياة غالي بس منضحك.
5: أنا أم بتحاول توازن بين كل شيء.
6: أنا طالب جامعة ومش عارف شو بستناني.
2: في برنامج كيف الحال بنحكي عنك عني عن الناس، عن القصة ورا الأسعار، ورا التعب، ورا اللحظات الحلوة. نحكي عن الصحة، الراحة، الأكل، الحب، الشغل، واللايف ستايل اللي عن جد نقدر نعيشه. كيف الحال برنامج لكل حدا بده يعيشها صح. تابعونا كل يوم أربعاء الساعة 12 الظهر، ويعاد كل يوم أحد الساعة 7 مساء على راديو الناس.

0: أنتم تستمعون لبرنامج خارج الضوء مع وديع عواودي.
1: إذن أنتم في برنامج خارج الضوء، وضيفنا العزيز اليوم الدكتور كمال حسن موعد ابن مدينة عرابة البطوف. أهلا وسهلا مرحبتين يا دكتور كمال.
2: بكم أستاذ وديع.
1: كنا قد توقفنا بين الماضي والحاضر، بين الجد والمزح قبل الفاصل في موضوع المدرسة، ظاهرة نسونة الإدارة في المدارس العربية، هذه الظاهرة المباركة تاع انتخاب النساء من ذوي الكفاءات طبعا في رأس الهرم الإداري.
2: نعم. نعم.
1: ومكلهن بمناسبة السنة الدراسية، كل عام وانتم بخير المعلمين والمعلمات طبعا. هذا باسمي وباسمك وباسم راديو الناس وباسم كل جمهور راديو الناس.
2: صحيح، سنة موفقة ان شاء الله.
1: هذول جنود مجهولين، احنا كل مستقبلنا بما فينا كله على الميزان بايد المعلمين والمعلمات والمدارس، بالاضافة طبعا للاهل والمجتمع، بس احنا للتأكيد على هذا الدور المقدس المحترم الكبير.
2: نعم.
1: لهذا الجمهور الغالي اللي اسمه جمهور المعلمين والمعلمات.
2: صحيح، وانا يعني اضيف الى ما تفضلت به، انا اقدر عمل الطواقم المعلمين والمعلمات والمديرين والمديرات، وأنا يعني أرفض التوجهات التي تحمل المعلمين والمعلمات والمديرين والمدرات مسؤولية بعض الإخفاقات في جهاز التعليم العربي هنا وهناك. هذا ليس من مسؤولية الطواقم المدرسية وحدها، هنا نتحدث عن مجتمع متكامل، يعني هنالك الأهل وهنالك الوزارة وهنالك السلطات المحلية العربية، كل في مكانه وكل يتحمل مسؤوليته. الموضوع ليس فقط مدير أو مديرة ومعلمين أو

0: المعلمات.
1: كنا قبل الفاصل أيضا كنا أنك أنت عملت في شركة تربية وتعليم 30 سنة، كنت مدير لأربع سنوات، وكنت في ذات المدرسة اللي تعلمت فيها أصبحت فيها أستاذ في عرابة البطوف. شو كنا اسمها مدرسة البطوف؟
0: المدرسة التي كنت مديرا لها هي إعدادية البطوف.
1: إعدادية البطوف،
0: نعم.
1: وبعد الثانوية طبعا بتيجي الجامعة، المرحلة الجامعية،
0: نعم.
1: مثل ما أنه الشتوية بعد الصيفية، مع أنه قاعدة بتختلط الأمور.
0: نعم.
1: رحت على جامعة حيفا، درست تاريخ الشرق الأوسط،
0: صحيح.
1: أنهيت اللقب الأول،
0: صحيح.
1: بدأت أتعلم ثم ذهبت إلى جامعة تل أبيب.
0: نعم، شوف، يعني مثل ما يعني يحصل مع كل شاب، وأنت أيضا تخرجت من جامعة وتعرف تماما أنه الشاب العربي عندما ينهي اللقب الأول فورا يبحث عن مكان عمل ويبدأ بالحياة،
1: دي على النار بكل حياة أمه.
0: بالضبط، بده يحط على النار. ولكن أنا دائما كان عندي شغف بالألقاب العليا، دائما كنت أرغب في أن أستمر في التعليم إلى اللقب الثاني والثالث، هذا كان حلمي.
1: كان في عندك قدوة بهذا الحلم؟
0: نعم، كان في بعض الأشخاص اللي كانوا معنا في الجامعة، وكنت يعني أنظر إليهم وأقول يعني يا ريت أنا أصل وأصير زي.
1: تذكر حدا منهم؟ ولا ما بدك تظلم حدا؟
0: لا، ما بدي أحكي لأنه ممكن أظلم حدا.
1: طيب، توشوشني بعد البرنامج.
0: بوشوشك بعدين. فلذلك أنهيت اللقب الأول وبدأت مباشرة في مسيرة التعليم، في العمل، ثم بناء بيت، ثم زواج وأولاد وكذا. لكن لم أتخلى يوم من الأيام يا أستاذ وديع عن الحلم القديم، حلم القديم اللي هو الحصول على اللقب الثالث. وعدت إلى هذا الحلم في عام 2008، ذهبت إلى جامعة تل أبيب بعد ما قطعت شوط طويل.
1: شو متأخر رحت؟
0: طبعا بعد ما قطعت شوط طويل في التعليم وفي الحياة.
1: هذا بكل المثل، بعد ما شاب راع الكتاب.
0: تماما بالضبط. واخترت جامعة تل أبيب لأنه هي الجامعة الوحيدة في إسرائيل اللي أولا أنا أحب هذه الجامعة جدا جدا جدا، يعني تشعر أنك موجود في كامبوس جامعي حقيقي. لكن السبب الآخر أنه أنا أحببت موضوع فلسفة التربية، وهذا الموضوع لم أجد إلا في جامعة تل أبيب، ولذلك أنا ذهبت إلى هناك وأنهيت الحمد لله يعني بفترة زمنية قياسية، 3.5 سنوات كنت أنهيت مرحلة الدكتوراه وبدأت أنشر يعني مقالات ودراسات.
1: ما شاء الله بسرعة البرق.
0: 3.5 سنوات.
1: ماجستير ودكتوراه؟
0: لا الماجستير كان موجود. الماجستير كان موجود.
1: أنا أتحدث عن جامعة تل أبيب.
0: في جامعة تل أبيب، نعم، ماجستير ودكتوراه. لكن الدكتوراه لوحده 3.5 سنوات.
1: معقول.
0: صحيح. واللقب الثاني كان لمدة 2.
1: شو الأطروحة كانت لما تقول فلسفة التربية؟
0: نعم، الأطروحة كانت يعني فلسفة خليل السكاكيني التربوية.
1: ما شاء الله، تنطينا موجز لمن لا يعلم عن
0: طبعًا.
1: خليل السكاكيني الله يرحمه ويسهل عليه، علم من أعلام التربية والفلسفة التربوية، مش في فلسطين، في العالم العربي.
0: العالم العربي طبعا،
1: وشارك في وضع مناهج تعليم في العراق وفي مناهج الدول العربية.
0: صحيح.
1: طبعا هو الطالبية الأصل يعني، بس استبديش أنا بحكي كثير دروب البريك.
0: أوكي،
1: انطينا يعني موجز عنه لخليل.
0: نعم، القصة بدأت عندما يعني بدأت أفكر بموضوع أكتب فيه البحث، فاستشرت بروفيسور في جامعة تل أبيب أحترمه جدا اسمه عامي أيلون. عامي أيلون هو يعني مستشرق ومختص في الثقافة الفلسطينية وكتب الكثير يعني. قال لي عندكم كنز اسمه خليل السكاكيني ولم يكتب عنه أحد.
1: يا لطيف.
0: اذهب واكتب عنه.
1: شو هذا، تصريح صادم هذا؟
0: طبعا.
1: وقع عن الكرسي.
0: طبعا، قال لي يعني أنتم لديكم كنز كبير جدا جدا اسمه خليل السكاكيني، اكتب عنه الدكتوراه وتوكل. وهكذا حصل فعلا. وكانت مشكلة أنه ما في مصادر، يعني لم يكتب كثيرا عنه. وجدت كتاب لشخص من الناصرة اسمه يوسف حداد عن خليل السكاكيني، وكتاب أصدرته ابنة خليل السكاكيني اسمها هالة،
1: طبعا
0: هكذا أنا يا دنيا، ترجم إلى اللغة العبرية بعنوان كزي أنيرا بوتاي، ترجمه جيدون شيلو. تقريبا هذا كل الموجود عن خليل السكاكيني. يعني الموضوع كان عبارة
1: بالإضافة إلى نتاجاته طبعا.
0: بالإضافة إلى نتاجاته.
1: بس بما يتعلق بالسيرة الذاتية.
0: بالسيرة الذاتية التربوية، يعني أنا أريد أن أحدد، أنا كتبت عن السيرة التربوية لخليل السكاكيني. خليل السكاكيني كان متنوع الأعمال والنشاطات، يعني هو كان يكتب في الصحافة أستاذ وديع، وأنت صحفي مخضرم
1: طبعا.
0: كان يكتب في الصحافة
1: طبعا، إنه خليل السكاكيني كان يكتب، مش إن أنا مخضرم.

0: انت طبعا مخضرم، انت قدير
1: يقول علي مخضرم.
0: لا هذه لك، تحسب لك. المهم انه خليل السكيني كان خبير في اللغه العربيه، في الادب العربي، له انتاجات في الادب العربي وله انتاجات في اللغه العربيه، كتب في صحف في مصر، وكتب في صحف في لبنان، وكتب في صحف في فلسطين. فمن هنا بدأت مشوارنا يعني مع هذا الرجل الذي ظلم كثيرا
1: في الذاكرة الوطنية الجمعية،
0: في الذاكرة الوطنية الجمعية، ولم يكن وحده من ظلم،
1: ولا كمان في الأبحاث.
0: في الأبحاث طبعا. أنا يعني أقول لك شيء في هذا الموضوع، هنالك شخصيات كانت في فلسطين قبل النكبة، شخصيات كانت يعني ما يعرف اليوم باسم سيليبرتي، يعني شخصيات لها وزنها ولها قيمتها ولها وجودها
1: وازن،
0: وإنتاجها وازن جدا. يعني تأخذ شخص مثل أحمد سامح الغالدي، كان شخص يعني رائع جدا وله كلمة في فلسطين كلها حتى النكبة عام 48. عندما جئت لكتابة دراسة عن أحمد سامح الخالدي تقريبا لم أجد شيء عنه، ما عدا بعض الأشياء التي كتبتها زوجته عنبرة سلام الخالدي.
1: عنبرة اسمها؟
0: عنبرة، نعم،
1: اسم تركي.
0: عنبرة سلام الخالدي هي من أسرة سلام اللبنانية، ما يعني ما غيرها. وبعض الأشياء القليل يعني اللي لا يمكن أن تستند إليها في كتابة بحث أكاديمي. ولذلك في الحالتين، يعني في حالة أحمد سامح الخالدي وفي حالة سكاكيني، أنت مضطر إلى أن تقضي أشهر داخل الأرشيفات وتبحث عن مستندات
1: وعن وثائق. طيب ابنه المؤرخ المعروف الراحل وليد الخالدي اللي رحل عنه،
0: نعم نعم، هو ابنه البكر،
1: ما كتب عنه ويغطي هذا الفراغ هاي الفجر؟
0: كتب أشياء يعني هنا وهناك. وأنا على فكرة تواصلت مع المرحوم وليد الخالدي،
1: بعثت رسالة؟
0: نعم، تواصلت معه في سنة 2014 وقلت له أني أريد أن أكتب دراسة عن والدك أحمد سامح الخالدي. طبعا انبسط كثير، وهنالك مراسلات يعني بيني وبينه، ما زالت لدي المراسلات، وبخط يده ولا يتعاطى مع البريد الإلكتروني، لديه عدد من السكرتيرات، فأنت كنت ترسل إليه وهو يكتب وتقوم السكرتيرة بعمل، نعم، المسح وإرسال الرسالة وإلى آخره. وليد الخالدي يعني سر كثيرا عندما علم بأنه أنا أريد أن أكتب عن والده، وكتب لي أنه أنت أول باحث فلسطيني ينوي كتابة بحث عن والدي.
1: هذا كلام،
0: وهذا شيء مؤسف جدا جدا،
1: يندرج ضمن كلمتك المهمة أنه في أعلام فلسطينية قبل النكبة بالأساس،
0: نعم،
1: غمطت في الذاكرة الجمعية الفلسطينية. صحيح. والعربية والعالمية.
0: صحيح.
1: بقوا جنود مجهولين،
0: بقوا جنود
1: رغم
0: مجهولين،
1: إسهاماتهم في مجالات وميادين.
0: صحيح.
1: الاختصاص المختلفة.
0: صحيح.
1: طيب قبل ما يعني نكمل عن الخالدي، ما بدك نحكي كمان كلمتين عن السكاكيني؟
0: نعم نعم،
1: ولا بنرجع لهن؟ بدك
0: لا
1: تحكي؟
0: لا ما في مشكلة، بنحكي عن السكاكيني بعد ما حكينا إنه في عدد من المفكرين الفلسطينيين اللي النكبة غطت عليهم. واحد من هؤلاء كان خليل السكاكيني، ابن مدينة القدس،
1: الشطر الغربي من مدينة القدس.
0: هو بالأصل يعني عائلته كانت في قلب المدينة القديمة، خرج من المدينة القديمة عندما بنى بيته في القطمون،
1: في القطمون والطالبية والبقعة
0: 37. هو سكن في القطمون حتى النكبة، وحتى أن ترك وهاجر إلى مصر في نيسان 48. لم يسكن إلا في القدس القديمة، داخل القدس القديمة، أو في بيته الجديد في القطمون اللي هو البيت لحد الآن يستخدم لمنظمة فيتسو العالمية،
1: من المفارقة
0: في القطمون.
1: طبعا للتذكير، نعم، دكتور كمال، أنت يعني سيدي العارفين، خرجت هاي الطبقة البرجوازية من مدينة القدس، من الأسوار إلى الخارج، إلى أحياء خارج الأسوار مثل الشيخ جراح ووادي الجوز، ولكن كمان إلى الشطر الغربي، القطمون والطالبية، البقعة الفوق، البقعة تحتي، الحي الألماني، الحي اليونانية،
0: طبعاً،
1: المصرارة، عدد من الأحياء. صحيح. اللي هي بالشطر الغربي. وللأسف أنه صدر البيت وصدرت محتوياته، مكتبته أيضا وكتبه صدرت موجودة. صحيح. في الجامعة العبرية في القدس. بنته هالة حاولت، وحتى من محاولة من خلال دعوة قضائية أنها تستعيد الكتب، ولكن للأسف دون جدوى. أنا شفت الموجودات هناك، حياة أبو الأمين الله يرحمه وسأل عليه، حنة أبو حنة، شفت أنا واحدة من الكتب اللي موجودة هناك، كتاب مهدى من خليل السكاكيني لحنة أبو حنة.
0: نعم. نعم.
1: بخط اليد.
0: نعم.
1: هناك.
0: نعم.
1: مصادرة موجودة في مخازن. نعم. ما يعرف بالمكتب الوطني العام في الجامعة العبرية في القدس. خليل السكاكيني بماذا تميز الآن لضيق الوقت؟ أنا بدي أفشك. نعم. معك بدأجوجيا وتربويا. هو وضع فلسفة تربوية جديدة مقارنة مع كان مألوف في المدرسة الفلسطينية.
0: نعم صحيح، لكن بالنسبة لهذا الموضوع اسمح لي أستاذ وديع، أنا يعني في الكتاب اللي

0: اللي صدر لي في مركز أبحاث جامعة بن غوريون عن السيرة التربوية لخليل السكيني، وضعت كل هذه المعلومات التي تفضلت فيها عن كتبه، عن مكتبته، عن ابنته هالة، عن محاولة استعادة الكتب إلى آخره. أيضا تحدثت عنه في مقال صدر لي مؤخرا في دار نشر في مجلة أكاديمية يعني في باريس، وهذا مقال جديد يعني نشر قبل أقل من شهرين. تحدثت فيه عن سرقة ومصادرة الكتب والمكتبات الفلسطينية في المدن الفلسطينية في عام 48.
1: صدر كتاب بهذا الموضوع،
0: ومنها صدر كتاب قديم في 2008 أعتقد، جيش عميت.
1: أيوة.
0: باحث اسمه جيش عميت.
1: صحيح.
0: لكن لم يغطي كل جوانب موضوع سرقة الكتب ومصادرتها، اللي وصل لحوالي 75,000 كتاب سرقت من المكتبات الفلسطينية في القدس معظمها، ثم يافا، ثم حيفا. ومن بين هذه المكتبات الرائعة كانت مكتبة خليل السكيني ومكتبة إسعاف النشاشيبي أديب العربية.
1: صحيح.
0: طبعا
1: كان كمان له يعني سيرة تراجيدية للأسف، فصول من المآسي، مش بس أنه النكبة أتت عليه على بيته وتم تهجيره وسرقت بيته وسرقت محتوياته ومكتبته، أنه كمان فجع برحيل مبكر لابنه.
0: هو فجع مرتين يعني، فجع عندما توفيت زوجته سلطانة مبكرا يعني قبل دخولهن إلى البيت الجديد في القطمون بأسابيع، توفيت نتيجة لمرض السرطان في المستشفى الألماني في القدس.
1: صحيح.
0: هذا كان في عام 37، وفجع بوفاة ابنه الوحيد ساري.
1: ضلت بناته الثنتين دمية وهالة،
0: ولم يبقى على قيد الحياة خليل السكيني بعد وفاة ابنه إلا شهرين، يعني توفي بعد وفاة ابنه بشهرين.
1: حزن.
0: من ضمن الأسباب كانت الحزن الكبير على ابنه الوحيد ساري.
1: صحيح. واستمر طبعا ابنتاه دمية وهالة في المشوار.
0: لا نعم صحيح، وبقوا في القدس بدون يعني زواج ولا حياة عائلية حتى.
1: طيب لما بنقول انه هو وضع فلسفة تربوية جديدة،
0: صحيح،
1: من جملة ما سمعته انا انه مثلا قضية انه يوضع الولد في المركز بدل المعلم.
0: صحيح.
1: الاهتمام بالحقل التربوي التعليمي في الميدان، الرحلات، التعرف على الوطن، هاي نعم. موتيفات بيداغوجية تربوية اللي خليل السكيني سلط الضوء عليها مبكرا في ثلاثينيات القرن الماضي.
0: لا قبل خليل السكيني بدأ يعلم في مدارس القدس عندما كان في جيل 15 سنة. هو سبق عصره، يعني أنا كتبت هذا الكلام في الكتاب، سبق عصره تربويا وأنتج فكر تربوي لم يكن إلا في أوروبا، حتى يعني دون أن يطلع على هذا
1: على سبيل الأوروبي. المثال
0: على سبيل المثال في عام 1908 أو في عام 1909 آسف، كانت البلاد ما زالت تحت الحكم العثماني. أسس مدرسة في القدس اسمها المدرسة الوطنية الدستورية، وكانت تقوم على مبادئ جديدة كليا وغريبة وهوجم عليها ولكنه لم يأبه. المدرسة لم يكن فيها امتحانات، ولم يكن فيها وظائف، ولم يكن فيها تسجيل حضور وغياب للطلاب أبدا.
1: شو هي رؤية ليبرالية؟
0: رؤية ليبرالية حتى في الغرب لم تكن موجودة. مدرسة بدون امتحانات، مدرسة بدون وظائف، ومدرسة بدون تسجيل حضور وغياب، مدرسة فيها عدد من الطلاب مجلس طلاب يشارك في إدارة المدرسة، تمام؟ مدرسة تخرج إلى الطبيعة، يعني المواضيع العلمية لا تدرس داخل المدرسة أبدا، كان كل صف يخرج إلى الحقل، إلى الطبيعة، إلى الغابات، إلى الأحراش في محيط القدس.
1: هاي يا دكتور كمال حسن موعد المدرسة في القدس.
0: هاي كانت في القدس المدرسة الدستورية، كانت مقابلة لباب العمود، موقعها كان موجود.
1: هاي من أفكاره. في
0: هاي من أفكاره. طبعا كان له شريك في هذه المدارس ولم يكن وحده، مثلا منهن المربي المهم جدا عادل جبر. وعادل جبر اللي كان يعني لمعلوماتك وأنت مرة أخرى كصحفي، عندما أقام الإنجليز أول دار إذاعة في القدس كان التفكير أن يكون خليل السكيني هو مدير دار الإذاعة.
1: حلو.
0: لكنه لم يقبل بسبب جملة افتتاحية كان يجب أن تفتتح فيها هذه المحطة، وهي هنا إذاعة فلسطين باللغة العربية ومقابلها باللغة العبرية، فهو رفض أن تكون باللغة العبرية جملة افتتاحية.
1: وهي جملة كبيرة خطيرة.
0: وهي جملة خطيرة طبعا. أصلا هو استقال، يعني اسمح لي أتقدم إلى سنة 1920، استقال من إدارة أول كلية لإعداد المعلمين العرب في فلسطين، استقال في تموز 1920 احتجاج على وصول أول مندوب سامي بريطاني إلى فلسطين،
1: هربرت سامويل.

0: وهو الصهيوني هاربرت صموئيل. فوضع خليل ساكيني مفاتيح الكلية واستقال. الرجل كان صاحب مواقف وطنية
1: ومبدأ
0: واضح.
1: بالإضافة لذلك وأنا يعني
0: بالإضافة لموضوع ما يميز يعني فكره التربوي، احترام الطالب، وضعه في المركز بمعنى احترامه. كان دائما ينبه ممنوع إذلال الطالب، ممنوع توبيخه. أنت تستطيع أن تعاقبه ولكن بطرق تربوية. ولك يعني أن تتخيل يا أستاذ وديع، نحن نتحدث عن قبل أكثر من 100 عام، عندما كان الضرب المبرح شيء مطلوب، مش بس مألوف، مطلوب في لدينا وحتى في بريطانيا. يعني إذا بتنظر إلى وثائق الحكم الإنجليزي عندنا في فلسطين، الديبارتمنت أوف إدوكيشن، دائرة التعليم، بتشوف إنه كان في منشورات تصدرها دائرة التعليم للمعلمين عن الضرب في المدارس. إذا فعل الطالب كذا أضربه كذا عصا، إذا فعل كذا أضربه كذا عصا.
1: في دراسات اليوم ودعوات في بريطانيا تدعو إلى العودة لهي الفترة.
0: ولدينا أيضا في دعوات
1: الصفع، التربية بالصفعة يعني.
0: نعم،
1: الضرب الخفيف مسموح.
0: نعم، نعم.
1: مطلوب،
0: وسموه يعني غلفوه تحت غلاف الضرب التأديبي أو الضرب التربوي. حلو. ولكنه عقاب بالضرب.
1: أنت لا تؤمن فيه؟
0: ففي فلسطين طبعا أنا لا أؤمن فيه. طبيعي.
1: كملنا كمان
0: في فلسطين كان الضرب يعني مطلوب، ويأتي مربي مثل خليل ساكيني
1: يعوم ضد التيار
0: ويقول ممنوع منع تام. شيء آخر، مثلا خليل ساكيني أول من دعا إلى تعليم البنت، إلى فتح مدارس لتعليم البنات. هذا شيء لم يكن مألوف. يعني الآباء عندما سمعوا هذه الدعوة منه يعني اشتاطوا غضبا.
1: هذا أرضية اجتماعية،
0: كيف نرسل بناتنا إلى التعليم؟ هذا شيء غير مقبول لدينا. وهو كتب عن هذا الموضوع في يومياته،
1: بصريكة بقصص وغرام،
0: وعلى فكرة يعني
1: رسائل حب.
0: أيوة. من يحب أن يقرأ أكثر عن هذا الموضوع، في 8 كتب اللي هي يوميات خليل ساكيني، صدرت في مؤسسة دراسات فلسطينية وفي جريدة الأيام في رام الله. المحرر كان أكرم مسلم، إذا كنت تعرفه.
1: طبعا
0: طبعا. فهو أصدر 8 كتب، والحمد لله أنا كنت أول باحث يستخدم هذه المجموعة من اليوميات.
1: استفدت منها في التعرف
0: طبعاً
1: على
0: شخصيته. يعني العدد الأخير 8 صدر بال2010، وأنا بدأت كتابة البحث في 2010.
1: وكتبت طبعا أنت بالإضافة للأطروحة كتاب بن أدام إمير سيها إيل، بيوغرافيا حنوخيتش الخليل السكاكيني بالعبرية.
0: صحيح.
1: اخترت اللغة العبرية على أساس أنه أنت الأطروحة كانت باللغة العبرية.
0: نعم نعم صحيح، لأن سئلت أكثر مرة،
1: مفكر أنه تحط بين إيدين القارئ العربي كمان في العربي هذا الكتاب،
0: يعني إن شاء الله إن شاء الله
1: عن خليل السكاكيني.
0: إن شاء الله ممكن، إن شاء الله يعني الأمر وارد ومطروح. سئلت أكثر مرة من أين جئت بهذا العنوان إنسان إن شاء الله. أنا لا أدري إذا كنت تعلم القصة يا أستاذ وديع، ولكن دخلت مرة إلى مركز خليل ساكيني في رام الله، وكان هناك مكتب الشاعر المرحوم الكبير محمود درويش، ووجدت في هذا المكتب بعض القصصات أو الكروت،
1: تذاكر، بطاقات،
0: بطاقات لخليل السكاكيني نفسه، مكتوب عليها
1: خط إيده
0: خليل السكاكيني إنسان إن شاء الله. هذا كان مكتوب على بطاقة التعريف الشخصي في خليل السكاكيني. من هناك أنا يعني استمديت اسم
1: جميل.
0: الكتاب.
1: وهي كانت إشارة لقضية،
0: وهذه إشارة إلى
1: الإنسان.
0: نعم، إلى
1: وضع الطالب في المركز.
0: نعم، إلى كون
1: توجهاته الإنسانية الليبرالية الآخرة.
0: أنا يعني في هذا البحث قمت بشيء يعرف باسم، اعذرني إذا استعملت كلمة كاتيجوريزاتيا. يعني أنا صنفت خليل ساكيني التربوي من حيث فلسفته التربوي إلى تيار فكري تربوي اللي هو البروغريسيف إدوكيشن، التربية التقدمية. فهو دون أن يعرف هو ما هي التربية التقدمية،
1: بنات أفكار.
0: هو كان تقدمي دون أن يعرف.
1: يعني أنت استنتجت أنه كل هاي بنات أفكاره لم يتأثر بأي مدرسة فكرية؟
0: طبيعي.
1: لا عربية ولا أجنبية.
0: هو على فكرة لم يدرس في جامعة أبدا، وكل ما استقاه كانت كتب اشتراها عندما كان ابنه سري يدرس في أمريكا، وكان يطلب منه كلما صدر كتاب جديد في التربية ارسله إلي فورا ولا تتأخر.
1: عبقري.
0: لكن هذا في سنوات الثلاثينات. لكن المدرسة الدستورية مثلا 1909 من بنات أفكاره، يعني كشخص يتعامل بالتربية والتعليم منذ أن كان في جيل 15 سنة آمن بهذا الفكر، ولذلك أنا كتبته ومصر عليه أنه هو سبق عصره.
1: أنا بدي أقول لك بطلع لك باك تورد من أجمل الأزهار الجليلة دكتور كمال حسن موعد على هذا الإنصاف لهذا الدكتور العبقري الجميل والهام، هذا المثقف الفلسطيني. بس بما تبقى من وقت بدي منه أفوت هيك أنزل عن السكة شوي.

0: شوي على مشهد الثقافي العام في فلسطين بفترة خليل السكاكيني بذيك الأيام.
1: أضيف فقط شيء معين، دعيت قبل أعتقد 3 سنوات إلى جلسة مع جماعة من الإخواننا اليهود في الجامعة المفتوحة، أرادوا إقامة مدرسة وأرادوا أن يسموها مدرسة خليل السكاكيني، مدرسة ما يعرف باسم بيت سفر إزوري.
0: معقول هالحكي؟
1: نعم، تأثرا بهذا المربي الكبير.
0: المجتمع العربي الفلسطيني على طرفي الخط الأخضر
1: لا تجد مدرسة واحدة باسم خليل السكيني، وهؤلاء الجماعة استدعوني لاستشارتي في الموضوع.
0: جديد هذا الحكي؟
1: 3 سنوات
0: وصار في منه يعني، ولا أجا 7 من أكتوبر
1: لم أعتقد أنه 7 من أكتوبر خرب كل
0: طمر كل شيء.
1: طمر كل شيء.
0: طيب بموضوع
1: المشهد الثقافي،
0: قديش كان هذا الشخص خليل السكاكيني جزء من كل، انه هذا مرآة مؤشر على ثقافة غنية في فلسطين في هاي الفترة ما بين الحكم العثماني والحكم الإسرائيلي.
1: أعتقد أنه مؤشر لا بأس فيه، يمثل المشهد الثقافي الفلسطيني الرائع جدا. أنا متأسف أستاذ وديع أقول لك أنه المشهد الثقافي الفلسطيني قبل 48 كان متقدم جدا عن المشهد الثقافي الموجود اليوم، خاصة في المدن الفلسطينية.
0: بالكم والكيف؟
1: بالكم والكيف. المدينة الفلسطينية كانت مدينة تعج بالثقافة وتزخر بالثقافة
0: بكل ما تعنيه من مكونات
1: بكل ما الثقافة. تعني يعني خذ مدينة مثل حيفا، خذ مدينة مثل يافا، القدس، المسارح، الحفلات الغنائية، المسرحيات التي عرضت،
0: دور النشر، دور النشر، الصحف اليومية،
1: الصحف اليومية في يافا،
0: النوادي الرياضية،
1: النوادي الرياضية، المشاركة في فعاليات رياضية على مستوى الشرق الأوسط، إذا كان كرة قدم فريق فلسطين، إذا كان رفع الأثقال وكمال الأجسام، كل هذا كان موجود. مطربين وفنانين من مصر، يعني من فرقة يوسف وهبي، فريد الأطرش، إلى أم كلثوم، كل هذا كنت تراه في مدن فلسطين. اليوم أنت لا ترى هذه الأمور، و لا ترى مبادرات لمشهد ثقافي فلسطيني مستقل في الداخل الإسرائيلي.
0: لم تقتصر على فقدان الأرض، إنما أيضا على فقدان جزء من الهوية وعلى فقدان الثقافة الفلسطينية.
1: ممتاز. النكبة تماما النكبة الفلسطينية لم تكن فقط نكبة بالمفهوم السياسي والجغرافي والاجتماعي، كانت نكبة أوسع تشمل النكبة الثقافية. يعني كما قلنا، عدد كبير من المفكرين والعلماء الفلسطينيين طمروا بعد النكبة كأنهم لم يكونوا. قسم منهم ذهب إلى الكويت وإلى الخليج وإلى الأردن وإلى سوريا، وكانوا أصحاب وظائف وأصحاب مراكز كبرى، لكن بالعموم ما تبقى من الشعب الفلسطيني اللي هن 156 ألف فقط لغير في 48 عاشوا نكبة ثقافية ليس فقط.
0: طيب سؤال أخير يا دكتور كمال حسن موعد، وأنت من مدينة عرابة البطوف وابن كل هذا المجتمع العربي، تقول أنت قبل 3 سنوات دعيت من قبل جهة يهودية إسرائيلية للحديث عن خليل السكاكيني وللتشاور في موضوع إقامة مؤسسة تحمل اسمه،
1: مدرسة تحمل اسمه،
0: مدرسة. نعم. أنت يعني دكتور ومعروف ومحاضر في الجامعة المفتوحة في كلية سخنين، وكنت مربي وإلى آخره، دعيت مرة من قبل شيء مؤسسة عربية لأن تحاضر عن خليل السكاكين هذا الإنسان الجميل الغني؟
1: للأسف لا، أنا دعيت في الجامعة المفتوحة نفسها لأن أقدم كتابي ودراساتي عن خليل السكاكيني، وتحدثت عنه أيضا في زيارة إلى جامعة أكسفورد وأيضا إلى جامعة لندن. هذا الكلام كان في 2019.
0: يعني الجانب اليهودي العالم الكبير مهتم بخليل السكاكيني أكثر ما هو نحن مهتمون.
1: دعيت أيضا إلى مؤتمر في القدس الشرقي في الشيخ جراح، تحدثت عن مشروع خليل السكاكيني والمشهد الثقافي الفلسطيني بشكل عام، لكن لا في الداخل أنا لم.
0: يعني أنا بتصور أنه إذا يدعى الدكتور كمال حسن موعد على غرفة المعلمين في عرابة ولا في الطيبة أو في عكا للحديث ساعة زمان عن هذا الشخص خليل السكاكيني ونتاجاته وأفكاره حول موضوع الفلسفة التربوية، هل يوضع الطالب في الوسط؟ هذا صحيح؟ كيف يطبق؟ هل لا زال يطبق؟ هل هناك بدائل أخرى ولا لا؟ الفلسفة التربوية الأخرى حول موضوع طرق التعليم وطرق التربية، كل ما جاء فيه هذا الرجل مقارنة مع فلاسفة تربويين آخرين. يعني بثري المعلمين بنطي صحيح. فرصة للإطلاع للاستزادة في المعرفة، ربما هذا احتكاك فكري اللي ربما يكون مفيد للكل.
1: دعني أوضح نقطة مهمة جدا لك وللمستمعين. هذا الفكر الذي نطرحه والذي طرحه خليل السكاكيني للبروغريسيف إدوكيشن أو التربية التقدمية، هذا لا يصلح لجهاز تعليم حكومي رسمي. هذا يصلح لمدارس أهلية خاصة عدد طلابها صغير، عدد طلاب قليل، اللي من خلالها أنت تستطيع أن تبقى

0: تبدع تربويا وأن تطبق وتحقق أفكارك التربوية أو ما يعرف باسم حزون حنوخي.
1: الرؤية
0: التربوية. أما في مدارس حكومية المدرسة فيها 800 طالب محكومة بقوانين من وزارة التربية والتعليم، مدارس تتسابق من أجل علامات بسيخومتري ومن أجل علامات بقروت. لا وقت لمثل هذا الفكر التقدمي أستاذ وديع، لا وقت لمثل هذا الفكر
1: التقدمي. بعد عندي التقدمي. دقيقة بدي أسألك
0: فيها. والوزارة لا تسمح لك أصلا بأن تنهج نهج فلاسفة التربويين. الوزارة تعطيك منهاج ثابت أنت كمدير ومعلم يجب أن تسير عليه وتطبقه.
1: تكلست وزارة المعارف بمضامينها، بطرق
0: من زمان
1: شغلها،
0: من زمان
1: بإداراتها، في تعاملها مع المؤسسة، مع المهمة هاي اللي اسمها التربية والتعليم. حتى لو أنه اليوم في إدارات جديدة، في سيدة كمان موجودة اليوم على رأس الإدارة للجهاز التربوي والتعليم العربي، لا تزال وزارة المعارف يعني برأيك متحجرة في كل ما يتعلق.
0: نعم أستاذ، هنالك دراسات يعني قديمة وليست يعني، أنا هنالك كتاب كتب في مطلع السبعينات وما زالت تكتب هذه الدراسات، إنه من أصعب المجالات للتغيير في إسرائيل هو مجال جهاز التعليم
1: بشكل عام.
0: لا يتغير ولا يتبدل لا شكل الغرفة ولا المناهج ولا العلاقات التنظيمية بين مدراء ومعلمين، بين مفتشين ومدارس، بين وزارة يعني يتحدثون كثيرا
1: نظام محافظ
0: عن أوتونوميا للمدراء. أنا لا أعتقد أن هنالك أوتونوميا لمدراء مدارس. كل مدير مدرسة يعني يأخذ المنهاج جاهز ويأخذ حصته من الساعات
1: أوتونوميا
0: جاهزة
1: على الورق. طيب هذا المضمار موضوع الغش بعشرين ثانية. في كثير أحاديث بالهمس واللمز وأنه في كثير غش في المدارس العربية في الامتحانات، وأنت صاحب تجربة في هذا المجال، بتقديرك هاي الظاهرة موجودة في موضوع البحث عن التحصيل وأنه احنا خدنا محل أول وخدنا جائزة من وزارة المعارف وإلى آخره؟
0: للأمانة أنا ليست لدي معلومات دقيقة ومثبتة بهذا الموضوع. ممكن أنا مثلي مثلك يعني بسمع إلى أقاويل هنا وهناك، لكن أن أقول لك أنا أعلم، لا أنا لا أعلم. البعض يقولون يا أخي كيف يمكن يعني أن تصل نسبة استحقاق البقروت 100%؟ يعني ممكن يثير الشك، صحيح أنا معك، لكن هل أعلم حقا بوجود كذا؟ أنا لا أعلم.
1: طيب سؤال أخير، على فنجان القهوة قلت لي هاي أول مرة بتقابل في الإعلام وأنت دكتور وفي وراك رصيد من التربية والتعليم والعمل، شو السر؟
0: ربما يعني
1: لا تثق بإعلامنا،
0: لم تأتي الفرصة المناسبة والمقبولة عندي.
1: جميل، جواب دبلوماسي وبذلك كنوني الدكتور كمال حسن موعد، ونشكرك لحضورك أنت لراديو الناس، والشكر طبعا لكل من استمع وأصغى وربما استفاد من هذه المقابلة معك يا دكتور كمال، وشكر لمحمد علي أبو ليل ولياس مرجي ولياس عبد الملك في الهندسة الإذاعية ولجواد العمري وعرين نصار في قسم الديجيتال. ومرة أخرى بقول لك يا دكتور كمال أهلا وسهلا ومرحبتين.
0: شكرا جزيلا أستاذ وديع على هذه الاستضافة وعلى هذه المقابلة الرائعة، وأتمنى أن نلتقي أكثر وأن نتحدث عن المشهد الثقافي الفلسطيني بشيء من التفصيل، لأن هذه الحلقة كانت كثيرة المحاور،
1: متشعبة الدروب
0: لم يأخذ كل موضوع حقه،
1: والمذيع اللي قبالك هيبر أكتف بينزل عن السكة كثير. شكرا ويعطيك العافية.
0: شكرا شكرا
1: يا مرحبا بك.
0: شكرا.
2: الله يحميلك إياهن، كبروا بسرعة.
3: خلي لك أولادك، طبعا صاروا كبار، وشو بدي أحكي لك، ما بهدوا ولا دقيقة.
2: فيش أحلى منا تشوفوا أولادكم عم بيكبروا وبتراقدوا حواليكم.
3: بس استنوا شوي، هني مش كبار كفاية لدرجة أنه يقدروا يعبروا شارع لحالهم، لأنه الأولاد لحد جيل 9 سنين ممكن يركضوا بسرعة بس ما عندهم القدرة يوقفوا باللحظة المناسبة.
4: الأولاد حتى جيل 9 سنوات لا يعبرون الشارع لوحدهم. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: اسمع يا زلمة، طلع في بألمانيا إمكانية لتعليم مزدوج وإحنا ولا عنا خبر.
6: يعني قصدك دراسة أو تدريب؟
5: دراسة وتدريب معا، دراسة من خلالها بتحصل على لقب أول أكاديمي، نفس الوقت تدريب عملي في شركة حقيقية.
6: تدريب عملي مع راتب شهري؟
5: بالضبط، يعني الطالب بخلص تعليم مع خبرة عملية بتفتح أمامه أفاق واسعة لمستقبل واعد.
7: مع برنامج انطلق، الطريق الأكاديمي والمهني بيصير أوضح، أقوى وأقرب. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا. 050-568-9122.
8: اي بليس ماك تريد

0: ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 3599 شيكل عند ارجاع الماك القديم. اي بليس محلك لاجهزه ابل خاضع لشروط الحمله.
1: خلال شهر سبتمبر نوفر مع كارفور السلة الأرخص في إسرائيل 100 منتج من المنتجات الأكثر مبيعا في إسرائيل بخصم يصل إلى حوالي 30%. على سبيل المثال كيلو أرز فارسي كلاسيكي من سوغات بسبعة شواكل فقط، قهوة تيستر تشويس 200 جرام ب 29 شيكل و 90 أجورة فقط، زيت زيتون كارفور 750 مل ب 19 شيكل و 90 أجورة فقط، متوفر عبر الإنترنت أونلاين وفي 54 فرعا من فروع كارفور. للاطلاع على قائمة المنتجات الأسعار والفروع المشاركة ادخلوا إلى موقع كارفور الإلكتروني. البيع محدود بوحدتين فقط من كل منتج في كل عملية شراء. مقدم من كارفور ووزارة الاقتصاد والصناعة.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا فراس خطيب وإليكم التفاصيل. أعلنت المدارس المسيحية في القدس تعليق الدوام المدرسي اعتبارا من صباح غد الثلاثاء بسبب عدم تجديد تصاريح دخول أكثر من 70 معلما وموظفا في حال دون وصولهم إلى المدارس. وقالت المدارس إن غياب هذا العدد من الطواقم يمنع افتتاح العام الدراسي بصورة منتظمة وآمنة، مؤكدة استمرار تعليق الدوام حتى تجديد التصاريح وعودة المعلمين والعاملين إلى مؤسساتهم التعليمية. اعتقلت الشرطة رجلا في الأربعينيات من عمره من جنوب البلاد بشبهة الضلوع في إدخال مواد مخدرة إلى عبوات مهروس الفواكه المخصصة للأطفال من علامة فرينوك، ومن المقرر عرض المشتبه به أمام محكمة الصلح في القدس لطلب تمديد اعتقاله، فيما تواصل الشرطة الإسرائيلية التحقيق في احتمال ضلوع أشخاص آخرين في القضية. ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات في نيبال إلى 930 قتيلا بحسب السلطات المحلية. وفي السياق، أعلنت الخارجية الإسرائيلية أن الإسرائيليين امرأة تبلغ 41 عاما ورجلا يبلغ 60 عاما لا يزالان في عداد المفقودين، مؤكدة استمرار جهود البحث عنهما بالتنسيق مع السلطات المحلية والخارجية الإسرائيلية. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل مسؤول الإمداد والصيانة في حركة حماس بمدينة غزة إثر غارة جوية بحسب ما جاء في البيان. وبحسب الجيش، كان المسؤول يتولى تزويد عناصر الحركة بالأسلحة واتهمه بالعمل أيضا على إعادة بناء قدرات حماس. أعلنت السعودية وتركيا وباكستان إنشاء أمانة عامة لاتفاق مكة للدفاع المشترك في خطوة لتعزيز التعاون العسكري والدفاعي بين الدول الثلاث. وينص الاتفاق على اعتبار أي هجوم مسلح على إحدى هذه الدول يعتبر هجوما على جميعها في إطار تعزيز الردع والدفاع المشترك. أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف استعداد طهران لتنفيذ مذكرة التفاهم شرط التزام الطرف المقابل بها وهي واشنطن، مشددا على ضرورة تجنب الحرب وإرساء السلام والأمن في المنطقة. من جانبه، قال شريف إن مذكرة التفاهم في إسلام أباد تمثل المسار الأكثر قابلية للتطبيق لتحقيق سلام عادل واستقرار دائمين، مؤكدا التزام باكستان بضبط النفس والحوار والدبلوماسية. نفى الجيش الأمريكي اصطدام أي سفينة بألغام في مضيق هرمز، مؤكدا أن الرواية الإيرانية بشأن اصطدام ناقلة نفط عملاقة بلغمين بحريين غير صحيح. وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن في وقت سابق أن ناقلة نفطية اشتعلت فيها النيران وتوقفت عن الحركة إثر اصطدامها بلغمين في الجزء الجنوبي من مضيق هرمز. أحوال الطقس. يكون الطقس ليلة معتدلا، أما غدا فيطرأ ارتفاع طفيف لتصبح الأجواء أعلى قليلا من معدلات

0: المعتادة لهذا الوقت من العام. بعد قليل سننقل وقائع المؤتمر الصحفي المشترك بين النائب منصور عباس وبين يوآف سيغالوفيتش من أجل الإعلان عن انضمام يوآف سيغالوفيتش وانتقاله من يش عتيد إلى صفوف قائمة العربية الموحدة، ومن المتوقع أن ينال المركز الثاني. بعد قليل سنوفيكم بالتفاصيل الكاملة. إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة.
2: عادت حليمة لعادتها القديمة.
3: ما هي قصة المثل عادت حليمة لعادتها القديمة؟ يقال هذا المثل لمن تكون عنده عادة سيئة أو طبع غالب ويتركه لفترة مكرهاً أو على غير اقتناع، ثم يعود إلى تلك العادة أو إلى ذلك الطبع بعد حين. وأصل قصة المثل أن حليمة وهي زوجة حاتم الطائي كانت معروفة ببخلها الشديد على خلاف زوجها الذي عرف بكرمه. كانت حليمة عندما تطهو الطعام تضع القليل من السمنة ويدها ترتجف، فأراد زوجها أن يعلمها الكرم بطريقة ماكرة، وأخبرها أن كل ملعقة سمن تزيد من عمرها يوماً. فأصبحت حليمة تكثر وضع السمن في الطعام حتى أصبح مذاقه لذيذاً. مات ابن حليمة الوحيد وحزنت عليه كثيراً حتى تمنت اللحاق به، ولم تعد تضع السمن في طعامها حتى لا يطول عمرها. فقال الناس إزاء ذلك الفعل عادت حليمة إلى عادتها القديمة، فذهبت مثلاً بين الناس.
2: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
1: مسهلي مع فرات نصار.
4: فطلبوا مني اني كمان ارجع ابعث لهم الكاميرات كمان مره عن طريق USB. لما انت في لك حق لازم يظلك تتابع وراه وما تياس.
5: لا اعتقد انه راح يكون في تطورات اكثر من هيك. اليوم بالنسبه للسرقه هذا اشي بسيط بالنسبه للي عم بيصير في مجتمعنا العربي.
6: وبعد عام عادت نقود التي كانت في المحفظة.
7: الحمد لله رجعوا بعد سنة. للصراحة أنا كنت ناس الموضوع، فجأة بيصلني على البريد مكتوب من الشرطة، قلت يا ساتر شو فيه. قلت إنه الحمد لله لما أنت بتطالب بحقك وبتركض وراه، طبعا الشكر لإلك والطاقم اللي معك ساعدوا، فش حق بيضيع، مصاري حلال بتضيعش.
6: إذا بتواجهوا أي مشكل مع السلطات المحلية أو المؤسسات الحكومية أو أي جسم ثاني، إحنا هون حتى الحل. ابعثوا لنا رسالة واتساب 0544-515-117 ورح نكون معكم خطوة بخطوة. أنا فرات نصار وطاقم برنامج مسهلة.
1: يوم السبت الساعة 12 على راديو الناس.
8: بالفرصة سافرت، أنا حابة أرجع المدرسة عشان أشوف أولاد صفي.
9: هذا اسمي أمال. شعوري إنه رجعت المدرسة هو حلو عشان نلم الصحاب ونتصاحب ونلعب، وفرصة الشهرين مرقت كثير بسرعة.
10: أنا لارا رسيت إنه بدي أرجع المدرسة.
11: أنا ليا أبو سمرة طالع صف التمهيدي وأنا كثير متحمس.
12: رانا بروح المدرسة جديدة.
13: أنا اسمي ليال وأنا كثير متحمسة أنا أطلع على البستان. وأخرى أنا شعوري كثير حلو.
14: أنا ميلان لايح على الحضانة والصوت كثير.

القائمة العربية الموحدة دكتور منصور عباس ويوف سيغالوفيتش، النائب يوف سيغالوفيتش، وهو عمليا نائب وزير أمن الداخلي السابق في حكومة التغيير. من المفترض أن يعلن الاثنان رسميا خوض الانتخابات معا على أن يدرج سيغالوفيتش عضو الكنيسة السابق من يش عتيد ونائب وزير الأمن الداخلي السابق في المكان الثاني في قائمة الموحدة بعد دكتور منصور عباس. يعني هذه هي المعطيات المتوفرة، لا نعرف إذا كان ستكون هناك مفاجآت من خلال المؤتمر الصحفي، ولكن هذه هي المعلومات التي نعرفها حتى هذه اللحظة. بحسب أيضا ما وردنا الحديث ليس عن انضمام سيغالوفيتش إلى حزب الموحدة، إنما عن تحالف انتخابي وإدراج تقني، يمكن القول تحالف انتخابي وإدراجه ضمن القائمة. ومن التفاهمات التي سبقت الاتفاق أن يحتفظ سيغالوفيتش عمليا بحرية التصويت في قضايا الدين والدولة، فيما يسعى الطرفان إلى تقديم الخطوة باعتبارها شراكة يهودية عربية تتجاوز الحساب الانتخابي بحسب ما قالته مصادر في الموحدة. بطبيعة الحال نحن أمام مشهد خلينا نقول غير مألوف. كنا اعتدنا في السابق أن القائمة العربية الموحدة تضم إلى صفوفها أحزاب أخرى من أحزاب عربية أخرى، ولكن هي تتحول عمليا إلى تحالف عربي يهودي لأول مرة، وهذه الخطوة عمليا لا نعرف بالضبط كيف سيكون وقع على الشارع. الأمور في المستقبل يعني ستحكم، ولكن بطبيعة الحال نحن نتحدث عن عنوان سياسي مثير جديد في السياسة العربية.

0: إذن يعني هذه بعد قليل سننتقل إلى حتى هذه اللحظة المؤتمر الصحفي لم يعني يبدأ حتى هذه اللحظة. قد يعني تغير عمليا تموضع الحركة العربية الموحدة في الانتخابات، وهنالك استطلاعات للرأي بطبيعة الحال تأتي خلينا نقول مخاض عسير في القوائم العربية إن كان المشتركة وإن كان الموحدة، وبعد فشل عمليا التحالفات التحالف القائمة المشتركة الرباعية الموحدة تتجه لخوض الانتخابات لوحدها، فيما اتفقت الثلاثية أيضا التجمع والجبهة والعربية للتغيير على خوض الانتخابات ضمن قائمة مشتركة واحدة تشكلت، ومن المفترض يوم 2 و3 القادمين 7 شهر سيكون هنالك تقديم للقوائم. ينضم إلينا الآن الزميل وديع عواد المتواجد أيضا في المؤتمر الصحفي في مدينة الناصرة. يعطيك العافية وديع، الأجواء ماذا متوقع؟
1: مساء الخير فراس لك ولكل المستمعين. نحن في انتظار انطلاق هذا المؤتمر الصحفي الذي سيعلن فيه رسميا عن هذا التحالف بين القائمة العربية الموحدة وبين الجنرال في الشرطة سابقا يوآف ساغالوفيتش، وبعد قليل ستكون هناك انطلاقة رسمية. حتى الآن هناك حضور كبير من الصحافة خاصة في الجانب العبري، شاهدنا أيضا بعض وسائل الإعلام الأجنبية، بعض الصحفيين الأجانب، وهذا يدلل على الاهتمام، على الفهم بأن ما يجري الآن حتى في الجانب العربي مؤثر على مصير السياسة في إسرائيل وعلى مستقبل السلطة في إسرائيل. كذلك الأمر فراس سيكون خلال هذا المؤتمر الصحفي الكشف أيضا عن أسماء بقية القائمة العربية الموحدة. سبق وقد اختارت القائمة العربية الموحدة الخماسية الأولى في مؤتمرها في الطيبة في المؤتمر العام، الآن سيعلن عن أسماء بقية المرشحين الذين كانت اللجنة التنفيذية للموحدة قد اختارتهم، والحديث يدور طبعا عن عدد من هؤلاء، منهم إبراهيم دراوشي من النقب، وعبد الكريم مصري من كفر قرع، عبد الكريم عزام من الناصرة، وإبراهيم أبو لبن من مدينة اللد. وهكذا تصبح على الأقل القائمة العربية الموحدة بالعشرية الأولى معروفة للجمهور. هذا ما سيكشف عنه الآن بعد قليل في هذا المؤتمر الصحفي. الأنظار طبعا تتجه كيف سينعكس هذا التحالف والإعلان عنه في الشارع العربي من الناحية الانتخابية. هل سيضيف ساغالوفيتش إلى القائمة العربية الموحدة التي حتى الآن استطلاعات الرأي فراس تعطيها 6 مقاعد ليس أكثر من ذلك، رغم الحديث السابق والواسع عن أن ساغالوفيتش ينطوي على قيمة انتخابية. طبعا هناك عوامل ومحفزات أخرى كانت خلف هذا التحالف من قبل القائمة العربية الموحدة. في كل المقابلات الصحفية كان منصور عباس يتحدث عن القائمة، عن القيمة الانتخابية، ويتحدث أيضا عن موضوع الشرعية في الجانب الإسرائيلي في ظل تهديدات بالشطب وما إلى ذلك، التقرب من الرأي العام الإسرائيلي. ولكن ويتحدث أيضا عن محفز آخر وعامل آخر يقوم بتعريفه على شكل مد

0: يد التعاون والشراكة مقابل الإقصاء والتهميش والكراهية وخطاب الإقصاء وما إلى ذلك. هناك جملة من الأسباب من الاعتبارات ربما ستتاح لنا الفرصة الآن لنسأل متى ولدت هذه الشراكة أو فكرة الشراكة مع ساغالوبيتش، من صاحب الفكرة، ما هي الأهداف الأساسية لنستمع من ساغالوبيتش ربما بشكل مباشر وليس فقط منصور عباس، وسننتظر أيضا لتوجيه سؤال لي ساغالوبيتش ومنصور عباس على حد سواء حول موضوع الاستطلاعات، كيف يفسران أن انضمام ساغالوبيتش حتى الآن ومنذ أن أعلن عنه قبل نحو الشهر لا ينعكس في استطلاعات الرأي التي تمنح القائمة العربية الموحدة من 4 إلى 6 مقاعد فقط، علما أن القائمة العربية الموحدة عينها على 7 مقاعد وأكثر حتى يكون هذا جزء من عملية احتساب المقاعد حينما يتشكل ائتلاف بديل للائتلاف الحاكم في إسرائيل.
1: يعني إذا إحنا نتحدث عن هذا الموضوع وديع، شو الأجواء عندك في المؤتمر؟ مين موجود؟ لأي مدى هنالك اهتمام إعلامي بهذا الحدث؟
0: نعم، هناك عدد كبير من الإعلاميين في الجانب الإسرائيلي، عدد كبير من المصورين التابعين لوسائل الإعلام، هناك أيضا عدد كبير من الناشطين قادة القائمة العربية الموحدة، والآن يدخل وأنا أتحدث إليك منصور عباس وساغالوبيتش وهم محاطون بعدد كبير من المصورين. ربما بكلمة فلا نحن بشدور حي مار ساغالوبيتش ولاي بمشاهدة فات مطاينو لا در عيون هزي
2: زمينو تمكا نسبنيما
0: بولاي مش تاملين لي راديو الناس
2: تاملين بوتك نسبنيما داوبا
0: منصور عباس منصور
1: نعم وديع إذن بعد قليل سنكون أيضا مع الزميل وديع عواودي بكل التطورات في هذا الموضوع. وتنضم إلينا الآن الزميلة شيرين يونس قبل بداية المؤتمر الصحفي. شيرين، يعني كيف ولد هذه الفكرة أساسا وصلا إلى هذا المؤتمر الصحفي؟
3: أهلا فراس، واضح أنه هذه الفكرة ليست جديدة، ليست وليدة شهر أو شهرين، كان التخطيط لها على ما يبدو في وقت أكثر مبكر من ما يعني نشرت فيه منذ أشهر، وربما يعني بدأت الفكرة بعد بداية حكومة بنيامين نتنياهو وهذا الائتلاف، لأنه يعني تعتمد بشكل أساسي كما هو واضح على تجربة ساغالوبيتش في الحكومة الماضية، حكومة التغيير، ووجوده كنائب لوزير الأمن الداخلي و ضلوعه وانخراطه في مسألة مكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي. ربطت ساغالوبيتش علاقات طيبة مع معظم النواب العرب، خاصة طبعا نواب القائمة العربية الموحدة الذين كانوا شركاء في الائتلاف الحكومي، إلى جانب رؤساء سلطات محلية عربية، وهذا ينسجم مع كل فكرة أنه توسيع القائمة العربية الموحدة على أساس إشراك أطياف مختلفة من بينها أطياف يهودية فاعلة في قضايا تخص المواطنين العرب، شرط أن تكون مقبولة على شرائح واسعة في المجتمع العربي ويكون لها خبرة أيضا في القضايا. ما فهمت أيضا فراس أنه في القائمة العربية الموحدة قبل هذا المؤتمر وهذا الإعلان الرسمي، على الرغم من أنه الإعلان عمليا سبق هذا المؤتمر بشكل أو بآخر، الإعلان عن الاتصالات، ولكن كان هناك أيضا يعني عمليات بحث كما وتحقيق في يعني تاريخ ساغالوبيتش وفي مواقفه حيال المواطنين العرب، في أدائه، في تصريحاته خلال السنوات الأخيرة التي شغل فيها نائب الوزير، وكذلك عندما كان نائبا في المعارضة عن يش عتيد، خاصة أنه بعد 7 أكتوبر طبعا كان هناك تغيرات وتقلبات في مواقف كثيرين من النواب، ويعني كلنا لاحظ التغيرات والمواقف المناهضة للمواطنين العرب، عدم الدعم، عدم الحديث في قضايا المواطنين العرب، فحصت يعني سجلات كما يقال ربما ساغالوبيتش في هذا الإطار، وتبين كما أفهم من خلال ما أجرته الموحدة أنه ساغالوبيتش ظل إلى حد معين يعني مساهما في رفع قضية الجريمة والعنف، يتحدث، يزور رؤساء سلطات محلية، أبقى على هذه

0: العلاقات مع المجتمع العربي، وبالتالي ربما هذا يساعد أيضا في تطويقه في الشارع العربي، إلى جانب أنه استطلاعات الرأي الداخلية التي أجريت يعني للموحدة تبين أنه المجتمع العربي على ما يبدو بنظر الموحدة جاهز لمثل هذه الخطوة، انخراط نائب يهودي في القائمة الموحدة. بعد قليل سنفهم، لأنه هذا غير مفهوم حتى اللحظة في رأسي على الأقل بالنسبة لي، هل هو تحالف أم هو انضمام تام؟ نعرف أنه طبعا من المرجح إذا انضمت الموحدة للائتلاف الحكومي وللحكومة أنه ستستخدم مسألة القانون النرويجي، وإذا كان سجلوفيتش وزير سيستقيل من يعني كونه نائب في الكنيست، وهذا يخفف كل مسألة الضغط من ناحية المواقف، ما يلائم ما لا يلائم، قضايا ربما الحساسة، ولا نتحدث فقط عن القضايا الأمنية والسياسية بالمناسبة، هناك قضايا ربما ومواقف اجتماعية قد تلائم ولا تلائم خط يعني الحضن الاجتماعي والسياسي للموحدة، فبالتالي ربما تكون هذه هي النية. الأكيد أنه سيستخدم القانون النرويجي إذا بالفعل كانت الموحدة شريكة في الائتلاف، ولكن علينا أن نفهم يعني من خلال ما سيقال بعد قليل أي تحالف نتحدث، هل سيتغير اسم القائمة التي ستقدم للجنة الانتخابات المركزية، كيف سيكون أداء سيجلوفيتش من ناحية التعاون، و هل هو تماما عضو في القائمة العربية الموحدة أم أنه يعني نائب سابق وجهة سياسية تخوض هذه الانتخابات بالشراكة مع الموحدة؟
1: نعم، يعني هذا أيضا يعني من الممكن حتى هذه اللحظة يعني بطبيعة الحال ليس واضحا كل هذه الملامح ما الذي سيقوله، وبطبيعة الحال يعني طبيعة الصفقة التي كانت، نحن لا نتحدث فقط عن هذا الموضوع، نتحدث أيضا عن صفقة، نتحدث عن يعني بطبيعة الحال يعني كل واحد يجيب خطابه، وهذا الملائمة في هذا الصدد يمكن أن تكون بالفعل يعني مثيرة في هذا الصدد. صحيح. أشكرك جزيل الشكر الزميلة شيرين يونس. إذن يعني انطلق عمليا المؤتمر الصحفي قبل قليل، نحن سنوفيكم أيضا ببث حي ومباشر عندما تتوفر هذه الإمكانية وعندما يبدأ الحديث، حتى هذه اللحظة نحن بانتظار بداية الحديث في القاعة. نخرج إلى فاصل قصير جدا ونعود.
2: של השוטר, הוא שואל למה אף אחד לא בא. ולכל אזרח יהודי שמקשיב לנו, הפשיעה הזאת לא עוצרת ביציאה מהכפר. הנשק שיורה היום בתמרה יירה מחר בעפול. הארגונים שגובים מחסות מבעלי מכולת ערבית גובים גם מבעלי מוסד יהודי. זאת לא בעיה של הערבים, זאת בעיה של המדינה. ומה שאנחנו מציעים כאן הערב זה לא טובה לערבים. ומה שאנחנו מציעים כאן הערב זה לא טובה לערבים. זאת הדרך היחידה שבה המדינה הזאת ניצחה את הפשיעה בפעם היחידה שהיא ניסתה להתגמר. ערבים ויהודים יחד הם איש. ערבים
1: إذن كان هذا النائب منصور عباس الذي يتحدث عن هذا الموضوع، وبطبيعة الحال نحن الوضع بكل ما يتعلق في هذا المؤتمر هو التركيز عمليا على العنف والجريمة، خاصة وأن يوف سيجلوفيتش كان له دور في هذا الصدد. نتحدث عن رجل الذي كان نائبا لوزير الأمن الداخلي وعمل بشكل كبير ضد الجريمة والعنف، وهي عمليا البطاقة، بطاقة دخوله إلى القائمة العربية الموحدة، أن يكون شريكا للقائمة العربية الموحدة، لا نتحدث فقط أن يكون جزءا من القائمة العربية الموحدة، هذا هو عمليا بطاقة الدخول التي كانت في هذا الصدد. الزميل وديع عودي مرة أخرى. وديع،
3: أتمنى أن تكون تسمعني. نعم. مساء الخير فراس.
1: نعم
3: الآن تسمعني أفضل؟
1: أفضل تفضل.
3: طبعا لا تدري عن ردات الصوت.

0: سبب الشروط الموضوعية الجغرافية للمؤتمر الصحفي داخل الفندق، في طوابق أسفل الفندق منصور عباس اللي يتحدث الآن في هذا المؤتمر الصحفي ركز على موضوع الجريمة، تفشي الجريمة باعتبارها تهديدا استراتيجيا على المجتمع العربي، وقال أن هذا مكافحة هذه الجريمة حق لنا وليس منة ومكرمة من الدولة. يتحدث طبعا باللغات العبرية، توقف عند موضوع ساجالوفيتش و أشار إلى كفاءاته وتجربته في حكومة التغيير السابقة، وأرسل رسائل للجانب الإسرائيلي للشارع اليهودي بالقول إن هذه الجريمة تبدأ في تمرة ولكن سرعان ما تنتهي في الكرايوت، في إشارة لأن الجريمة من الممكن أن تنتقل أيضا إلى الشارع اليهودي، ولذلك هذا يجمعنا وهناك مصلحة للدولة للمؤسسة للمجتمع في إسرائيل الجمهور الواسع بأن نعمل ونتعاون لأجل مكافحة الجريمة. الآن ونتحدث عليك بدأ ساجالوفيتش أيضا في الحديث
1: في خلينا نسمع جزء من كلام وديع لو في إمكانية. للأسف هنالك يعني انقطاع للصوت في المكان بسبب الجغرافيات يعني بطبيعة الحال في هذا الموضوع. سنعاود الاتصال مرة أخرى بطبيعة الحال يعني هنالك شراكة، نستطيع القول بأن هنالك إعلان رسمي عمليا عن انضمام يوسف ساجالوفيتش القائمة العربية الموحدة. منصور عباس أعلن قبل قليل من خلال هذا الموضوع عن هذه الخطوة التي تعتبر استثنائية في السياسة العربية، لا نتحدث عن وضع اللي هو مألوف في هذا الصدد إنما عن وضع يختلف كليا عن عما نعرفه في هذا الموضوع. يعني مرة أخرى وديع، ما الذي قاله عمليا يوسف ساجالوفيتش حتى هذه اللحظة؟
0: نعم، ساجالوفيتش بدأ يتحدث للتو فراس في هذا المؤتمر الصحفي باللغة العبرية طبعا، وتوقف عن تاريخ الشراكات في إسرائيل وقال إن الشراكة العربية اليهودية فكرة ممكنة سبق وتم تجريبها، نحن ماضون الآن في هذه الشراكة لتطبيقها على أرض الواقع. وطبعا يتحدث عن الشراكة في مجال صناعة القرار خاصة في موضوع الجريمة كما هو متوقع، وأشار كما أشار من قبله منصور عباس إلى بداية مكافحة الجريمة من قبل حكومة التغيير السابق، هو في محاولة لإرسال رسائل مزدوجة إلى الشارع اليهودي والشارع العربي، يتحدث عن أن هناك مصلحة أيضا للجانب اليهودي بمثل هذه الشراكة. واضح أن الرجلين عباس وساجالوفيتش يعملان على إرسال استغلال هذا المؤتمر الصحفي، استغلال هذا الحشد الكبير الواسع من وسائل الإعلام العبرية والعربية لإيصال الرسائل الانتخابية، على ذلك يحسن من القيمة الانتخابية لهذا التحالف مع ساجالوفيتش، لأنه حتى الآن كما قلنا استطلاعات الرأي لا تظهر أن التحالف هذا قد قفز بالقائمة العربية الموحدة إلى المكان المرجو 7 مقاعد فما فوق، حتى الآن لا تزال القائمة العربية الموحدة تراوح ما بين 4 مقاعد و6 مقاعد، وهذا أمر تحت الامتحان الآن. حينما سئل منصور عباس قبل قليل، سألنا منصور عباس فقال راديو الناس إن هذا سيكون يوما فاصلا سيترتب عليه نتائج أخرى، حينما يعلن رسميا عن انضمام ساجالوفيتش سترى استطلاعات الرأي تعكس ازدياد قوة التحالف مع ساجالوفيتش، ويقدر بأن ساجالوفيتش على الأقل يساوي مقعدا سواء في الجانب اليهودي أو العربي، يساوي مقعد واحد وليس أقل من ذلك.
1: نعم، وأنت يعني بالنسبة لخطاب سيغالوفيتش، يعني هل هنا ما هو مهم غير الإعلان عن الدخول إلى الموحدة؟

0: يرافق الموحدة أن ينضم إلى الموحدة في الانتخابات عمليا، هو لن يكون عضوا في الموحدة، لن يكون جزءا من الموحدة، سيكون مستقلا تماما، ولكن هل هنالك تصريحات سياسية في هذا الصدد؟
1: حتى الآن هو يتحدث بالعموميات، ولكن كما فهمنا فراس هناك نية ورغبة لدى ساجالوفيتش والموحد، هناك تفاهم بينهم على أن يقدم استقالته، والحديث عن ساجالوفيتش في حال تشكيل حكومة بديلة يكون فيها ساجالوفيتش وزير الأمن القومي أو وزير آخر، لكن طبعا وزير وزارة الأمن القومي هي الأولوية الأولى، سيستقيل من الكنيست بصفته نائب بموجب ما يعرف في تقاليد السياسة الإسرائيلية بالقانون النرويجي، اللي يفتح المجال أمام دخول عضو جديد من القائمة العربية الموحدة إلى الكنيست، وهذا هو المعلن، الهدف المعلن. حينما سئل منصور عباس عن الهدف في ذلك قبل المؤتمر الصحفي قبل أيام، قال في حديث فراد الناس إن الهدف هو طبعا زيادة أو زيادة مكسب نائب أو مقعد إضافي للقائمة العربية الموحدة، ولكن أنا أعتقد أن هناك أيضا أهداف أخرى غير معلنة، أهمها هو تخفيف وطأة الحساسية في هذا التحالف. في نهاية المطاف تتحدث فراس عن جنرال في الشرطة سابق ينتمي لحزب صهيوني في الماضي، يتحالف الآن مع الشيخ، مع إمام مسجد، مع رئيس قائمة عربية موحدة. هذه النبتة التي بذورها كانت قد جاءت من الحركة الإسلامية، من الشجرة الإسلامية، ولذلك ربما يكون من الأصوب أن يكون هذا التحالف تقنيا، وعلى ما يبدو هذا هو الحال الآن، هذا التحالف بين ساجالوفيتش الموحدة وتحالف تقني، سينفصل الطرفان على الأقل من الناحية ليست الدستورية، ولكن على الأقل إجرائيا في الكنيست سيصبح ساجالوفيتش خارج اجتماعات الموحدة إنما للتنسيق فقط، وهذا ربما يتحدث عنه بعد قليل. أنا أحاول أن ألتقط ما يقوله لأنني أتحدث إليك وهو يتحدث الآن في هذا المؤتمر الصحفي قبل توجيه الأسئلة، ربما لاحقا إن عدت سنوافيك بالمزيد مما يقوله ساجالوفيتش.
0: إذن يعني هذا الإعلان انضمام عمليا يوقف ساجالوفيتش إلى عمليا إلى القائمة العربية الموحدة، انضمام كقائمة أخرى، يعني خلينا هيك نفرق، ومهم إنه إحنا نشدد في هذا الصدد. نحن نتحدث عن تحالف عمليا تقني كما أردناها أيضا في المشتركة وكما قيل في قضية المشتركة في ذلك الصدد، ولكن هذا التحالف التقني يحدث بين يوقف ساجالوفيتش وبين نائب منصور عباس، بين القائمة العربية الموحدة في هذا الصدد.
1: نعم هذا صحيح، الحديث يدور عن تحالف تقني في محاولة كما كنا لصياد أكثر من عصفور بحجر واحد، كما قال منصور عباس بنفسه مشددا على أن ذلك يعطي الموحدة شرعية، يعطيها فرصة لفتح الأبواب في الشارع اليهودي من ناحية انتخابية، ولكن لا شك أن هذا أيضا يضاف إلى ذلك أيضا موضوع الشطب وتهديد الشطب، بالإضافة طبعا إلى موضوع ما يقوله منصور عباس من أن ذلك يجسد محاولة مد يد شراكة وتعاون مقابل يد الإقصاء ويد التهميش ويد العنصرية والكراهية.
0: ويعني أيضا من الأمور اللافتة الذي قالها ساجالوفيتش، يقولون بأنه التحالف غير ممكن مع العرب بعد 7 أكتوبر، يقول بأن هذا مبالغ فيه وأن هذا كذب بشكل واضح، يعني على الأقل يرفض مثل هذه الادعاءات بكل ما يتعلق في الادعاءات عمليا الأحزاب الإسرائيلية التي حتى منها المحسوب على المركز يسار الذين يدعون مثل هذا الادعاءات، ودي يعني بكل ما نستطيع القول بأنه بالفعل نحن نتحدث عن وضع استثنائي بكل المعايير، وعمليا ساجالوفيتش يعلن رسميا انضمامه في الانتخابات ضمن قائمة واحدة مع القائمة العربية الموحدة، سيحصل على المركز الثاني على الأقل، هذا ما يصلنا.
1: نعم هو في المكان الثاني
0: نعم، إذن بالفعل يعني هذا بالفعل هذا ما إذن يعني هنالك يعني هذه المساعي تتكلل عمليا في النجاح. كان هنالك فترة من المفاوضات بين الجانبين في هذا الصدد، ونتحدث عن هذا المؤتمر الصحفي بين الجانبين، بين ساجالوفيتش وبين منصور عباس اليوم في الناصرة، في كل ما يتعلق في هذا الموضوع، إعلان بالفعل قبل أسبوع من تقديم القوائم بين الجانبين. خلينا نطلع على فاصل قصير بعد نواصل، خليكم معنا.

0: تقريبا دقيقة. رأي عام ويقابله بالإنجليزية public opinion، مصطلح يشير إلى مجموعة من المواقف المتداولة والمهيمنة داخل مجموعة معينة تجاه قضية أو مجموعة قضايا تهم هذه المجموعة. والرأي العام عامل ديناميكي متغير تقرره عوامل مختلفة كحدة القضايا المطروحة وهوية متداوليها ومدى قبولها أو عدم توافقها مع الأعراف ولغة الخطاب المستعملة في النقاش حول تلك القضايا. حدود الرأي العام فضفاضة ومتغيرة تتقرر حسب تغيير السياقات الزمنية والمكانية. يجري التعبير عن الرأي العام بأشكال مختلفة ومتعددة، منها انتخابات واستفتاء شعبي ونظم تصويت أخرى، إضافة إلى مجلس النواب والأحزاب ومؤسساتها وبعثات ومجموعات الضغط، وكذلك وسائل الاتصال الجماهيرية كالصحافة والتلفزيون والراديو والعرائض والمظاهرات وطرق احتجاجية أخرى.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو نقطة FM.
3: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس المحطة المركزية.

0: مرة أخرى أهلا وسهلا بكم المستمعون والمستمعات الكرام. رسميا سيغالوفيتش يوقف سيغالوفيتش الذي انتقل من يش عتيد أو استقال من يش عتيد كعضو للكنيسة ينضم إلى قائمة الموحدة للكنيسة, يكون المرشح رقم 2, وهذا عمليا يعتبر أحد أهم التطورات السياسية في الآونة الأخيرة. هو قضية استثنائية بكل المعايير. إذن يعني هذا هو الوضع. إذن رسميا يوقف سيغالوفيتش عضو في قائمة الموحدة للكنيسة, ليس عضوا في الموحدة إنما في القائمة. هنالك فرق شاسع بين القضيتين. إذن الآن منصور عباس كان قد افتتح المؤتمر الصحفي بين الجانبين في هذا الصدد, ونرى بأن الأمور صارت من خلال إعلان الاثنين عن هذا الموضوع. يوقف سيغالوفيتش في كلمته تحدث عن الشراكة العربية اليهودية, دحض وفند كل الادعاءات التي قالت بأنه لا يمكن التحالف مع العرب بعد 7 أكتوبر. يقول بأن هذا الأمر هو كذب محض كذب وليس صحيحا, وهو عدد بطبيعة الحال كافة التحالفات التي كانت بين العرب واليهود على مدار السنوات الماضية. منصور عباس يعتبر هذا التحالف هو تحالف استراتيجي, وخاصة أن الوجهة للقائمة العربية الموحدة هو الدخول إلى الائتلاف الحكومي. مرة أخرى ينضم إلينا الزميل وديع عواودي من قاعة المؤتمر.
1: منصور, مار سيغالوفيتش, ولا برشوتخا رصيت رشوتخا متي نولد رايون השותפות הזה, והסקרים עד עכשיו לא מראים שזה הוסיף אלקטורלית. איך אתה מסביר את זה?
2: מבחינתי זה שימש את הפרדיגמה במערכת היחסים בין יהודים לערבים. זה הסיפור המרכזי, לכן אני מצטרף לרשימת רע"מ. אחת השנייה היא טיפול בכל נושא העומק. אפשר ללכת לקצוות כל הזמן. עושים את זה כל הזמן.

0: אמר אותו פעם, אני מתכוון, אני, יחד עם מסור, יחד עם מה, לשבור את הפרדיגמות. יש נושאי ליבה שלא מדברים עליהם, לא מדברים מספיק על משהו בפשיעה, על חינוך, על זה אני הגעתי. כל הנושאים האחרים שתשאלו אותי, מה יהיה ביותר משונות, אני מזכיר לכם מה אמרתי בתחילת הדרך. יודעים מי אני, יודעים מי זה מנסור, יודעים את הפערים, ולמרות הפערים אנחנו נוביל את מדינת ישראל קדימה. הטיפול והשאלה ששאלתם קודם לגבי סוגיית הלהט"ב, יודעים מה עמדתי, היא לא השתנתה, יודעים מה עמדת מנסור, היא לא השתנתה. מה שכן השתנה זה הדרך שלנו מעין שיח. לא ניתן לשיח קיצוני להתנהל פה בכל מה שקשור קודם כל אלינו, ונוביל את המדינה למקומות טובים יותר, שחלק מהשאלות שאתם שואלים אותם, בין איתנו לתקשורת, מורידות אותם למטה בגודל השעה. אני מדבר על חיבור, על תיקון, על שינוי השיח בין יהודים וערבים במדינת ישראל. הקראתי לכם את הקטע לדינת העצמאות, אני מציע שכל אחד משואל שאלות, יקרא את זה שהוא ויראה האם הוא יכול לחתום עליה ולפעול בה.
1: לקבל הסכרים מהסכרים.
2: רגע, איך אתה תגלת?
3: הסכרים עם הסכרים טובות, שאלה אחרונה, בבקשה.
4: راس نعم وديع
5: نعم انا معك كنا قد وجهنا لسكنوفيتش سؤال متى ولماذا تم تشكيل هذه الشراكه فتفضل طبعا ان يجيب كما اجاب في المقدمه ان المصلحة العامة من أجل الأولاد والأحفاد كما تحدث مبني منصور عباس هو الدافع لتشكيل هذه الشراكة. ردا على سؤال آخر لراديو الناس حول الموضوع، كيف يفسر أن الاستطلاعات الرايحة الآن لا تبتسم للموحد رغم هذا التحالف معه، فضل أن يتجاهل هذا السؤال وقال دعونا نحلق فوق التفاصيل ونجيب عن الأمور الكبرى ونتحدث في الإطار العام. لكن منصور عباس وقال إن طيب واكتفى بذلك، والآن منصور عباس عاد ليتحدث بالجديد حول موضوع القائمة العربية الموحدة والشراكة وتحدث الكثير.
4: إذا بدنا نأخذ منك أهم ما قيل وديع، ما هو أهم تصريح قيل حتى هذه اللحظة؟
5: على لسان منصور عباس ممكن القول أن منصور عباس أرسل رسالة إلى المجتمع العربي أن الأقوال والأفعال حينما سئل على موضوع الدولة الفلسطينية قال إن من قبل طبعا مراسلة القناة الرابعة عشرة
4: نعم
5: نتنياهو هل
4: نعم
5: إلى آخره.
4: وديع خذ هيك محل فيه أكثر إرسال لو سمحت.
5: نعم ثواني ونخرج ربما يكون الإرسال أفضل مما نحن فيه، لأنه الآن يشارف المؤتمر الصحفي على الانتهاء في كلمة أخيرة لمقالة منصور عباس. هناك احتجاج من قبل الصحفيين، أن عدد الصحفيين بالعشرات هنا ولم يتسنى سوى للقليل لتوجيه الأسئلة، وهذا ما أثار حفيظة عدد من الصحفيين اللي جاءوا من مسافات بعيدة ولم يتسنى لهم توجيه السؤال.
4: نعم إذن يعني أنت تقول بأن المؤتمر الصحفي يشرف على الانتهاء في هذه المرحلة.
5: نعم هذا صحيح، الآن منصور عباس وسادلوفيتش يشارف علينا في كلمة أخيرة ربما ردا على استفسار أخير من قبل أحد الصحفيين الذي احتج على عدم إعطائه الفرصة لتوجيه سؤال، وعاد وكرر ذات المزاعم. منصور عباس يؤكد بالسطر الأخير في رأس على أن هناك من يطلق الشعارات، هناك من يطلق الأقوال، أما نحن فجئنا للعمل نبحث عن خدمة المجتمع العربي، جئنا لهذه الشراكة من أجل الأولاد ومن أجل مستقبل الجميع. يتحدث كمن يبشر بمرحلة فيها كثير من التخير بالنسبة للمجتمع العربي. ترافق الموسيقى طبعا الخاصة بنشيد القائمة العربية الموحدة إنهاء هذا المؤتمر الصحفي كما كان في بداية انطلاقة هذا المؤتمر الصحفي. الآن يحاول الصحفيون طبعا والمصورون التقاط صورة لهما منصور عباس وهو يعانق سكنوفيتش في صورة ربما تكون تاريخية في رأس، ربما تكون هذه التوليفة أحد أسباب تغيير الواقع السياسي في إسرائيل. حققت الموحدة ما تعلن عنه من أنها تصبو إلى الفوز بسبعة مقاعد تمكنها من بناء شراكة مع المعسكر المعارض لنتنياهو، لأن الاستطلاعات كما تفهم وكما يفهم الجميع ممن يتابعون أن الاستطلاعات حتى الآن وبسبب ارتفاع عدد نواب العرب في القائمة المشتركة يحول دون أي فرصة لتشكيل حكومة.

0: الحكومة من قبل المعسكرين المتنافسين، وهذا ما يربك أيضا المعسكر البديل ويربك أيضا القائمة العربية الموحدة التي تحاول أن تصل إلى 7 مقاعد على الأقل حتى يتسنى لها ولشركائها في الطرف الآخر الذين حتى الآن يعلنون عدم رغبتهم في الاتكاء على الأصوات العربية. حديث ما قبل الانتخابات شيء وحديث بعد الانتخابات شيء آخر.
1: أشكرك جزيل الشكر الزميل وديع عوادي على هذه المداخلة. إذن يعني العنوان الأساسي في هذا الصدد منصور عباس يعلن رسميا انضمام يوف سيغالوفيتش، ويوف سيغالوفيتش أيضا يعلن رسميا الانضمام إلى قائمة القائمة العربية الموحدة من أجل خوض الانتخابات 2026 ضمن قائمة واحدة موحدة، وحدة تقنية يمكن القول. التركيز في هذا الجانب هو على العنف والجريمة، خاصة وأن يوف سيغالوفيتش كان نائبا لوزير الأمن الداخلي في حكومة التغيير التي سبقت هذه الحكومة، وكان أيضا يعتبر الشراكة مع الموحدة بأنها شراكة استراتيجية غير آبه بكل ما سماه يعني كل الحديث، يقول بأن حتى بعد 7 أكتوبر الوحدة العربية اليهودية مطلوبة وهي ممكنة، مفندا كل الادعاءات التي قالت بأنها غير ممكن. هذا ما قاله يوف سيغالوفيتش، لجت الكثير من التصريحات، ولكن ما قاله أيضا يوف سيغالوفيتش بكل ما يتعلق في وثيقة الاستقلال، قال بأن هنالك يعني قرأ أجزاء منها عمليا، وقال بأن الجميع يوافق على مثل هذه الوثيقة على الأقل في هذه التصريحات. نحن نرى بأنه أيضا القائمة العربية الموحدة كانت قد أقرت إدخال سيغالوفيتش في اليومين الماضيين ليعلن الاثنان عن هذه الخطوة التاريخية، ليس فقط من حيث الوحدة العربية اليهودية التي كانت دائما في أحزاب هنا وهناك، ولكن نحن نتحدث عن مرحلة جديدة عمليا، نتحدث عن حزب اللي هو يعني إسلامي من الدرجة الأولى الذي لم يخلط عمليا هذا الموضوع، لم يشارك به أي من اليهود على مدار السنوات، ليتخذ الحزب خطوة واضحة في هذا الصدد. يوف سيغالوفيتش الذي كان نائبا لوزير الأمن القومي ونائبا نائبا في الكنيسة عن يش عتيد، استقال من هناك وعاد إلى هنا. الزميل وديع عوادي مرة أخرى.
0: مرة أخرى دكتور منصور عباس، نحن في بث حي ومباشر لراديو الناس، لو طلبنا منك تلخيص هذا المؤتمر بكلمتين، أهم ما جاء على لسانك ليس بالتصريح الدبلوماسي إنما فعلا أهم ما جاء على لسانك.
2: نحن نفعل شيء من أجل حياة أبنائنا وبناتنا ومستقبلهم، ونفعل شيء من أجل وقف العنصرية والفاشية في مجتمعنا العربي.
0: الاستطاعات حتى الآن لا تبتسم رغم
2: إحنا دائما متفائلين بهذا الحضور وبهذه المعنويات العالية وبهذا التأييد الكبير في مجتمعنا العربي. شكرا لكم.
1: إذن هذه الكلمات عملياً الأخيرة للنائب منصور عباس. الشكر أيضا لك الزميل وديع عوادي على هذا الجهد.
0: يعني أحاول مع سيغالوفيتش حتى ربما يعطينا سؤال أخير فراس، كنت تسمعني الآن؟
1: نعم فراس.
0: نحاول أن ربما نوجه سؤال لسيغالوفيتش لقطع الشك باليقين حول موضوع نيته بالاستقالة. مار سيغالوفيتش نحن بصدر حي براديو الناس ولا يرك سلاخات. إذن هو لا يريد أن يتقابل ويقول أنه أن انتهينا، وهو يبدو في شيء من التوتر. أنا أتحدث عن سيغالوفيتش وعلى ما يبدو أن هناك مخاوف من أن تأتي كلمة هنا وكلمة هناك.
1: طبعا هذا بخطوة بالنسبة له ليست مهمة، نحن نعرف على مدار الأيام القليلة الماضية كان هنالك الكثير من الأخذ والرد في هذا الصدد. أشكرك جزيل الشكر الزميل وديع عوادي، كنت معنا. محمد علي أبو ليل في الهندسة الإذاعية، إذن طاهر يونس في الإنتاج، وأنا فراس صديق كنت معكم. كونوا آمنين، كونوا بخير. إذن على العنوان الأبرز لهذه الليلة، يوف سيغالوفيتش ينضم في المقعد الثاني للنائب منصور عباس في القائمة العربية الموحدة. القوائم ستقدم في يومي الاثنين والثلاثاء القادمين. كونوا آمنين، كونوا بخير، إلى لقاء يتجدد، وإن شاء الله مع أخبار أفضل.

كنت تحكوا عن موضوع معين بالسيارة، وما أن وصلتوا حتى امتلأ الفيسبوك والإنستغرام إعلانات عن نفس السيرة. أطفالكم ممكن بيقضوا كثير ساعات على تطبيقات الألعاب، وبين فترة والثانية بتكون سمعتوا عن ارتفاع الإقبال على تيك توك.

0: وعن التجديدات في القيادة الذاتية لسيارة تسلا. في بودكاست صوت التك بجمع لكم أنا أنس أبو دعابس عالمي الهايتك المتسارع وعالم التسويق المتجدد، ومع ضيوف مهنيين من كبرى الشركات نطلع على المستجدات التقنية وعن بعض قصص النجاح المميزة للشركات الناشئة. محتوى تقني بلهجتنا وعلى مقاسنا، وكمان وفرنا لكم إياه على منصات البودكاست لراديو الناس.
1: صوت التك كل يوم ثلاثاء عند الساعة الثانية بعد الظهر، ويعاد الجمعة بنفس التوقيت.
2: حاسس انك ضايع ومش عم تفهم شو اسباب الصعوبات عند ابنك ومش عارف من وين تبلش؟
3: اليوم حكت المعلمة كمان مرة الولد مش عم بيقبل ينسخ عن اللوح، بتقولي كتير بصفن بقعدش بهداش مش عارفة مع مين بدي احكي.
2: برنامج احتواء ممكن يكون الدليل اللي رح يساعدك لفهم الصعوبات اللي بواجهها ابنك، لحتى تتعلم تحتوي بنقاط ضعفه ونقاط قوته، تتعلم تفهمه وتوجهه بدون ضياع أو توتر. كونوا على السمع، معي أنا روانش حوكس معان كل يوم 3 من الساعة 12 للوحدي ظهرا، ويعاد أيام السبت من الساعة 3 للساعة 4 بعد الظهر.
1: احتواء مع روانش حوكس معان.
2: كونوا أنتم وأبنائكم بصحة وخير جسديا ونفسيا.

0: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ. نشتري 4 منتجات من كنور بنحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان سولتم او فودابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لأول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9، خاضع لشروط الحملة.
1: مع كل صباح جديد نحضر الزواد الصحي، نحرص على نوم كافي، والأهم كلمة طيبة ولمسة حنان أو رسالة صغيرة لأنها بتترك أثر بيرافقهم طول اليوم. بمناسبة السنة الدراسية الجديدة، كلاليت تتمنى لكم ولأولادكم سنة مليئة بالنجاح والصحة والسعادة. كلاليت معكم في كل الظروف.
2: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت علي الباسم أم الفحم. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية.

غني. التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاما من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أعلن رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس انضمام النائب السابق أف سيغالوفيتش إلى قائمة الحزب لخوض انتخابات الكنيسة المقبلة في خطوة قال إنها تضع مكافحة العنف والجريمة في صدارة أولويات القائمة. وقال منصور عباس في حديث لراديو ناس إن قال إن الموحدة تسعى للعودة إلى الحكومة وتولي ملف مكافحة العنف والجريمة، معتبرا أن سيغالوفيتش أثبت قدرته على إدارة هذا الملف خلال عمله السابق مع القائمة.
1: نحن نفعل شيء من أجل حياة أبنائنا وبناتنا ومستقبلهن، ونفعل شيء من أجل وقف العنصرية والفاشية في مجتمعنا العربي. دائما متفائلين بهذا الحضور وبهذه المعنويات العالية وبهذا التأييد الكبير في مجتمعنا العربي. شكرا لكم.
0: أعلنت المدارس المسيحية في القدس تعليق الدوام المدرسي اعتبارا من صباح غد الثلاثاء بسبب عدم تجديد تصاريح دخول أكثر من 70 معلما وموظفا ما حال دون وصولهم إلى مدارسهم. وقالت المدارس إن غياب هذا العدد من الطواقم يمنع افتتاح العام الدراسي بصورة منتظمة وآمنة، مؤكدة استمرار تعليق الدوام حتى تجديد التصاريح وعودة المعلمين والعاملين إلى مؤسساتهم التعليمية. اعتقلت الشرطة رجلا في الأربعينيات من عمره من جنوب البلاد بشبهة الضلوع في إدخال مواد مخدرة إلى عبوات مهروس الفواكه المخصصة للأطفال من علامة فرينوك. ومن المقرر عرض المشتبه به أمام محكمة الصلح في القدس لطلب تمديد اعتقاله، فيما تواصل الشرطة التحقيق في احتمال ضلوع أشخاص آخرين في القضية. ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات في نيبال إلى 939 قتيلا بحسب السلطات المحلية. وفي السياق أعلنت الخارجية الإسرائيلية أن إسرائيليين وامرأة تبلغ 41 عاما ورجلا يبلغ 60 عاما لا يزالان في عداد المفقودين، مؤكدة استمرار جهود البحث عنهما بالتنسيق مع السلطات المحلية. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل مسؤول الإمداد والصيانة في حركة حماس بمدينة غزة إثر غارة جوية. وبحسب الجيش كان المسؤول يتولى تزويد عناصر الحركة بالأسلحة، واتهمه بالعمل على إعادة بناء قدرات حماس والتخطيط لهجمات، مضيفا أن عنصرا آخر في الجناح العسكري للحركة استهدف في العملية ذاتها. أعلنت السعودية والتركية وباكستان إنشاء أمانة عامة لاتفاق مكة للدفاع المشترك في خطوة لتعزيز التعاون العسكري والدفاعي بين الدول الثلاث. وينص الاتفاق على اعتبار أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث هجوما على جميعها في إطار تعزيز الردع والدفاع المشترك. أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف استعداد طهران لتنفيذ مذكرة التفاهم شرط التزام الطرف المقابل بها، مشددا على ضرورة تجنب الحرب وإرساء السلام والأمن في المنطقة. من جانبه قال شريف أن مذكرة التفاهم إسلامابات تمثل المسار الأكثر قابلية للتطبيق لتحقيق سلام واستقرار دائمين، مؤكدا التزام باكستان بضبط النفس والحوار والدبلوماسية. نفى الجيش الأمريكي اصطدام أي سفينة بألغام في مضيق هرمز، مؤكدا أن الرواية الإيرانية بشأن اصطدام ناقلة نفط عملاقة بلغمين بحريين غير صحيحة. وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن في وقت سابق أن ناقلة نفطية اشتعلت فيها النيران وتوقفت عن الحركة إثر اصطدامها بلغمين في الجزء الجنوبي من مضيق هرمز. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل معتدلا، أما غدا فيطرأ ارتفاع طفيف لتصبح الأجواء أعلى قليلا من معدلاتها المعتادة لهذا الوقت من العام. ختام النشرة، في أمان الله.
2: المسافرون الكرام.

للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا وتربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح خاضع لشروط الحملة.
1: العودة للمدارس أحلى وأوفر بكتير مع المكتبة الشعبية دكان المستورد بالناصرة.
2: ماما كل يوم لبنة؟
3: رجعت المدارس ورجعت معها الأسئلة اليومية، شو نحط بالزوادة؟ والحل؟ حملة جاهزين لواحد تسعة مع هاتو كينج ستور. فوتوا على هات اطلبوا كل شيء بتحتاجوا لزوات المدرسة من كينج ستور، والتوصيل مجاني على كل طلبية ب 250 شكل فما فوق حتى 31/8. وبالنجاح لطلابنا الحلوين.
4: الشنطة
2: موجودة،
4: المقلمة
2: موجودة،
4: المي
2: موجودة،
4: الزوادة
2: فيها عمك؟
4: أكيد فيها عمك.
2: هيك تمام لأني بحبها.
5: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
2: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وعليكم التفاصيل. أعلن رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس انضمام النائب السابق يوآف سيغالوفيتش إلى قائمة الحزب لخوض انتخابات الكنيسة المقبلة، في خطوة قال إنها تضع مكافحة العنف والجريمة في صدارة أولويات القائمة. قال منصور عباس في حديث لراديو الناس، قال إن الموحدة تسعى للعودة إلى الحكومة وتولي ملف مكافحة العنف والجريمة، معتبرا أن سيغالوفيتش أثبت قدرته على إدارة هذا الملف.
2: نحن نفعل شيء من أجل حياة أبنائنا وبناتنا ومستقبلهم، ونفعل شيء من أجل وقف العنصرية والفاشية في مجتمعنا العربي. دائما متفائلين بهذا الحضور وبهذه المعنويات العالية وبهذا التأييد الكبير في مجتمعنا العربي. شكرا، شكرا لكم.
1: أعلنت المدارس المسيحية في القدس تعليق الدوام المدرسي اعتبارا من صباح غد الثلاثاء بسبب عدم تجديد تصاريح دخول أكثر من 70 معلما وموظفا ما حال دون وصولهم إلى مدارسهم. قالت المدارس إن غياب هذا العدد من الطواقم يمنع افتتاح العام الدراسي بصورة منتظمة وآمنة. اعتقلت شرطة رجلا في الأربعينية من عمره من جنوب البلاد بشبهة الضلوع في إدخال مواد مخدرة إلى عبوات مهروس الفواكه المخصصة للأطفال من علامة فرينوك. ومن المقرر عرض المشتبه به أمام محكمة الصلح في القدس لطلب تمديد اعتقاله، فيما تواصل الشرطة التحقيق في احتمال ضلوع أشخاص آخرين في القضية. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل مسؤول الإمداد والصيانة في حركة حماس بمدينة غزة إثر غارة جوية. وبحسب الجيش كان المسؤول يتولى تزويد عناصر الحركة بالأسلحة، واتهمه بالعمل على إعادة بناء قدرات حماس والتخطيط لهجمات، مضيفا أن عنصرا آخر في الجناح العسكري للحركة استهدف في العملية ذاتها. أعلنت السعودية وتركيا وباكستان إنشاء أمانة عامة لاتفاق مكة للدفاع المشترك في خطوة لتعزيز التعاون العسكري والدفاعي بين الدول الثلاث. وينص الاتفاق على اعتبار أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث هجوما على جميعها في إطار تعزيز الردع والدفاع المشترك. أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان خلال لقائه رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف استعداد طهران لتنفيذ مذكرة التفاهم شرط التزام الطرف المقابل بها، مشددا على ضرورة تجنب الحرب وإرساء السلام والأمن في المنطقة. من جانبه قال شريف أن مذكرة تفاهم إسلامآباد تمثل المسار الأكثر قابلية لتطبيق لتحقيق سلام واستقرار دائمين، مؤكدا التزام باكستان بضبط النفس والحوار والدبلوماسية. نفى الجيش الأمريكي اصطدام أي سفينة بألغام في مضيق هرمز، مؤكدا أن الرواية الإيرانية بشأن اصطدام ناقلة نفط عملاقة بلغمين بحريين غير صحيحة. وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن في وقت سابق أن ناقلة نفطية اشتعلت فيها النيران وتوقفت عن الحركة إثر اصطدامها بلغمين في الجزء الجنوبي من مضيق هرمز. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت إن واشنطن لا تسعى بالضرورة إلى انهيار الاقتصاد الإيراني، وإنما إلى دفع القيادة الإيرانية لتغيير سياساتها. رحب بيسانت بدعم الاتحاد الأوروبي للضغوط الاقتصادية على طهران، معتبرا أن إيران قد تلجأ إلى التصعيد العسكري بسبب تدهور أوضاعها الاقتصادية. أحوال الطقس. يكون الطقس الليلة معتدلا، أما غدا فيطرأ ارتفاع طفيف لتصبح الأجواء أعلى قليلا من معدلاتها المعتادة لهذا الوقت من العام. ختام النشرة. لمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. في أمان الله.
0: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: مرحبا، أنا لارا الأميرة، عمري 3 سنين، حمسة أجي عالروضة.
1: أنا انبسطت كتير بالعطلة وقضيت وقت ممتع، وإسا متحمسة أرجع عالمدرسة عشان ألعب مع أولاد صفي وأشوف معلمتي.
2: أنا اشتكت للمدرسة وحضرت أغراض مدرسة جداد ومشتاكة لبنات صفي وأولاد صفي.
3: أنا بالجذبك وانبسطت كتير بالعطلة ومتحمس أرجع الصف التاني.
4: أنا محمد فيصل زيدان من كفرماندا، وأنا مبسوط كثير عشان راجع على المدرسة عشان أشوف أصحابي وعشان راح أكون بصف جديد وأتعلم أشياء جديدة.
5: أنا متحمسة للمدرسة، اشتريت أغراض واشتكت لأصحابي بالمدرسة واشتكت لمعلمتي. بحب أروح على المدرسة عشان أصحى بدري وأنام بدري ويكفي بحياتي الماضي.
6: أنا اسمي ماجد، طلع على صف الثاني وشعور كثير حلو تاني ثاني دا أطلع على صف الثاني. كثير كنت أحب الأول بس الثاني أو كيف ما أنا بفكر عندي أحلى.
7: أنا عبد الله محمد، متحمس ومبسوط لسنة دراسية.
8: أنا ميرا يزبك، متحمس كثير على حلو الدراسية.
9: أنا اسمي سمر، طالعة على الصف الأول كثير متحمس.
10: مرحبا، أنا اسمي مصطفى، مبسوطة كتير ومتحمس للصف الثالث.
11: أنا عمر بحليل، مبسوط ومتحمس للروضة وأخرى معي طابع أخاف من الروضة.

0: مصلحتك بدها بنك بفهم بالأعمال. بنك بيعرفك، بفهم مصلحتك وبيبادر معك لتكبر وتتقدم. بنك أبو عليم، بنك المصالح التجارية، من بادر لمصلحتك.
1: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
0: الزواد عليكو والعلب علينا. نشتري عبوتين من تشكيلة حبوب الصباح من تلما خلال فترة النشاط، نتوجه لأكشاك النشاط ونحصل على علبة زواد للمدرسة هدية. بدكو تعرفوا وين وإمتى النشاط بستناكو؟ ابحثوا في جوجل تلما وجبة فطور.
2: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
0: شليخ طنبور بغطي شقوق 2.5 مليمتر، بلتصق بقوة، متين، مريح بالشغل وملائم لمناخ بلادنا. مع مقاولين شليخ ما في تقريبا، يا بتطلع الشغل صح من أول مرة يا بتضلك تسمع ملاحظات. اطمن، طنبور.

0: بتروح تبيع المية
1: وين
0: فحرتي سقاي

0: هل انتقلتم للسكن في بيت جديد مؤخرا؟ ابحثوا في الانترنت عن تحديث العنوان وقوموا بتحديث عنوانكم في موعد أقصاه يوم الخميس 3 أيلول/سبتمبر، وبذلك في يوم الانتخابات الكنيست 26 والذي يصادف 27 أكتوبر 2026 ستتمكنون من التصويت بالقرب من منازلكم. لمزيد من التفاصيل قم بزيارة موقع وزارة الداخلية أو اتصلوا على الرقم 1-800-101-975. مقدم من وزارة الداخلية.
1: إذا طفلكو بيعاني من السرطان، أنتو مش لحالكو. جمعية طفلي بتقدم لكو رأي طبي ثاني مجاني من نخبة من الأطباء المتخصصين حول العالم. رسلونا عبر واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معكو خطوة بخطوة.
0: الأهل الأعزاء، تركضوا طول اليوم إلى العمل للاهتمام بالأولاد وإلى الدورات والنشاطات، لكن من اليوم وزارة العمل توصل لعندكم. لقد تم فتح باب التسجيل لدعم وتمويل حضانات الأطفال والروضات اليومية، وهذا العام جعلنا العملية من أجلكم سهلة ميسرة ومرقمة عبر الإنترنت. أنشأنا لكم منطقة شخصية جديدة ومتطورة، أنتم تقدمون الطلب ونحن نتواصل معكم ونطلعكم على المستجدات خطوة بخطوة. هل عندكم أي سؤال؟ سمر ممثلتنا الرقمية بانتظاركم عبر الاتصال بنجمي 3080. وزارة العمل، نعمل من أجلكم.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو.fm.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو.fm.

3.3 107.8 FM.